0: له أثر استراتيجي على المدى القريب والبعيد، خصوصا في منطقتنا العربية. فالتحالف الأمريكي الصهيوني العربي من بعض الدول العربية ترنح وتلقى ضربة قاسمة، وهذا ما فهمه الصهيوني. لذلك بذل كل الجهود من أجل الإخلال بوقف إطلاق النار، وكثف هجماته على لبنان كي يفشل الاتفاق ويعرقل تنفيذه. وذلك لأن نتائج الاتفاق وأثره على المنطقة تظهر هزيمة العدو، وتشكك بفعالية ما قام به على مدار أكثر من 3 سنوات. لقد خسرت أمريكا الحرب وخسرت إسرائيل، لأن النصر يتوج بتحقيق الأهداف المعلنة حقيقة. فهل حققت أمريكا وإسرائيل أهدافها وفي مقدمتها تغيير النظام في إيران والقضاء على قدراته العسكرية وتفكيك المحور الذي تقوده إيران؟ وهل حققت إسرائيل أهدافها في لبنان، حيث أرادت القضاء على لبنان واحتلال جنوبه والاستقرار فيه؟ فالاعتقاد الصهيوني في العقيدة الصهيونية والعقيدة اليهودية لأرض إسرائيل الكبرى، يعتبر جنوب لبنان جزء من أرض آشر، وبالتالي هو جزء من إسرائيل الكبرى. وكذلك إسرائيل وأمريكا لم تحقق أهدافها لا في اليمن ولا حتى في العراق وأيضا في غزة. وفي غزة تدرك إسرائيل أنها لن تحقق أهدافها حتى لو لم يبقى حجر على حجر فيها. فالتاريخ أثبت أن مقاومة فلسطين مثل بقلة الهيليون، إن اجتثثتها من فوق الأرض وأحرقتها حتى حولتها إلى رماد، سرعان ما تعود في الموسم التالي أشد عودا وأكثر صلابة. صحيح أن المحور تلقى ضربات قاسية ومؤلمة، وهي ضريبة الأحرار، وعلينا أن نتذكر أن الدماء هي وقود المعركة ونار الثورة التي توقد على الدم لا تنطفئ، سيما إن كان في مقدمة تلك الدماء دماء القادة. أمريكا وإسرائيل لم يحقق أهدافهما في الحرب التي أشعلاها في المنطقة، والتحالف الاستراتيجي في المنطقة بين قوى الحق هو الخير في الأمة ما زال صلبا وعصيا على الكسر رغم هذا الدمار وهذه الدماء. هذا جسد حي، محور المقاومة جسد حي فيه روح الشهداء، ومناعته قوية لأنها تسقى من ماء طيب، وسيرمم نفسه من جديد لأنه على الحق. نحن الآن نقف عند محطة تاريخية ستكون نقطة انطلاق نحو تحرير فلسطين ونهاية الكيان الصهيوني واندحار المشروع الغربي في المنطقة وانهيار كل التحالفات والمحاور التي أقامها كي يمزق وحدة الأمة ويمنع نهضتها. يشير كثير من الخبراء الاستراتيجيين في الكيان الصهيوني أن ما جرى من تفاهم بين الجمهورية والإسلامية وأمريكا هو هزيمة وفشل استراتيجي لمن وقف في وجه المحور، أي محور المقاومة. أما أثر ما جرى على قضية الأسرى في السجون الصهيونية، باعتقادي أن قضية الأسرى اللبنانيين سيتم حلها بنهاية الحرب. فإسرائيل وبعد التجارب التاريخية مع المقاومة في لبنان تدرك أن هذا الملف من أكثر الملفات خطورة ويمثل صاعق تفجير مع المقاومة، وتدرك أن المقاومة لن تترك أسراها، وأن المقاومة كما أنها أعادت بناء قوتها أثناء الحرب، هذه الحرب الأخيرة بعد أن تلقت ضربات قاسية في بداية الحرب، ستكون أقوى من أي وقت مضى بعد نهايتها. لذلك هي من جهة أخرى لا تريد وقف إطلاق النار، وهي إسرائيل لا تريد وقف الحرب. فقضية الأسرى اللبنانيين ستنتهي باعتقادي لهذه الأسباب وغيرها. وأعتقد من جهة أخرى أن أمريكا ستفرض على إسرائيل إنهاء هذا الملف فور نهاية الحرب. أما على الصعيد الفلسطيني فباعتقادي أن هذا الملف سيأخذ وقت من الزمن، ونتمنى أن لا يطول، وأنا على يقين أن المقاومة لن تتخلى عن أسرها. فقد كانت قضية الأسرى هي من أهم الأسباب الاستراتيجية التي دفعت نحو 7 أكتوبر المجيد. المطلوب الآن أولا العمل من أجل إطلاق سراح أسرانا، وثانيا وهو المطلب الملح الآن رفع الظلم والعنف الممارس ضد أسرانا. فالحكومة الصهيونية بقيادة ابن جفير وزير الأمن الداخلي ما زالت تمارس العنف اليومي تجاه الأسرى، وتحولت السجون إلى مقابر جماعية ومراكز للقسوة والمعاناة التي لا تنتهي. وهذه مسؤولية كبيرة في أعناق أحرار العالم وفي مقدمتهم قوى المقاومة في فلسطين خاصة والمنطقة عامة. نحن نتمنى أن يكون لنهاية الحرب أثر على قضية الأسرى، خصوصا العيش بكرامة والشعور بالأمن النفسي والغذائي. فسياسة التجويع الأداة الكبرى التي تستخدمها حكومة الاحتلال وإدارة سجونه لكسر إرادة الحركة الأسيرة وتنفيذ حكم الإعدام الغير مباشر بحق الأسرى. في النهاية تحية لكم، والحرية لإسرانا، والنصر حليفنا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام والتحية والإكرام. كنا مع مهندس عملية نفق الحرية، الأسير المحرر، المجاهد. محمود العارضة، فلسطين المحتلة.

ومن فلسطين المحتلة الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. رسائل الأحرار من فلسطين المحتلة إلى لبنان الصمود والثبات والمقاومة. الأستاذ زياد الحافظ، الباحث السياسي والعضو في المؤتمر القومي العربي. لبنان وحدة الصحة.

0: أحرار.
1: أهمية وحدة الساحات تكمن في خلفيتها السياسية وتطبيقها العملي والعملياتي. فعلى الصعيد السياسي أصبحت وحدة الساحات ظاهرة عملية ملموسة لوحدة الخيارات والمواقف والاستراتيجيات والسياسات التي تتبعها مكونات تلك الساحات. وهذه الوحدة بأبعادها المتعددة تعكس الرد العملي على تقاعس النظام الرسمي العربي وبعض الدول الإقليمية على مواجهة الخطر الصهيوني والعدوانية الأمريكية الصهيونية تجاه كل من يعارض السياسات والإملاءات من قبل ذلك التحالف. ومكونات هذه الساحات هي من قوى شعبية في الدرجة الأولى اختارت المقاومة كخيار استراتيجي لمواجهة الاحتلال بكافة أشكاله. انضمت إلى هذه القوى أي المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق دولا كاليمن والجمهورية الإسلامية في إيران. وحدة الساحات في مراحلها الأولى تجسدت في وحدة الخطاب السياسي، ولكن مع طوفان الأقصى فرضت الظروف القتالية التنسيق بين مراكز القرار لمكونات تلك الساحات. وبعد العدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن والجمهورية الإسلامية في إيران تطور وحدة الساحات من وحدة الخطاب ووحدة الموقف السياسي إلى وجود التنسيق العملياتي بين هذه المكونات، وهي الحالة التي نعيشها الآن. مستقبل وحدة الساحات سيشهد المزيد من التطورات نحو التشبيك الأعمق على كافة الأصعدة، والتي ستشكل إحدى ركائز النظام الأمن العربي الإقليمي. فهذه المقاومة التي تصدت للعدوانية الصهيونية الأمريكية أوجدت ركائز ذلك النظام الأمني الذي اضطرت الدول العربية المعنية ومعها كل من باكستان وتركيا وطبعا الجمهورية الإسلامية في إيران البحث في ترسيخ مؤسسات تضمن ديمومة العمل على قاعدة أن الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي متكاملان وليس متصارعين، خلافا عما كان الحال حتى طوفان الأقصى. ومن الواضح أن وحدة الساحات أوضحت خطورة الغدة السرطانية التي يشكلها الكيان الذي يعتبر أن أمنه هو نقيض أمن دول المنطقة سواء كانت عربية أو إسلامية، والأمن لا يتجزأ. وبالتالي وحدة الساحات كرست الفكرة أن أمن المنطقة لا مكان لوجود الكيان الصهيوني.

احنا اللي بنشعر فيه انه احنا ما نحصل. نحن معانا الارض والجبال والوديان والتوار والانهار والبحار والمحيطات والسحاب والرياح والشمس والقمر والنجوم والسماوات السبع والملائكة وما خلق منا نعلم.

0: تشتغل فقط ليه أو منها، لأن فرساها من سحابها قيل. أما إسرائيل أوهم من بيت العنكبوت. واليوم يا شعب لبنان، يا شعب فلسطين، يا شعوب أمتنا، أجدد القول، والله إلا إسرائيل أوهم من بيت العنكبوت.
1: يا أنصار دين الله، السلام عليكم. يا أنصار رسول الله، السلام عليكم. يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم. يا أنصار فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين، السلام عليكم. يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم. يا أنصار أبي عبد الله الحسين.
2: أيها الأحبة، ستعودون إلى الديار، هاماتكم مرفوعة. أعزاء، كما كنتم وكما أنتم وكما ستبقون، ليس عندنا سوى الوعد بالنصر الذي تحبون. أقول لكم أنا وإخواني، فداؤكم أرواحنا ودماؤنا وأنفسنا، فداء لدموعكم وجراحكم وصمودكم وشموخكم.
1: أيها الأحبة، أيها الكرام، يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس،

لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 3:21 سحرا قبل أن نغادركم. كل الأخبار. اللجنة المنظمة للفعاليات: شارع المطار بالعاصمة صنعاء هو مكان للاحتشاد الجماهيري الكبير لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر الخميس، وساحة جامع الشعب مكان للمسيرة النسائية. ودعت اللجنة المنظمة للفعاليات كافة أبناء شعبنا اليمني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرات العاصمة صنعاء وبقية الساحات المعتمدة في المحافظات، تجسيدا لقيم الصمود والوفاء لسيد الشهداء في مواجهة طواغيت الاستكبار المعاصر. كل الأخبار.

آخر الأخبار. آخر الأخبار يا سادة يا كرام. الأمين العام للناتو: نحو 5000 طلعة جوية أمريكية انطلقت من قواعد في دول الناتو خلال الحرب على إيران. الأمين العام للناتو يفضح الناتو: نحو 5000 طلعة جوية أمريكية انطلقت من قواعد في دول الناتو خلال الحرب على إيران. ويقول الأمين العام للناتو: خلال الحرب على إيران أغلق مطار بوخارست في رومانيا أمام الملاحة لإقلاع طائرة التزود بالوقود الأمريكية. جيش العدو الإسرائيلي نفذ عملية نصف شرق مدينة غزة. حزب الله للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة تعمد جيش العدو الإسرائيلي استهداف مواطنين لبنانيين كانوا يتفقدون أماكن سكناهم في دوحة كفر رمان. حزب الله: الاعتداء الصهيوني الغادر نفذ بغارة من مسيرة أسفر عن استشهاد مواطنين مدنيين جرى استهدافهما بشكل مباشر. حزب الله: تؤكد المقاومة الإسلامية مجددا أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتى الآن، وأنها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها. في آخر الأخبار: قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، واقتحمت بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. في آخر الأخبار: نيويورك تايمز تقول ترامب طلب من الكونغرس 87 مليار و600 مليون دولار إضافية، معظمها لتغطية تكاليف الحرب على إيران. الحرام ترامب يذكرني بواحد صاحب يحل المشكلة بمشكلة، يحل العجز بعجز. هي هني الحيمرة. نيويورك تايمز الأمريكية تفضح: ترامب طلب من الكونغرس 87 مليار و600 مليون دولار إضافية، معظمها لتغطية تكاليف الحرب على إيران. قالوا ما دول البجم؟ قال ارزم ارزم، هو هذا البجم. ها، في آخر الأخبار: الزوارق الحربية للعدو الإسرائيلي أطلقت نيرانها بكثافة باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. العدو يفشل في جبهة يرجع يستهدف خيام النازحين في غزة. الله الله، والإنجاز الكبير لجيش العدو الإسرائيلي. في آخر الأخبار: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقول زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب منطقة مورون في فنزويلا. نيويورك تايمز في آخر الأخبار: أعضاء الحزب الديمقراطي وبعض الجمهوريين لن يصوت لتمويل إضافي للحرب على إيران طلبه ترامب. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: اعتراف حلف شمال الأطلسي بالمشاركة في العدوان على إيران يجعل دول الحلف أمام مساءلة لانتهاكات القانون الدولي والاعتداء على دولة ذات سيادة. في آخر الأخبار: وزارة الداخلية في فنزويلا انهيار عدد من المباني جراء زلزال ضرب البلاد. في آخر الأخبار:
الرئيس الكوبي يقول العدوان الأمريكي على كوبا متواصل ويتصاعد مع عجزهم عن رؤية هزيمتنا تتحقق. الرئيس الكوبي: أمريكا تعمل على حرمان شعبنا من كل الاحتياجات الأساسية، ولا شك أن آثارها ملموس، ولكنهم يدركون قدرتنا على المقاومة. في آخر الأخبار، وزارة الداخلية الفنزويلية: زلزال بقوة 7.1 ضرب شمال وسط البلاد. كاراكاس عاصمة فنزويلا، رئيسة مخطوف خطفته الولايات المتحدة ترامب من قصره الرئاسي جهارا نهارا عيانا، وكان يشتيها كذا يسوي في إيران، قدر في فنزويلا وما قدرش في إيران. لا رئيس وزلزال، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل الأخبار

في الأخبار المتداولة قبل قليل، واشنطن تدرس بيع مقاتلات F-35 لتركيا. تسير تجي تبصر الأخبار والنثرات، تلقى الإخوان المسلمين. تركيا قالوا بتدرس. هكذا نائب الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن تدرس بيع مقاتلات F-35 لتركيا. ترامب عنده عجز، وشكله بيغطي العجز من هذا من عند أصحاب الإخوان المسلمين.

المعروف أنه أمريكا ما تبعش هذا النوع من الطائرات F-35. السؤال الأهم هنا لما يطلع نائب الرئيس الأمريكي ويقول أنه واشنطن تدرس بيع مقاتلات F-35، لم يقل للكونغرس ولا البنتاغون، قال واشنطن. يعلم الله ما الذي ستقدمه تركيا مقابل هذا F-35. أخي يجي لك وتركيا أتحرك الدواعش في سوريا، إما لاستهداف حزب الله في لبنان، إما يخلوا كيان العدوى الإسرائيلي يتوغل أكثر وأكثر باعتبار سوريا في ظل حكم أبو محمد الداعشي الجولاني مخزن للدواعش، يحركوها في العراق، من يدري. المهم محور الجهاد والمقاومين ينتبهوا، يفتحوا عيونهم، مهم جداً.

طبعا في المشهد السوري بالأمس تم ذبح أسرة علوية بأكملها من الكبير إلى الطفل في المهد، وهذا ربما يعني بداية للفكر الداعشي التكفيري الوهابي السعودي في المنطقة، ومن إلى الأمريكي والصهيوني، لأنهم هؤلاء مجرد خدام. محور الجهاد والمقاومة، الحذر والوعي مهم جدا. أيضا هناك أخبار من مصر، وقبل عاشوراء مع عاشوراء هناك اعتقالات، كل مخطط في ذات المسار. يعني السيسي كلهم خدام للمشروع الصهيوني أمريكي في المنطقة. محور الجهاد والمقاومة، الوعي والحذر مهم جدا. ها

في الأخبار المتداولة يا سادة يا كرام. أوف والخبر، ما هو هذا الخبر؟ وينو محمد آل جابر السفيه السعودي؟ اغتيال مراسل قناة العربي والحدث في المكلا، عبوة ناسفة تكشف هشاشة الأمن في مناطق سيطرة مرتزقة تحالف العدوان في المكلا، مراسل الحدث والعربية. قتل الصحفي محمد عيضة مراسل قناتي العربية والحدث إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته بمدينة المكلا. اغتيالات، لا أمن لا أمان في المكلا. مركز محافظة حضرموت في عملية اغتيال جديدة تعكس مستوى الانفلات الأمني والتصفيات المنظمة التي تشهدها المحافظات الجنوبية المحتلة. مصادر إعلامية قالت انفجرت العبوة أثناء مرور سيارة عيضة في أحد شوارع مدينة المكلا، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة قبل أن ينقل إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي الإسعافات، غير أن تقارير لاحقة أكدت مقتله متأثرا بإصابته.

قال لك سعفوه اثر اصابته بجراحات خطيره وما قالوا اسكه اصابته بجروح بالغه قالوا قبل ان ينقل الى احد المستشفيات. يجي لك هو مصفف في المستشفى. تذكروا الربوع الاربعاء الفائت واحنا في عهد الاحرار باقي، كان من ضمن الأخبار الذي وافيتكم بها إغلاق مناجم للذهب أو مخازن للذهب في حضرموت السعودية. يجي لك والمراسل قناة العربي والحدث يعني الإماراتي بيصفي وكل واحد بيصفي من جهته. المهم قدوما بالله من هذا الأخبار لا حول ولا قوة إلا بالله. لا رحمة منو أخي ذيك الذي شعب لهم يقولوا شكرا سلمان شكرا عيال زايد. بل حين ما بلا من هذا عدن ضافي وتفجيرات وتصفيات في الحضرموت وألعاب نارية قالوا في الضالع بمناسبة فوز إسبانيا. المهم من هذا القبيل الله يسمعنا خير. تأتي عملية الاغتيال في توقيت حساس تعيش في مدينة المكلا حضرموت حالة من التوتر الأمني وسط اتساع رقعة الحوادث الغامضة وعمليات التفجير والاستهداف التي تطال شخصيات إعلامية وأمنية وعسكرية، بما يكشف عجز السلطات الموالية لتحالف العدوان عن ضبط المشهد الأمني رغم انتشار التشكيلات المسلحة وتعدد الأجهزة الأمنية في المحافظة. وتحمل العملية دلالات خطيرة كونها استهدفت شخصية إعلامية معروفة تعمل لصالح قناتين سعوديتين بارزتين الحدث والعربية. عشي بروزهن بارزتين كهاتين القناتين. هذا الساعة ما عاد تقدرش تعرف جمع ولا مثنى ولا مؤنث والله سالم. ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول الجهة المستفيدة من إسكات عيضة مراسل قناتي العربي والحدث وطبيعة الرسائل التي أرادت العملية إيصالها داخل حضرموت وفي عموم المحافظات المحتلة، كما لا يمكن فصل الحادثة عن سياق الصراع المحتدم بين أدوات النفوذ السعودي والإماراتي في جنوب وشرق اليمن، حيث تحولت محافظات كحضرموت وعدن وشبوة إلى ساحات تنازع نفوذ بين فصائل متعددة الولاء. الصبح دوره والعشي مريضة، الصبح مع السعودي وبعد الغداء مع الإمارات والعشي مع الطارف. لا حول ولا قوة إلا بالله. تتقاسم السلطة والسلاح والقرار فيما يدفع المواطنون والإعلاميون والكوادر المحلية ثمن هذا الصراع المفتوح. وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، فإن طريقة التنفيذ عبر زرع عبو الناس في السيارة تشير إلى عملية رصد وتخطيط مسبق وليست حادثا عابرا أو انفجار عشوائي، الأمر الذي يعزز فرضية الاغتيال المنظم ضمن مسلسل التصفيات. ندى حين التصفيات في كأس العالم ولا في المناطق المحتلة ما له مولى. مسلسل التصفيات الذي تشهده مناطق سيطرة تحالف العدوان. الجريمة تكشف مجددا حجم الفوضى التي أنتجها الاحتلال السعودي الإماراتي الأمريكي البريطاني. ماذا حين قال لك قد في قصر المعاشيق باكستانيين بيحرسوا فخامة العليمي الذي في الرياض. شل يا بي شل.

تكشف الجريمة مجددا حجم الفوضى التي أنتجها الاحتلال للمحافظات الجنوبية عبر الوكلاء المحليين، حيث بات الأمن موزعا بين تشكيلات متنازعة والقرار مرتهن للخارج، والشارع مفتوح أمام العبوات الناسفة والاغتيالات والاختراقات الأمنية، وفي الوقت الذي تسارع فيه سلطات المكلة عادة إلى إطلاق وعود التحقيق، تبقى الأسئلة الأهم قائمة: من زرع العبوة؟ لا سؤال في محله. يجي لك وي قناة الحداث قبل يتأكدوا، ولا مذيعة في قناة العربية؟ ومن وفر المعلومات عن تحركات الصحفي؟ ولماذا تتكرر عمليات الاغتيال في مناطق يفترض أنها خاضعة لإجراءات أمنية مشددة؟ بنقول لكم قوات باكستانية بتحمي قصر المعاشيك، تحمي العليمي الذي في الرياض، عبلا ينتبهوا. ولماذا تتكرر عمليات الاغتيال في مناطق يفترض أنها خاضعة لإجراءات أمنية ومن المستفيد من إبقاء حضرموت في دائرة الفوضى والتصفية؟ أبناء حضرموت المسالمين. إن اغتيال محمد عيضة مراسل قناة الحدث والعربية السعوديتين البارزتين لا يمثل حادثة أمنية منفصلة، بل يعكس عمق الأزمة التي تعيشها المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان ومرتزقته، حيث تتحول الخلافات السياسية وصراعات النفوذ إلى دماء في الشوارع، فيما تفشل الفصائل المتعددة في تقديم نموذج أمني قادر على حماية حتى العاملين في المجال الإعلامي. إعلامي بعد حالة، إلا إذا أخي ما نقدرش، ولو قناة العربي والحدث. وبذلك يضع اغتيال مراسل العربي والحدث في المكلة الفصائل الموالية للسعودي والإمارات أمام مسؤولين مباشرة، لا باعتبارها متهمة قبل نتائج التحقيق، بل باعتبارها السلطة القائمة على الأرض والمسؤولة عن حماية المدنيين والصحفيين ومنع تحول المدن الجنوبية إلى مسرح دائم للعبوات والاغتيالات. لا حول من ذا الحول. قبل أن نغادركم، رادار الأخبار. لا تفتجعوش بالخبر، رسميا قطر تودع المونديال، خرجت من كأس العالم، مشو منتخب هذا يغلب في حارة في كذا، في أمان قطر خرجت من المونديال، يا جنة لما الصبيان. خبر مؤلم مزعج. وكيف خرجت؟ كيف دخلت لو ما خرجت؟

يعني بيصرفوا علي ماذا الصرفيات ويصرفوا لهم بواتي وكسارات وكرات وحناكل. عدون بيتو حناكل ولا ما عاد بيتوش حنكل مدري ما بسمع هذاك الذي يفعلوا في الركبة حك الرجل لعطاصت ويصرفوا عليهم الملايين وكذا. وعاد السعودي عاد خرج هذا إذا ما استهدفوش مراسل قناة الإخبارية في نيويورك تايمز إنها

إنه بيتولم هذا الملايين ويشاركوا في كأس العالم وينهزموا ما عاد لهلا ترهم. يقول للسعودية تشتو لو أبار قال لهم تشتو تفوزوا في على إسبانيا هروا ما هروش هرتهم إسبانيا عبلا قد بيقول لهم ترامب إذا أنتوا تشتو تفوزوا أمام الرأس الأخضر تري الجبل الأخضر دولة أول مرة أسمع بها جزيرة سوغادرا في المحيط الأطلسي. المهم قريبا من أفريقيا يقول لهم ترامب تشتو تفوزوا على الرأس الأخضر للسعودية للمنتخب السعودي هروا ماشي عن خليهم يهروكم لاش بتشاركوا عش بتشاركوا وتدفعوا وتخسروا وكذا انتوا هذا ترامب وقد واخبار. أنا بنقول ما الإعلام السعودي بيقول كلنا مع الأخضر شكله ما يشجعوا الرأس الأخضر. الأخضر السعودي ما عاد يقعش أخضر عاد خضر أخضر من الله مضر ولا شيء. رادار الأخبار.

استراتيجية سعودية جديدة لتوظيف الورقة القبلية ضد صنعاء، وعناء شغل البرد صوتي ضد السعودية. أمن اليمن والمنطقة خط أحمر، صنعاء تحذر من التحركات الصهيونية في أرض الصومال. وصحفي جنوبي يكشف كواليس إدارة اللجنة السعودية لحملات إعلامية وميدانية ضد صنعاء. معروفين من قبل ومن بعد، والسعودي من بيشغل أحسن الناس، العفافيش والإصلاحيين. الاحتلال يستبق مفاوضات أمريكا وإيران حول لبنان بمحاولة توسيع الانقسامات الداخلية. روسيا تعرض مظلة أمنية للخليج. روسيا بتقول دول الخليج المرعصمة الذي دكتها الضربات الإيرانية في القواعد الأمريكية في دول الخليج، بيقولوا لهم احنا روسيا عنحميكم، انتم بتدوروا حماية ما نفعتكمش أمريكا، هيا إليكم روسيا. روسيا تعرض مظلة أمنية للخليج مع إعلان دولة التخلي عن الحماية الأمريكية. من هي الدولة الذي تخلت عن الحماية الأمريكية؟ يجي لك ويا السعودي، لأن إذا الحين السعودي قالوا ما عادش تشتي حماية أمريكية، كتشتي حماية باكستانية. نحذر السعودية، انتبهوا تصدقوا روسيا قضك ركبت بشار الأسد مطر في سوريا. محاولة باكستانية لاحتواء اشتباك أمريكي إيراني جديد بهرمز. وأنا بين أقول ما القوات الباكستانية في قصر المعاشي قعدا بيحموا العليمي لقطع غيار الخون والمرتزقة وهو في الرياض. شل يا بيشل. استنفار أمريكي صهيوني مع السعودية في اليمن، هيا ما قد معانا. يقول لك أبدت رادار الأخبار، أبدت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي الأربعاء استنفارا مع السعودية بالتزامن مع تلويح اليمن بالخيار العسكري. عندكم عندكم. وعاود الاحتلال الإسرائيلي تسطير من وصفهم بالحوثيين إلى المشهد. وأفرد وزير دفاع العدو الإسرائيلي إسرائيل كاتس مساحة للحديث عن حركة أنصار الله والقتال ضدها خلال كلمته بمؤتمر ميوني إكسبو 2026. أين حميد الأحمر؟ وفي تركيا شكله عيشتري طائرات F-35 لتركيا من أمريكا، والمقابل إكسبو أو ما ضدها خلال مؤتمر ميوني إكسبو 2016 والذي تستضيفه تل أبيب. شل يا بيشل. واعترف وزير الدفاع العدو وزير الحرب الصهيوني بفشل الاحتلال في الوصول إلى تحقيق انتصار على من أسماهم بأنصار الله في الحرب على اليمن. وجاءت تصريحات كاتس بالتوازي مع تصريحات أمريكية أطلقها وزير الخارجية الأمريكي. أنت داري من أين؟ من العاصمة الإماراتية أبو ظبي. يظهر لك أن الصين جحرم في الباس ولو من الإمارات، حيث بدأ منها من أبو ظبي جولة تشمل البحرين والكويت وأحمد علي. إن أحمد علي قدو عاصمة العاصمة. لحين إحنا مرعنا العنب البياض أيا عاصمي وين أسود. وقال ماركو روبيو إن الاستقرار لن يتم في المنطقة ما دام من وصفهم بوكلاء إيران يطلقون الصواريخ على دول المنطقة. ضحكني وزير الخارجية الأمريكي،
كثر عمصت عليهم القواعد الأمريكية، وهي إيران الذي دكت عار عارهم الأمريكي. الحين قال لك وكلاء إيران يتفاوض مع إيران ويرجع يقول وكلاء إيران

وجاءت تصريحات عندنا وزير الخارجية الأمريكي قال ما بش استقرار في المنطقة. اسمعوا ونقول له سعاودة، هؤلاء بيدوروا ما يمعضوكم، إن والله صدقتوهم يمعضوكم وعتنهزموا وعنضربكم وعنحرقكم حريق، وتقولوا أترجعوا يا أنصار الله يا أيها الحوثيون، تقولوا هيا يا إيران جاعوني. شوف أنتوا احنا عارفين ان انتوا تجزئوا المعركه، وتقولوا اليمن ماشي ضمن الاتفاق. شوف احنا مش تبع احد، احنا تبع الرحمن الرحيم، وشورنا من روسنا. بنقول لكم حتنهزموا، لا يمعطكم شلا امريكي احمد، والله بنحذركم، تخلوا ارامكو تحرق براحتها، مش تحرق وتزيدوا تتوزلط وتنهزموا، مش بعدها ما بصرت ما ريت. ها إيران وإحنا محور واحد ووحدة الساحات، بس إحنا الذي في رأسنا أن نفعله. يطلع ترامب مطلع، ينزل السعودي منزل، تجي الإمارات كذا على جنب، ما نعرفش. ورجعوا قلوا قال المعنى. تأتي تصريحات روبيو وزير الخارجية الأمريكي رغم إبرام بلاده السابقة مع إيران بعد فشلها في تحقيق انتصار عسكري. عاد أمريكا فشلت مع في إيران وما قدرش تحمي حتى قواعات العسكرية في دول الخليج، وقال الأمريكي قال الخلايجي قال لهم حموا القواعد وانتو حاضنين كلب، يا كم من كلب، لا قدروا لا يحموا القواعد الأمريكي ولا قدروا يحموا بلدان. ما قد قال هذا رم ما تقدروش تحموا مؤخراتكم، لا هم يحببوا المؤخرات، أما أنهم يحموها ما يقدروش. في تحقيق انتصار عسكري أمريكا أني فشلت كما تتزامن مع تلويح صنعاء بالعودة للخيار العسكري لإجبار السعودية على تنفيذ استحقاقات السلام، ولم يتضح ما إذا كان الطرفان يحاولان إرسال رسائل للسعودي بالتصعيد أم يحاولان دفعها لمستنقع الحرب مجددا. لا هم بيدوروها في معضوها، والله انهم ايده هدوها، والله ما لك انت. ورجع قل قال المعنى. رادار الاخبار. البصنة والهرسك تسحق قدر، كم عصى الله وقدر هذا، اذا هذا هدف وقرحت، قصدي قرحت القرى. اليمن نحو التحرير الشامل واستعادة الثروة والسيادة الكاملة. حكي ومن قال حكي غلب.

رادار الأخبار. استراتيجية سعودية جديدة لتوظيف الورقة القبلية ضد صنعاء. كشفت التطورات الأخيرة عن توجه سعودي لتوظيف شخصيات قبلية كواجهات لتنفيذ أجندات سياسية وعسكرية ضد سلطة صنعاء، حيث رصد مراقبون دعوات مكثفة أطلقها سياسيون وناشطون سعوديون تحث المكونات الاجتماعية اليمنية على النكف القبلي لخدمة مصالح الرياض. ما لها السعودي بجنان؟ ها، إذا ما ضرد الجيش السعودي يا جماعة الخير، وما يضرتش بس، والله نوقف تعصى على الحمار، أقسم بالله إن جيش العدو السعودي عيب تعصى على الحمار. وأنتو دارين، أنتو دارين كيف يبتعصى الحمار؟ أرجلها الأرباع يفتلخنها كذا على جنب، صاع الطائرة وما يقدرش يطير، وما عط الطرش السعودي بالخالص، ورجعوا قلوا قال الحمار، عفوا ابتعص الحمار. رادار الأخبار في دقيقتين. إلا هذا خبر مهم. المؤتمر الشعبي العام يعلن تأييده لموجهات قائد أنصار الله. الله ونعم بأحرار المؤتمر. ويؤكد أهمية تماسك الجبهة الداخلية. كل واحد يستشعر مسؤوليته، والداعي واحد.

المهم الذي كانوا يقولوا ما دخلنا بغزة مش نسمعهم، ورجعوا يقولوا ما دخلنا، احنا عندك السعودية مش ترجعوا تقولوا دكو امريكا، كتكينا امريكا ورجعوا قلتوا دكو سعودية، دكينا اليهودي قلتوا دكو امريكا، دكينا امريكا قلتوا دكو سعودية، ده الحين عندك السعودية مش ترجعوا تقولوا لا ضربوش السعودية. مش إلا السعودية وأي تواجد صهيوني في الصومال، باب المندب حكي ومن قال حكي غلب، ها مش بعدها ما بصرت ما رأيته. المهم مش لما نجي نحرر جيزان ونجران وعسير تصيحوا وتقولوا حرروا غزة ولا اسمع كلب ينبحاه، احنا خبر ومعنا قياده.

لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر يومنا هذا الخميس. ساحة جامع الشعب للمسيرة النسائية. اللجنة المنظمة للفعاليات دعت كافة أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرات العاصمة صنعاء وبقية الساحات المعتمدة في المحافظات تجسيدا لقيم الصمود والوفاء لسيد الشهداء في مواجهة طواغيت الاستكبار المعاصر. وهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

أخوة الإيمان في كل مكان، الآن نرفع لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود وأعطيه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذن صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ولقد همت به

وأعتدى

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة دروس من وحي عاشوراء، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن قرار زعماء العرب بالتسوية مع إسرائيل موقف غير طبيعي، ويدل على أنهم يخافون من الانتفاضة نفسها كما يخاف منها الإسرائيليون، لأنهم يعتبرون اتجاه الشعوب هذا الاتجاه ليس في صالحهم، لأن مع حركة الفلسطينيين ومواجهتهم لإسرائيل أصبحت الشعوب العربية والإسلامية تتفاعل تخرج في مسيرات، فاعتبر الزعماء أن هذه الحركة وهذا السخط المتنامي ليس في صالحهم. ثانيا أكد أننا نحن أسوأ من الزعماء عندما نربط نظرتنا إلى الأحداث وموقفنا من هذه الأحداث بهم، نخاف من أمريكا كما يخافون ونتخذ الموقف الذي يتخذونه، هذا غير طبيعي، هذا أيضا غير طبيعي. ثالثا أكد أن كلمة مرض في القرآن الكريم في حديثه عن المسارعة إلى اليهود واسعة جدا، كلمة مرض واسعة جدا، مجمل ما تعني أنه موقف غير طبيعي أن تسارع إلى أعدائك وأعداء دينك ولو أتيت بأي مبرر، ولو قلت حفاظا على المصلحة العامة، ولو قلت خوفا من العصا الغليظة، ولو اخترعت أي مبرر، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لكن المسارعة سببها المرض. وكلمة مرض مجمل ما تعني أنه موقف غير طبيعي، غير طبيعي. رابعا أكد أن الموقف الصحيح هو الموقف الذي وجه إليه القرآن، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا هو الموقف الطبيعي. خامسا أكد أننا نحن من خلال القرآن ومن خلال الأحداث استطعنا أن نفهم الواقع خلاف الفهم الذي يفهمه زعماء العرب. فهمهم هو الذي جعلهم يرون أمريكا وإسرائيل عصا غليظة، أما نحن فإن فهمنا هو فهم القرآن الذي يقول لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إذن أمريكا وإسرائيل هذا في الواقع إيش؟ قشة، وهذا هو الفهم القرآني خلاف فهم الزعماء. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: نحن من فهمنا من خلال القرآن، وهو ما يجب أن يفهم دائما بالرجوع إلى القرآن وبالرجوع إلى الأحداث، ونحن أيضا من نستطيع أن نفهم مصالحنا ونفهم سلامتنا. نحن فهمنا من خلال القرآن إنه إذا لم يسلم ديننا فلا سلامة لنا، لا أمن لنا، لا كرامة لنا. فعندما يتحدثون بأن من يتحدث عن الجهاد هو قد يؤدي إلى خلق اختلالات أمنية، نقول إن من يسمح للأمريكيين بالدخول إلى اليمن هو من سيعمل على أن يجعل اليمن بؤرة للفساد، ومن سيجعل اليمن مضطربا، من سيفقد اليمن أمنه. وإن كان في الواقع لم يتمتع في يوم من الأيام بالأمن بالشكل الذي يريده اليمنيون، من يسمح للأمريكيين أن يدخلوا هو من سيشكل خطورة على أمن اليمن، أوليس كذلك؟ لأن من التأكيد أن الأمريكيين لن ينتظروا اليمنيين حتى يتحرك أحد اليمنيين ليعمل شيئا ضدهم، هم من سيفجرون على أنفسهم، هم من سيضربون أنفسهم، هم من سيضربون على سفارتهم، هم من سيضربون على أي منشأة لهم ليقولوا إنهم أولئك، إنه ذلك الشخص، إنها تلك الجماعة. يعني عندما يسمحوا لأمريكا بالدخول فهم من سيصنعون المبررات لاستهداف الناس والفتك بهم، وهم من سيدخلون من يسمونهم إرهابيين إلى اليمن، قد يدخلون أفرادا من القاعدة فيبثون

0: يقولونهم في مناطق في اليمن، ثم يقولون هناك في تلك المنطقة واحد من أفراد القاعدة، هناك في تلك المنطقة واحد من تنظيم طالبان، أولئك هم يحتضنون إرهابيين، هم يساندون إرهابيين، اضربوهم. لن يبقى لليمن أمن ولا إيمان ولا حكمة إذا سمحوا للأمريكيين بالدخول، فاختلقوا مبررات ويضربوا. نحن نقول عن اليمن إنه بلد الحكمة، بلد الإيمان، الإيمان يمان والحكمة يمانية. لن تبقى حكمة ولن يبقى إيمان من بعد أن يدخل الأمريكيون. وعندما يدخل الأمريكيون في هذه الفترة، هو يختلف عن دخولهم إلى بلدان أخرى دخلوها قبل عشرات السنين وأنشأوا فيها قواعد عسكرية، الآن هي المرحلة التي يتوجه فيها أولئك لضرب الإسلام وضرب الأمة. دخلوا بلدان وبنوا فيها قواعد عسكرية وفعلا أنهكوها، وفعلا أذلوها، وأنهكوا اقتصادها وأذلوا زعماءها. لكن دخولهم في هذه الفترات لبناء قواعد عسكرية لإرباك وضعية الأمة، هو فعلا سيكون في مرحلة تنفيذ الخطة الأخيرة لضرب الإسلام والمسلمين. يعني دخولهم هذه الفترة يختلف كدو في إطار الخطة الأخيرة لضرب الإسلام والمسلمين. وما أجمل ما قال السيد حسن نصر الله في تحليل هذه المسألة، قال إن أولئك عندما يتحركون ليس من أجل أموالهم ومصالحهم، فأموالهم ومصالحهم في المنطقة مأمونة، وهناك قواعد تحميها، وهناك أنظمة تحميها، وليس من أجل خبرات معينة، من أجل خيرات معينة. هم من تصب خيرات الشعوب العربية في بنوكهم. هكذا قال السيد حسن نصر الله، أن أولئك عندما يتحركون ليس من أجل أموالهم ومصالحهم، فأموالهم ومصالحهم في المنطقة مأمونة، وليس من أجل خيرات معينة يريدون أن ينتهبوها، فخيرات الشعوب العربية تصب في بنوكهم. إنه تحرك، قال، لضرب الإسلام. إن المستهدف في هذه الفترة هو الإسلام، هو القرآن. وقد نجد أنهم سيلغون هذه الآيات في المنهج أو في الخطب أو في أي شيء آخر. هكذا تحدث في أول ليلة من ليالي عاشوراء، في هذه المناسبة التي نحن نحتفل بها في هذا اليوم. إذن ليس الجهاد من يعمل اختلالات أمنية، بل من يسمح للأمريكيين بالدخول هو من سيفقد اليمن أمنه وإيمانه. حتى من هو الذي يسعى لتحقيق وطنه، لتحقيق أمن وطنه؟ من ينطلقون لمحاربة أولئك الذين يسعون في الأرض فسادا؟ الذي يسعى لتحقيق أمن وطنه هم من ينطلقون لمحاربة أولئك الذين يسعون في الأرض فسادا. ألم يقل الله عن اليهود والنصارى إنهم يسعون في الأرض فسادا؟ من أين يأتي الفساد؟ من أين يأتي الإرهاب؟ من أين تأتي الجريمة؟ أليس منبعها الفساد الأخلاقي، الفساد الثقافي، الفساد العقائدي، الفساد الاقتصادي؟ يسعون في الأرض فسادا في كل المجالات. إذا ما انتشر الفساد، ما الذي سيحصل؟ من هو ذلك السياسي الذي يستطيع أن يقول إن انتشار الفساد يؤدي إلى استقرار أمني؟ أليسوا يقولون هم إن الجريمة تؤدي إلى الاختلالات الأمنية؟ الجريمة تؤدي إلى الاختلالات الأمنية. من الذي يخلق شابا أو يخلق مجتمعا ينطلق في الجريمة؟ اقرأوا أنتم عن الجرائم في أمريكا، كم في الدقيقة الواحدة تحدث من جرائم اغتصاب، من جرائم سرقة، من جرائم قتل في الدقيقة الواحدة في أمريكا. في أمريكا نفسها المحلات التجارية يحتاج أصحابها إلى أن يكون داخلها حرس معهم رشاشات لحراستها ممن قد يسطون عليها. مجتمع مليء بالجريمة، مليء بالإرهاب، مليء بالفساد، مليء بالنهب. لا تستطيع أن تتحرك في مدينة أمريكية وفي جيبك دولارات، فقط شيكات، أوراق من هذه التي ليست أوراق نقدية، شيكات فقط، أو سندات، حوالات أو نحوها. أما أن تتحرك ولديك في جيبك دولارات فقد يقتلونك ويأخذون الدولارات من جيبك. هل هو استقرار أمني أو أنه اختلالات أمنية؟ إن من يفقد اليمن أمنه هم اليهود والنصارى عندما يدخلون، هم الأمريكيون، هم أولئك الذين قال الله عنهم إنهم يسعون في الأرض فسادا، إنهم يريدون أن نضل السبيل. هم من سيفقدون كل إنسان أمنه حتى داخل بيته. أين هي جرائم قتل الأبناء للآباء؟ جرائم وفقدان للأمن حتى داخل المنزل. أين هي جرائم قتل الأبناء للآباء وقتل الأبناء للأمهات وقتل الأخ للأخت وقتل الأخت للأم؟ أليست في بلدان أوروبا؟ هنا تعيش الأسرة كلهم مع بعضهم، يأمنون شر بعضهم بعض، بل كلهم يقفون موقفا واحدا في مواجهة صعوبات الحياة وفي العمل في سبيل توفير معيشتهم، أليس كذلك؟ هنا الأسر تسكن في بيت واحد، بعض الأسر أسر كبيرة متفرعة ولا زالت في بيت واحد، يقفون جميعا في ميدان مواجهة صعوبات الحياة. لكن هناك الأمن مفقود حتى داخل المنازل، الأب خائف من ابنه والابن خائف من أبيه وهكذا. إذا ما تمكن الأمريكيون ستنتشر الأعمال الإرهابية في اليمن، تفجيرات هنا وهناك على أيديهم، هم من فجروا البرج في نيويورك، سيفجرون أمثاله هنا في اليمن ويفجرون في كل مكان بحجة أنهم اليمنيون، وهم من سيفسدون أخلاقنا ويفسدون بنينا وبناتنا. فتنطلق الجريمة في كل بيت، في كل قرية، في كل مجتمع، سيكون هناك نهب، سيكون هناك جرائم لا أخلاقية، يكون هناك قتل، يكون هناك كل جريمة نتصورها. من الذي يريد الأمن؟ هذا تساؤل. من الذي يريد الأمن؟ من يعمل على أن يحارب من يسعون في الأرض فسادا؟ أم من يعمل ويكتب الاتفاقيات معهم ويوقع على اتفاقيات أمنية معهم لدخولهم اليمن ليسعوا فيه فسادا؟ أم أنهم سيسلكون طريقة أخرى؟ إنها صفة لازمة لهم، حكم بها القرآن عليهم. دخلوا فلسطين سعوا فيها فسادا، يدخلون اليمن سيسعون فيه فسادا، يدخلون أي شعب سيسعون فيه فسادا. وكلمة فسادا تعني في كل مجالات الإفساد، ليس فقط في مجال معين، في كل مجال من مجالات الإفساد. فالذي يريد الأمن هو الذي يكافح من يسعون في الأرض فسادا، يواجههم، يضربهم. فنحن نقول للآخرين، نحن أيضا نفهم ما هو الذي يحقق الأمن لبلادنا. لا تتصوروا بأنكم وحدكم من يمكن أن تعرفوا الآخرين، ومن يمكن أن تعرفوا مصلحة الشعوب، ومن يمكن أن تعرفوا ما يحقق للشعوب أمنها وتطورها وتقدمها وتحضرها. نحن من وصلنا إلى أن نحكم على أن سياستكم التي تقوم على هذا الأساس من أولها إلى آخرها خطأ، وتؤدي إلى انحطاط الأمة، وتؤدي إلى أن تصل الأمة إلى واقع أسوأ مما وقعت فيه. من أين ذلك؟ نحن طبعا ليس لدينا أجهزة معلومات ولا استخبارات، لكن القرآن الكريم والأحداث والتي منها الأحداث التاريخية، وهي ما قلت سابقا إن الأحداث التاريخية نفسها هي كافية أن تعطي العبرة، ناهيك عن الأحداث التي نحن نعاصرها. تلك الأحداث والقرآن الكريم هي من يجعلنا نفهم مصالحنا ونفهم أمننا ونفهم أين هي العصا الغليظة، عصا جهنم وعصا الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة، أم عصا أولئك الذين قال عنهم لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. بل نحن من فهمنا من خلال القرآن الكريم، وما أحوجنا أيها الإخوة أن نرجع إلى القرآن الكريم دائما، وخاصة في هذه المرحلة. الأمريكيون إذا ما تمكنوا فعلا من سيحاولون أن يضيعوا القرآن، من يحاولون أن يدوسوا القرآن الكريم بأقدامهم، من سيفصلون القرآن، من سيمنعوننا عن تلاوة آيات معينة من القرآن الكريم. فمن خلال القرآن والأحداث بإمكانك أن تفهم مصلحتك. من خلال القرآن والأحداث فهمنا مصالحنا، فهمنا أمننا. يجب أن نرتبط بالقرآن الكريم من جديد ونتعلمه، ونعلم أبناءنا وبناتنا ونساءنا، ونكثر من تلاوته، ونهدي مصاحفه لبعضنا البعض وأشرطة تلاوته. نتحرك في إطار أن نشد أنفسنا إلى القرآن من جديد، وأن نرسخ قدسيته ومكانته وعظمته في نفوسنا من جديد. لأن القرآن هو من لو لم يكن من عظمته وفضله إلا أنه يكشف الحقائق أمامنا. لا يمكن لأي كتاب في هذه الدنيا أن يريك الحقائق ماثلة أمامك. كتاب عظيم يكشف لك الحقائق، يجلي أمامك الأحداث. حقيقة منها عندما نرى زعماءنا، حقيقة منها عندما نرى زعماءنا في مختلف المناطق، هذا حقيقة من الحقائق القرآنية. هذا الحقيقة ما هي؟ عندما نرى زعماءنا في مختلف المناطق، متى ما جاء مبعوث أمريكي، متى ما سمعوا خطابا فيه تهديد لرئيس أمريكا أو لأي مسؤول في إسرائيل أو أي بلد آخر من تلك البلدان، أليسوا من يظهرون حكماء ويظهرون لينين ويظهرون أذلاء؟ لكنهم متى ما وقفوا ليتحدثوا أمامنا ويخاطبونا، أليسوا من يتحدث بلهجة قوية وبشدة وبأعين مفتحة وبأوداج منتفخة وبالعبارات المهددة؟ ما الذي يصدق عليهم؟ هذا حقيقة من الحقائق التي يجليها القرآن، أن الزعماء عندما يأتي مبعوث من أمريكا أو من إسرائيل أو من أي دولة من هذه الدول يظهرون حكماء ولينين ولطيفين، وإذا ما تخاطبوا مع شعوبهم يتخاطبوا بلهجة قاسية وبأعين مفتحة وبأوداج منتفخة وبالعبارات المهددة. ما الذي يصدق عليهم؟ إن الله سبحانه وتعالى قال عن نوعية معينة هم من يمكن أن ينتصروا لدينه، هم من يمكن أن يقفوا في مواجهة أعدائه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء عندما يتحدثون معنا نراهم أعزة علينا، نحن قد استضعفنا، قد استذللنا، قد أهنا من قبل الآخرين. لم يعد حديثكم بهذه اللهجة يشرفكم أن تتحدثوا به أمامنا. نحن في وضعية المريض، وضعية المستضعف المجهور المستذل، هو الذي يحتاج إلى كلمة رقيقة لينة منكم. لماذا نراكم تتحدثون معنا بهذه اللهجة القاسية وبالأعين المفتحة وبالعبارات الجزلة، وتستخدمون عبارات هي عبارات الفاتحين، عبارات القادة العظماء في ميادين مواجهة أعداء الله، تستخدمونها معنا. وإذا ما كنتم تتحدثون مع أولئك أو تواجهون تهديدات صرح بها الرئيس الأمريكي، نراكم تتحدثون بلين. أولئك هم من يحتاجون إلى كلمة قاسية، وليس نحن. هم من يحتاجون منا جميعا إلى كلمة خشنة، إلى موقف صلب في مواجهة تهديداتهم، موقف صلب في مواجهة تهديداتهم وفي مواجهة ما يعملونه. لماذا أصبحتم عكس هذه الآية؟ لأنه فعلا يكشف أن واقعكم لستم ممن يحب الله، ولا ممن يحبهم الله، ولستم ممن يمكن أن تعتز بهم هذه الأمة، ولا ممن يمكن أن ينتصر بهم الله سبحانه وتعالى لدينه، لأنكم أصبحتم هكذا أعزة على شعوبكم، كساة في منطقكم، تتهجمون عليهم، تقسون عليهم، اضربوا بيد من حديد، تستخدمونها في الخطاب مع شعوبكم، خطاب بلهجة قاسية وكلام قاسي جدا مع الشعوب. إن من هم محتاجون إلى الضرب بيد من حديد؟ يدنا جميعا، نحن وأنتم، هم أولئك الذين يضربون أبناءنا في فلسطين وفي أفغانستان وفي مختلف بقاع البلاد الإسلامية. من هو المحتاج إلى ضربة اليد الحديدية؟ أمريكا أم هذه الشعوب المستضعفة؟ أمريكا أم نحن الذين لا نمتلك شيئا؟ من هو الذي يشكل خطورة على الدين والدنيا والأمة والبشرية كلها؟ أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم؟ أم هذه الشعوب المغلوبة على أمرها المسكينة؟ من هو الذي يحتاج إلى أن يضرب بيد من حديد وإلى أن ترفع فوق رأسه العصا الغليظة؟ إنهم الأمريكيون والإسرائيليون ومن يدور في فلكهم، وليست هذه الشعوب المستضعفة. إذن هذا حقيقة قرآنية تجلت، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، وصف هذا القوم بأنهم ماذا؟ بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الزعماء هذه المواصفات ليست فيهم، بل تراهم أذلة أمام الكافرين وعزة على المؤمنين، على الشعوب المستضعفة المسلمة المغلوبة على أمرها. إذن ليسوا ممن يحبهم الله، ولا ممن يحبهم الله، وليسوا ممن يمكن أن تعتز بهم الأمة وأن ينتصر بهم الدين. هذا حقيقة من الحقائق التي يجليها القرآن الكريم. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يهدينا بالقرآن، وأن يجعلنا ممن يستضيء بنوره ويربطه بالأحداث ويتأمل فيها فيخرج بنظرة عظيمة جدا يستفيد من كل الأحداث. ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يسمع كلام الأعلام فيفهمه ويعيه ويلتزم به ويطبقه، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. في حركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله نجد أن الإسلام تجسد بكل معالمه، بكل أسسه، بكل القضايا الأساسية والرئيسية التي يجب أن نتعرف عليها من حركة الرسول، من حياة الرسول. وفي ذكرى هجرته نعود إلى حياة رسول الله ونتأمل في حياة رسول الله لنجد كيف كان يهتم بالقضايا الأساسية في الإسلام لتصبح أسس تحافظ على الأمة فلا تنحرف عن ذلك المسار. ولكن من يتأمل واقع الأمة الإسلامية اليوم يجد أنها تعاني معاناة كبيرة جدا. معظم أبناء الأمة الإسلامية يعيشون حالة تيه فكري، وتيه في الولاءات، وتيه في القدوات، وتيه في جوانب كثيرة جدا، ابتعاد عن المسارات الرئيسية التي تنقذ الأمة وتصلح الأمة وتبني الأمة. هناك بعد وانفصال عنها، وهذه تعتبر مشكلة كبيرة جدا، لأن الإسلام الذي يقدم اليوم، الدين الذي يقدم باسم الإسلام، مليء بالمفاهيم المغلوطة. سعى الطغاة عبر التاريخ والمضلين والمحرفين والمنافقين والذين في قلوبهم مرض، القاسية قلوبهم، سعوا عبر التاريخ إلى أن يملأوا الإسلام بمفاهيم سيئة ضالة منحرفة. وأهم ما ركزوا عليه مفاهيم التدجين، التدجين لنا كأمة مسلمة أراد الله لها الحرية، فدجنوها بأفكار ومفاهيم مغلوطة فأصبحت خاضعة للطغاة وليست خاضعة لله سبحانه وتعالى. أصبحت الأمة خاضعة لزعمائها المحرفين والمنحرفين أكثر من خضوعها لله سبحانه وتعالى. وبالتالي قدم لأبناء الأمة اليوم إسلام لا يحق حقا ولا يبطل باطلا ولا يثمر عدلا ولا يصلح واقعا ولا يبني أمة. والنتيجة هي التي نراها في ساحة الأمة اليوم، أعداد كبيرة هائلة كبيرة كثيرة، لكن غفاء كغفاء السيل، لا تقدم ولا تؤخر. الدين الذي يقدم لها في سبيل توحيدها جعل وحدتها فريضة، جعلها واجبا إسلاميا أن تتوحد، قدم لها تشريعات ومبادئ وأسس تساعد على بنائها، على قوتها، على عزتها. لكن رغم ذلك ترى الأمة الإسلامية اليوم أكثر الأمم على الأرض شتاتا وفرقة وتنازعا وتبعثرا وتفككا. إذن هل هذه حالة طبيعية؟ هذه ليست حالة طبيعية، هذه الحالة من التفكك والتنازع والاختلاف كان وراءها عمل كبير، كان وراءها أفكار هدامة، كان وراءها مفاهيم مغلوطة، كان وراءها مسارات منحرفة، أوصلت الأمة إلى ما نراها عليه اليوم، وصلت إلى واقع لا نظير له ما بين الأمم الأخرى. بينما يفترض أن تكون أرقى أمة على وجه الأرض أصبحت من أسوأ الأمم على وجه الأرض، بينما كان يفترض أن تكون أكثر أمة تماسكا وتوحدا وتآخي بين أبنائها وألفة، غاب كل ذلك فأصبحت أكثر الأمم شتاتا وفرقة. بينما أراد الله للأمة من خلال الإسلام أن تكون أقوى أمة أصبحت أضعف أمة، بينما أراد الله أن تكون أعز أمة لكي تعز الدين إذا بها أذل أمة، تخضع لأذل من أذلهم الله أكثر من أذلهم الله. أمة أراد الله لها أن تحمل مسؤوليتها في هذه الحياة بين أوصاد البشرية، لتكون الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، لتكون الأمة التي تدعو إلى الخير وتصلح واقع البشرية وتؤدي دورها في واقع البشري بما فيه خير البشرية جمعا. إذا بها تفقد كل ذلك الدور وتعطل كل تلك المسؤولية حتى في وضعها الداخلي. لم تستطع الأمة أن تصلح واقعها الداخلي، فكيف يمكن أن تصلح واقع البشرية الواقع الخارجي؟ أصبح الكثير من أبنائها أيادي هدم وأذرع إجرام بيد الطاغوت، يسخرون أنفسهم ويسعون لتسخير الأمة كلها لصالح الطاغوت وليس لصالح الدين وليس حتى لصالح نفسها، كما هو حال كثير من الأنظمة العربية التي تعمل بكل جد وجهد إلى أن تسخر جيوشها وأموالها وأسلحتها، وحتى تريد تسخير الآخرين لمصلحة إسرائيل. تدجن الأمة حتى من خلال المتسمين بالدين، الدعاة والوعاظ والخطباء والكتاب. يسعى النظام في البلدان العربية إلى أن يجعلهم أدوات لتدجين الشعب لذلك الحاكم الذي هو أساسا خاضع لأمريكا والإسرائيل، فيصبحوا أدوات فقط بأيدي ذلك الطاغية، وهذا ما لا يريده الله وليس من الإسلام في شيء. ولذا في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يجب أن نعود إلى أصالة الإسلام، وسنجد أصالة الإسلام في حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لنرى بكل وضوح كل أولئك المفضوحين بزيفهم وما جنوه على الأمة من خلال ما يقدمونه من مفاهيم مغلوطة. جردوا هذا الإسلام من مبدأ التحرر الذي تحدثنا عنه سابقا، الاستقلال، ودجنوا الأمة للطواغيت ودفعوا بها نحو التبعية لأعدائها في كل شؤون حياتها. أوصلوها إلى حال أن يبقى قوتها الضروري أكلها شربها خبزها بيد عدوها. جردوها من الوعي من النور من الهدى، وجعلوها أمة تعيش في حالة رهيبة من التيه والضلال والظلام. فعادت الأمة إلى أمية هي أسوأ من تلك الأمية التي كانت قبل مجيء النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أمية في الوعي، أمية أخطر من أمية القراءة والكتابة، أمية في تفكيرها في دورها في فهمها للأحداث من حولها في فهمها وإدراكها لمن هو عدوها. فأصبحت الأمة قابلة لأي تضليل ولأي مضل يأتي ليعمل على تضليلها. حال الكثير من أبناء الأمة أصبح على هذا النحو، قابلين بسهولة للتضليل والخداع وانعدام إلى حد رهيب أدنى مستوى للوعي والبصيرة. جردوها من مبدأ المسؤولية تجريد كامل. أصبح الكثير من أبناء الأمة يفهم أن الإسلام طقوس لا أقل ولا أكثر، البعض يزيد عليها شيئا من القيم الأخلاقية البسيطة، وكأن الدين عبارة عن قيم أخلاقية وشعائر عبادية، وتضيع أشياء مهمة. الكثير يعتبر نفسه غير معني بشيء. الكثير من أبناء الأمة اليوم يرى أنه لا دخل له بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر ولا بإقامة الحق ولا بإقامة العدل ولا بمحاربة الظلم ولا بإصلاح الوضع الداخلي ولا الوضع الخارجي للبشرية. كثير من أبناء الأمة اليوم إذا كان لا زال يرى نفسه مؤمنا يصلي ويصوم ويرى أنه لا دخل له بأي شيء، يرى أن الدين قد اكتمل بالصلاة والصيام ومن بيته إلى مسجده وانتهى الأمر. من أين جاءت هذه المفاهيم؟ هل هي من عند رسول الله؟ هل وجدوها من كلام رسول الله؟ معاذ الله. هل هي من حياة رسول الله وحركة رسول الله؟ معاذ الله. هل هي من القرآن الكريم؟ معاذ الله. إنما هي عبارة عن أشياء من خارج القرآن والإسلام. مثلا من أهم مبادئ الدين والإسلام هو مبدأ المسؤولية، وهذا الأساس المهم والمعلم المهم من معالم الإسلام، أن تستشعر الأمة المسؤولية وتتحرك لإقامة تلك المسؤولية. بل نجد أن أوسع مساحة في القرآن يتحدث عن جانب المسؤولية في الجانب العملي. تحدث القرآن عن المسؤولية أكثر من الشعائر العبادية ومن بقية تشريعات الإسلام. ثم يجد الإنسان أن أكثر شيء يهمله المسلمون هو جانب المسؤولية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة العدل والجهاد في سبيل الله ومقارعة الطغيان والاستكبار والظلم والفساد. المساحة الأكبر في القرآن ركزت على هذا الجانب أوسع مما تحدث القرآن عن أي فريضة أخرى، عن الصلاة أو عن الصيام أو عن الزكاة أو عن الحج أو عن شعائر معينة أو عبادات معينة. والإسلام هو دائما دين مترابط، إذا فصل جانب منه عن الجوانب الأخرى فقد ذلك الجانب المتبقي أثره في الحياة إلى حد كبير، فتبقى آثار ضئيلة جدا، ضئيلة للغاية إذا فصل الجانب الروحي والتربوي عن جانب المسؤولية. يضيع الإسلام، يموت الإسلام، لأن ما يحيي الإسلام هي المسؤولية والقيام بالمسؤولية، وعلى رأس ذلك الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 49 إلى 51 من سورة المدثر، وهي سورة مكية، بل ومن أوائل السور النازلة في مكة. ومن المعروف أن السورة تبدأ بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. إنه نداء لرسول الله وأمر له بالقيام والنهوض بحزم وثقة، وأمر له بالإنذار، إنذار العالمين بآيات رب العالمين، إنذارهم بسقر التي هي المستقر لمن أدبر واستكبر وجعل الدنيا أعظم من الله وأكبر. ولقد أطاع الرسول فقام وأنذر وبشر وذكر، ولا زلنا إلى اليوم نسمع الإنذار قويا ونسمع الذكر متليا. نعم، إن هذا القرآن ميسر للناس مفصل، وبه علينا ربنا تفضل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فماذا كان جواب الناس؟ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. لماذا لا يسمعون؟ إنهم مشغولون باللهو واللعب وعن الحق منفضون. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. انصرفوا إلى أعمال الدنيا وانصرفوا إلى اللهو واللعب، وهكذا هو موقف أكثر الناس في كل زمان. ينصرفون إلى أعمال العاجلة ويعرضون عن الآخرة، يتركون التذكرة بالآخرة، وكلما سمعوا بها انزعجوا نفورا وفروا كفورا ولاذوا بالشهوات حبورا. فيا للعجب، كأن التذكرة تدعوهم إلى اللهب، مع أنها تدعوهم إلى رحمة الله الذي خلقهم ولهم أحب، وإنها لتهديهم إلى أحسن منقلب، ولكنهم عن الجد والحق في شغل باللهو واللعب. أليس هذه الحال تدعو إلى السؤال: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة؟ إنه سؤال من رب العالمين العليم بكل حال، ولكنه سؤال استنكار وتعجب واستغراب. ولهذا أعقب السؤال بصورة مزرية لهؤلاء المعرضين: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ألا تشاهدون هذه الصورة وهم كالحمر التي هي أصلا في غابة مستنفرة، وحشية متوحشة، وجلة متوجسة، ومع ذلك يفاجئ جمعها المتوجس قسورة، أي أسد، يثب على جمعها ويبطش ببعضها. أما من سلمت من بطشه من الحمر فقد فرت، وهي أشد استنفارا وأكثر ذعرا، فلا يردها عن نفورها مقر، ولا يوقف فرارها جبل ولا منحدر، بل تغشى الطريق مكبة على وجهها، متراكبة على بعضها، متراكضة فيما بينها، تظن أن ما خلفها هو الأسد وأن ما حولها هو الأسد، مع أن الأسد قد وقف على فريسته.

والهلع عليه ينقض، والهم لظهره قد أنقض، لا يتحقق له أمل، ولا يهدأ له بال، ولا يجد راحة في شهوة ولا مال، ولا يلقى أمنا ولو حرسته آلاف الرجال، ولا يجد سلاما في أي حال، ولا يشم رائحة الطمأنينة ولو تحصن بالجبال. هكذا هو حاله، كلما جمع وأوعى زاد هلع، وكلما أسرف في الترف زاد في بؤسه والأسف. إنه حائر مذعور، كأنه في طاحونة يدور. ولو أحسن التفكير لوجد التذكرة تدعوه إلى الأمن والسرور، وتقدم له السلام والحبور في حما ربه الغفور. فلماذا يعرض هذا الغافل الكفور؟ هو الله يوضح فيقول: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إنها لإرادة غريبة مستنكرة، أن يطلب كل واحد أو ينتظر كل واحد من الناس صحيفة خاصة باسمه تأتيه من ربه الكبير. من هو هذا الجهول الظلوم الصغير حتى ينتظر هذا المقام الكبير؟ لقد استكبروا، وعن هذا الاستكبار فلينزجروا، ولكن أنى لمن أحب العمى أن يرى الهدى. فما هو السبب؟ ها هو الله العليم بالأسرار يوضح السر فيقول: كلا بل لا يخافون الآخرة. هذا هو السر وهذا السبب. إن حب الدنيا طبع على الإنسان عبر الدهور غلب، وإليه أكثر الناس انجذب، فأعرض وكذب وفر من الذكر وتهرب. وهذا هو الذي يعمي الناس عن الهدى، ويجعلهم يفرون إلى الهوى، ويعبدون من طغى، ويتبعون من ضل وغوى، حتى يكونوا ضمن من قال الله عنهم: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إنه سلوك مشين، ومصير مهين، وعذاب كلهم به قمين. ولو كان الناس يعقلون لما كانوا عن التذكرة معرضين. ولكن لا غرابة، فإن من أحب الدنيا وبها تعلق فإن عينه في غطاء عن الحق، وهو إلى الإعراض عن الذكر أسبق. كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يشاءون إلا أن يشاء الله. وهكذا قضى وحكم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذن فلنستجب لله الذي يدعونا للسلام ويعدنا فضلا ومغفرة، ولنكن له عابدين وشاكرين وساجدين وحامدين، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعلنا ممن اتقاك وكبر واستغفرك وشكر، والسلام عليكم.

بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسان.

تمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه

0: نفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: حسنا، اسمعوا يا قوم، زيد بن علي ومن معه.
3: نعم يا ولي العراق.
2: خالد القصري يدعي أن له دينا لديكم، فماذا تقول؟
3: أنا أنكر هذه الدعوة من خالد القصري جملة وتفصيلا.
2: زيد ينكر دعواك يا خالد، فهل لديك بينة أو رد؟ ما بالك صامتا يا قصري؟ ألم تدعي على زيد ومن معه بوديعة أو دين لك؟ قصري،
4: ماذا يا والي العراق؟
2: ما ردك على إكار زيد لدعواك؟
4: وكيف أضع وديعة أو أمنح دينا لرجل هو في المدينة وأنا في العراق؟
2: ماذا تقول؟
4: أجل يا يوسف بن عمر، كيف أدين من جعلنا بنو أمية سنوات عديدة نسب ونشتم آباءه وأجداده في المنابر وكل المحافل؟
2: ويلك يا قصري،
4: كنت على ضلالة يا يوسف، جعلونا نعبد الدنيا وزينتها، ونعبد المال والجاه والمنصب، حتى ولينا الطغاة والظلمة والجبابرة.
2: الويل لك يا قصري، أتعرض بعدالة أمير المؤمنين؟
4: أي عدالة تلك التي تقتل خيار الأمة وتؤذي أتقياءها؟ فلمجرد استقبالي لحفيد رسول الله زيد بن علي صرت رهين سجن من تصفه بالعدل.
2: أتهزأ بي وبأمير المؤمنين أيها الأحمق؟
4: أنا لا أهزأ، بل أقول كلمة حق بعد أن كنت أقول كلمة باطل وبغي وضلالة. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما لي عند زيد قليل ولا كثير، ولا أردتم بإحضاره إلا ظلمه.
2: خذوه وأنزلوا به من التعذيب ما يليق بالخونة أمثاله.
3: لك الله يا خالد القصري، لك الله.
2: وأنت يا زيد بن علي ومن معك،
3: ماذا يا والي العراق؟
2: إذا كان عصر هذا اليوم أخذ منكم اليمين في المسجد.
3: على أي شيء تأخذ منا اليمين وهذا خالد قد أنكر دعوه علينا؟
2: اصمت يا زيد ونفذ ما أقوله، فبعد أن تمضوا في الأيمان لا أريد أن تغرب شمس الغد إلا وقد ارتحلتم إلى المدينة ومعك هذا ابن عمك محمد بن عمر بن علي.
3: أبعد مشقة الرحلة من الشام إلى هنا تريد أن نرحل إلى الحجاز؟
2: قلت نفذ ما آمرك به.
3: أما ترى ما بنا من الجهد والتعب أيها الوالي؟
2: قلت هذا أمر أمير المؤمنين وليس أمري.

0: لقد نفذ يوسف بن عمر أمره يا ابن العم، وها نحن نغادر الكوفة قبل مغيب الشمس كما أراد برفقة حراسه. لكن أريد أن أسألك سؤالا يا زيد.
1: ماذا يا محمد؟
0: بفطنتك وذكائك، كيف تفسر إصرار يوسف بن عمر على أخذ اليمين منا وقد أنكر القصري دعواه؟
1: يريد أن يشاع بين الناس أن آل بيت رسول الله ينهبون الأموال وينجون أنفسهم بالأيمان.
0: كل مؤامراتهم فاشلة، فمن ذا سيصدق في حليف القرآن زيد بن علي هذه الإشاعة الكاذبة؟
1: إنهم كما قلت يا محمد يستمرون خداع أنفسهم بعد أن فرغوا من خداع الآخرين.
0: هل لاحظت يا زيد؟ يبدو أن الحراس قد اكتفوا بهذه المسافة واطمأنوا أننا سنغادر الكوفة.
1: لا لا لا، وهل تخشى من أن نعود لنكون في الكوفة قبل مغيب الشمس أو بعده يا محمد؟
0: محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب لا يخشى إلا مغيب شمس العدالة والحرية وقيم الإسلام على أيدي بني أمية واستكبارهم وطغيانهم وظلمهم.
1: بورك فيك يا محمد، ولكي لا تغيب الشمس التي تحدثت عنها فلن نواصل سيرنا إلى المدينة يا ابن الحرم، إذ سنعود إلى الكوفة.
0: أنا معك وإلى جوارك في كل ما تراه يا زيد، ولكن كيف نواجه يوسف بن عمر وقد أنذرنا من البقاء فيها؟
1: لن نعدم طريقة للتخفي.
0: لا تنسى يا زيد أن عيونه وجواسيسه يراقبون حركاتنا وسكناتنا.
1: أعلم هذا، لكننا سنتحاشى الجواسيس والرقباء بالتخفي في بيوت أتباعنا والموالين لنا.
0: من تعني بالموالين لنا وأتباعنا؟
1: راسلت الكثير، منهم معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة وسعيد بن خيثم.
0: نعم من راسلت أمانة وإخلاصا ووفاء ومناصرة لقيم الإسلام.
1: هل أحسست ببعض الطمأنينة يا محمد؟
0: ما دمت مع حليف القرآن فأنا أحس بكل الطمأنينة لا ببعضها فقط، ولكن أخشى ما أخشاه تكرار مأساة كربلاء يا ابن العم.
1: من مأساة كربلاء ستولد ثورتنا، وإذا لا قدر الله تحولت ثورتنا إلى مأساة ستولد بعدها ثورات، لأن الصراع بين الخير والشر، بين العدل والظلم، بين الحرية والعبودية سيظل ما دامت الحياة.
0: أو تنوي أن نعلنها ثورة ضد طغاة بني أمية يا ابن العم؟
1: لا لا لا، من المبكر أن نعلنها ثورة، علينا أن نتريث حتى نمتلك ولو الحد الأدنى من أسباب نجاحها.
0: حسنا يا زيد.
1: ما أدركته في الشام أن هشام بن عبد الملك مشغول بأمور خاصة.
0: أي أمور خاصة تشغل هذا الطاغية؟
1: كطبيعة طغاة الأرض، أحس بتقدم عمره ودنو أجله فأراد الخلافة لابنه وليس لأخيه.
0: ما أشد عشق الطغاة لسلطانهم وملكهم، عز عليه أن يسلم التاج لأخيه وأراده لابنه؟
1: إنه الملك القائم على التوريث المقيت يا محمد، ولكن ربما إذا أصر هشام على نقل الخلافة لابنه يحدث شرخ وصراع وخلاف بين هذه الأسرة الطاغية.
0: ومع هذا ألا يجب أن نراهن على هذه الفرضية؟
1: معك حق، ولكننا سنبقى في الكوفة حتى نرى ما سيختاره الله من أمر هذه الأمة.
0: كما تريد يا أخي.

0: بقي الإمام زيد 5 أشهر في الكوفة متخفيا في بيوت أتباعه ومواليه، يبث العلم والمعرفة ويعالج آثار الهزيمة واليأس والإحساس بالذنب بعد معركة كربلاء، حتى ترصده يوسف بن عمر فأرسل جنوده لإخراجه والمضي معه حتى أوصلوه إلى القادسية بعيدا عن الكوفة، واطمأنوا إلى أنه قد عزم المغادرة إلى المدينة المنورة.
1: لقد عملت بمشورتك أيها الوزير.
2: من حكمة الملوك والخلفاء تقدير المشورة الصائبة يا مولاي.
1: والعدول عن تسليم الخلافة إلى ابني بدلا من أخي مشورة صائبة.
2: أثلجت صدري بحكمتك وحسن إدراكك للأمور يا مولاي، لقد والله تداركت تصدعا وانشقاقا وخلافا قد يؤدي لا سمح الله إلى صراع بين أبناء الحكم الأموي قاطبة.
1: ليس هذا فحسب.
2: ماذا تعني يا مولاي؟
1: تربص بني هاشم وأنصارهم بخلافاتنا وملكنا سيمكنهم من استغلال خلافاتنا، وخاصة ذلك المعتوه زيد بن علي، فلدي إحساس أنه يضمر بنا شرا.
2: طب نفسا وقر عينا يا مولاي، آخر الأخبار التي وصلتنا من والي العراق أنه قد رحل زيدا إلى المدينة برفقة جنود أوصلوه إلى القادسية.
1: ولماذا إلى القادسية فقط؟ لماذا لم يرافقوه إلى المدينة؟ ومن الذي يؤكد لنا عدم بقائه في القادسية؟
2: نعم يا مولاي، ربما سيبقى في القادسية
1: بعد أن بقي شهورا عديدة في الكوفة متخفيا ومخادعا لوالينا في العراق. ليس ببعيد عن أنه قد جمع حوله أنصارا وحرض الناس علينا وأججهم ضدنا.
2: معك حق يا أمير المؤمنين.
1: إذن اكتب رسالة لوالينا، مره بأن يرسل الجواسيس والرقباء إلى القادسية للتأكد من مغادرة المعتوه زيد بن علي إلى المدينة.
2: أمرك يا مولاي.
3: اسمعوا يا قوم، لقد دعوتكم في دار النائية عن عيون جواسيس طغاة بني أمية ورقبائهم، فهذا ابن نبيكم زيد بن علي يبيت لياليه في القادسية، وما منا من أحد إلا وقد عرف فضله وعلمه وزهده ومقارعته للظلم والطغيان والفساد والمفسدين ومن يأكلون أموال الأمة ويستبيحون الحرمات ويستعبدون الناس، فتعالوا نسعى إليه فنبايعه على السمع والطاعة والجهاد تحت رايته، ونجمع له ما استطعنا من أنصار الحق والعدل بين الأمة، فماذا تقولون؟
4: اسمع يا معاوية ابن إسحاق ابن زيد ابن حارثة، والله ما منا من أحد إلا وقد كره الحياة واشتاق إلى الموت، فأي ذلة أعظم مما نحن فيه، ولكن نخاف ألا نجد الناصر، ليس خوفا على أنفسنا بل من أن نعرض الإمام زيد بن علي للهلاك.
5: لقد تحدث صاحبنا باسمنا جميعا.
6: نعم، وبما يوافق رأينا، وجميعنا فداء لابن رسول الله زيد بن علي.
3: أشكر لكم هذا الحماس والاندفاع لمناصرة ابن رسول الله زيد بن علي.
4: وما دام حليف القرآن في القادسية فما علينا إلا شد الرحال إليه ومبايعته على السمع والطاعة والجهاد معه ضد قوى الظلم والطغيان الأموي.
7: نعم.
8: هذا أقل ما يجب علينا فعله.
6: كيف لا، ومناصرة المظلومين والقضاء على الظالمين واجب ديني وإنساني.
8: لبيك يا زيد بن علي،
6: لبيك يا زيد بن علي.

0: كنت أدري يا خيرة أبناء عمومتي أنه منذ غادرني ابن العم محمد بن عمر بن علي إلى المدينة أنه سيرسلكم إما لنصرتي أو لنصحي بالعدول عن مواجهة قوى الظلم والطغيان الأموي.
1: بالفعل يا حليف القرآن، أنا ومعي ابنك يحيى ومحمد بن عبد الله بن الحسن جئناك حاملين هذه الرسالة من والده عبد الله بن الحسن بن الحسن.
0: إذن ليقرأ الرسالة ابني يحيى، فقد اشتقت إلى حسن قراءته وسلامة لغته يا أخي عبد الله بن علي بن الحسين.
1: تفضل اقرأ يا يحيى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، فاعلم يا حليف القرآن أن أهل الكوفة نفخ في العلانية، خائر السريرة، يهيجون في الرخاء ويجزعون في اللقاء، تتقدمهم ألسنتهم ولا تشايعهم قلوبهم، وما لهم مثل إلا كما قال الإمام علي عليه السلام: إن أهملتم خذتم، وإن حوربتم خرتم، وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم، وإن أجبتم إلى مشقة نكستم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أحسنت يا يحيى القراءة، وأحسن ابن عمي عبد الله بن الحسن بن الحسن التعبير بلاغة وبيانا.
1: فما جواب حليث القرآن على الرسالة؟
0: كأني به وبكم تحاولون عدولي عن مقارعة الظلم والطغيان الأموي، عن إقامة الحق والعدل بين الأمة المغلوبة على أمرها؟
1: أنت تعلم يا زيد أنك أحب آل البيت إلى قلوبنا، وما محاولتنا لثنيك عما أنت عازم عليه إلا خوفا عليك.
0: أتخافون علي ولا تخافون على أمة كاملة ترزح تحت الظلم والطغيان؟
1: لقد خذلوا جدنا الحسين وخانوه وخدعوه، أفلا نخاف من مأساة كربلائية أخرى؟
0: إخواني أبناء عمومتي، إذا ظلت مأساة كربلاء الأليمة شبحا يطاردنا ليل نهار، وظلاما أسود موحشا يقذف الرعب والخوف في قلوبنا، فإن الظلم والطغيان والقهر والاستكبار والاستبداد والاستعباد للأمم المستضعفة سيظل إلى أبد الآبدين. إخواني، إلى متى ستظل مأساة كربلاء مدعاة للخضوع والخنوع وللخوف والرعب من الطغاة الظالمين؟ علينا أن نكسر حاجز هذه المأساة المسيطرة على ثباتنا وعزيمتنا وهمتنا للنهوض لمقارعة شر الطغاة الأرض. يجب أن لا نسمح للطغاة باتخاذ دماء جدنا الحسين عليه السلام ومن معه سببا لمواصلة الظلم والتباهي به، بل لابد أن نتخذ من تلك الدماء الطاهرة منطلقا تتوارثه الأجيال عبر الأزمان لنصرة الحق على الباطل والعدل على الظلم، وبهذا سينتصر الدم على السيف.
1: يا الله، ما أشد إصرارك وعزيمتك وهمتك وثباتك يا زيد.
0: أشكر حسن ظنك بي يا عبد الله، ولكنني لست أكثر إصرارا وعزيمة وهمة منكم، إلا أنني لا أرى أن نجعل من مأساة كربلاء حصنا عاليا ودرعا يحمي الطغاة الظالمين. لابد لنا أن نقفز من فوق الأسوار العالية الحصينة لنحطب قوى البغي والطغيان. إخواني، لقد بايعني العديد من أنصار الحق والعدل ومقارعة الظلم والطغيان، وصارت البيعة حجة علي وفي عنقي.
1: لقد أدركنا عزمك وثباتك وقوة حجتك يا زيد، وها نحن نبايعك ونجعلك علما نسير على نهجه.
0: هذا هو المعول فيكم والمأمول منكم، فبارك الله فيكم.
3: عاد الإمام زيد بن علي عليه السلام إلى الكوفة ومكث فيها من جديد متخفيا، وبدأ مراسلة ذوي العلم والعقل والجاه ومناصر الحق والعدل ومن يستشعرون ظلم بني أمية وطغيانهم وفسادهم. يدعوهم في رسائله إلى مبايعته ومناصرته، فجاءت الاستجابة لبيعته بقلوب راضية ونفوس مطمئنة من قبل الكثير من أبناء الأمة. وكان أبرز من بايعه من علماء الأمة المحدثان الجليلان سلمة بن كهيل الحضرمي وأبو عبد الله الكوفي، إلى جانب معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة ونصر بن خزيمة العبسي والفضيل بن الزبير. وقد قال أبو حنيفة لما أتته رسل الإمام زيد عليه السلام: هو والله صاحب الحق، وهو أعلم من نعرف في هذا الزمان، فأقرئوه مني السلام وأخبروه أن مرضا يمنعني من الخروج معه. وأرسل ب30,000 درهم لإعانته على الجهاد، وقال: والله لئن شفيت لأخرجن معه. وقد كان يقول رحمه الله: ضاها خروجه خروج رسول الله يوم بدر. ظل الإمام زيد بن علي يستقبل الوفود العديدة من أبناء الأمة التي كانت تأتي لمبايعته، حتى بلغ أنصاره 15,000، وكان يتدبر أموره من دار معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة في الكوفة. وفي تلك الأثناء نشطت عيون الرقباء وآذان الجاسوسية الأموية متتبعين كل من يعتقدون أو يشكون مجرد شك، أو يظنون أن له صلة قريبة أو بعيدة بالإمام زيد عليه السلام. فشاع الخوف والرعب وساد جو من الإرهاب في أوساط الأمة: إنهم الجواسيس والرقباء والمنافقون الذين يتخذهم الطغاة عيونا وآذانا لهم ويدا باطشة بالأمة.
4: ماذا لديك؟ ماذا تحمل من الأخبار يا قائد الشرطة؟
5: جئتك يا سيد الوالي مبشرا بالخلاص من زيد بن علي وشره.
4: ماذا؟ هل قتلتم هذا المعتوه؟
2: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، الشهداء هم عظماء الأمة وصفوة الرجال الذين ارتقوا بأرواحهم الطاهرة دفاعا عن الحق والكرامة والمبادئ السامية، فكانوا منارات تهدي الأجيال ورموزا خالدة للتضحية والفداء. لقد كتبوا بدمائهم الزكية صفحات المجد والعزة، وأثبتوا أن الأوطان والقيم العظيمة لا تصان إلا بالتضحية الجسامة.

الحمد لله الذي جعل من دماء الأحرار مشاعلا تهدي الإنسانية إلى طريق الحق، الذين ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى. والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بطل حلقتنا لهذا اليوم، بطل الأبطال وسيد التاريخ، إنه الحسين عليه السلام، الذي حين يذكر تذكر مدرسة خالدة، وثورة أضاءت دروب الأحرار، وموقف عظيم انتصر فيه الدم على السيف والحق على الباطل. فالإمام الحسين بن علي عليه السلام هو سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته، وسيد شباب أهل الجنة، الذي حمل رسالة جده المصطفى وقف شامخا في وجه الظلم والطغيان، معلنا بكلماته الخالدة أن الكرامة أغلى من الحياة، وأن المبادئ لا تباع مهما اشتدت المحنة.

خرج الحسين عليه السلام لا طالبا ملكا ولا باحثا عن دنيا، إنما خرج لإحياء دين جده وإصلاح أمة جده قائلا: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت كربلاء ملحمة عظيمة سطرت بدماء الشهداء أروع معاني التضحية والفداء والصبر والإباء.

0: الحسين عليه السلام نبراس للأجيال ومنارة لكل الأحرار في العالم ورمز للثبات أمام الظلم وصوت الحق الذي لا يخفت مهما تكثفت قوى الباطل. فسلام على الحسين يوم ولد ويوم جاهد ويوم استشهد مظلوما عطشانا ويوم يبعث حيا. وسلام على أهل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار الذين ضربوا أروع الأمثلة في الوفاء والتضحية.
1: الإمام الحسين عليه السلام قدم للأمة أعظم الدروس التي تحتاج إليها، خصوصا في صراعها مع الأعداء، وخصوصا إذا كان هذا الصراع صراعا كبيرا يستدعي تقديم التضحيات ويستدعي أيضا الصبر الكبير ومواجهة التحديات الكبيرة والأخطار الكبيرة. أولا في ترسيخ قيم العزة التي هي من أهم القيم في الإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: ونحن نتحدث عن الحسين عليه السلام نقف بإجلال أمام تلك القامة العظيمة التي لم تكن مجرد صفحة في التاريخ، بل كانت رسالة خالدة ومدرسة متجددة في الصبر والتضحية والثبات على المبادئ. لقد علم الحسين عليه السلام الإنسانية، أن الحق لا يقاس بكثرة الأتباع، وأن الكرامة لا تشترى، وأن المواقف العظيمة تصنع الخلود.
1: هكذا تصدر الإمام الحسين عليه السلام في أمة جده طليعة كل الصالحين والأخيار والأحرار والشرفاء من الساعين دوما إلى أن يحذو حذوه في تغيير واقع الأمة السيء نحو الأفضل، وفي العمل إلى إعادة الأمة إلى قيمها وأخلاقها ومبادئها.

سيبقى الحسين عليه السلام صوتا للحق ومنارة للأحرار ورمزا للعزة والإباء، نستلم منه الأجيال معاني الوفاء والإصلاح والتمسك بالقيم النبيلة، وستظل كربلاء درسا خالدا يذكر البشرية بأن المبادئ العظيمة لا تموت، وأن راية الحق تبقى مرفوعة مهما اشتدت المحن وتعاقبت الأزمنة. فسلام على الحسين يوم ولده، ويوم جهد في سبيل الحق، ويوم استشهد مظلوما، ويوم يبعث حيا، وسلام على أهل بيته الأطيار وأصحابه الأوفياء.

الإمام الحسين عليه السلام قدم للأمة أعظم الدروس التي تحتاج إليها، خصوصا في صراعها مع الأعداء، وخصوصا إذا كان هذا الصراع صراعا كبيرا يستدعي تقديم التضحيات، ويستدعي أيضا الصبر الكبير ومواجهة التحديات الكبيرة والأخطار الكبيرة. أولا، في ترسيخ قيم العزة التي هي من أهم القيم في الإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: مستمعي الكرام، إذا كان التاريخ قد أنجب رجالا عظماء، فإن الحسين عليه السلام صنع أمة من الأحرار، وعلم الإنسانية أن الدم الزاكي قد يصنع حياة للأمم، وأن كلمة الحق لا تموت، وأن راية العزة التي رفعها في كربلاء ستبقى خفاقة ما بقي الليل والنهار، وسيبقى نداء هيهات من الذلة شعارا للأحرار في كل زمان ومكان. سلام الله على روح الحسين، سلام الله على روحه ومبادئه الطاهرة، سلام الله عليه يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
1: في هذا اليوم، يوم العاشر من محرم، وقعت فاجعة عظيمة ومأساة كبرى في تاريخ هذه الأمة، الأمة التي دينها الإسلام وسماها الله ونبيها المسلمين. تلك الفاجعة كان المفترض أن لا يقع مثلها إلا في تلك العصور المظلمة في عصر الجاهلية،

مدرسة الشهادة هي مدرسة الإيمان، هي مدرسة التقوى، هي مدرسة الأنبياء العظام.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
1: كم أنت يعجبك الفشر قوي قوي.
2: ألا يا سيلا.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
3: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
4: البيت المرير والحباب
5: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
6: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
7: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
8: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
9: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
2: فالحين ما قال مجلس الأمن.
10: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
2: وأمريكا
10: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: إذاعة صنعاء أثير الجمهورية اليمنية. في مسيرة العطاء الفكري والإبداعي قدمت إذاعة صنعاء الكثير والكثير من البرامج المتميزة شكلاً ومضموناً، ومن تلك البرامج اخترنا لكم
8: شخصيات يمنية.

0: يكتبها للإذاعة عبد الله محمد الروديني ويخرجها عبد الرحمن عبسي.
1: الهيثم ابن عبد الرحمن الهمداني.
2: ونعيش الآن في لحظة كهذه على أبواب أيام جديدة من أيام الدولة العباسية،
3: وقد طوى التاريخ من صفحات اليمن بعض الطموحات لحكم العالم الإسلامي،
2: وكما دلتنا التجربة سلفا
3: وكما جسدت الثورة الإباضية عبر قياداتها النضالية ممثلة بعبد الله بن يحيى الكندي الملقب ضالب الحق وآخرين، فقد ظلت اليمن تشكل أقوى البؤر الثائرة.
2: تلك حقيقة، وهي واحدة من حقائق كثيرة،
3: وأهم تلك الحقائق كانت ثورة الهيثم ابن عبد الرحمن الهمداني الممتدة من عام 174 حتى 188 هجرية، وهذه الثورة جديرة بالتوقف عندها طويلا لأنها تعبير عن الرفض المطلق للعهد العباسي في اليمن.
1: ففي الوقت الذي كانت الدولة العباسية تحاول توطيد حكمها في اليمن بقيادة حماد البربري تطبيقا لمقولة هارون الرشيد الظالمة: اسمعني يا حماد أصوات أهل اليمن، وما رافق ذلك من ظلم وتعسف، كانت اليمن حين ذاك على أبواب ثورة قوية شملت معظم مناطق اليمن. وفي ذات يوم من عام 174 للهجرة عقد الهيثم بن عبد الرحمن الهمداني اجتماعا على قمم جبال مسور من حجة، شارك فيه من أهل اليمن جمع غفير

0: تمهيدا لإعلان الثورة والتخطيط لها. فقال الهيثم مخاطبا الثائر عمر ابن أبي خالد الحميري بقوله:
1: لقد تجمع لنا هذا العدد من المقاتلين وهم على استعداد لإعلان الثورة لتخليص اليمن من ظلم العباسيين وجورهم، فلماذا التردد والتخوف؟
2: أرجو ألا يفهم موقفي كمتردد أو متخوف، فلو كنت على هذا النحو ما جيت إلى هنا، وإنما الذي أخشاه ألا يستجاب لهذه الثورة، خاصة وأن القوات العباسية تحكم قبضتها بعد تولية الرشيد لحماد البربري. هذا ما يجول بذهني لا أقل ولا أكثر من ذلك.
1: حسنا، ولكن علينا أن لا نضيع الفرصة من أيدينا، خاصة وقد تجمع لنا هذا العدد من الناس وهذا العتاد، والأيام كفيلة أن تقنع الجماعات بعدالة ثورتنا وعدالة القضية.
2: هذا صحيح،
1: وطالما تقر بهذا الجانب لماذا لا نبدأ في التخطيط والتنفيذ، ويتحمل كل واحد منا مسؤوليته بدلا من ضياع الوقت؟
2: إذن فما هي الخطوات التنفيذية التي يمكن لنا القيام بها؟
1: أن تقوم بطرد العمال العباسيين من المناطق التابعة لنا وتحصينها بقواتنا حتى نتمكن من تحرير هذه المناطق، ومن ثم لن تستطيع القوات العباسية استعادتها.
2: هذه الخطوة غير كافية في نظري، فقد تستطيع القوات العباسية محاصرتنا في أي وقت تشاء، وبذلك يسهل عليها القضاء علينا وعلى طموحاتنا في الحرية والتحرر من العباسيين.
1: طيب، وماذا؟
2: الخطوة التي يمكن لنا أن نتخذها بعد تحرير مناطقنا من قبضة العباسيين أن نزحف لتحرير مناطق أخرى كحفاش وحراز وغيرهما حتى نستطيع الوصول إلى صنعاء، بحيث تكون الغلبة لنا وطرد حماد البربري من اليمن نهائيا.
1: وكيف سيتم لنا كل هذا؟
2: سيتم كل هذا إذا حاولنا توسيع قاعدة الثورة ومشاركة شخصيات أخرى لنا في الثورة وتحمل مسؤولياتهم بنفس الكفاءة والمقدرة التي نتمتع بها.
1: قول حسن ورأي صائب، غير أنه من الصعب تماما الاتصال بشخصيات أخرى، ونحن حتى الآن لم يتم لنا إعلان الثورة، وأنت تعرف أننا إذا لم نبادر بالثورة فإن هذا الجمع سيعتقد أننا نخادعه، وقد يظن بنا الظنون.
2: هذا صحيح،
1: وحتى لا ينكشف أمرنا هذا وتتسرب أخبارنا إلى حماد البربري في صنعاء ويداهمنا بقواته، فالأفضل الإسراع بإعلان الثورة، وفي الوقت ذاته علينا الاتصال بمن نعرف من الأسر الثائرة وكسبها إلى صفنا، وبهذا نكون قد قطعنا الطريق على أي قوة أو فئة تحاول كشف أمرنا.
2: إذن فأهلا بالثورة ومرحبا بها.
0: وتتفجر براكين الثورة من فوق جبال مسور، ويتم للثائر الهيثم بن عبد الرحمن الهمداني تحرير مناطق كثيرة من اليمن، ويشعر الوالي العباسي بصنعاء حماد البربري بخطورة الثورة، خاصة بعد موافقة ابن الصباح بحراز على الانضمام إلى الثورة، وما شكل انضمامه من خطر كبير على سير المعارك الدائرة بين القوات العباسية والقوى الثائرة، حيث يصل ابن الصباح إلى جبال مسور مؤيدا للثائر الهيثم ومعاضدا له، فيقول مخاطبا الهيثم عقب استقباله له هنالك بقوله:
3: كل حراز ومخاليفها تقف إلى ثورتكم وتمدكم بالرجال والأموال إيمانا منها بالثورة ورغبة منها للخلاص من الظلم والتعسف الذي لحق بها من عمال العباسيين، ولذلك كان منا هذا الانضمام.
1: وهذا موقف عظيم كنت أنا وزميلي عمر بن أبي خالد الحميري نتوقع بين لحظة وأخرى أن يحدث، ولله الحمد على ذلك، ولله الحمد أيضا على وصولكم إلى هنا.
3: وبدوري أنا وأصحابي نشكركم على حسن استقبالكم لنا وموافقتكم على مشاركتنا لكم في ثورتكم. ولي أن أسأل نيابة عن أصحابي، ما هي المهام المطلوب منا القيام بها؟
1: بالطبع فالمهام كثيرة ومتعددة، والمهم في هذا الوقت القيام بطرد كل العمال والحاميات العباسية المنتشرة في مناطقكم.
3: لقد كان منا القيام بهذه الخطوة مباشرة، وقد تمكنا من تعيين عمال من أهل البلاد لحل ما هنالك من خلافات قد تحدث بين المواطنين،
1: وهذه خطوة عظيمة.
3: وقد شكلنا لبعض الحاميات العسكرية في المناطق التي كان بها حاميات عباسية حتى نستطيع تأمين أنفسنا وممتلكاتنا من زحف قد يفاجئنا به الوالي العباسي من صنعاء، حتى يكون للحاميات الجديدة حق الدفاع.
1: وهذا ما كنت أود أن أشير به عليكم، ولكنكم يا ابن الصباح قد سبقتم إلي.
3: ولكن
1: عسى خير، تكلم ولا تتحرج فيما تريد أن تقول.
3: بالطبع لا حرج ولا خوف هناك، وإنما أود أن أعرف هل سيكون لنا دور ما في المعارك الدائرة بينكم وبين العباسيين؟
1: بطبيعة الحال، لأننا حتى الآن لم نتمكن من تحرير كل اليمن من ويلات حماد وجوره، لأن الثورة عليه لا تعني فقط تحرير المناطق التابعة لنا، وإنما تحرير كل اليمن.
3: ولكن البالغ أن حماد البربري تمكن من اجتثاث الثورة في بعض الأجزاء من تهامة.
1: كان هذا قبل أن يستقر بصنعاء، أما وأنه الآن بصنعاء فلا يستطيع القيام بشيء، وعلينا أن نحكم الحصار من حوله ونعزله عن الاتصال بأية قوة جديدة قد يطلبها من بغداد.
3: هذا ما يحسن التفكير فيه،
1: وسيتم لنا ذلك بالتشاور معكم ومع عمر بن أبي خالد الحميري على إثر عودته من المعارك الدائرة في المناطق التي يشرف عليها.
3: آمل أن يكون رجوعه في أقرب وقت ممكن
1: بعون الله.
0: ويأتي عام 184 هجرية، وثورة الهيصم ابن عبد الرحمن الهمداني لا تزال قوية وتحتل رقعة كبيرة من أجزاء اليمن، وكل يوم تزداد انتصارا على القوات العباسية في اليمن، ويظهر الوالي حماد البربري العجز وعدم قدرته على الصمود، ويضطر على إثر ذلك بأن يرسل أخاه إلى بغداد لمقابلة هارون الرشيد ولطلب المدد العسكري منه. وعند مقابلة هارون له ببغداد التفت إليه قائلا:
4: أرى أخاك حماد مرة بعد الأخرى يطلب المدد، متى سيتم له القضاء على تمرد الهيصم وأعوانه؟ متى؟
5: أضام الله عزكم، إن الهيصم تتمركز قواته في جبال اليمن، وجبال اليمن صعبة، وهذا يحتاج إلى وقت طويل،
4: أكثر مما مضى.
5: ذلك أضام الله عزكم لأن القوات التي باليمن لا تكفي، ولا يمكن لها أن تتفوق على عدوكم الهيصم، فهو يتخذ من جبال اليمن حماية له ولقواته، وإذا لم تكن هنالك إمدادات أكثر فإن الفوضى والقلاقل والاضطراب وغيرها ستظل مستمرة في اليمن.
4: وكم تقدر حاجتكم من الرجال والعتاد؟
5: نحن في حاجة إلى عدد كبير من الخيل والسلاح والرجال.
4: قلت كم تقدرون حاجتكم؟
5: الرأي لكم، ولكن اليمن لن تستقر إلا إذا كان المدد كبيرا، ومن أقوى الرجال على ممارسة الحرب وفنون القتال، لأن الأوضاع مضطربة وقوات دولتكم متمركزة في مناطق قليلة عن المناطق المتمردة.
4: فالوضع على ما يبدو خطيرا، ومستقبل الخلافة العباسية في اليمن بين حين وآخر قد ينهار. وأين صلابة أخيكم حماد وقدراته على إخماد القلاقل باليمن؟
5: لقد عمل ما في قدرته، ولكنه أحس بأن لا قبل له على المقاومة والقضاء على التمردات إلا بعون كبير توجهونه من بغداد إلى اليمن، وسيكون له النصر بعون الله وبفضل توجيهاتكم.
4: سيكون له منا المدد الكبير من الخيل والرجال، وأبلغه ألا ينسى مقولتي له: أسمعني أصوات اليمن.
5: بالسمع والطاعة يا أمير المؤمنين.
0: ويعود من بغداد إلى اليمن شقيق حماد البربري، يرافقه عدد كبير من الخيل والعتاد والرجال، فيقوى جانب حماد العسكري عما كان عليه قبل وصول هذا المدد، ويبدأ حماد في تصعيد المعارك الحربية في محاولة منه لحصار القوى الثائرة، وعلى رأسهم الهيثم ابن عبد الرحمن الهمداني. وتشاء الأقدار أن تتغير موازين الحرب لصالح حماد، وذلك بالقبض على إبراهيم ابن عبد الرحمن الهمداني شقيق الهيثم، فتضطرب أوضاع الهيثم العسكرية والحربية على إثر ذلك. ورغم محاولات الهيثم السيطرة على الأوضاع الداخلية لقواته وتدعيم مناطقه الثائرة من السقوط في أيدي القوات العباسية، إلا أنه وجد نفسه مضطرا للانسحاب من جبال مسور إلى مناطق بيش في تهامة، ومن هناك يواصل زحفه العسكري على مناطق اليمن. فانضم إليه في هذا الانسحاب ابن صباح وعمر ابن خالد الحميري، فقال الهيثم مخاطبا لهما:
1: الآن وقد استقر الرأي بنا على الانسحاب من كل مناطق الجبال، وقد تمكن حماد بقواته من محاصرتنا، فكيف يمكن لنا مواصلة الثورة؟
3: كنت أفضل ألا يتم الانسحاب،
1: ولكن الانسحاب لضرورة فرضتها طبيعة المعارك.
2: والآن قد حدث الانسحاب، وليس في مقدرتنا استعادة مسور ولا حراز ولا غيرهما. وأنت تعرف يا ابن الصباح حق المعرفة ما يشكله سقوط إبراهيم في أيدي القوات العباسية.
3: أعرف هذا يا ابن الحميري.
2: وليس أمامنا الآن أي فرصة لمناقشة الأخطاء، وإنما المهم لنا أن نناقش خططنا العسكرية الجديدة، أليس هذا يا ابن الهيثم؟
1: هذا ما يحسن لنا، أولك رأي ثان عن هذا يا ابن الصباح؟
3: ليس عندي شيء، وأعتقد أن ما ذكره الحميري هو الحق.
1: أبقاكم الله، فما الرأي الآن؟
3: الذي أراه، وهذا مجرد رأي، بأن نجعل من بيش مركز الانطلاق لمواصلة الزحف، لنصل عن طريقها إلى تطويق القوات العباسية بصنعاء.
2: هذا قد يكلفنا كثيرا، خاصة وأن الطريق المؤدي إلى صنعاء قد تضطرنا للزحف على مناطق صعدة وخولان، وهذه أطول علينا. وبعكس هذا، لو اقتطعنا كل شمال تهامة فإن هذا كفيل لنا بالعودة إلى مسور والزحف منها.
1: أعتقد أن ما يراه الحميري هو الأقرب.
3: أخالفكم الرأي، لأن اقتطاع شمال تهامة ليس في صالحنا،
1: ولكن تحقيق ذلك سيكون الأقرب لنا للعودة إلى حصوننا واستحكاماتنا الأولى.
3: هذا صحيح، وإنما هذا قد يسهل للقوات العباسية تطويقنا، خاصة وأن جنودها منتشرة في جنوب تهامة، وبهذا يتم التطويق والقبض علينا. وعلى العكس، لو يكون الزحف من جبال صعدة وخولان بن عامر، لأننا في هذا نقرر تحصين أنفسنا وقواتنا.
2: ولكن مناطق صعدة وخولان لم تكن مشاركة لنا في الثورة أو مؤيدة لنا، في حين أن قبائل شمال تهامة مؤيدة لنا.
3: أفهم هذا جيدا، ونحن الآن نعسكر على أراضيها، وستقف قبائلها معنا في الثورة والدفاع عن قواتنا. إنما الأرض التي سنحارب عليها أرضا سهلة.
1: ذاك صحيح،
3: طالما هو صحيح، ولماذا وأنت قائدنا يا هيثم لا تسارع إلى تنفيذ ما أراه؟
6: لن يتم تنفيذ شيء إلا إذا اتفقنا جميعنا الثلاثة على رأي واحد، ولكني ألمح من بعيد مجيء ابني محمد من هناك.
3: لعله يحمل لنا شيئا لنستعد لملاقاته.
6: هيا.
7: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراك وجلا.
7: نعم يا والدي، فالقوات العباسية على مقربة منا.
8: على مقربة؟
7: أرى أن نحكم توزيع قواتنا ونتحصن حتى لا يضيع الوقت منا ونحن لم نفعل شيئا.
8: هيا ليتخذ كل واحد منا موقعه، وليكن النصر رائدنا بإذن الله.
3: بإذن الله.
7: ويصمد الهيثم بن عبد الرحمن الهمداني وزملاؤه ابن الصباح وعمر بن أبي خالد الحميري أمام القوات العباسية،
5: ويتم القبض عليه وابن الصباح والحميري مع ابنه وابن أخيه و600 ثائر من رجالات اليمن،
7: وتسقط مدينة بيش التهامية تحت أقدام خيول القوات العباسية،
5: ويساقون إلى صنعاء ومنها إلى الرقة من بغداد، ويأمر هارون الرشيد بإعدامهم جميعا.
7: ويعم اليمن ظلم حماد البربري، ولكن مشاعل الثورة لم تهدأ.
9: شخصيات يمنية.

0: يكتبها للإذاعة عبد الله محمد الروديني ويخرجها عبد الرحمن عبسي.
1: من الأرشيف.
2: هنا صنعاء، مسيرة إبداع وعطاء وتميز كانت وستبقى العنوان الكبير في سماء الإعلام الوطني.
1: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئاً هنيئاً لك يا وطن الحبيب.
1: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضارا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظكم، وسينجيكم من شر الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكو ولا تقول ما ينقص من قدر. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. نعالج في هذه الحلقة الأسباب والأوضاع الدينية، نستكمل الموضوع الأسباب والأوضاع الدينية والفكرية التي أدت إلى خروج الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين. قلنا إن بني أمية أساءوا إلى الله عز وجل، أساءوا إلى الأنبياء، أساءوا إلى الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إساءتهم إلى الأنبياء إساءة واضحة جدا، حيث اجتر في العهد الأموي الموروث الثقافي والمحرف من قبل اليهود والنصارى، ودست الإسرائيليات والمسيحيات، دست في إطار التراث الإسلامي، وأصبحت موجودة ضمن التراث الإسلامي عن طريق بعض الرواة المغفلين والسذج الذين تتلمذوا على اليهود الذين ادعوا الإسلام، مثل كعب الأحبار وغيره، وغيرهم من أولئك الذين تأثروا بهذه المرويات، ابن جريج الذي تأثر بمرويات النصارى، كذلك وهب ابن منبه وأبو هريرة وغيرهم. وهذا أمر معروف أنهم كانوا يروون عن كعب الأحبار ويخلطون بينما يرونه عن كعب الأحبار وبينما يرونه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بنو أمية يشجعوا هذه المرويات وأساءوا الأنبياء، وما نراه من مرويات خطيرة جدا تسيء إلى الأنبياء وتصورهم بأنهم بعيدون ومنحرفون، وأنهم وقعوا في أخطاء فظيعة وشنيعة جدا لا يمكن أن يعملها أناس عاديون. هذا أمر وقع في العهد الأموي، أراد الأمويون أن يبرروا الانحرافات التي كان عليها واقعهم، كان واقعهم واقعا منحرفا. الخليفة الذي يسمي نفسه أمير المؤمنين ويخطب في الناس ويصلي بهم الصلوات الخمس، هو يشرب الخمر، هو لا يتحاشى عن فعل المنكر وعن فعل الفاحشة، عن الانحراف، عن استحلال قاعدة الحلال والحرام، هو لا يتحاشى من كل ذلك. وبالتالي ما الذي عليه يجب، ماذا يجب أن يفعل؟ المسلمون سيستنكرون هذا الأمر، إذن هو بحاجة إلى العبث بوعي هؤلاء المسلمين. هو يريد أن يقول أنا لست وحيدا في الانحراف، فهناك من قد انحرف، حتى الأنبياء قد انحرفوا، حتى الأنبياء وقعت منهم خطيئات. وإذا بنا نشهد كما كبيرا وواسعا من المرويات الخطيرة التي أبعدت الأنبياء كما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه عن قائمة من يستلهم منهم ما يفيدنا في واقعنا العملي. بنو أمية من ضمن الأسباب والأوضاع الدينية والفكرية التي كانوا عليها والتي أدت إلى ثورة الإمام الحسين أنهم استهدفوا المقدسات، استهدفوا مكة كما هو معروف. بعد استشهاد الإمام الحسين أرسلوا جيشا جرارا إلى مكة ورموا الكعبة بالمنجنيق في عهد يزيد أولا، ثم في عهد عبد الملك مروان ثانيا، وخربوا الكعبة مرتين وأحرقوها. كذلك استهدفوا المدينة، وهي المدينة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وسماها طيبة، وهم سموها نتنة، واستباحوها 3 أيام، استباحوا نساءها ورجالها، قتلوا رجالها واستباحوا نساءها للأسف الشديد في موقعة الحرة في عام 63 هجرية في عهد يزيد بن معاوية، واستهدفوا الصحابة وأبناء الصحابة. على كل مثل وصول الأمويين الطلقاء إلى السلطة كارثة رهيبة بسبب الانحراف الذي بدأ بالانقلاب في يوم السقيفة، والذي ترك الباب مواربا لدخول الأمويين. ولهذا السيد حسين رضوان الله عليه يعلل حدث يوم كربلاء بأن الحدث لم يكن وليد لحظته، بل بدأ الانحراف من يوم السقيفة، واستدل بقول الشاعر المرهف الحسن بن علي بن جابر الهبل عندما قال: وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السقيفة جالبه. ولكن الخطورة تبينت، والآثار الكارثية لهذا الانحراف الذي وقع في يوم السقيفة تبين بشكل واضح وجلي، وازداد أيضا بشكل مكتمل في العهد الأموي. والسبب هو عشق المناصب، كما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه: عشق المناصب هو ما يمكن أن يضحي بالدين. أيضا التبلد والغباء أمام النصوص الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع نصوصا شرعية واضحة تبين للمسلمين الطريق حتى لا يقعوا في الخطأ، حتى لا يضلوا. وضع دوائر حمراء على بني أمية، وهذه القضية على الرغم من أن بني أمية تحكموا حتى عام 132 هجرية واستطاعوا أن يمسكوا الحالة الثقافية، لكن مع ذلك خرجت مرويات عديدة جدا قالها رسول الله محذرا للأمة من الوقوع في براثن الأمويين والتأثر بطغيانهم وضلالهم وتضليلهم. وكأن رسول الله كان يريد أن يبين لنا طبيعة الدور التخريبي والسلبي والخطير والشنيع كما يقول السيد القائد رضوان الله عليه. فقد هناك رواية تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رأى بني أمية في منامه وهم ينزلون على منبره نزو القردة، أي أنهم يصرفون الناس عن نهجة من موقع السلطة التي يغتصبونها من المسلمين. أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: إن لكل دين آفة، وآفة هذا الدين بنو أمية. ويقول صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا بلغ بنو أمية 40 رجلا، وفي رواية: إذا بلغ بنو أبي العاص 40 رجلا، اتخذوا دين الله دغلا. وهذا الحديث من جوامع الكلم يمكن أن نشرح فيه شرحا واسعا. اتخذوا دين الله دغلا، أي فسادا، أفسدوا في الدين، وهذا عنوان واسع جدا يدخل تحته قضايا كثيرة جدا أفسد فيها بنو أمية، وهو ما نتحدث عنه اليوم، ما نتحدث عنه في هذه الحلقة وفي الحلقة السابقة، أنهم أفسدوا في الدين وفي الأوضاع الدينية. يقول: اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا، أي عبيدا، ومال الله دولا، أي تداولوه فيما بينهم. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم: هلاك هذه الأمة على يدي أغيليمة من قريش. وقال أيضا: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. وقال أيضا عن عمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية، تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. وقد ثبت أن عمارا العنسية المدحجية اليمني قتل مع الإمام علي عليه السلام في صفين على يد الفئة الباغية التي كان يقودها معاوية. وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالقاسطين عندما قال للإمام علي عليه السلام: ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. الناكثين هم أصحاب الجمل، والقاسطون هم أصحاب صفين أصحاب معاوية، والمارقون هم الخوارج. فالدغل عملية واسعة جدا لتحريف الدين ومفاهيمه. الدغل عندما قال رسول الله: واتخذوا دين الله دغلا، هو عملية واسعة كما يقول السيد القائد رضوان الله عليه لتحريف الدين، عملية واسعة لتحريف الدين ومفاهيمه وأسسه وقيمه، مع حفاظهم على قلة أو على بعض الطقوس والشعائر الدينية. الصلاة مثلا، الحج، بعض الشعائر الدينية كانوا يحافظون عليها، ولكن اخترقوا جوف هذا الدين، ولكن جرفوا كل العوامل والقيم والأخلاق والمبادئ والعقائد الدينية التي تصحح واقع المسلمين، جرفوها ويعني ملأوا الدنيا ضلالا، ملأوا الدنيا ضلالا. نشاطات واسعة قام بها الأمويون للتخريب في الدين، شجعوا على افتراء الأحاديث، وقدموا من خلالها مفاهيم خاطئة ضالة مضلة. ولهذا معظم العقائد الباطلة التي يتداولها بعض المسلمين اليوم أو جمهور المسلمين اليوم هي قد صنعت في ظل السلطة الأموية ولمقتضيات الانحراف والتحريف والتسلط والظلم. أساءوا إلى الأنبياء، والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كذلك للحاجة السياسية، كما شرحنا في الدرس في الحلقة السابقة عن عقيدة الجبر وعقيدة الإرجاء التي تحولت إلى ضلالات وإلى عقائد مقدسة عند كثير من المسلمين فيما بعد. القضية الأساسية التي أريد أن أنبه أخوتي المستمعين في هذه الحلقة هو دور أهل الكتاب من اليهود والنصارى في الحكم الأموي. التحالف الذي حصل بين حركة النفاق في هذه الأمة ممثلة في بني أمية وحكام بني أمية إلا من عصم الله وأهل الكتاب، ما الذي حصل؟ أولا، من المعروف أن معاوية بن أبي سفيان تزوج وصاهر النصارى، فقد كانت زوجته ميسون بنت بحدل الكلبية النصرانية التي أنجبت له يزيد بن معاوية، كانت زوجة لمعاوية، وهي تلك التي عافت حياة القصور وحياة الرفاهية وتاجت إلى حياتها الأولى في البداوة وإلى لبس العباء البدوية وإلى أكل الخبز الذي كان يصنع لها في باديتها ميسون بنت بحدل الكلبية. وهذه قضية، هذا مؤشر أول. المؤشر الثاني، سرجون بن منصور الرومي النصراني، هذا الشخص شخصية خطيرة أخذت حيزا واسعا في عهد الدولة الأموية، كان كاتب معاوية وكان مستشاره ومستشار الخلفاء الذين جاءوا بعده، يزيد ومعاوية بن يزيد وعبد مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان، وكان أيضا وهو الأخطر المسؤول، كان سرجون هذا هو المسؤول الأول في الجهاز المالي والاقتصادي في عهد معاوية ويزيد ومعاوية بن يزيد ومروان وعبد الملك، حيث كان هو الوحيد الذي يفك شفرات النظام الاقتصادي الذي ورثه الأمويون عن القياصرة الرومان قبلهم، ولم يعرب هذا النظام الاقتصادي إلا في عهد عبد الملك مروان بإشارة من الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام. كان المتحكم في هذا النظام الاقتصادي هو سرجون ابن منصور النصراني الذي كان له دور خطير جدا في الانحراف الديني، والذي كان له دور أيضا في معركة عاشوراء وفي الثورة وفي قتل الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. ماذا يعني أن يكون المسؤول المالي الأول نصرانيا ويدير نظاما ماليا غير معرب باللغة العربية؟ وماذا يعني أن يكون هذا المسؤول المالي المتصرف في كل صغيرة وكبيرة من الأموال، الأموال أموال الإمبراطورية العربية في ذلك الزمان، أن يكون هو أيضا المستشار المقرب، وهو الذي أشار على يزيد فيما بعد بتولية ابن زياد على الكوفة وأخرج عهدا كان قد كتبه معاوية بتوليته قبل موته. من عمال معاوية أيضا على الصوافي ابن مينا وابن النظير، وهم من أهل الكتاب أيضا. كان أيضا طبيب معاوية ابن أثال النصراني، وهو شخصية معروفة، وقد استخدمه معاوية لصناعة السموم وقتل المنافسين والخصوم. وممن قتل هذا ابن أثال، قتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد عندما أهل الشام كانوا يتشيعون فيه وكانوا يحبونه لحبهم أباه خالد بن وليد، فعندئذ رآه معاوية منافسا لابنه يزيد وتخلص منه عبر السم عن طريق هذا الرجل النصراني وهو ابن أثال النصراني. وكان اليهود حاضرين بقوة في المشهد الأموي، المشهد الأموي الديني، وكانوا يحضرون مجالس الخلفاء، وهناك روايات تقول بأن حبرا يهوديا حضر مجلس يزيد بعد مقتل الإمام الحسين، وأيضا ذلك قصة ذلك اليهودي الشهير الذي أدركه الإمام زيد بن علي عليه السلام في عهد هشام بن عبد الملك بن مروان، وسمعه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في مجلس هشام، ولما نهره وانتهره وقال له اسكت يا يهودي أتسب رسول الله في مجلس أمته، لقي حماية من بني أمية وتجرأ إلى حد السب والسخرية. التخريب الديني والفكري الذي قام به بن أمية لا يتصور أنه من تلقاء أنفسهم، لأنه لم تكن لديهم الخبرة التاريخية والدينية لذلك، كان لديهم السياسة ولديهم المال ولديهم القرار السياسي، لكن هذا التحريف الذي وقع في التحريف الفكري والديني كان نتيجة التحالف الذي قام بين حركة النفاق ممثلة في الأمويين وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى المتحالفين معهم، وهم الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم يشترون الضلالة ويريدون أن نضل السبيل، وأنهم يلبسون الحق بالباطل ولا يودون لنا أي خير، ونهانا الله عز وجل عن اتخاذهم أولياء. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. وذكر بأن القرآن الكريم ذكر لنا بأن المنافقين في هذه الأمة هم من يتولون اليهود والنصارى، عندما قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة. إذن هذه هي الأسباب، أسباب وغيرها، هناك أسباب كثيرة جدا هي التي حركت الإمام الحسين لأن يثور على أولئك الأمويين الذين استباحوا قاعدة الحلال والحرام، الذين روجوا للخمور بعد تحريم الإسلام له قاطعا، وكانت ترد القوافل المحملة بالخمور إلى قصورهم وبيوتهم، وقدموا نموذجا مختلفا للإسلام تماما، الذين كانوا يتاجرون بالأصنام من الهند، الذين كانت لهم أيضا عناية فائقة جدا في في في في تدمير الحق وفي تدمير رموز الحق. وتبين من عندئذ عندما لعنوا الإمام علي عليه السلام على جميع منابر المسلمين في يوم الجمعة، كان الإمام علي عليه السلام يلعن على منابر خطبة الجمعة، تبين من هذا أنهم منافقون بنص قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة من الأسباب الدينية والأوضاع الدينية التي ثار من أجلها الإمام الحسين على بني أمية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق، في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في كل مناسبة سنوية من مناسبات ذكرى عاشوراء كربلاء الطف، هذه الذكرى الخالدة تستجمع الذاكرة خيوط المعنى الكبير الإنساني والإيماني والجهادي في هذه الملحمة الكبيرة بكل ما فيها من دروس وعظات وإشارات ومؤشرات إلى أرقى خطوط الحرية والكرامة الإنسانية وأرقى المناهج التي من خلالها يصل الإنسان إلى أرقى المعارج وأعلاها، وهو يعتز بحريته ويفتديها بكل غال ونفيس لديه. وواقع الأمر أنه وانطلاقا من النظر المتأمل المتعقل في فحوى وجوهر المهمة الإلهية التي أنيطت بالإنسان في هذا الوجود الأرضي، تتأتى خلاصة أن قيمة الإنسان ومنتهى ارتقائه يتجسدان في أن يعيش التوحيد الخالص لله تعالى. وهذا هو أول تلك الخلاصات والمعطيات الموضوعية التي نشير إليها. نعم، تلكما الركيزتان تتمثلان في أن يعيش التوحيد الخالص لله تعالى، وأن يعيش هذا الإنسان مع الله في الفكر والوجدان والخلق والعمل والسلوك وفي مجمل حركته الفاعلة عبر هذا الوجود. فالإسلام دين الفطرة، هو أيضا دين التوحيد ودين الاستقامة التي تحاكي فطرة الله التي فطر الناس عليها، هو المنهج الذي تصطبغ به البشرية تربية وتطبعا من خلال تعاليمه وتوجيهاته، وصولا إلى الكمالات التي خلقت هذه الخليقة البشرية لأجلها، ولا قيمة حسب ما يقول المفكرون وذو النظر المستنير والعميق للإنسان وللعموم البشري عندما يفارقون منهج السماء جانحين نحو المناهج الأخرى التي تفضي إلى المتاهات والمضائع والمزالق، وبالنظر إلى لب الفكرة الحسينية التي انطوت عليها ملحمة عاشوراء وما سطر على أرض الطف من كربلاء منذ نحو 15 قرنا، تبرز في المدى المنظور مقولة درجت على ألسنة أرباب الفكر والتأمل المنتج، خلاصتها أن الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء، مجسدة أو حاملة زبدة المضمون العظيم والخالد لنهضة الإمام الحسين عليه السلام في وجه الطغيان الأموي اليزيدي المجرم، وهو الافتداء لهذا الدين الإسلامي بأغلى وأنفس ما لدى الذات البشرية، وهو النفس والأهل والولد. وعند هذه النقطة يلتمس الهدف الأسمى لسيد الشهداء عليه السلام وأهل بيته الكرام وتلك الصفوة البالغة الرقي إنسانيا وإيمانيا من صحبه، حينما قرروا الوقوف في ذلك الموقف الفريد والنادر، وهو حفظ الإسلام ومبادئه وقيمه، والوقوف في المواجهة المباشرة للخطر المحدق به جراء الانحراف الأموي الطاغوتي الخطير الذي تمثل حينها في يزيد السفيه العربيد القاتل. وهل من خطر يفوق خطر القبول بمثل يزيد ومن على شاكلته حاكما متحكما متسلطا على رقاب المسلمين؟ وموضوع هذا التساؤل يجر نفسه في كل زمان ومكان وحتى يومنا هذا. فعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل هذا الطاغية المنحل. وهنا يلمع في الذاكرة قول الإمام الشهيد الحسين عليه السلام: لم أخرج بطرا ولا أشرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. نعم، كان هذا هو الهدف الأساس والمركزية للإمام الحسين بن علي عليهما السلام في تلك الحركة الثورية الفدائية المقدسة، إصلاح ما أفسده الطغاة بإزالة ومقارعة القيم الدخيلة، قيم التسلط والجبروت التي ألبسها الطغاة زورا وبهتانا عباءة الإسلام، وهو منها بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وفي سياق الأهداف المهامشة أو المواكبة لذلك الهدف المحوري، لم يكن الإمام الحسين ينشد نصرا عسكريا آنيا فحسب، وما كان قصارى همه من القيام والثورة أنه إن كانت الظروف مواتية أو مساعدة على الانتصار في الحرب فسيثور، وإلا فلن يتحرك أبدا. فالنصر الآني ما كان شاغله الحصري عليه السلام، بل كان همه والشاغل الكلي لهاجسه ومفهومه للنصر الحقيقي هو حفظ الإسلام وإسقاط نسخته الأموية الماسخة المشوهة المنحرفة. وهذا ينطبق على كل الأنظمة الطاغوتية الشيطانية في كل زمان ومكان. وبهذا المفهوم فقد حقق الإمام الحسين عليه السلام ذلك الهدف، وجدير به أن يحقق ذلك، وهو القائل: وأنا أحق من غير. هذه هي إذن مدرسة عاشوراء التي يستقي منها الأحرار والشرفاء في كل زمان وفي كل مكان.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في هذه الأثناء مستمعينا نتعرف وإياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ رشيد العريقي. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك يا أختي أماني، ونقول هكذا يسعد صباحك بالعافية والصحة أنت وطاقم البرنامج وجميع مستمعينا الأعزاء.
0: بإذن الله، شكرا جزيلا لك. ماذا في جديد أحوال الطقس؟ يعني هناك أجواء غائمة، هل هناك احتمال بهطول أمطار على العاصمة صنعاء؟
1: إن شاء الله، لكن من الله علينا خلال 24 ساعة الماضية بأمطار رعدية على أجزاء من دمار وأب وتعز وكذلك جنوب الحديدة وريمة والمحويت وحقة ومرتفعات لاحق وأبين وشبوة وحضرموت. هذه جعل الله سبحانه وتعالى أمطار خير وسقيا بركة إن شاء الله تعم في أيضا الأمطار خلال القادم الأيام، ويومنا هذا الاحتمال لا يزال وارد أيضا في هطول الأمطار منها أمانة العاصمة وضواحيها. لكن هناك أيضا الأجواء كانت شديدة الحرارة خلال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت أعلى درجة حرارة في سيئون 44.1، وفي الجوف 40.8، وفي الحوطة لحكة 40.7، وفي كل من عبس حقة وطور البحر 40.4، والزهر الحديدة 39.8، وفي مدينة الحديدة وأيضا عدن في كل من عدن ومدينة الحديدة 37.4. إذن المركز الوطني للأرصاد الجوية لا يزال طبعا ينبه لأخوة المواطنين خاصة في المناطق الجبلية المتوقع هطول أمطار عليها، وهي البيضاء والضالع وتعز وأب ودمار وريمة والمحويت وأيضا أجزاء من سهل تهامة ومرتفعات بلادنا أخرى، محافظات بلادنا الجبلية أيضا عمران حقا غرب كل من صعدة وصنعاء ومرتفعات لحق وأبين وشبوة وحضرموت. ينبه الأخوة المواطنين في هذه المناطق من تدفق السيول بالشعب والوديان ومتواجد من مرات وفورها أثناء وبعد هطول الأمطار، وكذلك من مخاطر العواصف الرعدية. هنا نقول نشدد على مسألة تجنب الصعود إلى المنازل وإغلاق يعني نوافذ المنازل أثناء هطول الأمطار الرعدية، أيضا الأجهزة الكهربائية أو الكهرباء بشكل عام يجب أثناء العواصف الرعدية يجب أن تغلق، أيضا الهواتف النقالة. فقد حدثت يعني خلال 24 ساعة الماضية أيضا حدث مؤسف في منطقة في عزلة الوزيرة مديرية فرع العدين محافظة إب، حيث توفت أسرة كاملة من 5 أشخاص. أيضا نقول هنا توقعات المركز أيضا أن يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة في مناطقنا الصحراوية، وكذلك في السهول والسواحل بلادنا بشكل عام. لذا ينبه المركز الوطني للأرصاد الجوية الإخوة في الصحاري والنظام الداخلي والسهول والمناطق الساحلية من أجواء حارة وشدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السهول وعدم تعرض مباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة. مناطقنا الساحلية والخميس وقطر تصاح إلى غائم بلدياً حار إلى شديد الحرارة ورطب نهاراً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء السواحل الغربية والمناطق الداخلية المقابلة للسواحل الجنوبية والشرقية، وتنشط الرياح في هذه المناطق خاصة جنوب الساحل الغربي مدخل باب المندب وسواحلنا الجنوبية والشرقية وحولها خميس وقطرة. لذا ينبه المركز الوطني للأرصاد الجوية مرتادي البحر وصيادين وغرباء بين السفن بكافة أنواعها من اضطراب البحر وارتفاع الموج على خميس وقطرة وشرق خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب، حيث يصل ارتفاع الموج هناك إلى 5 أمتار. أما بالنسبة لأختي أماني، درجات الحرارة المتوقعة من مشيئة الله تعالى في صنعاء 31.14، وفي عدن 37.31، تعز 32.19، المكلا 34.30، تعز 37.32، سيئون 45.30، سقطرة 35.25، دمار 28.13، أب 28.16، الغيضة 33.27، جبار 37.30، في زنجبار 37 الضالع 33 الحوطة لحد 39 38 لبعوث لحق 32 16 حبس حقة 42 29 عتق 38 27 مارب 41 28 صعدة 32 16 المحوي 30 15 عمران 31 19 المخاط 38 حزمة قوف 41 27 حقة 31 20 البقعة 43 26 البيضة درجة الحرارة المنطقة 31 والصغرى 15 القبيل ريبان 27 17 الحبيلين 34 23 وأخيرا في بيحان 39 الحضمة والصغرى 22 الدرجة المئوية. نسأل الله السلامة لجميع مواطنين وممتلكاتهم ودونتهم بألف خير.
0: كل التحايا لك، شكرا جزيلا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ رشيد العريقي، كل التحايا لك.

البداية بالعناوين. هيئة رئاسة مجلس النواب تبارك انتصار محور المقاومة وتؤكد حق اليمن في انتزاع سيادته وطرد المحتلين. اللجنة المنظمة تدعو للمشاركة الواسعة في مسيرات ذكرى استشهاد الإمام الحسين عصر اليوم الخميس. وصنعاء تحذر من التحركات الصهيونية في الصومال وتؤكد أمن اليمن والمنطقة خط أحمر. قالباف تفاهم إسلام أباد إعلان هزيمة لأمريكا والدبلوماسية الفعالة ثمرة ثبات الشعب والمنطقة.

الروات السيادية لتسخيرها لصالح رواتب الموظفين والخدمات. وباركت الهيئة الانتصارات التاريخية التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران والمقاومة اللبنانية ومحور المقاومة في مواجهة طاغوت العصر أمريكا وإسرائيل، والتي رسخت معادلة وحدة الساحات كخيار دفاعي وهجومي غير قابل للمساومة، مشددة على تحسين الجبهة الداخلية ومواصلة الأنشطة التعبوية لمواجهة مؤامرات التحالف الأمريكي الصهيوني. شارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان في تدشين العام التدريبي الجديد لوزارة الداخلية 1448، استجابة لتوجيهات قائد الثورة برفع الجهوزية المستمرة. وأشاد العلامة مفتاح بالقدرات النوعية للعرض الرمزي بالمناسبة، مؤكدا أن الشعب اليمني مستعد للحظة الصفر لخوض معركة التحرير وتطهير المناطق المحتلة وإنهاء معاناة المواطنين، وحذر دول العدوان والعملاء من أن الجرائم المقترفة بحق الشعب اليمني لن تمر ولن تتحول إلى استكانة، بل إذا إلى قذائف وحمام تنفجر في وجوههم، وأنه ليس أمام المعتدين إلا الإذعان لصوت الحق ورفع الحصار والمؤامرات الاقتصادية. نظمت السلطة القضائية أمس وقفة استنفار تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار، استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وبمشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين وأمين عام المجلس القضائي هشام عقبات ورئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور مروان المحاكري. وأكد بيان الوقفة الذي تلاه نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي جهوزية منتسبي السلطة القضائية للتحرك في مواجهة جاهلية العصر بقيادة أمريكا وإسرائيل، مستنكرا الجرائم الصهيونية بحق الشعوب فلسطين ولبنان وإيران واليمن والإساءة للمقدسات الإسلامية. كما تطرق البيان إلى التحديات التي يواجهها الشعب اليمني جراء الاحتلال والحصار والحرب الاقتصادية والسيطرة على الثروات السيادية والمؤامرات التي يديرها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي. حددت اللجنة المنظمة للفعاليات شارع المطار بالعاصمة صنعاء مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر اليوم الخميس، فيما حددت ساحة جامع الشعب مكانا للمسيرة النسائية. ودعت اللجنة المنظمة في بيان لها كافة أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرة العاصمة صنعاء وبقية الساحات المعتمدة في المحافظات تجسيدا لقيم الصمود والوفاء لسيد الشهداء في مواجهة طواغيت الاستكبار المعاصر. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن الجمهورية اليمنية تتابع الأنشطة الصهيونية المشبوهة للخائن عبد الرحمن إيرو الساعي لتحويل بعض المناطق الصومالية إلى مسرح عمليات دولية تدار من قبل كيان العدو الإسرائيلي، موضحا أن هذه التحركات تهدف لتمزيق وحدة الصومال وتثبيت الوجود الصهيوني في القرن الأفريقي بما يهدد الأمن القومي للمنطقة برمتها ويجرها لصراع كبير. ودعا أبو راس الأطراف الصومالية ودول المنطقة لليقظة التامة لمواجهة هذا المشروع التوسعي، مؤكدا أن أمن اليمن والمنطقة خط أحمر وأن اليمن يمتلك الإرادة والقدرة الكاملة على حماية أمنه الاستراتيجي. وفي فلسطين المحتلة استشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب آخرون أمس جراء خروقات صهيونية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بارتقاء طفل ومواطن إثر قصف مسيرة للعدو استهدفت مواصي خان يونس، فيما استشهد مواطن آخر متأثر بإصابته بقصف سابق على المنطقة ذاتها. وترافقت الخروقات مع غارات جوية لكيان العدو استهدفت مخيما للنازح في حي الشيخ عجلين ومحيط محطة الخزندار وحي التفاح بمدينة غزة، تزامنا مع تفجير روبوت مفخخ ونصف منازل

0: زل المواطنين شرق المدينة وتوغل آليات العدو في المنطقة العطاطرة ببيت لاهية ومحاصرة العائلات النازحة. وفي السياق الإنساني جددت لجنة الطوارئ الحكومية في القطاع دعوتها للجنة الوطنية لإدارة غزة لاستلام مهام مؤكدة جاهزيتها الكاملة لتسليم العمل الحكومي لتعزيز الملفات الإنسانية. وحملت اللجنة العدو الصهيوني مسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية إنسانية ومخططات التهجير الرامية لتصفية القضية الفلسطينية. في المقابل أقر جيش العدو الإسرائيلي بمصرع عامل لصالح وزارة جيش الاحتلال جراء ما أسماه حادث عملياتي بعد انهيار مئذنة مسجد على آلياته خلال هدم مبان في شمال القطاع. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني المستمر على لبنان إلى 16384 شخص، بينهم 4211 شهيد و12173 جريح منذ بداية التصعيد الأخير في الثاني من مارس الماضي. وأشار التقرير إلى أن حصيلة ضحايا الجرائم الصهيونية والغارات الجوية خلال الساعات الماضية ارتفعت بواقع 19 شهيد وجريحين في مختلف البلدات والمناطق اللبنانية. وسياسيا، اعتبر النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني رائد برو في حديث لإذاعة سبوتنيك الروسية اليوم أن المفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا في سويسرا حسمت كل شيء فيما يتعلق بمبدأ وقف إطلاق النار وحتمية انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أنها زادت من الفراغ الذي تشكله المفاوضات التي تروج لها واشنطن بين السلطة اللبنانية والعدو. وأعرب برو عن ارتياح حزب الله لحضور المصالح اللبنانية على طاولتي إسلام أباد وسويسرا وحرص طهران على دعم لبنان سياسيا بعد أن باتت السلطات في بيروت أسيرة للضغوط الأمريكية والصهيونية، مشددا على أن سلاح المقاومة هو نتيجة للتهديدات والاعتداءات وأن أي حوار يجب أن ينطلق من قاعدة حماية لبنان وتمكينه لا من اعتبار السلاح هو المشكلة. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تمثل إعلانا لهزيمة الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن الأمن الإقليمي تضمنه دول المنطقة للقوى القادمة من خلف البحار. وأوضح قاليباف قبيل توجهه إلى أذربيجان للمشاركة في مؤتمر اتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي أن المذكرة لم تكن نتيجة ضغط بل ثمرة للمقاومة وسلطة الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن الحوار يصل لنتيجة عندما يتخلى الطرف الآخر عن فرض إرادته ويقبل بالحقوق المشروعة، لافتا إلى أن طهران تمسكت بفضل ثبات شعبها وقواتها المسلحة من إلحاق خسائر فادحة بأمريكا والكيان الإسرائيلي. إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الإدارة الأمريكية لم تظهر قط أي صدق في تعاملها مع الشعب الإيراني. وأشار بقائي في تدوينة على منصة إكس أمس إلى أنه على الرغم من أن إيران كانت لديها أسباب وجيهة لهذا الشك، إلا أنها دخلت العملية الدبلوماسية بحسن نية ووقعت مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب المفروضة. وأضاف: يدرك الإيرانيون كراهية العدو لا تنتهي بتوقيع التفاهم، وسيتخذون كل خطوة بحذر آخذين في الاعتبار تجارب العقود الخمسة الماضية. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. هيئة رئاسة مجلس النواب تبارك انتصار محور المقاومة وتؤكد حق اليمن في انتزاع سيادته وطرد المحتلين. اللجنة المنظمة تدعو للمشاركة الواسعة في مسيرات ذكرى استشهاد الإمام الحسين عصر اليوم الخميس. صنعاء تحذر من التحركات الصهيونية في الصومال وتؤكد أمن اليمن والمنطقة خط أحمر. قاليباف تفاهم إسلام أباد إعلان هزيمة لأمريكا، والدبلوماسية الفعالة ثمرة ثبات الشعب والمقاومة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، دمتم بخير.
1: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما سماح حلقوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار يونس جغمان، ميسون الرديني وطه سلامة. نظم ومعلومات هشام العيزري. نظم ومعلومات محمد المتوكل، ومن الصيانة سليم صالح الشيعاني.

مكتبات والتنسيق محمد سنهوب، هندسة صوتية يحيى مهدي، ومن الإخراج عبد الله حسين المشري. أهلا ومرحبا بكم.

يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإلى كل روح أرهقها الركض خلف سراب الأشياء، وإلى كل قلب ظن أن سعادته مخبأة في رصيد بنكي أو منصب رفيع أو في قلب إنسان يمنحه الحب، فاكتشف بعد طول انتظار أن كل هذه الأشياء لم تملأ فراغه الداخلي. هل تساءلت يوما لماذا نشعر بالخواء حتى ونحن نملك ما كنا نحلم به؟ لأننا نبحث عن السعادة المطلقة في أشياء ناقصة وزائلة. لقد جبلت هذه المضغة التي في صدورنا على ألا ترتوي بماء الأرض، وألا تسكن إلا لمن نفخ فيها من روحه. حين نربط سعادتنا بالمخلوقات والماديات، فنحن كمن يحاول إطفاء عطشه بماء البحر، كلما شرب منه ازداد عطشا واحتراقا. في مسار الثقافة القرآنية الصافية، السعادة الحقيقية والإطمئنان العميق ليس أشياء نشتريها، بل هما حالة توهب حصريا لمن ارتبط بالخالق. تأمل هذا الوعد الإلهي القاطع: فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لا تعني حياة خالية من المشاكل والابتلاءات، بل تعني قلبا متصلا بالله يرى النور في أحلك الظروف، يتذوق حلاوة الرضا والسكينة حتى وهو في قلب العاصفة. السعادة ليست فيما تملك، بل في من يسكن قلبك. دعنا نحول هذه الشفرة الإلهية إلى بوصلة تدلنا على نبع السعادة الحقيقية عبر ثلاث خطوات عملية. المفتاح الأول: فك الارتباط الزائف وإسقاط الأصنام. توقف فورا عن تعليق سعادتك بشروط أرضية. لا تقل: سأسعد حين أتزوج، أو حين أسافر، أو حين أغتني. قل لروحك بحزم: سعادتي لا يملكها بشر، ولا تتحكم فيها ظروف. سعادتي هي قراري بالارتباط بالله تعالى وحده. هذا التحرر من سطوة الأشياء هو أول أبواب الحياة الطيبة.

المفتاح الثاني. المفتاح الثاني اكتشاف نبع الداخل، السعادة المنزلة. السعادة الحقيقية تنزل من السماء إلى القلب مباشرة، لا تستورد من الخارج. حين تجلس في خلوتك وتتلو آيات ربك وتستشعر قربه ومحبته، ستغمرك نشوة وسلام داخلي يعجز ملوك الأرض عن تذوقه. درب قلبك على أن يستمد أمانه وفرحه من المعية الإلهية قبل أي شيء آخر. أما المفتاح الثالث، مناجاة الباحثين عن الحقيقة. يا غاية الطالبين، اجعل من هذه المناجاة بوصلتك كلما تاه قلبك. يا رب، طاف قلبي في أرجاء دنياك باحثا عن السعادة، فلم يجدها إلا على أعتابك. اللهم اقطع تعلقي بسراب الأشياء، وارزقني غنى في نفسي وحياة طيبة في رحابك. اجعلني أجدك في كل تفاصيل حياتي، فمن وجدك يا إلهي ماذا فقد، ومن فقدك ماذا وجدت.

اللهم امنن علينا بأن نسير إليك خفيفي القلب وإن ثقل الحمل، وامنن علي بأن أدرك سر الوجود فأمضي إليك، والحياة والممات والسعي والصلاة إليك. وامنن علينا بأن نعيش بضمير حي وبقلب سليم دقيق الشعور منشرح الصدر دائم الذكر لك، والميسر أن تكون منك البداية وإليك كل نهاية. وامنن علينا بأن نراك في كل أحوالنا، في بعثرات أرواحنا وسكنات فؤادنا، وعثرات طريقنا وطمأنينة قلوبنا، ونسائم الليالي وتسارع الأيام. وامنن علينا ودلنا بك عليك. للإخلاص لذة، وللإتقان متعة، وللإحسان حلاوة لا يستشعرها إلا الصادقين الذين لا يتوانون عن تقديم أفضل ما لديهم لما بين يديهم، ويستحضرون الله في كل خطوة وفعل وكلمة. ورقيبهم الأول ضمائرهم الحية الذين يؤمنون أن الحياة تزدهر بالعطاء وترتقي بالبناء.

هذا القلب الذي يسكنك هو مكمن راحتك وشقائك، طمأنينتك وقلقك، نورك وظلامك. فإن أقبلت عليه بالتصفية من الشوائب والتنقية من أمراض القلوب، تدفقت فيه ينابيع السلام والهنا والرضا. وإن أهملته ستتراكم فيه الأكدار والأضغان وأغبرة الزمان، فاجعله موضع عنايتك دوماً.

فكر دوما بإيجابية، فالتفكير الإيجابي سيتيح لك فعل كل شيء بأفضل طريقة ممكنة. اجعل من حياتك شيئا مختلفا، لا تكن نسخة من الآخرين، لا تقلدهم، بل تفرد بنفسك. اصنع لنفسك مجدا تفتخر به، ربما زرعت زهورا في قلب أحدهم وأصبح يمتلك بستانا، كل ذلك بسبب كلمة جميلة قلتها له أو مساعدة قدمتها له ولم تلقي لها بالا، وربما نسيتها لكنه لم ينساها. عودوا أنفسكم أن تكون أيامكم احترام، إنسانية وإحسان، تسامح وتفاهم وحياة صافية، فالبصمة الجميلة حتى وإن غاب صاحبها لا تغيب. واعلم بأن الوعي في العقل وليس في العمر، العمر مجرد عدد لأيامك والعقل حصاد فهمك وقناعاتك للحياة. إن مسالك النجاح وطرقه كثيرة، فإذا سعيت لبعضها فلا تكتفي بما وصلت، وسع أن تسلك البعض الآخر، وعمد أن تبحث بنفسك عن مسالك أخرى للنجاح، وأن تنقب عن دروب جديدة لم يسبقك إليها أحد حتى تكون ناجحا ومبدعا. من يحمل روحا جميلة سيرى كل ما حوله جميلا، فإن الروح هي بوابة رؤية الإنسان للحياة من حوله، وهي المصدر والجوهر والأساس. فإن كانت رحبة متسعة أصبحت الحياة فسيحة في عيني صاحبها، وإن ضاقت ستضيق عليه الوسيعة بما رحبت.

كل منا مستمعينا الأعزاء يسعى لتحقيق نجاح معين، لكن قبل أن نخوض غمار هذا الطريق علينا أن نتأكد بأن طريق النجاح لن يكون مفروشا بالورود أو مستقيما بلا عوائق. فالثابت الوحيد في رحلة الصعود هو وجود المتغيرات والظروف غير المتوقعة. تذكر دائما أن القمة لا يصل إليها الأكثر قوة، بل الأكثر مرونة وقدرة على التكيف. فإذا واجهتك عاصفة من التحديات أو تغيرت الظروف المحيطة، عدل شراع خطتك وتكتيكاتك فورا، ولكن لا تغير هدفك الأسمى أبدا. الاستسلام والانسحاب هما خيار الضعفاء والمترددين، أما القائد المحترف ومن يحدد هدفه بدقة فهو كالشجرة المثمرة، تنحني قليلا أمام الريح لتستوعبها، ثم تعود وتستقيم بقوة لتواصل النمو. كل عقبة تظهر في طريقك ليست حائطا يسد مسارك، بل هي درس عملي غني يثقل مهاراتك ويمنحك خيارات أوسع لتطوير أساليب للنجاح. أما قاعدة النجاح الأساسية هي المرونة. المرونة في الوسائل والثبات في المبادئ والأهداف، هذا هو السر الذي يجعل مشروعك أو هدفك متجددا لكل الهزات الاقتصادية أو الاجتماعية، ولا يمكن أن ينهز. الخلاصة، لا تبكي على الظروف ولا تنتظر أن يتغير العالم من أجلك، بل امتلك الوعي لتتأقلم بذكاء وتصنع من التحدي فرصة. فمن يتأقلم مع المتغيرات يستمر في القيادة، ومن يتجمد مكانه يتجاوزه الركب.

رأس مالك الحقيقي ليس في المال بل هو الوقت. ومع ذلك كم من الساعات تضيع يوميا أو كم من الساعات تضيع يوميا من بين أيدينا بلا فائدة، ساعات طوال نقضيها في التنقل بين تطبيقات الهاتف بلا هدف أو وعي. تذكر دائما، لو استثمرت ساعة واحدة فقط كل يوم بذكاء وتركيز في تطوير مهاراتك أو قراءة كتاب ينمي عقليتك أو العمل الجاد على أي مشروع أو هدف، ستتفوق حتما على 90% من المحيطين بك. الوقت موجود دائما ولا وجود لحجة لا أمتلك الوقت، بل هو غياب الوعي بترتيب الأولويات. فالقادة المحترفون والناجحون هم من يتقنون قنص الفرص من قلب الدقائق المهدرة.

استغل الأوقات البينية والصغيرة وحول وقت مواصلاتك أو فترات انتظارك إلى منصات للتعلم وسماع المحاضرات التدريبية، وحول الفراغ العشوائي إلى فرصة حقيقية للنمو. قاعدة النجاح الأساسية: الحياة أقصر من أن تبددها في التوافه وملاحقة الأخبار الغبيرة. ضع لنفسك نظاما صارما يحمي وقتك، واعلم أن كل دقيقة تحسن استغلالها اليوم هي خطوة تقربك من حريتك المالية، وتقربك أيضا من أهدافك التي تريد الوصول إليها. وقتك الحالي هو نسختك المستقبلية، فإما أن تحرقه في التسلية المؤقتة أو تدفع الثمن لاحقا أو أن تستثمر بقوة هذا الوقت وتصنع منه مجدا وتأثيرا يقودك نحو أهدافك.

إذن مستمعينا الأعزاء، الإنجاز لا يأتي في كثرة الساعات بل في جودة التركيز على ماذا تعمل. أغلبنا لا يعاني من ضيق الوقت بل يعاني من تشتت الطاقة. الناجحون لا يعملون طوال الوقت بل يعملون بذكاء في أوقات ذروة طاقتهم.

لا تلحق نفسك بالعمل المتواصل لساعات طويلة وجرب هذا الإيقاع، جلسة التركيز العميق. اعمل على مهمتك الأهم بتركيز كامل بدون هاتف بدون إشعارات. هذه الفترة تساوي 4 ساعات من العمل العشوائي. الاستراحة الاستراتيجية، ابتعد تماما عن الشاشات، تنفس وتحرك واشرب الماء وأنت لا تضيع وقتك، اشحن بطاريتك للجولة القادمة. وقاعدة لا الحاسمة، تعلم أن تقول لا لكل ما لا يخدم مهامك التي تريد إنجازها في يومك.

تذكر أنك لست آلة، أنت إنسان طموح. احترم طاقتك وأهدافك، وأعطي كل مهمة حقها من التركيز. ستجد أن قمة الجبل أصبحت أقرب مما تتخيل. الجهد العالي بدون توجيه صحيح هو طاقة مهدورة، فالنجاح لا يتطلب أن تعمل بجهد شاق فقط، بل أن تعمل بذكاء واحترافية. العمل الذكي يبدأ من حسن الاختيار وليس فقط في قوة التنفيذ. احرص أن تكون كل خطوة تخطوها تقربك فعليا من هدفك الكبير. ركز 80% من طاقتك على الأنشطة الإنتاجية التي تصنع الفارق الحقيقي، وقلل من الأعمال الجانبية التي تستهلك وقتك بلا عائد.

التشبث بالأساليب القديمة يبطئ نموك، طور أدواتك، استمع للناجحين وتعلم من تجاربهم المختصرة لتصل بشكل أسرع. استعن بالوسائل والأدوات الحديثة التي تختصر عليك الوقت والجهد، فالتكنولوجيا والأنظمة الذكية وجدت لتخدم ذكائك الطموح. الخلاصة، قبل أن تبدأ بالركض تأكد من أنك تسير في الاتجاه الصحيح، فالقائد الذكي هو من يحقق أعلى النتائج بأقل جهد ووقت ممكن.

على الإخلاص. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أيدت هيئة رئاسة مجلس النواب دعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لرسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار، مؤكدة حق اليمن في طرد المحتلين من الأراضي والمياه والجزر ووقف نهب الثروات لصالح الرواتب والخدمات. وباركت الهيئة انتصارات الجمهورية الإسلامية في إيران والمقاومة اللبنانية ومحور المقاومة في ترسيخ معادلة وحدة الساحات ضد غطرسة أمريكا وإسرائيل. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح خلال تدشين العام التدريبي لوزارة الداخلية برفقة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان جهوزية الشعب اليمني للحظة الصفر وتحرير المناطق المحتلة، محذراً

0: الساحات المعتمدة في بقية المحافظات وتجسيدا للصمود والوفاء لمقارعة طواغيت الاستكبار. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء خروقات صهيونية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار بغارات وقصف مدفعي طال مواصي خان يونس وأحياء الشيخ عجلين والتفاح بغزة وتوغل بالعتاد في بيت لاهيا، فيما أقرت وسائل إعلام العدو بمصرع متعاقد مع جيش الاحتلال إثر انهيار مئذنة مسجد على آليته أثناء عمليات هدم مبان شمال القطاع. أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان تعمد جيش العدو الإسرائيلي استهداف المواطنين المدنيين للمرة الثانية خلال 48 ساعة أثناء تفقد مساكنهم في دوحة كف الرمان جنوب البلاد. وأوضحت المقاومة في بيان لها أن الاعتداء الغادر جرى عبر غارة صاروخية من طائرة مسيرة مباشرة، مما أسفر عن استشهاد مواطنين، داحظة ذرائع العدو الواهية في استهداف الأبرياء ومواصلة خروقاته السافرة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الإدارة الأمريكية لم تظهر أي صدق في تعاملها مع الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن طهران وقعت مذكرة تفاهم إنهاء الحرب بحسن نية لكنها تتحرك بحذر استنادا لتجارب العقود الماضية. وأوضح بقائي أن التصريحات الأمريكية المتناقضة تزيد الشكوك، مشددا على أن مبدأ الالتزام مقابل الالتزام يقتضي الوفاء المتبادل والالتزام بالنص الصريح للمذكرة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: بينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة.

0: الفتاك المعينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026، المخيم بالكامل مجانا 100%، تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن، تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة مستشفى زايد سابقا، العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
1: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية. بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
5: نسينا،
4: ومن سلامة الخرطوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
5: وهذا ما يقع به؟
4: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص، جل من لا يسهو.
4: السلامة تشتي الحرص،
5: وما نفعل؟
4: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخرطوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله.
4: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888866.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ضيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

عندما قال عليه السلام في مرحلة صعبة في مواجهة تهديداتهم وخياراتهم التي هي خيار بين الإذلال والإهانة والاستسلام والخنوع أو الوقوف موقف الحق، موقف التضحية، موقف الاستبسال، موقف التفاني والجهاد في سبيل الله، قال عليه السلام: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. والخيار نفسه هو هذا الخيار في هذا الزمن، ليس هناك إلا إما أن تقبل الأمة وتعطي بيدها لأعدائها إعطاء الذليل وتقر إقرار العبيد وتتقبل سيطرة الأعداء بكل ما فيها من إفساد، من إضلال، من إهانة، من إذلال وقهر واستعباد، أو أن تقف الموقف الآخر في عدم القبول لذلك والتصدي لذلك، وهو الموقف المسؤول الذي ينسجم مع الانتماء الإيماني والإسلامي.

عظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى مصاب سيد الشهداء سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. إننا في هذا اليوم بذكرى هذه الفاجعة الكبرى في تاريخ الأمة نتطلع كشعب يمني مسلم وكأمة مسلمة إلى الإمام الحسين عليه السلام في موقعه في الإسلام، رمزاً عظيماً وإماماً هادياً، نتطلع إليه في مقام الهداية والقدوة والامتداد الأصيل النقي للإسلام، رؤية وتطبيقا وقولا وفعلا وخلقا وموقفا وروحية وسلوكا. نتطلع إلى الحسين عليه السلام في موقعه في آية التطهير، وفي آية المودة، وفي آية المباهلة، وفي سورة الإنسان، ومن موقعه في الصدارة والمكان العالي والسامي والراقي في كل آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن أولياء الله والأخيار من عباد الله ومواصفات المؤمنين والمجاهدين والصادقين والمتقين والأبرار في مرتبته العليا ومكانته الكبرى من تلك المواصفات. الحسين عليه السلام في موقعه من حديث الثقلين وحديث الكساء وحديث السفينة وحديث حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسيناً، حسين صفت من الأسباط. ومن موقعه في الجنة المعبر عن علو مقامه في الدين وعن عظيم مرتبته ودوره في الحياة الذي عبر عنه النص النبوي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكل النصوص النبوية التي تعرفنا من هو الحسين وما هو مقام الحسين وماذا يعنيه الحسين. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام حينما تحرك في الساحة الإسلامية في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ، وهو يجسد مبادئ الإسلام وقيمه وروحيته وأخلاقه ويحمل رايته ويقف موقفه في التصدي للطاغوت والطغيان الأموي الذي اكتسح الساحة الإسلامية آنذاك بجبروته وإجرامه وتضليله وإغرائه. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام في نداءاته في أمة جده، نداءات الحق، نداءات الحرية، نداءات الكرامة، نداءات العزة، نداءات المضامين القرآنية، نداءات التوجيهات النبوية، نداءات الحكم العلوية، وهو يقول: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقاً على الله أن يدخله مدخلاً. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. ويتحدث عن سلطان بن أمية.
قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلالا وأنا أحق من غير. قد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، فلكم في أسوة. نتطلع في يوم العاشر، نتطلع من ساحتنا الإسلامية إلى الحسين عليه السلام وهو بذي حسم وقد وصلت إليه طلائع الجيش الأموي.

ووصلت إليه أخبار تخاذل المتخاذلين وتراجع المفرطين، وهو في قلة قليلة من صفوة الأمة الأوفياء في ظروف رضخت فيها معظم الجماهير للطغيان الأموي، واستكانت وذلت أمام جبروته، ووقف عليه السلام بذي حسم منطقة في الطريق إلى الكوفة، بذي حسم لحسم الخيار واتخاذ القرار. ثم قال عليه السلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون. الصورة باتت واضحة عن طبيعة المعركة. أهل الكوفة قد تخاذلوا آنذاك، وسقطت الكوفة تحت سيطرة ابن زياد، وجيش منها جيشا كبيرا توجه نحو الحسين عليه السلام للقائه في الطريق واستهدافه قبل وصوله إلى الكوفة. إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون في تخاذل المتخاذلين وتنصل المتنصلين عن المسؤولية وفي قدوم جيش العدو. وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هكذا تحدث، وهكذا حسم الخيار، وهكذا حدد القرار على ضوء هدي الله، من نور الله، بتوجيهات الله، بمقتضى ما هو عليه من إيمان. وهكذا هو خيار المؤمنين في كل عصر وزمن، وهكذا هي رؤيتهم لحياة يصبح الناس فيها تحت سيطرة الطاغوت، ولحياة يهيمن عليها الأشرار والمستكبرون والظالمون، فيحولونها إلى حياة بئيسة تعيسة غارقة في الظلم.

أتطلع اليوم إلى الحسين عليه السلام في ذروة الموقف يوم العاشر، وقد أحاطت به جيوش الأعداء وهو يخطب خطابه فيهم لإقامة الحجة عليهم بما سبق منهم من العهود وبما يعرفونه عنه في موقعه في الإسلام وما له من الحرمة والعصمة في الدين، ويعرض عليهم الحلول المنصفة التي كان بإمكانهم أن يتقبلوها دون حرج حتى لا يتورطوا في أفظع جريمة ويتحملوا أكبر وزر. وحينما أصروا على خياراتهم الباطلة في الاستسلام أو القتال، وجعلوا من خياراتهم المدلة عرضاً وحيداً، نادى عليه السلام بنداء العزة والكرامة وهتف بصوت الحرية قائلاً: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الدليل ولا أقر إقرار العبيد. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وهو يخاطب أنصاره الأوفياء الأبرار قائلاً: ألا وإن الدعي ابن الدعي، وهو يقصد هنا عبيد الله ابن الزياد، قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، ونفوس أبية وأنوف حمية تؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وأنصاره الأبرار وهم يخوضون المعركة بعد أن زحف العدو عليهم، ويتقدمون الواحد تلو الآخر من الحر بن يزيد الرياحي إلى آخر شهيد من الأصحاب، ومن علي الأكبر ابن الحسين عليه السلام إلى العباس بن علي عليه السلام، وكل منهم يسجل للتاريخ أعظم المواقف المعبرة عن الإيمان الصادق في مبادئه وقيمه وأخلاقه، ويضمن سجل الحرية ودفتر الكرامة أعظم معاني الوفاء والإباء والشهامة والعزة.

تتطلع إلى الحسين عليه السلام وحيداً فريداً، والأوفياء الأصفياء في الميدان شهداء، والأعداء محيطون به من كل جانب، وهو عليه السلام لم يزدد إلا ثباتاً وإلا عزماً وإلا تصميماً، قد وطن نفسه على الشهادة، لا يتزحزح عن موقفه ولا يتراجع عن مبدئه، ويتطلع إلى لقاء الله محقاً وإلى السعادة بنيل الشهادة، ولا يأسى على حياة يراد للإنسان أن يبقى فيها دليلاً مستعبداً، يتقدم في الميدان بكل إباء وعز، مشتاقاً بكل عشق اشتياق يعقوب إلى يوسف، كما عبر عليه السلام إلى اللحاق برسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والحسن صلوات الله وسلامه عليهم، في ضيافة الله تعالى حيث يجمع الله شمل أصحاب الكساء، في حضيرة القدس، في محضر الكرامة الإلهية. والحسين عليه السلام بثباته وجهاده وتضحيته واستشهاده أبقى للإسلام امتداده وحضوره عبر الأجيال

ونحن قائلون في هذا اليوم: السلام عليك يا سبط رسول الله، السلام عليك يا نور القرآن، السلام عليك يا بسالة علي وتفانيه في سبيل الله، السلام عليك يا تبتل الزهراء عليها السلام، السلام عليك يا سؤدد الحسن، السلام عليك يا سؤدد الحسن.

تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. كربلاء وواقع الأمة، دروس العزة في زمن التحديات. تمر على الأمم محطات فاصلة تتحول إلى منارات تهدي الأجيال وتكشف لها الطريق كلما اشتدت الفتن وتعقدت التحديات، ولا يقتصر أثرها على زمانها. ومن بين تلك المحطات الخالدة تقف كربلاء شامخة في الوجدان الإسلامي والإنساني، باعتبارها مدرسة متجددة في الوعي والكرامة والثبات على المبادئ. فالإمام الحسين عليه السلام لم يخرج طلبا للسلطة، ولم يكن يسعى إلى مكسب دنيوي، لقد خرج دفاعا عن قيم رأى أنها تتعرض للتشويه والضياع. خرج ليؤكد أن الإنسان قد يخسر كل شيء إلا مبدأه، فإذا خسر مبدأه خسر نفسه وإن بقي حيا. وهنا تكمن عظمة كربلاء، فقد أثبتت أن الحق لا يقاس بعدد أتباعه، ولا تقاس قيمته بموازين القوة المادية.

يقف أصحاب الحق القلة في مواجهة جموع غفيرة، لكن التاريخ يخلد صدق الموقف ولا يخلد كثرة العدد. وعندما نتأمل في واقعنا اليوم نجد أن دروس كربلاء ما زالت حاضرة بكل تفاصيلها، فما أكثر المواقف التي يطلب فيها من الإنسان أن يتنازل عن قناعاته، أو أن يصمت أمام الظلم، أو أن يساير الباطل حفاظا على مصلحة أو خوف من دفع ثمن الموقف.

وما أكثر الشعوب التي تواجه صوراً مختلفة من المعاناة والحصار والاستهداف، بينما يقف العالم في كثير من الأحيان عاجزاً أو متردداً أو منشغلاً بحساباته الخاصة. إن المتأمل في أحوال الأمة يدرك أن أخطر ما تواجهه هو غياب الوعي وليس قلة الإمكانات، فحين يغيب الوعي تختلط الحقائق وتضيع الأولويات وتتحول القضايا الكبرى إلى أخبار عابرة، ويعتاد الناس رؤية المآسي حتى تفقد تأثيرها في النفوس. ومن هنا تتجلى أهمية عاشوراء، فهي ليست دعوة للبكاء على الماضي بقدر ما هي دعوة لفهم الحاضر. وتتجلى أهمية عاشوراء في هذه المبادئ التي تؤكد دائما بأن عاشوراء ليست دعوة للبكاء على الماضي بقدر ما هي دعوة لفهم الحاضر، وهي دعوة أيضا لأن نسأل أنفسنا أين نقف عندما يظلم المظلوم، وماذا نفعل عندما تنتهك الكرامة الإنسانية، وكيف نحافظ على مبادئنا وسط الضغوط والإغراءات والتحديات. لقد علمنا الإمام الحسين عليه السلام أن الموقف قد يكون أثمن من العمر نفسه، وأن الكرامة مسؤولية تحمل وليست كلمة تقال. علمنا الإمام الحسين أن الصمت عن الظلم لا يصنع استقرارا حقيقيا، وأن التنازل عن المبادئ لا يجلب احتراما دائما، وأن الأمة التي تفقد إحساسها بالعدل تفقد جزءا من روحنا. وفي واقعنا المعاصر تتسارع الأحداث وتتزاحم الأزمات، وتصبح الحاجة إلى استلهام هذه القيم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فنحن بحاجة اليوم إلى وعي يحصن المجتمعات من التضليل، وإلى أخلاق تعيد الاعتبار للإنسان، وإلى مواقف تقدم المصلحة العامة على المصالح الضيقة، وإلى ثقافة تجعل من العدل والرحمة والكرامة أساساً للحياة.

لقد انتصر الإمام الحسين عليه السلام لأن رسالته كانت أكبر من حدود المعركة. انتصر لأنه زرع في وجدان الأمة سؤالاً لا يموت: هل نقف مع الحق مهما كان الثمن؟ أم نبحث عن السلامة ولو على حساب المبادئ؟ ولهذا بقيت كربلاء حية في الذاكرة، وبقي الحسين سلام الله عليه رمزا يتجاوز حدود الزمان والمكان، لأن قضيته قضية كل إنسان يؤمن بالحرية والعدل والكرامة. وعاشوراء اليوم هي فرصة لاستحضار المعنى وليست مناسبة لاستحضار الحزن فقط. فمعنى أن يكون للإنسان موقف وأن يكون للأمة وعي، وأن تبقى القيم أكبر من المصالح، والحق أكبر من القوة، والكرامة أغلى من كل المكاسب الزائلة.

وفي عالم تتغير فيه الموازين سريعاً، تبقى رسالة كربلاء ثابتة وواضحة: قد ينتصر الظلم جولة، وقد يفرض القوة مؤقتاً، لكن الكلمة الصادقة والموقف العادل والقضية المحقة هي التي تبقى في النهاية، وهي التي تصنع التاريخ وتلهم الأجيال. وهكذا ستظل كربلاء مدرسة للأحرار، وستظل عاشوراء نداء متجددا لكل من يؤمن بأن العزة لا تشترى، وأن الكرامة لا توهب، وأن الحق لا يموت ما دام هناك من يحمل رسالته ويدافع عنها.

هذا المقال كتبه يوسف صبرة. وفي الختام تأتي هذه الفعاليات التي نعيشها اليوم والتي سيكون هناك إحياء كبير لها بإذن الله سبحانه وتعالى عصر اليوم في ميدان 70 للنساء وأيضا في شارع المطار بالعاصمة صنعاء وفي ساحات المحافظات كما حددتها اللجنة المنظمة للفعاليات لنحيي هذه القيم التي أحياها الإمام الحسين وننتصر كما انتصر الحسين وهيهات من الذلة.

نحن أيها الإخوة عندما نتحدث عن كربلاء لا نتحدث عنها فقط من الجانب العاطفي. الجانب العاطفي مثير، لكن قد يجعل القضية تتجمد في عصرها ويجعلنا نحن لا نستطيع أن نستلهم منها الدروس والعبر. إذا حاولنا أن يكون إحياؤنا لهذه الذكرى هو فعلا حديث عن ما حدث فيها من مآس كشفت عن وحشية أولئك الظالمين وخشونة طباعهم وخبث أنفسهم، ونعرف أيضا الأسباب التي أدت لمثل تلك، لأنها أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. نحن نعيش فيما أعتقد الأمة المسلمة هي تعيش الحالة نفسها، الأسباب نفسها التي هيأت الظروف لأن يسقط بين أيديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد عبد الله نفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت. الحالة نفسها واحدة. سنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل ولا نعرف من الذي وراء ذلك إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها. نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر، شيء من هذه الحالة التي أدت إلى تلك النتائج السيئة يعيش عليها الأمة. فإذا ما وجدنا أنفسنا نعيش نفس الشعور، نعيش نفس الحالة، فاعرف بأنك إنما ستكون مثل أهل العراق، مثل أهل الشام الذين ظلوا دائما يتوجعون مثل هذه الأمة من أولها إلى حاضرها تتوجع من الأحلام.

0: قال سيد الشهداء سلام الله عليه من قال فيه إمام الأنبياء: حسين مني وأنا من حسين، ليمنح الأمة أعظم الدروس في الثبات ويقودها نحو سبيل النجاة، محققا بكماله الإيماني مقام القدوة والهداية، ومعلنا أن للحق رجالا لا تنثني حتى النهاية. وعلى الرغم من فاجعة الخطب المرير وما جرى على آل البيت وأصحابهم من جور كبير، حين اعتلت زمرة الشر سدة القرار وعاثت في الأرض بالفساد والبوار، إلا أن دم الشهادة المراق قد زلزل عروش أهل الشقاق والنفاق، فانطلقت بعده ثورات تتلوها ثورات حتى تحقق الخلاص من الطغاة. وما نعيشه اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى في يمن الإيمان والحكمة من ثورات ضد الطغاة والمستكبرين هي امتداد لهذا النهج الحسيني سلام الله عليه، وهي أيضا انتصار لهذا الدم الحسيني الذي أريق في كربلاء. نحن على الموعد اليوم مستمعينا الأعزاء في الخروج الواسع والمشاركة الواسعة والحاشدة بإذن الله سبحانه وتعالى في المسيرات الجماهيرية التي ستقام عصر اليوم لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في شارع المطار بالعاصمة صنعاء للرجال، وساحة جامع الشعب للمسيرة النسائية، وأيضا تم التعميم بالساحات المعتمدة في بقية المحافظات لنجسد جميعا قيم الصمود وقيمة وما قاله الإمام الحسين سلام الله عليه: هيهات من الذلة.
1: الحسين عليه السلام بموقعه في المسؤولية وريثا للهدى وكريما للقرآن، وبجهاد الحسين عليه السلام وتضحيته مع الخلص والصفوة وبما قدمه في ملحمة عاشوراء، خلد للأمة مبادئ الإسلام نقية

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات كافة أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرات العاصمة صنعاء وبقية الساحات المعتمدة في المحافظات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر اليوم، تجسيدا لقيم الصمود والوفاء لسيد الشهداء في مواجهة طواغيت الاستكبار المعاصر. استشهد فلسطيني برصاص العدو الصهيوني عقب اقتحام منزله في قرية سرطة غرب سلفيت بالضفة الغربية. أعلن جيش العدو الصهيوني عن مصرع أحد جنوده جنوب لبنان. أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن اعتراف حلف الناتو بالتواطؤ في العدوان على إيران يجب محاسبته. أكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز يقتصر على المسارات التي أعلنتها طهران، مشيرة إلى أن بعض الجهات أعلنت عن مسار جديد لتنقل السفن إلى المضيق، وهذا المسار غير مقبول ومحفوف بالمخاطر. أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودجرز حالة الطوارئ في البلاد عقب زلزالين قويين ضربا غرب العاصمة كاراكاس مساء أمس وتسببا بسقوط ضحايا وأضرار مادية جسيمة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة؟

0: سلم بالين بالنظافة، يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل. المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
1: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
0: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
1: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
0: كلام في محله مع تحيات
1: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
6: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت، سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
7: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 يونيو 2026. العمليات

من الأول حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجاناً 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقاً. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق. والله الموفق.

يكون شريكاً في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888866.

0: مستمعينا الكرام، تعالوا معنا لننظر إلى عشية نهضة الإمام الحسين عليه السلام، حيث كانت ظروف الأمة تبعث على اليأس من أي تغيير، إذ سادت حالة من اللامبالاة تجاه القضايا العامة، واستشرى استعداد عجيب لتقديس كل ما يصدر عن السلطة الجائرة باعتبارها ماذا؟ باعتبارها أمير المؤمنين. لقد كان إخراج الأمة من نفق هذه الصنمية يحتاج إلى معجزة، إلى زلزال يعيد للكلمة قيمتها. فالتغيير الذي كان يحدث داخل الأمة كان انحرافا نحو الباطل، بدأ يترسخ منذ أن وقف أبو سفيان ليعلن مشروع بني أمية بعد أن وصلت إليهم الخلافة قائلا: يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من عذاب ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا قيامة. وبما أن هذا كلام أبو سفيان وليس كلامنا نحن، فلكم الخيرة في أن تختاروا الحقيقة أو الباطل، الشر أو الخير، الجنة أو النار. لهذا الشعب اليمني الله سبحانه وتعالى عندما من عليه بأن يقف هذا الموقف المشرف، إنما لأنه أهل حكمة، هذا الشعب أهل حكمة، أهل إيمان، جذوره ضاربة في أعماق الأرض. فنلحظ دائما وأبدا أن الرجل اليمني والمرأة اليمنية، الإنسان اليمني بشكل عام، يفزع لأهل البيت، لمظلومية أهل البيت، لأنه نفسه حرة أبية، لا يقبل الضيم أبدا والخنوع، مهما ظلم، مهما قهر، مهما، لابد أن ينتفض من تحت الركام. لهذا تجدون الساحات ملأة بتلك الأنفس الزكية، وتلبي كل نداء للحق، نداء للخير، نداء لإنصاف المظلوم. وهذا ما نراه دائما في ساحة الأشراف، دائما الشرفاء وحرائر اليمن أيضا في كل منطقة في محافظتنا الحرة الأبية. كل يوم لنا هو كربلاء، كل يوم لنا هو عاشوراء، كل يوم لنا هو يوم لحصحصة الحق عن الباطل. في الموقف الشعبي العظيم المشرف، سواء كان من رجالات اليمن أو حرائره، سنتحدث مع فضيلة الشيخ حسن خيران، هو معنا عبر الهاتف. صباحكم خير.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: حياكم الله سيدي الكريم، وعظم الله أجركم وأجرنا وأجر الأمة الإسلامية في هذه الفجيعة العظيمة والتي نعيش بأساتها إلى هذه اللحظة.
1: عظم الله لنا ولكم الأجر.
0: سيد الكريم، طبعا اللجنة المنظمة دعت المشاركين والمشاركات في المسيرة الجماهيرية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في شارع المطار، وأيضا في جامع الشعب وبقية ساحات المحافظات. هل فقط أعطيتمونا نبذة عن هذا الشعب العظيم الذي يأنف الضيم، يأنف أن تمر هكذا فاجعة بدون أن يكون له موقف؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
0: عليه الصلاة.
1: طبعا الحديث عن هذا الشعب المبارك، شعب الإيمان والحكمة، الذي ارتبط برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ودخل الإسلام على يد الإمام علي عليه السلام، هو شعب جدير بأن يحمل الإيمان ويحمل القيم والأخلاق، وينتمي إلى من أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن ننتمي إليه. هو تمسك أولا وأخيرا بمن أمرهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بأن يتمسكوا به، ولذلك قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الخوف. كان ارتباط الشعب اليمني بالإمام الحسين سابقا ولاحقا ارتباط عظيم ومبارك وكريم، وارتباط معمد بالدماء. كان هناك مواقف كثيرة لليمنيين مع الإمام الحسين عليه السلام، كما هي مواقفهم اليوم مع الإمام الحسين، خروجا واتباعا واهتداءا وانتماءا وارتباطا وتضحية. هناك من المواقف التي قدمها اليمانيين مثل برير بن خضير الهمداني الذي أبى إلا أن يضحي، كان من حفاظ القرآن الكريم ومن مشايخ القرآن الكريم ويسمى بشيخ القراء، كان يتحرك مع الإمام الحسين ويقف المواقف مع الإمام الحسين حتى استشهد مع الإمام الحسين. ومن الأمثلة أيضا عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي، هذا الذي يمثل الإيمان ويمثل القوة والعزيمة، الذي أراد إلا أن يتحرك مع أهل البيت عليهم السلام، لأن الكثير قد تستشكل عليه الأمور، لا يعرف الحق من الباطل،
0: صحيح،
1: لا يعرف مع من ينتمي وإلى من يرتبط، قد يرتبط مع من أبوا إلا أن يكونوا مع اليهود والنصارى، لكن لا يمكن أن يكون مرتبطا بمن يرتبط بمنهج رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بمن أمرنا الله ورسوله أن نذهب معهم أن نتحرك معهم. ولذلك كان أهل البيت، كان الإمام الحسين والإمام زيد والإمام علي والإمام الحسن وهؤلاء، الإمام الهادي إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، كانوا هم الامتداد الطبيعي للرسالة الإلهية الصافية النقية، الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح للأمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ليأخذ الناس الطهارة من هؤلاء، ليأخذ الناس المنبع الصافي والنقي والهدى الكامل من هؤلاء، لأنهم طهرهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشعب اليمني اليوم هو يعرف أهمية ارتباطه بالإمام الحسين، ونحن في هذه المعركة، في هذه المرحلة، في هذا التحرك الكبير في مواجهة أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن لف لفيفهم، هم يعرفون أنه لا بد أن يكون هناك منهج يعز الله به الأمة، لا يمكن للخنوع ولا يمكن للذل ولا يمكن للمفاوضات ولا يمكن للانبطاح ولا يمكن للهزيمة أن تبني أمة، ولا يمكن أن تجعل الأمة تتحرك في ميدان الواقع تحركا إيجابيا. هذا ما نراه ممن ابتعدوا عن منهج الإمام الحسين وتحركوا في منهج غير منهج الإمام الحسين عليه السلام.
0: عليه السلام.
1: ولذلك اليوم الشعب اليمني يعرف أنه لا يمكن أن يهزم أعداء الله وأعداء رسوله إلا عندما أن يتحرك بنهج الإمام الحسين ومنهج الإمام الحسين، هذا النهج الذي هو امتداد لجده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الذي تحرك مجاهدا، تحرك مقاتلا، تحرك لا يخاف في الله لومة لائم في غزواته بدر، أحد، الخندق، خيبر، إلى آخر بني قريظة، بني قينقاع، إلى آخره مؤتة، تبوك، إلى آخره من الغزوات الكثيرة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حتى بنى هذه الأمة. كان هناك تضحيات كبيرة وعظيمة في أن يبنى للأمة عزتها وكرامتها، ولكن الشعب اليمني يعرف مهما كان حجم التضحيات في هذا في سبيل هذا الموقف وفي هذه المواقف، أن هذه التضحيات هي انتصار في حد ذاتها، لأنك لم تقطع للباطل، وأن الباطل لم يستطع أن يمر، حتى لو انتصر الباطل واستشهد قادة الحق
0: والحق. الباطل لا ينتصر، إنما ربما يأخذ جولة من الجولات.
1: ليس معنى الانتصار الذي يسمونه الوهم، الوهم
0: نعم.
1: بالانتصار
0: من باب الإيضاح فقط لوجهة
1: نعم.
0: نظركم.
1: لا، هم لم ينتصروا أبدا، بل نسميه انتصار وهمي، لأنهم هم دائما يتجهون إلى القادة ليستشهدوا، كما حدث في هذه الأيام السيد حسن والسيد علي خامنئي وغيرها والشهيد القائد، لكن الانتصار الحقيقي هو أن مسيرة الإمام الحسين اليوم نهج يتحركون بها، اليوم الشهيد القائد نهج، السيد حسن نهج، السيد علي خامنئي نهج، ولذلك هم عندما يرون هذا الانتصار أو ما يسمونه بالانتصار الوهمي هو ليس انتصار، وإنما هم يعمدون هذا المشروع وهذا الخط بالدماء الطاهرة، فتثمر عزة وقوة ومنعة وتثمر إباء في هذه الأمة، لأن هذه الدماء لم تذهب هدرا.
0: نعم، لهذا
1: من يراجع واقع اليوم الأمويين وواقع أتباع الإمام الحسين نرى هناك فارق كبير جدا في التوجه والانتماء والقوة والعزيمة والروحية والارتباط والتوجه بما يريد الله سبحانه وتعالى، وهناك فارق بين من يرتبط بالأمويين ومن سار سيرتهم، هناك ذل وخنوع وانبطاح للأمريكي والإسرائيلي، وهناك ابتعاد عن القيم وتفسخ القيم والأخلاق.
0: نعم، لهذا سيدي الكريم نقول إن كان للعدو جولات انتصر بها فما هي إلا انتصارات تكتيكية، لكن الانتصار الاستراتيجي هو لمن يمضون في نهج الحسين. طبعا الشهيد سيد حسين بدر الدين الحوثي كانت له قراءة مغايرة لواقعة كربلاء، لا بوصفها حدثا تاريخيا منقطعا عن الحاضر ولا مجرد مأساة تستعاد لإثارة الأحزان، وإنما باعتبارها نموذجا كاشفا لنقل لسنن التفريط في الوعي وآثاره في صناعة التحولات والمآسي التاريخية، ودعوة يعني في هذه النقطة نؤكد عليها، دعوة متجددة للعودة إلى القرآن الكريم والتاريخ من أجل ماذا؟ من أجل بناء البصيرة واستلهام العبر قبل فوات الأوان. لكن عضو المجلس السياسي الأعلى الأخ محمد علي الحوثي قال كربلاء ليست للبكاء فقط بل لكشف الأسباب التي صنعت المأساة وتعيد إنتاجها في كل عصر. هل أوضحتم لنا المقصد من هذا التصريح؟
1: طبعا لا بد أن نستوعب في واقع هذه الأمة الإسلامية اليوم الأمة الإسلامية تعاني سواء كان من تمزق أو من استفحال أو ما نسميه بتحكم اليهود والنصارى عليها أو اتباع الأهواء إلى آخره من هذه المعاناة وهذه المشاكل، وأصبحت الأمة ضحية لهذا الانحراف. الأمة التي تريد أن تستوعب الخطأ أو تريد أن أو عرفت بالمشكلة التي تقوم بها هذه الأمة وما يحدث اليوم من تمزق وحروب داخلية وإلى آخره، هذا هناك الإنسان الذي يريد أن يعالج هذه المشكلة لابد أن يبحث عن سبب هذه المشكلة. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما أراد أن يتحرك في واقع هذه الأمة، عندما بلغ الصلاة والصيام وكل الأعمال، كان هناك سؤال، ولذلك نحن نطرح في هذا الموضوع المهم والمحوري ماذا بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هنا عندما نرجع إلى حديث الغدير وإلى منهجية حديث الغدير ليوضح للأمة أن المسار وكيف يتحرك المسار من بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهناك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه ينهى الناس عن التفرق، ينهى الناس عن الاختلاف، ينهى الناس عن اتباع السبل التي تتفرق بهم، ولذلك رسم طريق واحدة لضمان وحدة الأمة الإسلامية وضمان قوتها وعزيمتها والعودة حتى الصادقة إلى المنبع الصافي الذي يريده الله سبحانه وتعالى. هناك من يدعون أنهم من الإسلام وقادة الإسلام، ولكن هم يمثلون خط الانحراف وخط الابتعاد عن المنهجية الحقيقية. عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في يوم الولاية يوم الغدير قدم حديثه المهم والمتعارف به عند الأمة الإسلامية ليوضح للأمة ماذا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لا بد أن تفهم الأمة أن العودة الصادقة إلى المنهجية التي أرساها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والطريق الذي يريده الله سبحانه وتعالى هو ضمان استمرارية الرسالة بصفائها ونقائها وعدم اختراق أعداء هذه الأمة الإسلامية. من الذي كان يحذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله منهم. دائما المحافظة على الدين وعلى نجاء الدين من أهم ما ركز عليه الإسلام. ولذلك قال الله لرسوله: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لأن عندما يخترق الإسلام، يخترق الدين، يصبح هناك تشتت في الآراء وتمزق في الأمة، ولا لم يعد الكثير يعرف الحق من الباطل بسبب وجود هؤلاء الذين اخترقوا الدين. لكن عندما يعرف الناس منبع الدين الصافي والرؤية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، ويعودوا إلى مكمن الخطر والمشكلة، إلى مفترق الطرق، سيستطيعون أن يعرفوا الطريق الحديثية، ويعرفوا كيف يسيرون في هذه الطريق، ويعرفون النتائج والأبعاد التي يريدها الله سبحانه وتعالى من هذا الطريق. ولذلك كان هناك حادثة استشهاد الإمام علي، الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأراد الله أن يكون هو ولي أمر هذه الأمة، ومن بعده الإمام الحسين الذي كان يريد أن يكون من بعد الإمام علي، ومن بعده الإمام الحسن سبطا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هذا يمثل انحراف في واقع هذه الأمة، هذا يمثل حالة خطيرة على هذه الأمة، أن هداة هذه الأمة ومن يسيرون بهذه الأمة إلى طريق وسبل السلام، ومن أراد الله سبحانه وتعالى أن يكونوا هم قادة هذه الأمة، يسقطون في الميادين شهداء واحدا تلو الآخر وبأيدي محسوبة على الإسلام. وهذه من الخطورة التي لا بد أن نفهمها. ولذلك على الناس أن يستوعبوا خطورة الانحراف البسيط في مرحلة من المراحل، قد يؤدي إلى كوارث، قد يؤدي إلى انحرافات كارثية مثل استشهاد الإمام الحسن والحسين والإمام علي. وهذه من الكوارث الكبيرة جدا، أن يستشهد هؤلاء القادة العظماء، هؤلاء الذين يمثلون الدين بصفائه ونجائه، ويقدمون الدين كما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: لم تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وعذرتي أهل بيتي. نعم. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يلدا علي الحوض.
0: نعم سيد الكريم، لو تبقوا معنا دقائق نستمع وإياكم. هناك طبعا مسيرات حاشدة في كل مكان وفي كل محافظة حرة أبية، من ضمنها صعدة السلام والتي شهدت أيضا فواجع ككربلاء على مدار 6 سنوات ومظلومية أهل البيت. هذا أيضا وجه من أوجه كربلاء المتجددة والتي تسقط منذ ذلك اليوم إلى هذه اللحظة، نعيشها متجددة في كل مكان يقطنه الشرفاء من أهل الإيمان والإسلام. ابقوا معنا لننقل هذه الصورة من صعدة وهذه المسيرات الحاشدة. ابقوا معنا سيد الكريم وسنعود إليكم.

إن قضية الحسين عليه السلام هي الإسلام والقرآن، هي الحق ليعمل به، هي التصدي للباطل والنهي عنه، هي إنقاذ المستضعفين والوقوف بوجه الطغاة المستكبرين ومواجهة الظالمين. ولذلك فهي القضية الخالدة والممتدة عبر الأجيال إلى آخر أيام الدنيا. فقياس موقفك تجاه نهضة الحسين عليه السلام بقياس موقفك تجاه الإسلام ومدى إحساسك بالمسؤولية.

0: عدنا إلى ضيفنا الكريم سيد حسن خيران. طبعا هذه الفاجعة ليست مرتبطة فقط بمكان معين ولا بزمان معين، إننا نرى تجددها اليوم مع أهلنا، وأن لا يجوز أن نقف موقف الخانع الذليل. نريد أن نربط هذه الأحداث المتجددة بأحداث وواقع الأمة اليوم وظهور محور المقاومة اللي يمثل نموذج الحسين في هذا الزمن. ألو سيد الكريم؟
1: أيوة
0: معنا.
1: أيوة أيوة.
0: طبعا نتحدث عن مظلومية آل البيت التي لم تتوقف في مكان ولم تتوقف في زمن، لا يحصرها جغرافية ولا يحصرها توقيت. لو عكسنا هذا الفاجعة اليوم ومحور المقاومة الذي يجسد محور الحسين وإعلاء كلمة الله، ما بين الماضي والحاضر، هل أسقطتم لنا الصورة؟
1: طبعا لا بد أن نستوعب أن هناك نقطتين رئيسيتين في هذا الموضوع. النقطة الأولى أن المظلومية تبقى عندما تبقى المشكلة. الكثير من الناس كان يرى في الإمام الحسين المشكلة ولم يستوعب أن الإمام الحسين هو يريد أن ينقذ هذه الأمة، ولذلك
0: لم يكن خروجه للسلطة، لم يكن خروجه لكرسي، لم يكن خروجه لخلافة، إنما تصويب لما أصاب أمة جده.
1: نعم. عندما قال ألا ترون بأن هذا الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محكا.
0: إذا كان يخرج أبو سفيان ليقول لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب ولا،
1: ويخرج يزيد ويقول ليت أشياخي ببدر شهدوا. نعم. جذع الخزرج من وقع الأسل إلى أن قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. كان يقول معاوية عندما يسمع الأذان ويقال أشهد أن محمد رسول الله، قال أما يكفي ابن أبي كبشة أن يقال له 5 مرات في اليوم أشهد أن محمد رسول الله. لاحظوا كان هناك حرب حتى على الإسلام من داخل هذه الشجرة، ويتماها الله سبحانه وتعالى بالشجرة الملعونة. اليوم نرى كيف أن من يأمرون بالحق ويريدون أن يقوموا بالقسط كيف أنهم يحاربون. اليوم معنا نموذج للسيد القائد الشهيد، القائد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي، عندما أراد أن يحيي هذه الأمة وأن تعود هذه الأمة إلى يقظتها إلى حيويتها، كيف حاربتها قوى الطاغوت والكفر والنفاق، واتجهوا بكل عتادهم وقوتهم. وكنا نتمنى دائما أن تكون هذه الوحشة، وكان يقول الشهيد القائد لو رأينا هذه في مواجهة أعداء هذه الأمة الإسلامية كان هذا الموضوع مهم وسنكون معهم وسنكون في صف واحد، لكن حولوا عداءهم وقوتهم في مواجهة القائمين بالقسط ومن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كان الشهيد القائد عندما فضح التوجه الأمريكي والإسرائيلي في واقع الأمة الإسلامية وعاد الناس إلى القرآن وإلى روحية القرآن وإلى هدى القرآن، عرفت أمريكا بخطورة هذا السيد القائد وحركت أدواتها في المنطقة لمواجهة هذا الحرب ولمواجهة هذا السيد القائد الشهيد. وها نحن اليوم نعاني من هذه الأدوات وهؤلاء العملاء لليهود والنصارى. وهنا نريد أن نتطرق إلى نقطة أيضا، هناك مظلومية لأهل البيت عليهم السلام، وهناك عداء وحقد لأهل البيت عليهم السلام. ولذلك كل من يحارب سواء كان الإمام الحسين أو الشهيد القائد أو غيره من أهل البيت، هناك حقد على ما يسمى بالهاشميين أهل البيت، وهذا نريد أن نتطرق إليه، لأن عداءهم للهاشميين هو عداء لمن؟ لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. من هم أهل بيت
0: لن نعمم للهاشميين جميعا في كل زمان وأمان، لكن نتحدث عن آل بيت رسول الله أو أولياء الهدى.
1: اليوم يتكلمون بهذه النبرة أعداء المشروع القرآني والمسيرة القرآني بهذا اللفظ، هم لا يريدون أن يقولوا أنهم أعداء أهل البيت، لكن هم يتكلمون بهذا المنطق. ونريد أن نستوعب أيضا في موضوع مهم جدا، حقدهم على أهل بيت رسول الله. أي إنسان ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هم يحقدون عليه ويريدون قتله ويعملون به الفضائع والكبائر ويستبيحون كل ممتلكاته. هذه من الأشياء الفظيعة على واقع هذه الأمة الإسلامية. أين وصل الحقد بها على أهل بيت رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله؟ النقطة الثانية ونريد أن نوضحها، أن البعض يرى بأن الإمام الحسين كما يرون اليوم أن المشروع القرآني ويرون السيد القائد ويرون محور الجهاد والمقاومة أنه المشكلة، المشكلة في واقع هذه الأمة، وأنه عندما نتخلص من هذه المشكلة ستصبح الأمة في سخاء ورخاء ورغد.
0: نعم، وهذا لهذا بسبب بعض أولئك الضالين المحسوبين. أيضا لدينا هناك ملك الأردن الذي يدافع اليوم عن الجانب الصهيوني، لدينا هناك الكثير من الذين انحرفوا عن نهج جدهم.
1: طبعا في هذا الموضوع نريد أن نستوعب، كان الكثير يروج لواقع حال الأمة الإسلامية أنه بمجرد أن يستشهد الإمام الحسين أو يستشهد هؤلاء القادة ستنتهي المشكلة، ولذلك تقاعس الكثير عن نصرة الإمام الحسين ورأوا بأن الإمام الحسين مشكلة. ماذا حدث بعد استشهاد الإمام الحسين؟ وهنا نريد أن نتكلم ماذا سيحدث أو نأتي بنماذج من الواقع في واقع حياتنا. ماذا حدث بعد الإمام الحسين عليه السلام؟ هنا الكثير تقاعس من بعد الإمام الحسين. كان هناك قتل لكل من كان يرتبط بمعركة بدر، قتل الصحابة في معركة بدر، هذه من نتائج استشهاد الإمام الحسين. أيضا تم استباحة المدينة لمدة 3 أيام، وهناك الرواية قالت أنه حبلت 1000 بكر من الاستباحة هذه. تم ضرب مكة بالمنجنيق من قبل يزيد وأتباعه. كان هناك أعمال كثيرة جدا يشتغلون عليها في ضرب هذه الأمة الإسلامية. هذه من بعض النتائج. وتم استباحة الكوفة وقتل الكثير من يرتبطوا مع الإمام الحسين أو مع أهل البيت عليهم السلام. وتم العمل على تغيير الهوية والمبادئ الذي يتحركون بها. هنا نريد أن نقدم واقعا مغايرا لمن يرتبطون بالأمويين، وهو الجولاني مثلا. عندما تم إزاحة النظام السوري وتقديم البديل عن محور الجهاد والمقاومة، اليوم ماذا يعمل الصهيوني؟ يستبيح المنطقة السورية بكل ما يستطيع، لكن لا نسمع أي صوت ولا يتحركون تحت أي صوت. أصبحت سوريا مستوطنة من مستوطنات العدو الصهيوني، وهذه من الأشياء الخطيرة جدا على واقع الأمة. في يوم واحد تم قتل أكثر من 5000 إنسان في يوم واحد من قبل هؤلاء الدواعش والتكفيريين. هذه من الأشياء التي عندما نريد أن نستوعب. ماذا لو انتهى حزب الله؟ ماذا لو انتهت الجمهورية الإسلامية في إيران؟ ماذا لو انتهى المجاهدين في اليمن أنصار الله والسيد القائد يحفظه الله؟ ماذا لو انتهى؟ ما هل سيقدمون ورود؟ لدينا نموذج في المناطق المحتلة، لدينا نموذج في عدن، ما يحدث اليوم في عدن، ما يحدث اليوم في مارب، ما يحدث اليوم في المخا، ما يحدث اليوم في المناطق المحتلة نموذج. لدينا نموذج اليوم من الفساد والانحطاط وإلى آخره في السعودية وغيرها من دول الخليج. ماذا لو حدث هذا الشيء؟ لكانت أمريكا وإسرائيل هي المسيطرة وهي المتحكمة بالقرار وبالهوية وبكل شيء، وحتى بالمقدرات. لا يستطيع أن يأكل حتى الشعب اليمني. كان الجنوب يرون أن المشكلة في المجاهدين، لكن اليوم أصبحت المشكلة أنهم لم يتحركوا مجاهدين. ولذلك الأمة لابد أن تتحرك وأن تعرف أننا بحاجة اليوم أن نفهم أننا اليوم أمام مفترق طرق. ماذا لو استشهد القادة؟ ماذا لو انتهت هذه الحركات المجاهدة والمقاومة؟ لا كانت إسرائيل الكبرى. ماذا يعني إسرائيل الكبرى؟ انتهاء المسلمين في عقائدهم، لن تقوم قائمة لإسرائيل الكبرى، ولم يتم بناء الهيكل إلا عندما ينهى المسلمين من وجه الأرض. هذا هو عقائد، هذه عقائد، نحن نحارب عقائد، لا يمكن محاربة هذه العقائد إلا بتحرك جاد وتحت راية من راية أهل البيت عليهم السلام.
0: نعم ضيف الكريم، ننتقل الآن إلى الساحات لنقل البيان الصادر عن المسيرة بعد قليل، ابقوا معنا.
2: في يوم الحسين عليه السلام سبط رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويوم التضحية والفداء في سبيل الله تعالى، ويوم حسم الخيارات واتخاذ القرارات، نؤكد للشعب الفلسطيني وللعالم أجمع أننا لن نعلو جهدا أبدا في مناصرة إخوتنا المجاهدين في فلسطين وفي العداء لأعداء الله تعالى، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم، وسنواصل إسنادنا لغزة. وحدة الساحات، وسيبقى شعبنا العزيز بانتمائه الإيماني الأصيل بإذن الله تعالى وتوفيقه حاضرا في الساحات ومختلف الأنشطة المناصرة للشعب الفلسطيني ولكل مستضعف أمتنا، والله حسبنا وهو حسبنا، ونعم الوكيل، نعم المولى، ونعم النصير. والصلاة والسلام على رسول الله وآل رسول الله، السلام على سيد الشهداء سبط رسول الله وعلى الشهداء الذين قضوا معه، السلام على الشهداء كل الشهداء في كل عصر ومكان، السلام على الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء، السلام على محور القدس والمقاومة والجهاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
4: بارك الله فيكم وكتب الله أجركم.
0: عودة إلى ذلك، وفي قراءة لهذا البيان، نحن اليوم في ذكرى عاشوراء نجدد العهد مع الإمام الحسين عليه السلام ومع قائدنا سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، بأننا على نهج الثبات ماضون وعلى درب الجهاد صابرون، وأننا لن نركع للطغاة ولن نذل للمستكبرين مهما عظمت التضحيات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا العزاء في مصاب سيد الشهداء وأهل بيته الأطهار، وأن يلهمنا الصبر والثبات، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يكتب لنا النصر والتمكين على أعداء الدين والإنسانية. عودة إلى ضيفي سيد حسن خيران، طبعا من خلال هذا البيان الصادر عن مسيرة اليوم لإحياء ذكرى هذه الفاجعة، يعني رسالة من خلالكم للداخل والخارج.
1: طبعا نريد أن نوجه رسالة للداخل والخارج، ونريد أن نوجه أولا رسالة إلى الداخل أنه لن يتم انتزاع حقوق الشعب اليمني وعودة الشعب اليمني إلا بالتحرك الجاد والموقف الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويقدم ويبيض وجوهنا أمام الله سبحانه وتعالى. ولن ننتظر إلا بكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الغلبة تأتي في كل الميادين، وندعوهم إلى الخروج المشرف والارتباط بأهل البيت عليهم السلام ارتباطا حقيقيا، لأن الارتباط الشكلي لا ينفع، والكثير يقول أنه يحب الإمام الحسين ويرتبط بالإمام الحسين ويسمي ابنه بحسين وإلى آخره، لكن أفعاله بعيدة عن الإمام الحسين وعن منهجية الإمام الحسين وعن خط الإمام الحسين، تضحية، دباء، عزة، ارتباطا بالله وبالقرآن وبالمنهجية القرآنية وبأهل البيت عليهم السلام. فهو يتحرك بعيد عن الإمام الحسين. ونقول رسالتنا للخارج، ونقول لكل العالم: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركض بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ونفوس حمية على أن نرضى بمصارع الكرام. هذا الموقف اليوم هو موقف يرضي الله سبحانه وتعالى في نصرتنا لغزة ولفلسطين، ولن نتركها لأننا ننهج نهج الإمام الحسين في قضايا هذه الأمة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الموقف الذي يبيض وجوهنا أمام الله سبحانه وتعالى. وأيضا أدعو الشباب إلى أن ونحن نمر هذه الأيام بكأس العالم، والكثير ينشدون إلى أبطال كرة القدم وغيرها، أن يلتفتوا إلى هؤلاء الأبطال الحقيقيين الذين عمدوا أرواحهم ودماءهم الطاهرة لتكون وتقوم عزة هذه الإسلام، ويقوم الإسلام بقوته وبجاذبيته.
0: طبعاً
1: هؤلاء الأبطال الذين هم جديرون بأن تكتدي به الأمة.
0: صحيح.
1: هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون.
0: نعم. لكن
1: الحسين والإمام الحسن وغيرهم من أهل البيت
0: سلام الله عليهم جميعاً. سيدي الكريم، ألا تلحظون معنا أنه مع كل مؤامرة على الأمة العربية والإسلامية تتزامن دائماً مع مناسبات عالمية ككأس العالم؟ ما المغزى من ذلك؟
1: طبعا العدو هو يدرس كل حساباته ويدرس كل المخططات، وهم يشتغلون وفق رؤية واضحة لا يستطيع العرب أن يجاروها،
0: حتى يستبيح الأمة في غفلة من شعوبها.
1: لا يستطيع مواجهة الباطل إلا قيادة من أهل البيت، وهذه قاعدة استطعنا أن نلمسها في واقع حياتنا، في مواجهتنا مع أعداء الأمة الإسلامية، لأن أهل البيت يأتون برؤية وروحية القرآن الكريم الذي الله سبحانه وتعالى وضع فيه كل الطرق والسبل لمواجهة أعداء هذه الأمة. طبعا من الأساليب التي يشتغلون عليها أسلوب تتويه هذه الأمة في مثل هذه الألعاب وهذه المباريات، ليستطيعون أن يمرروا على هذه الأمة مخططاتهم. كان في الماضي يشتغلون على تتويه الأمة بالأزمات عندما كان مثلا في اليمن كانت الحكومات عميلة لهم، كان يشتغلون أزمة البترول وأزمة الغاز وغيرها من الأزمات التي ينشغل بها المجتمع، ويترك قضايا هذه الأمة، ويترك ما يهدف إلى هذه الأمة. وهنا أدعو الشباب إلى أن يعطوا للأقصى وللقدس ولفلسطين ولغزة جزء من اهتمامهم كما يهتمون بكرة القدم وبهذه نحن لا ننتقد المباريات ولا ننتقد التشجيع ولا ننتقد هذه الأشياء، بل ننتقد أن الكثير منشد إلى المباريات أكثر من اهتمامه بقضايا هذه الأمة وبمسؤوليته الدينية والإسلامية ومسؤوليتي أمام الله سبحانه وتعالى وأمام هذه الأمة الذي هو ينتمي إليها ويرتبط بها.
0: نعم. إذن سيدي الكريم، نحن نؤكد على أن الوقت الذي نحن نعيشه الآن كربلاء متجددة في كل شبر من أرضنا وفي كل معركة نخوضها ضد قوى الطغيان والاستكبار العالمي، وما يحدث اليوم في فلسطين وغزة ولبنان والعراق واليمن، ما يتعرض له أيضا من حصار وعدوان في كل ساحات محور الجهاد والمقاومة، ليس إلا تكرار لذات الصراع الأبدي بين مشروع الحق الذي يمثله الحسين عليه السلام وأتباعه إلى يومنا هذا، ومشروع الباطل الذي يمثله الطغاة والمستكبرون وأذنابهم من العملاء والمرتزقة بواقع الحال. طبعا سيد الكريم، إن المواجهة التي نخوضها اليوم بقيادة سيدنا القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله هي امتداد حقيقي لنهج الحسين، إنها ذات المواجهة التي جسدها الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي أيضا رضوان الله عليه حين أطلق الصرخة الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود والنصر للإسلام. أحيا بذلك روح الحسين في قلوب الأمة وأعاد للأمة وعيها وكرامتها. قراءة في هذا ورسالة أيضا للخارج من خلال هذا الشعار، ونختم به لقاءنا اليوم. تسمعونني؟
1: طبعا الأحداث اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تشهد لهذا الشعار ولهذا الموقف القرآني الرباني الذي هو مرتبط بارتباطه بالقرآن الكريم. طبعا اليوم هناك أحداث كثيرة، وما نشاهدها اليوم من الهيمنة الصهيونية الأمريكية الإسرائيلية هو يجسد معنى هذا الشعار وأهمية هذا الشعار والموقف اليوم، الموقف الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. الإمام الحسين في عصره وفي تحركه قدم شعار هيهات من الذلة، هذا الشعار المهم الذي يتحرك به كل الأحرار إلى اليوم.
0: نعم.
1: اليوم شعار المرحلة الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. أمريكا اليوم هي التي تسيء إلى المقدسات الإسلامية، وآخرها ما أساء به المجرم الخائن الكافر ترامب بأن وجعل من الكعبة منطقة للزبالة. هذا هو الزبالة هو بعينه، ولذلك ما نشاهده اليوم من الإساءة إلى القرآن الكريم عندما أساء مرشحو الكونغرس، وما نشاهده اليوم هو مصداق بكل حرف وكل كلمة وكل ما عبر به الشهيد القائد في ميدان الواقع. ما نشاهده اليوم، الله سبحانه وتعالى قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. من ابتعدوا عن هذا الشعار، من ارتبطوا بهذا الشعار، استطاع العدو أن يخترقهم، استطاع العدو أن يجندهم، استطاع العدو أن يحيدهم عن المواقف التي ترضي الله سبحانه وتعالى. اليوم عندما قدم الشهيد القائد رضوان الله عليه شهيد القرآن هذا الشعار، هيأنا لأن نقف الموقف في نصرة إخواننا في فلسطين، أن نقف الموقف في نصرة المستضعفين في كل البلاد الإسلامية، وأن نقف المواقف التي تبيض وجوهنا أمام الله سبحانه وتعالى. هو حرف البوصلة وعرف الناس بالبوصلة الحقيقية لأعداء هذه الأمة الإسلامية التي أراد العدو أن يتوه هذه الأمة وأن يحول عدائها في الوسط الداخلي. لكن شهيد القرآن عندما يرى أعلام الهدى يرون بنور الله، أرى الله سبحانه وتعالى هذا الشهيد شهيد القرآن، هذا الشعار التي كلماته بسيطة لكن واقعه في الميدان كبير وعظيم، وأثره في الواقع كبير جدا وعظيم جدا. اليوم نلقف المواقف التي تبيض وجوهنا، عندما نرى واقعنا اليوم نعرف أن هذا الشعار له قيمة، يترسخ لنا كل يوم أن أمريكا لا بد أن تموت، وأن إسرائيل لا بد أن تموت، وأن اليهود مهما عملوا لا بد أن يكونوا ملعونين كما لعنهم الله سبحانه وتعالى. هذا هو المنطلق الذي يحصن هذه الأمة ويبني هذه الأمة بناء قويا، ويرسخ في واقعها حالة العداء. لا تكون الأمة ساذجة أمام أعدائها، لا تكون الأمة منبطحة خاضعة خانعة في مواجهة أعدائها. ولذلك اليوم نرى هذا الشعار ونرى هذا الهتاف العظيم أنه سلاح فعال في مواجهة أعداء هذه الأمة، وأنه أقوى وأعظم من أي سلاح يمكن أن يعمله الناس في مواجهة هؤلاء الأعداء. الشعار هي الناس إلى أن يقفوا المواقف التي ترضي الله سبحانه وتعالى في بناء هذه الأمة، أيضا في بنائها استراتيجيا وعسكريا وفي الاكتفاء الذاتي. هذا هو الشعار الذي جعلنا نحس بحالة العداء، لأن القرآن الكريم دائما يربي الناس على هذه الروحية. الشهيد القائد شهيد القرآن عرف هذه الأمة أن العدو الحقيقي لا بد أن يقف الإنسان أمامه مواقف أراده الله سبحانه وتعالى، مواقف تبيض وجوهنا أمام الله سبحانه وتعالى. هذا ما أراده شهيد القرآن. اليوم بين الأمس واليوم معركة واحدة في مواجهة الباطل، مواجهة الطاغوت، مواجهة النفاق والكفر، مواجهة أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل البيت عليهم السلام. بين معركة الأمس واليوم معركة فارقة، فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين من أراد أن يعزهم الله سبحانه وتعالى ومن يذلهم بعقوبته الإلهية، سواء كان بتسليط أعدائه عليهم أو بأن يوضح الله سبحانه وتعالى الحق والباطل. ميدان صراع حقيقي لكل إنسان مؤمن يعرف ويهمه أمر هذه الأمة.
0: نعم، صراع أزلي بين الحق والباطل، حسينان لكليهما شعاران، هيهات من الذلة والصرخة، وكل واحدة تشرح الأخرى وتؤكدها وتجسدها في واقع الأمة قديما وحديثا. وطبعا سيد الكريم نشكر لكم هذه الإطلالة، ونؤكد بعزائنا لهذه الأمة ولكم ولأنفسنا أيضا، ونشكر لكم هذه الدقائق. وهيهات من الذلة،
1: حياكم الله وسهلا بكم،
0: في أمان الله.
5: تربية الباطل التي تربي على حالة رهيبة من الجشع والطمع والحرص والشح الذي يوصل الإنسان إلى مستوى فظيع ومتدني جدا، مع أن موقف القرآن الكريم يربي الإنسان على التقوى، يزكي نفسية الإنسان من حالة الطمع والشح والجشع والهلع، يزكي نفسيته ويربيه على البذل والعطاء والإحسان والجود والكرم وما إلى ذلك. نجد كيف أن زعماء قبائل الكوفة تغير موقفهم من أول ما استدعاهم عبيد الله بن زياد وأعطاهم الذهب الدنانير المال، وبسرعة غيروا موقفهم تجاه الإمام الحسين عليه السلام، وتحولوا إلى جند مجند لصالح الباطل وفي صف الباطل. القرآن الكريم يحذر الإنسان أن يكون هكذا جشعا، وأن يكون اندفاعه ولهثه وراء المال بأي ثمن، حتى على حساب دينه وأخلاقه وقيمه، بل وحتى إنسانيته. والله سبحانه وتعالى يقدم لنا الدرس والعبرة من واقع كل أولئك الذين باعوا أنفسهم وباعوا دينهم وباعوا أخلاقهم وباعوا مواقفهم في الدنيا من أجل المال، فظلموا وضلوا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. الإنسان يوم القيامة يتمنى لو كان له كل الأرض ذهبا ومثله معه ليفتدي به من العذاب. وما أكثر من باع نفسه وباع مستقبله الأبدي يوم القيامة بثمن تافه ورخيص، أرخص نفسه وأضاع مستقبله الدائم والعظيم مقابل الشيء التافه الحقير. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض، كل ما فيها من أموال في ظاهرها وباطنها، أموال وخيرات وإمكانات، ومثله معه، كل ما في الأرض ويضاف إليه ضعفه مثله، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة.
6: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. اللجنة المنظمة للفعاليات تدعو كافة أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. طهران تؤكد أن حلف الناتو اعترف بالتعاون مع العدوان الصهيوني الأمريكي في شن هجمات عليها. فنزويلا تعلن حالة الطوارئ إثر زلزال مدمر ضرب البلاد. تفاصيل النشرة. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات كافة أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرات العاصمة صنعاء وبقية المحافظات المعتمدة في المحافظات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر اليوم، تجسيدا لقيم الصمود والوفاء لسيد الشهداء في مواجهة طواغيت الاستكبار المعاصر. وقد حددت اللجنة المنظمة شارع المطار بالعاصمة صنعاء مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير، فيما حددت ساحة جامع الشعب مكانا للمسيرة النسائية. أيدت هيئة رئاسة مجلس النواب دعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لرسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار، مؤكدة حق اليمن الكامل في طرد المحتلين من كافة الأراضي والمياه والجزر اليمنية ووقف نهب الثروات السيادية لتسخيرها لصالح رواتب الموظفين والخدمات.

مجتمعاتها أو تحاول العودة في جنوب لبنان رغم المخاطر الأمنية بسبب الانتشار الواسع للذخائر غير المنفجرة وغيرها من مخلفات الحرب المتفجرة. من جهة ثانية أعلن جيش العدو الصهيوني عن مصرع أحد جنوده جنوب لبنان. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن حلف الناتو ودول الأعضاء بما فيها إيطاليا ورومانيا اللتين أقر الأمين العام لحلف الناتو بتعاونهما مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في شن هجوم عدواني على بلاده هو اعتراف بتواطؤ هذه المنظمة في ارتكاب عدوان عسكري ضد دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، وهو عدوان يعد انتهاكا صارخا للقواعد والقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة. وشدد بقائي بوجوب مساءلة المنظمة والدول الأعضاء التي شاركت في العدوان على بلاده ومحاسبتها في كافة العواقب المترتبة على ذلك. إلى ذلك أكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز يقتصر على المسارات التي أعلنتها طهران، مشيرة إلى أن تنقل السفن خارج هذه المسارات غير مقبول ومحفوف بالمخاطر. وأوضحت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن بعض الجهات أعلنت قبل ساعات من مسار جديد لتنقل السفن في المضيق من دون إخطار أو التنسيق مع إيران، مشددة على أنه سيتم التصدي للسفن المخالفة إذا لم تلتزم بالمسارات المعلنة. هذا وأعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تمثل إعلانا لهزيمة الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن الأمن الإقليمي تضمنه دول المنطقة للقوى القادمة من خلف البحار. وأوضح قبيل توجهه إلى أذربيجان للمشاركة في مؤتمر اتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي أن المذكرة لم تكن نتيجة ضغط بل ثمرة للمقاومة وسلطة الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن طهران تمكنت بفضل ثبات شعبها وقواته المسلحة من إلحاق خسائر فادحة بأمريكا والكيان الإسرائيلي.

اتهم وزير الخارجية الكوبي الولايات المتحدة بإدارة وتمويل حملة إعلامية مغرضة لتشويه صورة الحكومة الكوبية وإدانتها سياسيا وتأليب الرأي العام ضدها. وقال في تدوينة على منصة إكس اليوم، قال إن شبكة من المنصات الرقمية والقنوات المرئية والمسموعة والجهات الفاعلة ذات الأجندات الهدامة التي تتلقى تمويلا مباشرا وغير مباشر من الحكومة الأمريكية عمدت إلى تحويل تدابير السياسة العامة التي أقرت في ظل ظروف قاسية إلى إدانة سياسة مسبقة للحكومة الكوبية. وتسعى واشنطن منذ فترة طويلة إلى الإطاحة بالحكومة الكوبية أو إضعافها، بما في ذلك تؤكد هافانا أن ترامب يسعى إلى الاستيلاء على البلاد ومواردها وممتلكاتها. النبأ الأخير. أعلنت الرئيسة الفنزويلا بالوكالة، أعلنت حالة الطوارئ في البلاد وإغلاق مطار ماكتيكا الدولي عقب زلزالين قويين ضربا غرب العاصمة كاراكاس مساء أمس وتسببا بسقوط ضحايا وأضرار مادية جسيمة.

0: كان ذلكم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. اللجنة المنظمة للفعاليات تدعو كافة أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة والحاجدة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. طهران تؤكد أن حلف الناتو اعترف بالتعاون مع عدوان الصهيوني الأمريكي في شن هجمات عليها. وفنزويلا تعلن حالة الطوارئ إثر زلزال مدمر ضرب البلاد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة أعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
5: أنا اسمي ناصر أحمد علي عبد الله، نادي البعداني. اشتغلت 20 سنة، لمدة 20 سنة في قطاع خاص، قدمت دالحين في المؤسسة ودالحين جالس أسلم راتبي لا مدى الحياة. بنستفيد من المعاش هذا أنا وعيالي وعيال عيالي.

0: التأمينات لآخر الزمن. ولد مطيع لك، ولد صالح، أنا أنصح كل العمال اللي هم في قطاع خاص يشتركوا في التأمين، مستقبلهم لمستقبل عيالهم.
1: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية مستمعينا الكرام، ونحن في هذه الأيام التي يعيشها شعبنا اليمني ومحافظتنا الحرة الأبية في نشاط دائم وحركة وديناميكية. أنشطة وفعاليات تشهد محافظة صنعاء وكافة المحافظات الحرة أيضا، لكن مراسلنا في محافظة صنعاء يرسل إلينا رسالة صوتية لذلك النشاط الذي قامت به صحة البيئة بالمحافظة من خلال إتلاف 19 طن من المواد الغذائية وفاسدة عصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وهذا إنما ثمر من ثمرات اليقظة لرجالات الأمن الغذائي في صنعاء، في محافظة صنعاء. ماذا لدى زميلنا إبراهيم القربي؟
1: تحية لكم مستمعين الأعزاء، جملة تحية بالمستهدف أنا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. جهود مشكورة ونشاط دوب تشهدها إدارة صحة البيئة هنا بمحافظة صنعاء، ممثلة بالأخ الدكتور ماجد عوض مدير صحة البيئة، وكل العاملين الذين يبذلون نشاطا ملحوظا وملموسا لتأدية مهامهم إلى الأفضل والعمل على رسم الخطط والبرامج لتفعيل مهامهم، حيث قامت إدارة صحة البيئة بإتلاف أكثر من 19 طن مواد غذائية ومعلبات منتهية وفاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي. عن عملية الإتلاف تحدث لإذاعة صنعاء برنامجنا تحية اليمن الأخ سيف الصوفي نائب مدير صحة البيئة بالمحافظة، حيث يقول
2: تم إتلاف 19 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي يوم الثلاثاء الموافق 23/7/2026. وكانت المواد الغذائية عبارة عن عصائر وزبادي تم إتلافها من قبل الإدارة العامة لصحة البيئة، والإدارة تقوم بعمليات الجهود والبذل والمتابعة للمواد الغذائية المنتهية والقيام بالحملات الميدانية الواسعة في إطار المحافظة، وكذلك تم عمل خطة مستقبلية وتوعوية لأصحاب المنشآت بالإبلاغ عن أي مواد غذائية فاسدة أو منتهية بمذكرات رسمية من قبل المنشآت ومخاطبة الإدارة العامة بذلك، مع العلم أنه سوف يتم عمل منشور توعوي للمحلات بشكل واسع ولكل منشأة مخصصة بذلك. وكذلك تدعو المواطنين إلى التجاوب معنا بالإبلاغ عن أي مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، واعتبار ذلك أمانة في أعناق الجميع.
1: وعن كيف تتم عملية الإتلاف وما هي الإجراءات القانونية المتخذة لذلك؟ هذا السؤال توجهنا به إلى الأخ الدكتور ماجد عوض مدير صحة البيئة، والذي أوضح لنا حول ذلك قائلا
3: تم عملية الإتلاف بموجب محاضر رسمية صادرة من محافظة صنعاء موقعة، ويتم المصادقة على الكمية من قبل الشركة، ويتم توقيع مدير الشؤون القانونية مدير عام مكتب الأشغاء مدير الإدارة إدارة صحة البيئة ومندوب الجودة وكذلك مختص في المقلب، يتم استكمال المحضر وأخذ صورة منه وصورة إلى صاحب الشأن، وتشكل اللجنة منهم من ثلاثة أشخاص: مسؤول القسم، أمين مستودع، مندوب الجودة والشؤون القانونية، وتحمل محضر رسمي فيه أسماء الأصناف وأرقام التشغيلات وتواريخ الإنتهاء والكميات، وتأخذ صورة لتغرى قبل الإتلاف كدليل. طرق الإتلاف حسب نوع المادة، إذا كانت الأدوية أو المواد الكيميائية الخضراء ما ترمى أبدا في القمامة، تسلم إلى الشركة المرخصة من وزارة الصحة والبيئة للتخلص من النفايات الطبية، هم يحرقوها في محارق مخصصة بدرجة حرارة عالية. أما المواد الغذائية تعدم بالدف في مكب النفايات ومرخص أو بماكينية الفرم في المكبس أو بالحرق بعيدا عن المناطق السكنية بعد موافقة الإدارة والبلدية للمستندات والأوراق السرية ترمى الورق بحيث ما يقدر أحدا يقرأها. الأجزاء الإلكترونية تفك وتفصل المكونات السامة مثل البطارية وتسلم إلى الشركة عادة للتدوين. أما الرقابة والإشراف لازم يكون الإتلاف بحضور لجنة كاملة، ما يصح شخص واحد يقوم به بعد الإتلاف في اللجنة. توقع على المحضر وتذكر طريقة الإتلاف وأمكانها وتحفظ بنسخة من محضر الجهة الرقابية مثل وزارة الصحة وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العليا للأدوية.
1: وبدورنا ندعو الأخوة التجار سواء التجار الأجزاء أو الجملة بأن عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يراقبوا ضمائرهم ويحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا، وذلك من خلال عدم بيع أي مواد غذائية منتهية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وأن يقوموا بعملية المتابعة والكشف عن بضائعهم قبل بيعها وإخراج أي مواد غذائية قد انتهت تاريخ صلاحيتها وأصبحت غير صالحة للاستخدام الآدمي، باعتبار ذلك أمانة في أعناقهم. وكما قال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غشنا فليس منا. وأيضا يجب على الأخوة المواطنين التعاون بإبلاغ صحة البيئة عن وجود أي مواد غذائية منتهية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ليتم ضبطها حفاظا على صحة وسلامة الجميع. لكم في الختام مستمعين الأعزاء أجمل تحياتي، إبراهيم القرضي، إذاعة صنعاء، تحية اليمن.

0: مستمعينا الكرام، وفي سياق جوالنا للأنشطة والفعاليات التي تعتمد في محافظتنا، مراسلنا محسن الشعبي يرسل لنا صورة صوتية عن هذا النشاط الذي يعتمد عن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من خلال قيادتها وموظفيها في سبيل استعادة حقوق شعبنا وطرد المحتلين والتصدي للحرب الاقتصادية. ماذا لدى زميلنا محسن الشعبي؟
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء، تحية اليمن. اليوم قيادة موظفي وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار يؤكدون الجهوزية والاستعداد لتنفيذ أي خيارات يراها قائد الثورة في سبيل استعادة حقوق شعبنا وطرد المحتلين والتصدي للحرب الاقتصادية وأي محاولة تسعى للنيل من الجبهة الثانية. معنا في هذه الوقفة الأستاذ أحمد الشوتري، نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار. اليوم خروجكم في هذه الوقفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خروجنا تأييد مطلق لما أطلقه السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله لانتزاع الحقوق وتحرير الأراضي المحتلة. وهنا أحب أن نقول أن إحنا ليسنا قاصرين حتى يحتجز السعودية أموالنا في البنك الأهلي، فلا بد من إطلاق الأموال ولا بد من تصدير النفط والمورف عن المعاناة عن الشعب. إحنا في حصار خانق لنا أكثر من 10 سنوات، وبالذات منذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن أصبح حال الناس حالة يرثى لها، ولا بد من تصحيح الوضع وانتزاع الحقوق يا بالسلم أو بالقوة.
1: الأستاذ محمد قدران، في هذا اليوم وفي هذا الاستعداد، ما هي الرسائل التي تقدمونها اليوم من خلال هذه الاحتشادات في كل وزارة وفي كل جهة؟
3: حياكم الله. نحن نؤيد توجيهات والسيد القائد فيما تضمنته خطاباته بخصوص انزاع الحق للشعب والمجتمع من أعداء البلاد والوطن من آل سعود وكذلك بني الصهيوني الأمريكي، العدوان الصهيوني الأمريكي، نظرا للمعاناة التي لمسها القطاع التجاري والتي أدت إلى ترتب خسائر كثيرة تعد بحوالي 120 مليار دولار طوال 12 سنة الماضية، وهذا أدت إلى هجرة رؤوس الأموال وكذلك ضياع كثير من الأموال وانخفاض رؤوس الأموال وتعرض كثير من البيوت التجارية للانهيار وكذلك الإفلاس، وهذه تعد من نتائج الحصار القائم على البلاد خاصة فيما يتعلق بانسياب السلع ووصولها إلى البلاد وكذلك ما تعرضت له العملة من استهداف سواء من خلال استهداف البنك المركزي أو التحويلات وما يقوم به المرتزقة في جنوب البلاد، كلها هذه تعبر عن أيادي مبغضة للبلاد تقودها الإمارات والسعودية، وبإذن الله سنكون جنبا إلى جنب إلى جنب القيادة فيما تراه من توجيهات وسنكون جنودها في الميدان بإذن الله.
1: لا يفهمون ولا يفقهون آل سلول ما وصلت إليها اليمن من تصنيع عسكري ومن قوة عسكرية كسرت شوكة الكيان الصهيوني والأمريكي.
3: أعتقد أنهم بيتلذذوا بمعاناة الشعب اليمني، لكن ربي ينصرنا عليهم، وما بعد الانتصارات التي حصلت على أمريكا وإسرائيل، أما هؤلاء فهم مرتزقة تابعين. كانت الفترة السابقة القيادة أخذت موضوع منحهم الفرصة ليعتبروا ليعرفوا من هو العدو الأكبر، لكن أعتقد أنه لا توجد جدوى، وأعتقد أن القيادة مصرة على موضوع اتخاذ إجراءات صارمة وأخذ الحقوق بالقوة قبل السلم.
1: نستمع في هذه اللحظات إلى كلمة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الأستاذ سام البشيري.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله القائل في محكم كتابه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. الحضور الكرام جميعا، تجسيدا وامتثالا تعاليم القرآن الكريم، جاءت هذه الوقفة المباركة لقيادة موظفي ومنتسبي وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات التابعة لها لنعلن تأييدنا ومباركتنا ودعمنا الكامل والمطلق لدعوة قائدنا قائد الثورة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في رسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار السعودي الأمريكي الظالم منذ 11 عاما، في إطار موقفنا المبدئي والثابت في التسليم والولاء لله ورسوله وأعلام الهدى من آل بيته الطاهرين. الإخوة الكرام، إن دعوة قائد الثورة السيد المولى يحفظه الله جاءت معبرة عن كل أبناء شعبنا اليمني بعد أن تمادى العدو في حروبه العبثية الجائرة بما فيها الحرب الاقتصادية القذرة التي تستهدف ثرواتنا ومقدراتنا ولقمة العيش في محاولة إجرامية لإيذاء شعبنا والنيل من مواقفه المشرفة في الدفاع عن الدين والمقدسات ورفض الظلم والإرهاب والخضوع لقوى الهيمنة والاستكبار. لذا جاءت دعوة السيد القائد لتجسيد الشعور بالمسؤولية تجاه شعبنا وترسم خارطة طريق استراتيجية شجاعة تعيد ترتيب الأوضاع المختلة على المستوى المحلي والإقليمي وتعيد حقوق شعبنا الكريم المعطى. ومن هذه الوقفة المباركة نؤكد الجهوزية والاستعداد لتنفيذ أي خيارات يراها قائد الثورة بما فيها الخيارات الاقتصادية في سبيل استعادة حقوق شعبنا وطرد المحتلين والتصدي للحروب الاقتصادية وأي محاولة تسعى للنيل من الجبهة الداخلية. الإخوة الأكارم، إن حضوركم في هذه الوقفة هو جزء من مشهد إيماني يعم كافة المناطق اليمنية الحرة التي خرجت بكل صدق لتؤكد السير خلف السيد القائد رعاه الله، وكلها ثقة بوعد الله وحكم سيدنا القائد بقطف ثمار الصمود والنصر وإسقاط كافة المؤامرات الخاسرة التي تستهدف الشعب اليمني ومقدراته الاقتصادية والتنموية وتسعى بكل حقد وخسة للإمعان في زيادة معاناة هذا الشعب. لكن أبناء اليمن الذين سطروا ملاحم خالدة في التضحية والاستبسال والفداء والصمود طوال سنوات العدوان قادرون اليوم وبالتوكل على الله لتتويج هذه الانتصارات بانتصار يزلزل عروش البغي.

0: نستمع إلى بيان هذه الوقفة.
1: من أمرنا رشدا بيان وقفات جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. إن شعبنا اليمني المسلم العزيز يمن الإيمان والحكمة لجدير بحمل راية الإسلام ومواجهة جاهلية العصر الظلامية المستكبرة التي تحمل رايتها أمريكا وإسرائيل ويتحرك بها اليهود والصهيونية العالمية التي اتضحت بجرائمها في فلسطين وعدوانها على أمتنا الإسلامية في لبنان وإيران واليمن وغيرها، وأيضا في إساءاتهم المتكررة إلى القرآن الكريم والرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وإلى المقدسات الإسلامية، ومن ذلك إساءة الكافر المجرم ترامب إلى مكة المكرمة، وكذلك فيما يعانيه شعبنا العزيز من المخاطر والتحديات الناتجة من الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من النفط والغاز وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا وتجييش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني، وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا العزيز. ولذلك نؤكد على التالي: أولا، نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة بتاريخ 1 محرم 48 و400 ألف للهجرة. ثانيا، نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري وهم اليهود والصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل. ولهذا فالمسؤولية التي تقع على عاتق المسلمين جميعا هي التصدي لطغيانهم والمواجهة لشرهم والتعاون على ذلك. ولهذا نؤكد على أخوتنا الإسلامية في محور الجهاد والمقاومة ومبدأ وحدة الساحات. ثالثا، نتوجه بالتهاني والتبريك للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا بما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المتكبر أمريكا وإسرائيل. رابعا، نؤكد على جهوزيتنا المستمرة اتجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحات في محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية. وندعو الجميع للالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة والخلاص من الارتهام والخضوع لأعداء الإسلام. خامسا، نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة.

0: عزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية، وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية. سادسا، نعلن النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات جبلية ومناورات وإلى آخره. كما نؤكد تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستعدادنا لتنفيذ كل الخيارات. سابعا، ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله. الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، والحرية للأسرى، والنصر لليمني ولكل أحرار الأمة، والعاقبة للمتقين. صادر عن وقفات جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار عن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات التابعة لها والمشرفة عليها بتاريخ 9 محرم 48 و4000 الموافق 24/6/2026 ميلادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لله.
2: في الأخير نشكر ضيفنا الكرام كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء. تحية اليمن.
3: كل الشعب نفير عام، لن نقبل بالاستسلام.

0: التراب غدا.
1: على ان الدعي ابن الدعي
2: قد ركز بين اثنتين،
1: بين السله والذله،
2: وايهات من الدله.
0: انا طوف حي

وتأكيدا لساحتنا وأنها واحدة، محور واحد ضد الطغيان، وعلى نهج سيدنا الحسين عليه السلام الذي قال: هون علي ما نزل بي، إنه بعين الله، الإمام الحسين عليه السلام. وتأكيدا للمظلومية الواحدة من كربلاء إلى صنعاء، اللجنة دعت أحرار اليمن وحرائرها، والجميع قد لبى النداء. موعدنا في الساحات، ساحات الشرف لرجالنا ونسائنا، وإنه على كل من يجد في نفسه حقا ونصرة للحق وأهله فليستجيب إلى دعوة قائد المسيرة القرآنية السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. لكل مسلم حر يقرأ التاريخ ببصيرة ويعيش نهضة الحسين في وجدانه ومواقفه، ويملأ ساحات الرفض لهذا الاستكبار العالمي. إذن موعدنا ساحة جامع الشعب لحرائر اليمن، وأيضا بقية الساحات في محافظات المحافظة الحرة الأبية، وها هي صنعاء تنتفض لدماء الحسين.

رائحة الدماء الحسينية العطرة تفوح في الأرجاء، وها هي الساحات تتهيأ لحرائرها وأحرارها. هناك شارع المطار بالعاصمة صنعاء يتهيأ لضم تلك النفوس الزكية، وبقية ساحات المحافظات وكذلك. اللجنة المنظمة حددت للنساء وحرائر اليمن جامع الشعب مكانا للمسيرة النسائية إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر يومنا هذا.

إن انطلاقتنا في مسيرة الحق والإسلام والقرآن هي بثقة تامة بوعد الله تعالى بالنصر لعباده المؤمنين، ونحن نشاهد تنامي هذه الانطلاقة في أمتنا في الموقف الحق ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي. ومن النماذج الراقية هذا الصمود والثبات والاستبسال في غزة ولبنان والجمهورية الإسلامية في إيران وأحرار العراق والنهضة الإيمانية الكبرى في يمن الإيمان وأحفاد الأنصار بزخمها المليوني وتضحياتها الكبيرة وثباتها الحديدي وصبرها العظيم واستمرارها دون كلل ولا ملل.

في هذه الأيام التي تتجدد فيها ذكرى واقعة الطف الأليم، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وصحابته الكرام في مشهد مهيب خلده التاريخ كأعظم ملحمة للثبات على المبدأ. نقف اليوم نحن اليمنيين بخشوع وإجلال، نستلهم من تلك الملحمة العظيمة دروسا خالدة في العزة والكرامة، في رفض الذل ودفع الظلم والثبات على الحق ولو كان الثمن هو الدم والروح. لكأن كربلاء تتجدد اليوم في كل شبر من أرضنا وفي كل معركة نخوضها ضد قوى الطغيان والاستكبار العالمي، فما يحدث في فلسطين وغزة ولبنان والعراق وما يتعرض له اليمن من حصار وعدوان في كل ساحات الجهاد ومحوره والمقاومة ليس إلا تكرارا لذات الصراع الأبدي بين مشروع الحق الذي يمثله الحسين عليه السلام ومشروع الباطل الذي يمثله الطغاة والمستكبرون وأذنابهم من العملاء والمرتزقة في المنطقة وفي الإقليم. إن المواجهة التي نخوضها اليوم بقيادة سيدنا القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله هي امتداد حقيقي لنهج الحسين عليه السلام. إنها ذات المواجهة التي جسدها الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه حين أطلق الصرخة وذلك الشعار الذي هز عروش المستكبرين. نحن اليوم وفي ذكرى عاشوراء نجدد العهد مع الإمام الحسين عليه السلام ومع قائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأننا على نهج الثبات ماضون وعلى درب الجهاد صابرون، وأننا لن نركع للطغاة ولن نذل للمستكبرين مهما عظمت التضحيات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا العزاء في مصابنا ومصاب هذه الأمة في سيد الشهداء وأهل بيته الأطهار، وأن يلهمنا الصبر والثبات، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يكتب لنا النصر والتمكين على أعداء الدين والإنسانية. وفي الساحات تبتلى الأنفس ونهزم الملمات، وهيهات منا الذلة، هيهات.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. أيها الإخوة والأخوات، فترتنا الأثيرية تحيا اليمن امتدت معكم من صبيحة يومنا حتى هذه اللحظة التي نودعكم فيها. نبلغكم تحايا طاقم اليوم الذي شرف بصحبتكم من الإعداد والتقديم أماني عامر وسمح القوم، ومن الإدارة العامة للأخبار ميسون الرديني. هي لكم أيضا من المكتبة التنسيق محمد سنهوب، ومن الصيانة صالح الشيعاني، ومن نظم المعلومات محمد المتوكل. أيضا لكم التحية من الإشراف على الفترة جميل الورافي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. كل التحية لكم من التنفيذ على الهواء يحيى مهدي، وممن أدار دفة هذا اللقاء الأثيري إخراجا عبد الله حسين الوشلي. تحية اليمن من صنعاء.

0: من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، إليكم موجزا للأنباء. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات كافة أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرة العاصمة صنعاء وبقية الساحات المعتمدة في المحافظات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر اليوم. استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها مؤخرا جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مدرسة ابن سيناء غرب مدينة غزة. واستهدف قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات العدو شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع. دعا سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد رواني محاسبة مرتكبي الجريمة المروعة التي وقعت في مدرسة ميناب خلال العدوان الأمريكي الصهيوني على بلاده. جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع السنوي لمجلس الأمن الدولي حول الأطفال والنزاعات المسلحة مساء أمس. أفاد ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف غنادي كاتيلوف اليوم بأن الولايات المتحدة كثفت جهود تحديث ثالوثها النووي تحت ذريعة تقدم العسكري النووي لروسيا والصين. اتهم وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز اليوم الولايات المتحدة بإدارة وتمويل حملة إعلامية معرضة لتشويه صورة الحكومة الكوبية وإدانتها سياسيا وتأليب الرأي العام ضدها. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين اللذين ضربا فنزويلا مساء أمس إلى 32 قتيل وأكثر من 700 جريح. جنبنا الله وإياكم كل سوء ومكروه أيها الإخوة والأخوات. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص

الوقت اليمني جاء ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسجر في محفظة يمن وارت عبر الرقم 7844888866.

قد حسدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنقى.

قد حسدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة الغراء والمنحنى والحجر والأركان والمشعر يا رب.

0: قالت كايلي.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. في حركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله نجد أن الإسلام تجسد بكل معالمه، بكل أسسه، بكل القضايا الأساسية والرئيسية التي يجب أن نتعرف عليها من حركة الرسول، من حياة الرسول. وفي ذكرى هجرته نعود إلى حياة رسول الله ونتأمل في حياة رسول الله لنجد كيف كان يهتم بالقضايا الأساسية في الإسلام لتصبح أسس تحافظ على الأمة فلا تنحرف عن ذلك المسار. ولكن من يتأمل واقع الأمة الإسلامية اليوم يجد أنها تعاني معاناة كبيرة جداً. معظم أبناء الأمة الإسلامية يعيشون حالة تيه فكري، وتيه في الولاءات، وتيه في القدوات، وتيه في جوانب كثيرة جدا، ابتعاد عن المسارات الرئيسية التي تنقذ الأمة وتصلح الأمة وتبني الأمة، هناك بعد وانفصال عنها. وهذه تعتبر مشكلة كبيرة جدا، لأن الإسلام الذي يقدم اليوم، الدين الذي يقدم باسم الإسلام، مليء بالمفاهيم المغلوطة. سعى الطغاة عبر التاريخ والمضلين والمحرفين والمنافقين والذين في قلوبهم مرض، القاسية قلوبهم، سعوا عبر التاريخ إلى أن يملأوا الإسلام بمفاهيم سيئة ضالة منحرفة. وأهم ما ركزوا عليه مفاهيم التدجين، التدجين لنا كأمة مسلمة أراد الله لها الحرية، فدجنوها بأفكار ومفاهيم مغلوطة فأصبحت خاضعة للطغاة وليست خاضعة لله سبحانه وتعالى. أصبحت الأمة خاضعة لزعمائها المحرفين والمنحرفين أكثر من خضوعها لله سبحانه وتعالى. وبالتالي قدم لأبناء الأمة اليوم إسلام لا يحق حقا ولا يبطل باطلا ولا يثمر عدلا ولا يصلح واقعا ولا يبني أمة. والنتيجة هي التي نراها في ساحة الأمة اليوم، أعداد كبيرة هائلة كبيرة كثيرة، لكن غثاء كغثاء السيل، لا تقدم ولا تؤخر. الدين الذي يقدم لها في سبيل توحيدها جعل وحدتها فريضة، جعلها واجبا إسلاميا أن تتوحد، قدم لها تشريعات ومبادئ وأسس تساعد على بنائها، على قوتها، على عزتها. لكن رغم ذلك ترى الأمة الإسلامية اليوم أكثر الأمم على الأرض شتاتا وفرقة وتنازعا وتبعثرا وتفككا. إذن هل هذه حالة طبيعية؟ هذه ليست حالة طبيعية، هذه الحالة من التفكك والتنازع والاختلاف. كان وراءها عمل كبير، كان وراءها أفكار هدامة، كان وراءها مفاهيم مغلوطة، كان وراءها مسارات منحرفة أوصلت الأمة إلى ما نراها عليه اليوم، وصلت إلى واقع لا نظير له ما بين الأمم الأخرى. بينما يفترض أن تكون أرقى أمة على وجه الأرض، أصبحت من أسوأ الأمم على وجه الأرض. بينما كان يفترض أن تكون أكثر أمة تماسكا وتوحدا وتآخي بين أبنائها وألفة، غاب كل ذلك، فأصبحت أكثر الأمم شتاتا وفرقة. بينما أراد الله للأمة من خلال الإسلام أن تكون أقوى أمة، أصبحت أضعف أمة. بينما أراد الله أن تكون أعز أمة لكي تعز الدين، إذا بها أذل أمة، تخضع لأذل من أذلهم الله، أكثر من أذلهم الله. أمة أراد الله لها أن تحمل مسؤوليتها في هذه الحياة بين أوساط البشرية، لتكون الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، لتكون الأمة التي تدعو إلى الخير وتصلح واقع البشرية وتؤدي دورها في واقع البشري بما فيه خير البشرية جمعا. إذا بها تفقد كل ذلك الدور وتعطل كل تلك المسؤولية حتى في وضعها الداخلي. لم تستطع الأمة أن تصلح واقعها الداخلي، فكيف يمكن أن تصلح واقع البشرية الواقع الخارجي؟ أصبح الكثير من أبنائها أيادي هدم وأذرع إجرام بيد الطاغوت، يسخرون أنفسهم ويسعون لتسخير الأمة كلها لصالح الطاغوت وليس لصالح الدين، وليس حتى لصالح نفسها، كما هو حال كثير من الأنظمة العربية التي تعمل بكل جد وجهد إلى أن تسخر جيوشها وأموالها وأسلحتها، وحتى تريد تسخير الآخرين لمصلحة إسرائيل. تدجن الأمة حتى من خلال المتسمين بالدين، الدعاة والوعاظ والخطباء والكتاب. يسعى النظام في البلدان العربية إلى أن يجعلهم أدوات لتدجين الشعب لذلك الحاكم الذي هو أساسا خاضع لأمريكا والإسرائيل، ويصبحوا أدوات فقط بأيدي ذلك الطاغية، وهذا ما لا يريده الله وليس من الإسلام في شيء. ولذا في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يجب أن نعود إلى أصالة الإسلام، وسنجد أصالة الإسلام في حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لنرى بكل وضوح كل أولئك المفضوحين بزيفهم وما جنوه على الأمة من خلال ما يقدمونه من مفاهيم مغلوطة. جردوا هذا الإسلام من مبدأ التحرر الذي تحدثنا عنه سابقا، الاستقلال، ودجنوا الأمة للطواغيت ودفعوا بها نحو التبعية لأعدائها في كل شؤون حياتها. أوصلوها إلى حال أن يبقى قوتها الضروري، أكلها، شربها، خبزها بيد عدوها. جردوها من الوعي، من النور، من الهدى، وجعلوها أمة تعيش في حالة رهيبة من التيه والضلال والظلام. فعادت الأمة إلى أمية هي أسوأ من تلك الأمية التي كانت قبل مجيء النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أمية في الوعي، أمية أخطر من أمية القراءة والكتابة، أمية في تفكيرها، في دورها، في فهمها للأحداث من حولها، في فهمها وإدراكها لمن هو عدوها. فأصبحت الأمة قابلة لأي تضليل ولأي مضل يأتي ليعمل على تضليلها. حال الكثير من أبناء الأمة أصبح على هذا النحو، قابلين بسهولة للتضليل والخداع وانعدام إلى حد رهيب أدنى مستوى للوعي والبصيرة. جردوها من مبدأ المسؤولية تجريد كامل. أصبح الكثير من أبناء الأمة يفهم أن الإسلام طقوس لا أقل ولا أكثر، البعض يزيد عليها شيئا من القيم الأخلاقية البسيطة، وكأن الدين عبارة عن قيم أخلاقية وشعائر عبادية، وتضيع أشياء مهمة. الكثير يعتبر نفسه غير معني بشيء. الكثير من أبناء الأمة اليوم يرى أنه لا دخل له بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر ولا بإقامة الحق ولا بإقامة العدل ولا بمحاربة الظلم ولا بإصلاح الوضع الداخلي ولا الوضع الخارجي للبشرية. كثير من أبناء الأمة اليوم إذا كان لا زال يرى نفسه مؤمنا يصلي ويصوم ويرى أنه لا دخل له بأي شيء، يرى أن الدين قد اكتمل بالصلاة والصيام ومن بيته إلى مسجده وانتهى الأمر. من أين جاءت هذه المفاهيم؟ هل هي من عند رسول الله هل وجدوها من كلام رسول الله؟ معاذ الله. هل هي من حياة رسول الله وحركة رسول الله؟ معاذ الله. هل هي من القرآن الكريم؟ معاذ الله. إنما هي عبارة عن أشياء من خارج القرآن والإسلام. مثلا من أهم مبادئ الدين والإسلام هو مبدأ المسؤولية، وهذا الأساس المهم والمعلم المهم من معالم الإسلام، أن تستشعر الأمة المسؤولية وتتحرك لإقامة تلك المسؤولية. بل نجد أن أوسع مساحة في القرآن يتحدث عن جانب المسؤولية في الجانب العملي. تحدث القرآن عن المسؤولية أكثر من الشعائر العبادية ومن بقية تشريعات الإسلام. ثم يجد الإنسان أن أكثر شيء يهمله المسلمون هو جانب المسؤولية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة العدل والجهاد في سبيل الله ومقارعة الطغيان والاستكبار والظلم والفساد. المساحة الأكبر في القرآن ركزت على هذا الجانب أوسع مما تحدث القرآن عن أي فريضة أخرى، عن الصلاة أو عن الصيام أو عن الزكاة أو عن الحج أو عن شعائر معينة أو عبادات معينة. والإسلام هو دائما دين مترابط، إذا فصل جانب منه عن الجوانب الأخرى فقد ذلك الجانب المتبقي أثره في الحياة إلى حد كبير، فتبقى آثار ضئيلة جدا، ضئيلة للغاية إذا فصل الجانب الروحي والتربوي عن جانب المسؤولية. يضيع الإسلام، يموت الإسلام، لأن ما يحيي الإسلام هي المسؤولية والقيام بالمسؤولية، وعلى رأس ذلك الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 49 إلى 51 من سورة المدثر، وهي سورة مكية، بل ومن أوائل السور النازلة في مكة. ومن المعروف أن السورة تبدأ بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. إنه نداء لرسول الله وأمر له بالقيام والنهوض بحزم وثقة، وأمر له بالإنذار، إنذار العالمين بآيات رب العالمين، إنذارهم بسقر التي هي المستقر لمن أدبر واستكبر وجعل الدنيا أعظم من الله وأكبر. ولقد أطاع الرسول فقام وأنذر وبشر وذكر، ولا زلنا إلى اليوم نسمع الإنذار قويا ونسمع الذكر متليا. نعم، إن هذا القرآن ميسر للناس مفصل، وبه علينا ربنا تفضل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فماذا كان جواب الناس؟ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. لماذا لا يسمعون؟ إنهم مشغولون باللهو واللعب وعن الحق منفضون. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. انصرفوا إلى أعمال الدنيا وانصرفوا إلى اللهو واللعب، وهكذا هو موقف أكثر الناس في كل زمان. ينصرفون إلى أعمال العاجلة ويعرضون عن الآخرة، يتركون التذكرة بالآخرة، وكلما سمعوا بها انزعجوا نفورا وفروا كفورا ولاذوا بالشهوات حبورا. فيا للعجب، كأن التذكرة تدعوهم إلى اللهب، مع أنها تدعوهم إلى رحمة الله الذي خلقهم ولهم أحب، وإنها لتهديهم إلى أحسن منقلب، ولكنهم عن الجد والحق في شغل باللهو واللعب. أليس هذه الحال تدعو إلى السؤال: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة؟ إنه سؤال من رب العالمين العليم بكل حال، ولكنه سؤال استنكار وتعجب واستغراب. ولهذا أعقب السؤال بصورة مزرية لهؤلاء المعرضين: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ألا تشاهدون هذه الصورة وهم كالحمر التي هي أصلا في غابة مستنفرة، وحشية متوحشة، وجلة متوجسة، ومع ذلك يفاجئ جمعها المتوجس قسورة، أي أسد، يثب على جمعها ويبطش ببعضها. أما من سلمت من بطشه من الحمر فقد فرت، وهي أشد استنفارا وأكثر ذعرا، فلا يردها عن نفورها مقر، ولا يوقف فرارها جبل ولا منحدر، بل تغشى الطريق مكبة على وجهها، متراكبة على بعضها، متراكضة فيما بينها، تظن أن ما خلفها هو الأسد وأن ما حولها هو الأسد، مع أن الأسد قد وقف على فريسته وربض. وهكذا كل من عن التذكرة أعرض، إنه يسمعها فيمتعظ، وعن إنذارها يغمض، وعلى ملذاته يربض، وعن ترك الشرور لا يتعظ. أينما اتجه فالقلق له يتعرض، والهلع عليه ينقض، والهم لظهره قد أنقض، لا يتحقق له أمل، ولا يهدأ له بال، ولا يجد راحة في شهوة ولا مال، ولا يلقى أمنا ولو حرسته آلاف الرجال، ولا يجد سلاما في أي حال، ولا يشم رائحة الطمأنينة ولو تحصن بالجبال. هكذا هو حاله، كلما جمع وأوعى زاد هلع، وكلما أسرف في الترف زاد في بؤسه والأسف. إنه حائر مذعور، كأنه في طاحونة يدور. ولو أحسن التفكير لوجد التذكرة تدعوه إلى الأمن والسرور، وتقدم له السلام والحبور في حمى ربه الغفور. فلماذا يعرض هذا الغافل الكفور ها هو الله يوضح فيقول: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. إنها لإرادة غريبة مستنكرة أن يطلب كل واحد أو ينتظر كل واحد من الناس صحيفة خاصة باسمه تأتيه من ربه الكبير. من هو هذا الجهول الظلوم الصغير حتى ينتظر هذا المقام الكبير؟ لقد استكبروا، وعن هذا الاستكبار فلينزجروا. ولكن أنى لمن أحب العمى أن يرى الهدى؟ فما هو السبب؟ ها هو الله العليم بالأسرار يوضح السر فيقول: كلا بل لا يخافون الآخرة. هذا هو السر وهذا السبب. إن حب الدنيا طبع على الإنسان عبر الدهور غلب، وإليه أكثر الناس جذب، فأعرض وكذب وفر من الذكر وتهرب. اللهم اجعلنا ممن اتقاك وكبر واستغفرك وشكر، والسلام عليكم.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: حسنا، اسمعوا يا قوم، زيد بن علي ومن معه.
3: نعم يا ولي العراق.
2: خالد القصري يدعي أن له دينا لديكم، فماذا تقول؟
3: أنا أنكر هذه الدعوة من خالد القصري جملة وتفصيلا.
2: زيد ينكر دعواك يا خالد، فهل لديك بينة أو رد؟ ما بالك صامتا يا قصري؟ ألم تدعي على زيد ومن معه بوديعة أو دين لك؟ قصري،
4: ماذا يا والي العراق؟
2: ما ردك على إكار زيد لدعواك؟
4: وكيف أضع وديعة أو أمنح دينا لرجل هو في المدينة وأنا في العراق؟
2: ماذا تقول؟
4: أجل يا يوسف بن عمر، كيف أدين من جعلنا بنو أمية سنوات عديدة نسب ونشتم آباءه وأجداده في المنابر وكل المحافل؟
2: ويلك يا قصري،
4: كنت على ضلالة يا يوسف، جعلونا نعبد الدنيا وزينتها ونعبد المال والجاه والمنصب حتى ولينا الطغاة والظلمة والجبابرة.
2: الويل لك يا قصري، أتعرض بعدالة أمير المؤمنين؟
4: أي عدالة تلك التي تقتل خيار الأمة وتؤذي أتقياءها؟ فلمجرد استقبالي لحفيد رسول الله زيد بن علي صرت رهين سجن من تصفه بالعدل.
2: أتهزأ بي وبأمير المؤمنين أيها الأحمق؟
4: أنا لا أهزأ، بل أقول كلمة حق بعد أن كنت أقول كلمة باطل وبغي وضلالة. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما لي عند زيد قليل ولا كثير، ولا أردتم بإحضاره إلا ظلمه.
2: خذوه وأنزل به من التعذيب ما يليق بالخونة أمثاله.
3: لك الله يا خالد القصري، لك الله.
2: وأنت يا زيد بن علي ومن معك،
3: ماذا يا والي العراق؟
2: إذا كان عصر هذا اليوم أخذ منكم اليمين في المسجد.
3: على أي شيء تأخذ منا اليمين وهذا خالد قد أنكر دعواه علينا.
2: اصمت يا زيد ونفذ ما أقوله. فبعد أن تمضوا في الأيمان لا أريد أن تغرب شمس الغد إلا وقد ارتحلتم إلى المدينة ومعك هذا ابن عمك محمد بن عمر بن علي.
3: أبعد مشقة الرحلة من الشام إلى هنا تريد أن نرحل إلى الحجاز؟
2: قلت نفذ ما آمرك به.
3: أما ترى ما بنا من الجهد والتعب أيها الوالي؟
2: قلت هذا أمر أمير المؤمنين وليس أمري.

0: لقد نفذ يوسف بن عمر أمره يا ابن العم، وها نحن نغادر الكوفة قبل مغيب الشمس كما أراد برفقة حراسه. لكن أريد أن أسألك سؤالا يا زيد.
1: ماذا يا محمد؟
0: بفطنتك وذكائك، كيف تفسر إصرار يوسف بن عمر على أخذ اليمين منا وقد أنكر القسري دعواه؟
1: يريد أن يشاع بين الناس أن آل بيت رسول الله ينهبون الأموال وينجون أنفسهم بالأيمان.
0: كل مؤامراتهم فاشلة، فمن ذا سيصدق في حليف القرآن زيد بن علي هذه الإشاعة الكاذبة؟
1: إنهم كما قلت يا محمد يستمرؤون خداع أنفسهم بعد أن فرغوا من خداع الآخرين.
0: هل لاحظت يا زيد؟ يبدو أن الحراس قد اكتفوا بهذه المسافة واطمأنوا أننا سنغادر الكوفة.
1: لا لا لا، وهل تخشى من أن نعود لنكون في الكوفة قبل مغيب الشمس أو بعده يا محمد؟
0: محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب لا يخشى إلا مغيب شمس العدالة والحرية وقيم الإسلام على أيدي بني أمية واستكبارهم وطغيانهم وظلمهم.
1: بورك فيك يا محمد، ولكي لا تغيب الشمس التي تحدثت عنها فلن نواصل سيرنا إلى المدينة يا ابن العم، إذ سنعود إلى الكوفة.
0: أنا معك وإلى جوارك في كل ما تراه يا زيد، ولكن كيف نواجه يوسف بن عمر وقد أنذرنا من البقاء فيها؟
1: لن نعدم طريقة للتخفي.
0: لا تنسى يا زيد أن عيونه وجواسيسه يراقبون حركاتنا وسكناتنا.
1: أعلم هذا، لكننا سنتحاشى الجواسيس والرقباء بالتخفي في بيوت أتباعنا والموالين لنا.
0: من تعني بالموالين لنا وأتباعنا؟
1: راسلت الكثير منهم، معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة وسعيد بن خيثم.
0: نعم من راسلت أمانة وإخلاصا ووفاء ومناصرة لقيم الإسلام.
1: هل أحسست ببعض الطمأنينة يا محمد؟
0: ما دمت مع حليف القرآن فأنا أحس بكل الطمأنينة لا ببعضها فقط، ولكن أخشى ما أخشاه تكرار مأساة كربلاء يا ابن العم.
1: من مأساة كربلاء ستولد ثورتنا، وإذا لا قدر الله تحولت ثورتنا إلى مأساة ستولد بعدها ثورات، لأن الصراع بين الخير والشر، بين العدل والظلم، بين الحرية والعبودية سيظل ما دامت الحياة.
0: أو تنوي أن نعلنها ثورة ضد طغاة بني أمية يا ابن العم؟
1: لا لا لا، من المبكر أن نعلنها ثورة، علينا أن نتريث حتى نمتلك ولو الحد الأدنى من أسباب نجاحها.
0: حسنا يا زيد.
1: ما أدركته في الشام أن هشام بن عبد الملك مشغول بأمور خاصة.
0: أي أمور خاصة تشغل هذا الطاغية؟
1: كطبيعة طغاة الأرض، أحس بتقدم عمره ودنو أجله فأراد الخلافة لابنه وليس لأخيه.
0: ما أشد عشق الطغاة لسلطانهم وملكهم، عز عليه أن يسلم التاج لأخيه وأراده لابنه.
1: إنه الملك القائم على التوريث المقيت يا محمد، ولكن ربما إذا أصر هشام على نقل الخلافة لابنه يحدث شرخ وصراع وخلاف بين هذه الأسرة الطاغية.
0: ومع هذا ألا يجب أن نراهن على هذه الفرضية؟
1: معك حق، ولكننا سنبقى في الكوفة حتى نرى ما سيختاره الله من أمر هذه الأمة.
0: كما تريد يا أخي.

0: بقي الإمام زيد 5 أشهر في الكوفة متخفيا في بيوت أتباعه ومواليه، يبث العلم والمعرفة ويعالج آثار الهزيمة واليأس والإحساس بالذنب بعد معركة كربلاء، حتى ترصده يوسف بن عمر فأرسل جنوده لإخراجه والمضي معه حتى أوصلوه إلى القادسية بعيدا عن الكوفة، واطمأنوا إلى أنه قد عزم المغادرة إلى المدينة المنورة.
1: لقد عملت بمشورتك أيها الوزير.
2: من حكمة الملوك والخلفاء تقدير المشورة الصائبة يا مولاي.
1: والعدول عن تسليم الخلافة إلى ابني بدلا من أخي مشورة صائبة.
2: أثلجت صدري بحكمتك وحسن إدراكك للأمور يا مولاي، لقد والله تداركت تصدعا وانشقاقا وخلافا قد يؤدي لا سمح الله إلى صراع بين أبناء الحكم الأموي قاطبة.
1: ليس هذا فحسب.
2: ماذا تعني يا مولاي؟
1: تربص بني هاشم وأنصارهم بخلافاتنا وملكنا سيمكنهم من استغلال خلافاتنا، وخاصة ذلك المعتوه زيد بن علي، فلدي إحساس أنه يضمر بنا شرا.
2: طب نفسا وقر عينا يا مولاي، آخر الأخبار التي وصلتنا من والي العراق أنه قد رحل زيدا إلى المدينة برفقة جنود أوصلوه إلى القادسية.
1: ولماذا إلى القادسية فقط؟ لماذا لم يرافقوه إلى المدينة؟ وما الذي يؤكد لنا عدم بقائه في القادسية؟
2: نعم يا مولاي، ربما سيبقى في القادسية
1: بعد أن بقي شهورا عديدة في الكوفة متخفيا ومخادعا لوالينا في العراق. ليس ببعيد عن أنه قد جمع حوله أنصارا وحرض الناس علينا وأججهم ضدنا.
2: معك حق يا أمير المؤمنين.
1: إذن اكتب رسالة لوالينا، مره بأن يرسل الجواسيس والرقباء إلى القادسية للتأكد من مغادرة المعتوه زيد بن علي إلى المدينة.
2: أمرك يا مولاي.
3: اسمعوا يا قوم، لقد دعوتكم في دار النائية عن عيون جواسيس طغاة بني أمية ورقبائهم، فهذا ابن نبيكم زيد بن علي يبيت لياليه في القادسية، وما منا من أحد إلا وقد عرف فضله وعلمه وزهده ومقارعته للظلم والطغيان والفساد والمفسدين ومن يأكلون أموال الأمة ويستبيحون الحرمات ويستعبدون الناس، فتعالوا نسعى إليه فنبايعه على السمع والطاعة والجهاد تحت رايته، ونجمع له ما استطعنا من أنصار الحق والعدل بين الأمة، فماذا تقولون؟
4: اسمع يا معاوية ابن إسحاق ابن زيد ابن حارثة، والله ما منا من أحد إلا وقد كره الحياة واشتاق إلى الموت، فأي ذلة أعظم مما نحن فيه، ولكن نخاف ألا نجد الناصر، ليس خوفا على أنفسنا بل من أن نعرض الإمام زيد بن علي للهلاك.
5: لقد تحدث صاحبنا باسمنا جميعا.
6: نعم، وبما يوافق رأينا، وجميعنا فداء لابن رسول الله زيد بن علي.
3: أشكر لكم هذا الحماس والاندفاع لمناصرة ابن رسول الله زيد بن علي.
4: وما دام حليف القرآن في القادسية فما علينا إلا شد الرحال إليه ومبايعته على السمع والطاعة والجهاد معه ضد قوى الظلم والطغيان الأموي.
5: نعم.
6: هذا أقل ما يجب علينا فعله.
7: كيف لا، ومناصرة المظلومين والقضاء على الظالمين واجب ديني وإنساني.
6: لبيك يا زيد بن علي،
7: لبيك يا زيد بن علي.

0: كنت أدري يا خيرة أبناء عمومتي أنه منذ غادرني ابن العم محمد بن عمر بن علي إلى المدينة أنه سيرسلكم إما لنصرتي أو لنصحي بالعدول عن مواجهة قوى الظلم والطغيان الأموي.
1: بالفعل يا حليف القرآن، أنا ومعي ابنك يحيى ومحمد بن عبد الله بن الحسن جئناك حاملين هذه الرسالة من والده عبد الله بن الحسن بن الحسن.
0: إذن ليقرأ الرسالة ابني يحيى، فقد اشتقت إلى حسن قراءته وسلمة لغته يا أخي عبد الله بن علي بن الحسين.
1: تفضل اقرأ يا يحيى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، فاعلم يا حليف القرآن أن أهل الكوفة نفخ في العلانية، خائر السريرة، يهيجون في الرخاء ويجزعون في اللقاء، تتقدمهم ألسنتهم ولا تشايعهم قلوبهم، وما لهم مثل إلا كما قال الإمام علي عليه السلام: إن أهملتم خذتم، وإن حوربتم خرتم، وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم، وإن أجبتم إلى مشقة نكستم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أحسنت يا يحيى القراءة، وأحسن ابن عمي عبد الله بن الحسن بن الحسن التعبير بلاغة وبيانا.
1: فما جواب حليف القرآن على الرسالة؟
0: كأني به وبكم تحاولون عدولي عن مقارعة الظلم والطغيان الأموي، عن إقامة الحق والعدل بين الأمة المغلوبة على أمرها؟
1: أنت تعلم يا زيد أنك أحب آل البيت إلى قلوبنا، وما محاولتنا لثنيك عما أنت عازم عليه إلا خوفا عليك.
0: أتخافون علي ولا تخافون على أمة كاملة ترزح تحت الظلم والطغيان؟
1: لقد خذلوا جدنا الحسين وخانوه وخدعوه، أفلا نخاف من مأساة كربلائية أخرى؟
0: إخواني أبناء عمومتي، إذا ظلت مأساة كربلاء الأليمة شبحا يطاردنا ليل نهار، وظلاما أسود موحشا يقذف الرعب والخوف في قلوبنا، فإن الظلم والطغيان والقهر والاستكبار والاستبداد والاستعباد للأمم المستضعفة سيظل إلى أبد الآبدين. إخواني، إلى متى ستظل مأساة كربلاء مدعاة للخضوع والخنوع وللخوف والرعب من الطغاة الظالمين؟ علينا أن نكسر حاجز هذه المأساة المسيطرة على ثباتنا وعزيمتنا وهمتنا للنهوض لمقارعة شر الطغاة الأرض. يجب أن لا نسمح للطغاة باتخاذ دماء جدنا الحسين عليه السلام ومن معه سببا لمواصلة الظلم والتباهي به، بل لابد أن نتخذ من تلك الدماء الطاهرة منطلقا تتوارثه الأجيال عبر الأزمان لنصرة الحق على الباطل والعدل على الظلم، وبهذا سينتصر الدم على السيف.
1: يا الله، ما أشد إصرارك وعزيمتك وهمتك وثباتك يا زيد.
0: أشكر حسن ظنك بي يا عبد الله، ولكنني لست أكثر إصرارا وعزيمة وهمة منكم، إلا أنني لا أرى أن نجعل من مأساة كربلاء حصنا عاليا ودرعا يحمي الطغاة الظالمين. لابد لنا أن نقفز من فوق الأسوار العالية الحصينة لنحطب قوى البغي والطغيان. إخواني، لقد بايعني العديد من أنصار الحق والعدل ومقارعة الظلم والطغيان، وصارت البيعة حجة علي وفي عنقي.
1: لقد أدركنا عزمك وثباتك وقوة حجتك يا زيد، وها نحن نبايعك ونجعلك علما نسير على نهجه.
0: هذا هو المعول فيكم والمأمول منكم، فبارك الله فيكم.
3: عاد الإمام زيد بن علي عليه السلام إلى الكوفة، ومكث فيها من جديد متخفيا، وبدأ مراسلة ذوي العلم والعقل والجاه ومناصر الحق والعدل ومن يستشعرون ظلم بني أمية وطغيانهم وفسادهم. يدعوهم في رسائله إلى مبايعته ومناصرته، فجاءت الاستجابة لبيعته بقلوب راضية ونفوس مطمئنة من قبل الكثير من أبناء الأمة. وكان أبرز من بايعه من علماء الأمة المحدثان الجليلان سلمة بن كهيل الحضرمي وأبو عبد الله الكوفي، إلى جانب معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة ونصر بن خزيمة العبسي والفضيل بن الزبير. وقد قال أبو حنيفة لما أتته رسل الإمام زيد عليه السلام: هو والله صاحب الحق، وهو أعلم من نعرف في هذا الزمان، فأقرئوه مني السلام وأخبروه أن مرضا يمنعني من الخروج معه. وأرسل ب30,000 درهم لإعانته على الجهاد، وقال: والله لئن شفيت لأخرجن معه. وقد كان يقول رحمه الله: ضاها خروجه خروج رسول الله يوم بدر. ظل الإمام زيد بن علي يستقبل الوفود العديدة من أبناء الأمة التي كانت تأتي لمبايعته، حتى بلغ أنصاره 15,000، وكان يتدبر أموره من دار معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة في الكوفة. وفي تلك الأثناء نشطت عيون الرقباء وآذان الجاسوسية الأموية متتبعين كل من يعتقدون أو يشكون مجرد شك، أو يظنون أن له صلة قريبة أو بعيدة بالإمام زيد عليه السلام. فشاع الخوف والرعب وساد جو من الإرهاب في أوساط الأمة: إنهم الجواسيس والرقباء والمنافقون الذين يتخذهم الطغاة عيونا وآذانا لهم ويدا باطشة بالأمة.
4: ماذا لديك؟ ماذا تحمل من الأخبار يا قائد الشرطة؟
5: جئتك يا سيدي الوالي مبشرا بالخلاص من زيد بن علي وشره.
4: ماذا؟ هل قتلتم هذا المعتوه؟
2: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: من صنعاء. إذاعة الجمهورية اليمنية، إليكم موجزا للأنباء. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات كافة أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرة العاصمة صنعاء وبقية الساحات المعتمدة في المحافظات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر اليوم. استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها مؤخرا جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مدرسة ابن سيناء غرب مدينة غزة. واستهدف قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات العدو شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع. دعا سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد رواني محاسبة مرتكبي الجريمة المروعة التي وقعت في مدرسة ميناب خلال العدوان الأمريكي الصهيوني على بلاده. جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع السنوي لمجلس الأمن الدولي حول الأطفال والنزاعات المسلحة مساء أمس. أفاد ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف غنادي كاتيلوف اليوم بأن الولايات المتحدة كثفت جهود تحديث ثالوثها النووي تحت ذريعة تقدم العسكري النووي لروسيا والصين. اتهم وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز اليوم الولايات المتحدة بإدارة وتمويل حملة إعلامية مغرضة لتشويه صورة الحكومة الكوبية وإدانتها سياسيا وتأليب الرأي العام ضدها. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين اللذين ضربا فنزويلا مساء أمس إلى 32 قتيل وأكثر من 700 جريح. جنبنا الله وإياكم كل سوء ومكروه أيها الإخوة والأخوات. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر

0: خمسين أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها، وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبة تم والقساعة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7,000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبرنت سوبر شامل وسوبرنت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

يكون شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، الشهداء هم عظماء الأمة وصفة الرجال الذين ارتقوا بأرواحهم الطاهرة دفاعا عن الحق والكرامة والمبادئ السامية، فكانوا منارات تهدي الأجيال ورموزا خالدة للتضحية والفداء. لقد كتبوا بدمائهم الزكية صفحات المجد والعزة، وأثبتوا أن الأوطان والقيم العظيمة لا تصان إلا بالتضحية الجسام.

الحمد لله الذي جعل من دماء الأحرار مشاعلا تهدي الإنسانية إلى طريق الحق الذين ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى. والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بطل حلقتنا لهذا اليوم، بطل الأبطال وسيد التاريخ، إنه الحسين عليه السلام، الذي حين يذكر تذكر مدرسة خالدة وثورة أضاءت دروب الأحرار وموقف عظيم انتصر فيه الدم على السيف والحق على الباطل. فالإمام الحسين بن علي عليه السلام هو سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته، وسيد شباب أهل الجنة الذي حمل رسالة جده المصطفى وقف شامخا في وجه الظلم والطغيان، معليا بكلماته الخالدة أن الكرامة أغلى من الحياة وأن المبادئ لا تباع مهما اشتدت المحنة.

خرج الحسين عليه السلام لا طالبا ملكا ولا باحثا عن دنيا، إنما خرج لإحياء دين جده وإصلاح أمة جده، قائلا: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت كربلاء ملحمة عظيمة سطرت بدماء الشهداء أروع معاني التضحية والفداء والصبر والإباء.

0: الحسين عليه السلام نبراس للأجيال ومنارة لكل الأحرار في العالم ورمز للثبات أمام الظلم وصوت الحق الذي لا يخفت مهما تكاثفت قوى الباطل. فسلام على الحسين يوم ولد ويوم جاهد ويوم استشهد مظلوما عطشانا ويوم يبعث حيا. وسلام على أهل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار الذين ضربوا أروع الأمثلة في الوفاء والتضحية.
1: الإمام الحسين عليه السلام قدم للأمة أعظم الدروس التي تحتاج إليها خصوصا في صراعها مع الأعداء، وخصوصا إذا كان هذا الصراع صراعا كبيرا يستدعي تقديم التضحيات ويستدعي أيضا الصبر الكبير ومواجهة التحديات الكبيرة والأخطار الكبيرة، أولا في ترسيخ قيم العزة التي هي من أهم القيم في الإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: ونحن نتحدث عن الحسين عليه السلام نقف بإجلال أمام تلك القامة العظيمة التي لم تكن مجرد صفحة في التاريخ، بل كانت رسالة خالدة ومدرسة متجددة في الصبر والتضحية والثبات على المبادئ. لقد علم الحسين عليه السلام الإنسانية، أن الحق لا يقاس بكثرة الأتباع، وأن الكرامة لا تشترى، وأن المواقف العظيمة تصنع الخلود.
1: هكذا تصدر الإمام الحسين عليه السلام في أمة جده طليعة كل الصالحين والأخيار والأحرار والشرفاء من الساعين دوما إلى أن يحذو حذوه في تغيير واقع الأمة السيء نحو الأفضل، وفي العمل إلى إعادة الأمة إلى قيمها وأخلاقها ومبادئها.

سيبقى الحسين عليه السلام صوتا للحق ومنارة للأحرار ورمزا للعزة والإباء، نستلم منه الأجيال معاني الوفاء والإصلاح والتمسك بالقيم النبيلة، وستظل كربلاء درسا خالدا يذكر البشرية بأن المبادئ العظيمة لا تموت، وأن راية الحق تبقى مرفوعة مهما اشتدت المحن وتعاقبت الأزمنة. فسلام على الحسين يوم ولده، ويوم جهد في سبيل الحق، ويوم استشهد مظلوما، ويوم يبعث حيا، وسلام على أهل بيته الأطيار وأصحابه الأوفياء.

الإمام الحسين عليه السلام قدم للأمة أعظم الدروس التي تحتاج إليها، خصوصا في صراعها مع الأعداء، وخصوصا إذا كان هذا الصراع صراعا كبيرا يستدعي تقديم التضحيات، ويستدعي أيضا الصبر الكبير ومواجهة التحديات الكبيرة والأخطار الكبيرة، أولا في ترسيخ قيم العزة التي هي من أهم القيم في الإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: مستمعي الكرام، إذا كان التاريخ قد أنجب رجالا عظماء، فإن الحسين عليه السلام صنع أمة من الأحرار، وعلم الإنسانية أن الدم الزاكي قد يصنع حياة للأمم، وأن كلمة الحق لا تموت، وأن راية العزة التي رفعها في كربلاء ستبقى خفاقة ما بقي الليل والنهار، وسيبقى نداء هيهات من الذلة شعارا للأحرار في كل زمان ومكان. سلام الله على روح الحسين، سلام الله على روحه ومبادئه الطاهرة، سلام الله عليه يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
1: في هذا اليوم، يوم العاشر من محرم، وقعت فاجعة عظيمة ومأساة كبرى في تاريخ هذه الأمة، الأمة التي دينها الإسلام وسماها الله ونبيها المسلمين. تلك الفاجعة كان المفترض أن لا يقع مثلها إلا في تلك العصور المظلمة في عصر الجاهلية،

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي
8: الله يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء.
6: إذاعة صنعاء أثير الجمهورية اليمنية. في مسيرة العطاء الفكري والإبداعي قدمت إذاعة صنعاء الكثير والكثير من البرامج المتميزة شكلاً ومضموناً، ومن تلك البرامج اخترنا لكم
7: شخصيات يمنية.

0: يكتبها للإذاعة عبد الله محمد الروديني ويخرجها عبد الرحمن عبسي.
1: الهيثم ابن عبد الرحمن الهمداني.
2: ونعيش الآن في لحظة كهذه على أبواب أيام جديدة من أيام الدولة العباسية،
3: وقد طوى التاريخ من صفحات اليمن بعض الطموحات لحكم العالم الإسلامي،
2: وكما دلتنا التجربة سلفا
3: وكما جسدت الثورة الإباضية عبر قياداتها النضالية ممثلة بعبد الله بن يحيى الكندي الملقب ضالب الحق وآخرين، فقد ظلت اليمن تشكل أقوى البؤر الثائرة.
2: تلك حقيقة، وهي واحدة من حقائق كثيرة،
3: وأهم تلك الحقائق كانت ثورة الهيثم ابن عبد الرحمن الهمداني الممتدة من عام 174 حتى 188 هجرية، وهذه الثورة جديرة بالتوقف عندها طويلا لأنها تعبير عن الرفض المطلق للعهد العباسي في اليمن.
1: ففي الوقت الذي كانت الدولة العباسية تحاول توطيد حكمها في اليمن بقيادة حماد البربري تطبيقا لمقولة هارون الرشيد الظالمة: اسمعني يا حماد أصوات أهل اليمن، وما رافق ذلك من ظلم وتعسف، كانت اليمن حين ذاك على أبواب ثورة قوية شملت معظم مناطق اليمن. وفي ذات يوم من عام 174 للهجرة عقد الهيثم بن عبد الرحمن الهمداني اجتماعا على قمم جبال مسور من حجة، شارك فيه من أهل اليمن جمع غفير تمهيدا لإعلان الثورة والتخطيط لها. فقال الهيثم مخاطبا الثائر عمر ابن أبي خالد الحميري بقوله:
4: لقد تجمع لنا هذا العدد من المقاتلين وهم على استعداد لإعلان الثورة لتخليص اليمن من ظلم العباسيين وجورهم، فلماذا التردد والتخوف؟
5: أرجو ألا يفهم موقفي كمتردد أو متخوف، فلو كنت على هذا النحو ما جيت إلى هنا، وإنما الذي أخشاه ألا يستجاب لهذه الثورة، خاصة وأن القوات العباسية تحكم قبضتها بعد تولية الرشيد لحماد البربري. هذا ما يجول بذهني لا أقل ولا أكثر من ذلك.
4: حسنا، ولكن علينا أن لا نضيع الفرصة من أيدينا، خاصة وقد تجمع لنا هذا العدد من الناس وهذا العتاد، والأيام كفيلة أن تقنع الجماعات بعدالة ثورتنا وعدالة القضية.
5: هذا صحيح،
4: وطالما تقر بهذا الجانب لماذا لا نبدأ في التخطيط والتنفيذ، ويتحمل كل واحد منا مسؤوليته بدلا من ضياع الوقت.
5: إذن فما هي الخطوات التنفيذية التي يمكن لنا القيام بها؟
4: أن تقوم بطرد العمال العباسيين من المناطق التابعة لنا وتحصينها بقواتنا حتى نتمكن من تحرير هذه المناطق، ومن ثم لن تستطيع القوات العباسية استعادتها.
5: هذه الخطوة غير كافية في نظري، فقد تستطيع القوات العباسية محاصرتنا في أي وقت تشاء، وبذلك يسهل عليها القضاء علينا وعلى طموحاتنا في الحرية والتحرر من العباسيين.
4: طيب، وماذا؟
5: الخطوة التي يمكن لنا أن نتخذها بعد تحرير مناطقنا من قبضة العباسيين أن نزحف لتحرير مناطق أخرى كحفاش وحراز وغيرهما حتى نستطيع الوصول إلى صنعاء، بحيث تكون الغلبة لنا وطرد حماد البربري من اليمن نهائيا.
4: وكيف سيتم لنا كل هذا؟
5: سيتم كل هذا إذا حاولنا توسيع قاعدة الثورة ومشاركة شخصيات أخرى لنا في الثورة، وتحمل مسؤولياتهم بنفس الكفاءة والمقدرة التي نتمتع بها.
4: قول حسن ورأي صائب، غير أنه من الصعب تماما الاتصال بشخصيات أخرى، ونحن حتى الآن لم يتم لنا إعلان الثورة، وأنت تعرف أننا إذا لم نبادر بالثورة فإن هذا الجمع سيعتقد أننا نخادعه، وقد يظن بنا الظنون.
5: هذا صحيح.
4: وحتى لا ينكشف أمرنا هذا وتتسرب أخبارنا إلى حماد البربري في صنعاء ويداهمنا بقواته، فالأفضل الإسراع بإعلان الثورة، وفي الوقت ذاته علينا الاتصال بمن نعرف من الأسر الثائرة وكسبها إلى صفنا، وبهذا نكون قد قطعنا الطريق على أي قوة أو فئة تحاول كشف أمرنا.
5: إذن فأهلا بالثورة ومرحبا بها.
1: وتتفجر براكين الثورة من فوق جبال مسور، ويتم للثائر الهيثم بن عبد الرحمن الهمداني تحرير مناطق كثيرة من اليمن، ويشعر الوالي العباسي بصنعاء حماد البربري بخطورة الثورة، خاصة بعد موافقة ابن الصباح بحرز على الانضمام إلى الثورة، وما شكل انضمامه من خطر كبير على سير المعارك الدائرة بين القوات العباسية والقوى الثائرة، حيث يصل ابن الصباح إلى جبال مسور مؤيدا للثائر الهيثم ومعاضدا له، فيقول مخاطبا الهيثم عقب استقباله له هنالك بقوله:
6: كل حراز ومخاليفها تقف إلى ثوراتكم وتمدكم بالرجال والأموال إيمانا منها بالثورة ورغبة منها للخلاص من الظلم والتعسف الذي لحق بها من عمال العباسيين، ولذلك كان منا هذا الانضمام.
4: وهذا موقف عظيم. كنت أنا وزميلي عمر بن أبي خالد الحميري نتوقع بين لحظة وأخرى أن يحدث، ولله الحمد على ذلك، ولله الحمد أيضا على وصولكم إلى هنا.
6: وبدوري أنا وأصحابي نشكركم على حسن استقبالكم لنا وموافقتكم على مشاركتنا لكم في ثورتكم. ولي أن أسأل نيابة عن أصحابي، ما هي المهام المطلوب منا القيام بها؟
4: بالطبع فالمهام كثيرة ومتعددة، والمهم في هذا الوقت القيام بطرد كل العمال والحاميات العباسية المنتشرة في مناطقكم.
6: لقد كان منا القيام بهذه الخطوة مباشرة، وقد تمكنا من تعيين عمال من أهل البلاد لحل ما هنالك من خلافات قد تحدث بين المواطنين،
4: وهذه خطوة عظيمة.
6: وقد شكلنا لبعض الحاميات العسكرية في المناطق التي كان بها حاميات عباسية حتى نستطيع تأمين أنفسنا وممتلكاتنا من زحف قد يفاجئنا به الوالي العباسي من صنعاء، حتى يكون للحاميات الجديدة حق الدفاع.
4: وهذا ما كنت أود أن أشير به عليكم، ولكنكم يا ابن الصباح قد سبقتم إلي.
6: ولكن
4: عسى خير، تكلم ولا تتحرج فيما تريد أن تقول.
6: بالطبع لا حرج ولا خوف هناك، وإنما أود أن أعرف هل سيكون لنا دور ما في المعارك الدائرة بينكم وبين العباسيين؟
4: بطبيعة الحال، لأننا حتى الآن لم نتمكن من تحرير كل اليمن من ويلات حماد وجوره، لأن الثورة عليه لا تعني فقط تحرير المناطق التابعة لنا، وإنما تحرير كل اليمن.
6: ولكن البالغ أن حماد البربري تمكن من اجتثاث الثورة في بعض الأجزاء من تهامة.
4: كان هذا قبل أن يستقر بصنعاء، أما وأنه الآن بصنعاء فلا يستطيع القيام بشيء، وعلينا أن نحكم الحصار من حوله ونعزله عن الاتصال بأية قوة جديدة قد يطلبها من بغداد.
6: هذا ما يحسن التفكير فيه،
4: وسيتم لنا ذلك بالتشاور معكم ومع عمر بن أبي خالد الحميري على إثر عودته من المعارك الدائرة في المناطق التي يشرف عليها.
6: آمل أن يكون رجوعه في أقرب وقت ممكن
4: بعون الله.
1: ويأتي عام 184 هجرية، وثورة الهيصم ابن عبد الرحمن الهمداني لا تزال قوية وتحتل رقعة كبيرة من أجزاء اليمن، وكل يوم تزداد انتصارا على القوات العباسية في اليمن، ويظهر الوالي حماد البربري العجز وعدم قدرته على الصمود، ويضطر على إثر ذلك بأن يرسل أخاه إلى بغداد لمقابلة هارون الرشيد ولطلب المدد العسكري منه. وعند مقابلة هارون له ببغداد التفت إليه قائلا:
7: أرى أخاك حماد مرة بعد الأخرى يطلب المدد، متى سيتم له القضاء على تمرد الهيصم وأعوانه؟ متى؟
3: أضام الله عزكم، إن الهيصم تتمركز قواته في جبال اليمن، وجبال اليمن صعبة، وهذا يحتاج إلى وقت طويل،
7: أكثر مما مضى.
3: ذلك أضام الله عزكم لأن القوات التي باليمن لا تكفي، ولا يمكن لها أن تتفوق على عدوكم الهيصم، فهو يتخذ من جبال اليمن حماية له ولقواته، وإذا لم تكن هنالك إمدادات أكثر فإن الفوضى والقلاقل والاضطراب وغيرها ستظل مستمرة في اليمن.
7: وكم تقدر حاجتكم من الرجال والعتاد؟
3: نحن في حاجة إلى عدد كبير من الخيل والسلاح والرجال.
7: قلت كم تقدرون حاجتكم؟
3: الرأي لكم، ولكن اليمن لن تستقر إلا إذا كان المدد كبيرا، ومن أقوى الرجال على ممارسة الحرب وفنون القتال، لأن الأوضاع مضطربة وقوات دولتكم متمركزة في مناطق قليلة عن المناطق المتمردة.
7: فالوضع على ما يبدو خطيرا، ومستقبل الخلافة العباسية في اليمن بين حين وآخر قد ينهار. وأين صلابة أخيكم حماد وقدراته على إخماد القلاقل باليمن؟
3: لقد عمل ما في قدرته، ولكنه أحس بأن لا قبل له على المقاومة والقضاء على التمردات إلا بعون كبير توجهونه من بغداد إلى اليمن، وسيكون له النصر بعون الله وبفضل توجيهاتكم.
7: سيكون له منا المدد الكبير من الخيل والرجال، وأبلغه ألا ينسى مقولتي له: أسمعني أصوات اليمن.
3: بالسمع والطاعة يا أمير المؤمنين.
1: ويعود من بغداد إلى اليمن شقيق حماد البربري، يرافقه عدد كبير من الخيل والعتاد والرجال، فيقوى جانب حماد العسكري عما كان عليه قبل وصول هذا المدد، ويبدأ حماد في تصعيد المعارك الحربية في محاولة منه لحصار القوى الثائرة، وعلى رأسهم الهيصم ابن عبد الرحمن الهمداني. وتشاء الأقدار أن تتغير موازين الحرب لصالح حماد، وذلك بالقبض على إبراهيم ابن عبد الرحمن الهمداني شقيق الهيصم، فتضطرب أوضاع الهيصم العسكرية والحربية على إثر ذلك. ورغم محاولات الهيصم السيطرة على الأوضاع الداخلية لقواته وتدعيم مناطقه الثائرة من السقوط في أيدي القوات العباسية، إلا أنه وجد نفسه مضطرا للانسحاب من جبال مسور إلى مناطق بيش في تهامة، ومن هناك يواصل زحفه العسكري على مناطق اليمن. فانضم إليه في هذا الانسحاب ابن صباح وعمر ابن خالد الحميري، فقال الهيصم مخاطبا لهما:
4: الآن وقد استقر الرأي بنا على الانسحاب من كل مناطق الجبال، وقد تمكن حماد بقواته من محاصرتنا، فكيف يمكن لنا مواصلة الثورة؟
6: كنت أفضل ألا يتم الانسحاب،
4: ولكن الانسحاب لضرورة فرضتها طبيعة المعارك.
5: والآن قد حدث الانسحاب، وليس في مقدرتنا استعادة مسور ولا حراز ولا غيرهما، وأنت تعرف يا ابن الصباح حق المعرفة ما يشكله سقوط إبراهيم في أيدي القوات العباسية.
6: أعرف هذا يا ابن الحميري،
5: وليس أمامنا الآن أي فرصة لمناقشة الأخطاء، وإنما المهم لنا أن نناقش خططنا العسكرية الجديدة، أليس هذا يا ابن الهيصم؟
4: هذا ما يحسن لنا. أولك رأي ثان عن هذا يا ابن الصباح؟
8: ليس عندي شيء، وأعتقد أن ما ذكره الحميري هو الحق.
4: أبقاكم الله، فما الرأي الآن؟
8: الذي أراه، وهذا مجرد رأي، بأن نجعل من بيش مركز الانطلاق لمواصلة الزحف لنصل عن طريقها إلى تطويق القوات العباسية بصنعاء.
5: هذا قد يكلفنا كثيرا، خاصة وأن الطريق المؤدي إلى صنعاء قد تضطرنا للزحف على مناطق صعدة وخولان، وهذه أطول علينا. وبعكس هذا، لو اقتطعنا كل شمال تهامة فإن هذا كفيل لنا بالعودة إلى مسور والزحف منها.
4: أعتقد أن ما يراه الحميري هو الأقرب.
8: أخالفكم الرأي، لأن اقتطاع شمال تهامة ليس في صالحنا،
4: ولكن تحقيق ذلك سيكون الأقرب لنا للعودة إلى حصوننا واستحكاماتنا الأولى.
8: هذا صحيح، وإنما هذا قد يسهل للقوات العباسية تطويقنا، خاصة وأن جنودها منتشرة في جنوب تهامة، وبهذا يتم التطويق والقبض علينا. وعلى العكس، لو يكون الزحف من جبال صعدة وخولان بن عامر، لأننا في هذا نقرر تحصين أنفسنا وقواتنا.
5: ولكن مناطق صعدة وخولان لم تكن مشاركة لنا في الثورة أو مؤيدة لنا، في حين أن قبائل شمال تهامة مؤيدة لنا.
8: أفهم هذا جيدا، ونحن الآن نعسكر على أراضيها، وستقف قبائلها معنا في الثورة والدفاع عن قواتنا. إنما الأرض التي سنحارب عليها أرضا سهلة.
4: ذاك صحيح.
8: طالما هو صحيح، ولماذا وأنت قائدنا يا هيثم لا تسارع إلى تنفيذ ما أراه؟
4: لن يتم تنفيذ شيء إلا إذا اتفقنا جميعنا الثلاثة على رأي واحد، ولكني ألمح من بعيد مجيء ابني محمد من هناك.
8: لعله يحمل لنا شيئا لنستعد لملاقاته.
4: هيا.
9: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراك وجلا.
9: نعم يا والدي، فالقوات العباسية على مقربة منا.
4: على مقربة؟
9: أرى أن نحكم توزيع قواتنا ونتحصن حتى لا يضيع الوقت منا ونحن لم نفعل شيئا.
4: هيا ليتخذ كل واحد منا موقعه، وليكن النصر رائدنا بإذن الله.
6: بإذن الله.
9: ويصمد الهيثم بن عبد الرحمن الهمداني وزملاؤه ابن الصباح وعمر بن أبي خالد الحميري أمام القوات العباسية،
3: ويتم القبض عليه وابن الصباح والحميري مع ابنه وابن أخيه وستمائة ثائر من رجالات اليمن،
9: وتسقط مدينة بيش التهامية تحت أقدام خيول القوات العباسية،
3: ويساقون إلى صنعاء ومنها إلى الرقة من بغداد، ويأمر هارون الرشيد بإعدامهم جميعا،
9: ويعم اليمن ظلم حماد البربري، ولكن مشاعل الثورة لم تهدأ.
0: شخصيات يمنية.

0: يكتبها للإذاعة عبد الله محمد الروديني ويخرجها عبد الرحمن عبسي.
1: من الإرشيف.
2: هنا صنعاء، مسيرة إبداع وعطاء وتميز كانت وستبقى العنوان الكبير في سماء الإعلام الوطني.
1: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف.
4: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: وقفة إعلانية.
6: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
8: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول. مع تحيات مركز

0: من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً. الهيئة العامة للزكاة.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبرنت سوبر شامل وسوبرنت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: المستمعون الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، ومرحبا بكم إلى الحلقة العاشرة من برنامج اليمن مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا ومرحبا.
1: المستمعون الكرام، إن تاريخ شعب اليمن العريق قد ظل ولا يزال محل اهتمام كبار المؤرخين والباحثين العرب والأجانب، نظرا لما يتضمنه في أحداثه من بطولات نادرة خاضها شعبنا اليمني ضد الغزاة والمحتلين الذين تسابقوا على الفوز بغزوه واحتلاله من إمبراطوريات الشرق والغرب عربا وأجانب.
0: وفي حلقة اليوم سامعين الأعزاء، سنواصل معكم الحديث عن الغزو الحبشي الثاني خلال القرن الميلادي السادس، ذلك الغزو الذي تم الاتفاق على تنفيذه بين كل من رومانيا والحبشة اللتين تطمعان في احتلال اليمن منذ النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد. ورغم الهزائم النكراء التي أصابت رومانيا والحبشة في حملاتهما السابقة، ها نحن نراهما يقومان بإعداد وتجهيز حملة عسكرية كبرى

0: العام 525 للميلاد بقيادة كل من أرباط وكالب. ويرجح أن تلك الحملة الكبرى كانت عقب ثورة الملك يوسف يثأر ما بين عام 518 و 522 للميلاد.
1: سامعين الأفاضل، لقد تم الإعداد لتلك الحملة العسكرية الكبرى إعدادا مهولا وتجهيزا لم يسبق له مثيل في الحملات السابقة من حيث الكم والكيف، فقد بلغ عدد السفن التي أعدتها رومانيا 60 سفينة من أسطولها الحربي مليئة بالسلاح والمؤن، بينما التزمت الحبشة بتوفير 20 سفينة ليصل عدد سفن الحملة إلى 80 سفينة تتم بواسطتها نقل القوة البشرية للحملة من الضفة الغربية للبحر الأحمر إلى الضفة الشرقية منه وعلى امتداد الساحل الغربي اليمني.
0: أما القوة البشرية المشاركة في تلك الحملة العسكرية الكبرى فهي موضع خلاف بين المؤرخين والباحثين. البعض يقول إنها 30,000 جندي، والبعض الآخر يقول أنها 70,000 جندي. وقد وصلت تلك السفن المحملة بالجنود الرومان والأحباش بأعدادها وعدتها واعتادها إلى السواحل اليمنية وعلى ما يبدو وتحديدا إلى منطقة تقع ما بين المخاء وباب المندب، والأرجح أنها نزلت في المخاء. ولكن هناك من المؤرخين والباحثين من يرى أنها عسكرت في منطقة يقال لها غليفقة، ولم يحددوا موقعها هل تقع في المخاء أم في باب المندب.
1: المستمعون الأكارم، لقد أبدى اليمنيون الأبطال صلابة وقدرة عالية غير عادية في مواجهة ومقاومة الاحتلال الروماني الحبشي الذي كشر عن أنيابه فاتحا فاه لابتلاع اليمني بشراسة وحقد دفين، ودفع بقوات هائلة لاحتلاله وإجهاض ثورة الملك يوسف الذي كانت تستهدف القضاء على الوصاية الخارجية والهيمنة والتحكم في الشأن اليمني.
0: لقد كان المخطط الروماني الحبشي في هذه الحملة العسكرية الكبرى يتضمن أولا احتلال اليمن احتلالا كاملا والقضاء على أي دولة فيه وعلى كل من يعارض هذا الاحتلال أو يقاومه، وبعد التمكين من ذلك يتم التوسع نحو الحجاز ليتم بذلك إحكام السيطرة على أهم جزء من جزيرة العرب، وبعد هذا يكون من السهل للرومان والأحباش الهيمنة الكاملة والسيطرة التامة على البحرين الأحمر والعربي واللذين يقعان غرب جزيرة العرب وغرب اليمن وجنوبها، ومن ثم يتم النفوذ على المحيط الهندي.
1: سامعين الكرام، وفي هذا السياق يقول الباحث عبد الله بن عامر، يبدو أن مهمة التصدي والاستعداد عند اليمنيين في إعلان الحرب على الرومان والأحباش ومواجهة حملتهم العسكرية الكبرى تحتاج إلى جهود مكثفة وحشود قادرة على ردع تلك الحملة الغازية وهزيمتها. ولهذا الأمر المهم قرر الملك يوسف السعي إلى تشكيل تحالف عسكري مع ملوك الحيرة ومن ورائهم الفرس.
0: وبحسب المصادر التاريخية أن هذا التحالف جاء بعد أن استطاع الرومان والأحباش اختراق الصف الوطني اليمني، حيث تحالفوا مع أقيال من حمير ضد الملك يوسف، وهذا ما نسميه اليوم بالعمالة والخيانة العظمى المتمثل في مساعدة ومناصرة الأجنبي على غزو اليمن واحتلاله.
1: سامعين الأفاضل، إن اليمنيين كانوا يتوقعون وصول حملة عسكرية إلى سواحلهم، ولهذا قاموا ببناء تحصينات في باب المندب، وذلك للمواجهة المحتملة مع أي قوة غازية. وبحسب الإخباريين العرب فإن القوات الحميرية خاضت عدة معارك أبدت خلالها بطولة وبسالة بإيمان وعزيمة وبأس شديد، في سبيل الانتصار على القوات الحبشية الغازية المدعومة رومانيا بالسلاح والأعداد والعتاد.
0: مستمعينا الأعزاء، في الحلقة القادمة سنواصل معكم تفاصيل المعارك التي دارت في باب المندب بين القوات الغازية والقوات اليمنية الباسلة المتصدية للغزاة والمحتلين.
1: نرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا وطيبا فيما قدمناه لكم في حلقة اليوم، آملين أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، ودمتم بألف خير، ودام اليمن حرا مستقلا خاليا من الغزاة والمحتلين.
0: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
1: ومن التقديم أفراح العنسي
0: واسكندر المعطري،
1: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
0: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
0: ومن الإخراج منى حامد السخيم.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الأخوة ملزمة دروس من وحي عاشوراء، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أننا نحن من فهمنا من خلال الرجوع إلى القرآن والرجوع إلى الأحداث أنه إذا لم يسلم ديننا فلا سلامة لنا، لا أمن لنا، لا كرامة لنا. ثانيا أكد أنه ليس الحديث عن الجهاد هو الذي قد يؤدي إلى خلق اختلالات أمنية، بل من يسمح للأمريكيين بالدخول إلى اليمن هو من سيعمل على أن يجعل اليمن بؤرة للفساد، ومن سيجعل اليمن مضطربا، من سيفقد اليمن أمنه. ثالثا أكد أن الذي يسعى لتحقيق أمن وطنه هم من ينطلقون لمحاربة أولئك الذين يسعون في الأرض فسادا. رابعا أكد أن الفساد يأتي الإرهاب، يأتي الفساد، يأتي الإرهاب، تأتي الجريمة من الفساد الأخلاقي، من الفساد الثقافي، من الفساد العقائدي، الفساد الاقتصادي. إن الجريمة هي التي تصنع الاختلالات الأمنية، الجريمة هي التي تصنع الاختلالات الأمنية. خامسا أكد أن الأحداث التاريخية والقرآن الكريم هي من يجعلنا نفهم مصالحنا ونفهم أمننا. سادسا قال يجب أن نرتبط بالقرآن من جديد. طبعا الحديث معظمه في بالأمس كان شد إلى القرآن والعمل على مواجهة من يسعون في الأرض فسادا، أنه هو الذي يحقق الأمن، ثم شد إلى القرآن. كونك من خلال القرآن تستطيع أن تفهم أمنك ومصلحتك، ومن دون القرآن لا يمكن، من دون سلامة الدين، من دون القرآن لا يمكن أن يسلم لك لا دينك ولا أمنك ولا كرامتك. ثم قال يجب أن ترتبط بالقرآن من جديد، يجب أن نرتبط بالقرآن من جديد ونتعلمه ونعلم أبناءنا وبناتنا ونساءنا ونكثر من تلاوته ونهدي مصاحفه وأشرطة تلاوته، نتحرك في إطار أن نشد أنفسنا إلى القرآن من جديد، وأن نرسخ قدسيته ومكانته وعظمته في نفوسنا من جديد. لأن القرآن هو الذي من لو لم يكن من عظمته إلا أنه يكشف الحقائق أمامنا. لا يمكن لأي كتاب في هذه الدنيا أن يريك الحقائق ماثلة أمامك مثل القرآن. سابعا أكد أن الله قال عن نوعية معينة هم من يمكن أن ينتصروا لدينه، هم من يمكن أن يقفوا في مواجهة أعدائه، وهذا حقيقة من الحقائق التي يبينها القرآن ويكشفها القرآن. قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وزعماء العرب هم من يكونون أعزة علينا وأذلة أمام أعدائنا. إذن هؤلاء لا يمكن أن ينتصروا لدين الله، ولا يمكن أن ينتصروا للأمة، ولا يمكن أن يقفوا في وجه الأعداء، لأنهم ليسوا ممن يحبهم الله ولا يحبونه ولا يحبهم، وليسوا أذلة على المؤمنين بل أعز على المؤمنين وأذل على الكافرين. فهؤلاء لا يمكن أن ينتصروا لدين الله، ولا يمكن أن تعتز بهم الأمة. العودة إلى القرآن الكريم تكشف لك الحقائق وتجلي أمامك الأحداث تستفيد عندما ترتبط بالقرآن وتستفيد بالأحداث وترتبط بالقرآن وترتبط أيضا وتأخذ دروسا من الأحداث. عين على القرآن وعين على الأحداث. هنا نبدأ من قوله رضوان الله عليه: نحن نقول إن من نعم الله العظيمة علينا هو القرآن الكريم الذي استطاع أن يكشف الحقائق كلها ماثلة أمامنا حتى أصبحنا نستطيع أن نعرف زعماءنا هل هم مؤهلون إلى أن يفكوا عن هذه الأمة هذه المعاناة التي تعيشها، أم أنهم جزء من هذا الواقع الذي تعاني منه الأمة. إنه القرآن الكريم الذي يجب أن نعود إليه، وأنك أيضا أنت في أي شعب كنت من أبناء هذه الأمة، إذا كنت من تخاف مثل تلك الخطب المليئة بالتهديد، فإنك أيضا ممن يرى كل شيء غير الله عصا غليظة، ممن يرى القشات عصا غليظة. إن الله لا يريد لعباده المؤمنين أن يكونوا هكذا، يريد لعباده المؤمنين أن يكونوا من هذه النوعية، أذلة على المؤمنين فيما بينهم، رحماء فيما بينهم، أعزة على الكافرين. فعندما نسمع خطابات من تلك النوعية التي توجه نحونا بعبارات مهددة تستخدم من أقسى العبارات التي كنا نتمنى أن نسمع مثلها من هؤلاء الزعماء، لنقف في صفهم ونؤيدهم ونصفق لهم لو أطلقوها في مواجهة أمريكا. لو سمعنا مرة واحدة من زعيم من زعمائنا يقول إنه يجب أن نقف في وجه أمريكا لنضربها بيد من حديد، أليست هذه كلمة كانت ستجعل الجميع يصفقون معهم؟ لكنها وجهت في غير مكانها، وجهت إلى غير أهلها. نحن نقول أيضا: نحن ممن لا يخاف مثل تلك الخطب، فلا اليد الحديدية ولا العصا الغليظة يمكن أن تخيفنا أبدا، لأن الله سبحانه أوجب علينا ألا نخاف غيره، أوجب علينا ألا نخشى سواه، وذكر لنا أن كل من يخشون سواه أنهم ليسوا مؤمنين، ليسوا متقين، ليسوا جديرين بعزة ولا بحرية ولا بكرامة. هم أيضا يتحدثون عن الحرية، أليس كذلك؟ نحن يجب أن نحافظ على منجزاتنا ومكتسباتنا وحريتنا، وعبارات من هذا. أي حرية بقيت للعرب في ظل وضعية كهذا؟ في وضعية كهذا من هو ذلك العربي زعيما كان أو مواطنا عاديا يستطيع أن يقول إن العرب يتمتعون بذرة من الحرية؟ أي ذرة بقيت من الحرية لأي عربي زعيم أو مواطن وهو تحت أقدام، والجميع تحت أقدام من ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله؟ هل هناك حرية؟ وهم بيقولون نحافظ على حريتنا. أي حرية بقيت لأي زعيم أو لأي مواطن والكل تحت رحمة من ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله؟ هل هناك حرية؟ إن الحرية لا تأتي من خلال العبارات، الحرية تتمثل في عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، العبودية التي تجعلنا أعزاء على الكافرين وأذلاء على المؤمنين. هناك الحرية، الحرية التي تجعلنا نضرب أمريكا وإسرائيل بيد من حديد، التي تجعلنا ننظر إلى أمريكا وإسرائيل قشة وليس عصا غليظة. نحن نقول إنه يوم كنا نتحدث ويكون في عباراتنا ما هو عبارات قد تبدو قاسية لديهم، هم قد يخافون أنها قد تؤدي إلى إضرار بهم مثلا، فواجهوها بعبارات مهددة. أليست خطاباتنا كلها موجهة ضد أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم وعملائهم. يعني ما بخطاب بيتوجه إلى الدولة نفسها، وهو خطاب قاسي من أجل أن تبرر لهم أن الكلام المهدد الذي انطلق منهم نحو شعبهم أنه بسبب عبارات وجهت إليهم. أليست خطاباتنا كلها موجهة ضد أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم وعملائهم؟ هذا هو كلامنا، أم أننا نهدد الناس ونهدد الشعوب حتى يقال بأن أولئك قد يؤدون إلى إضرار بأمن الوطن، وأن هؤلاء قد تكون أعمالهم اختلالات أمنية يجب أن يضربوا بيد من حديد؟ الكل في اليمن، الأحزاب، الخطباء، الناس بدأوا يثورون ضد أمريكا وإسرائيل، بدأوا يسخطون، بدأوا يهتفون بالشعارات، بدأوا يتحدثون عن الجهاد. إن السياسة الحكيمة لزعيم في شعب كهذا هو أن يسير مسيرة شعبه، أن يتوجه هو ليقف الموقف نفسه من أمريكا وإسرائيل. حينها أليس من الطبيعي أن يحظى بتأييد الناس عندما يقف الزعيم موقف شعبه ضد أعدائه وأعداء شعبه؟ حينها أليس من الطبيعي أن يحظى بتأييد الناس؟ أليس من الطبيعي أن يحظى بالولاء؟ أليس من الطبيعي أن يحظى بشعبية واسعة في أوساطهم؟ لو انطلق يقف من أمريكا وإسرائيل المواقف التي نريد أن نقفها نحن، والتي أصبح الخطباء يتحدثون بها في مساجدهم، والناس يهتفون بها كل جمعة وفي كل مناسبة، والصحف تكتب عنها، أليس ذلك هو الموقف الحكيم؟ هو الموقف الحكيم. لكن العصا الغليظة هي التي جعلت أعصابهم ترتجف وجعلت فرائصهم ترتعد، فلا يمكن، لا يمكن أن يقفوا في يوم من الأيام موقفا قويا ما داموا يرون أمريكا عصا غليظة. عصا غليظة على من؟ على الشعوب. إذا كانت عصا غليظة على الشعوب فإن من أقل واجباتكم أن تدعوا الشعوب لتواجه تلك العصا الغليظة. دعوها تواجه وأنتم اجلسوا، يعني أنتم أيها الزعماء اجلسوا إذا لم تريدوا أن تواجهوا العصا الغليظة، فاتركوا الشعوب أن تواجه، لا تتحركوا لإعاقتها، لإيقافها، لإيقاف الشعوب، لإيقاف الأمم. حزب الله أليس مجموعة من الشعب أم أنه سلطة؟ مجموعة من الشعب، حزب الله مجموعة من الشعب. استطاع هو أن يذيق أمريكا وإسرائيل الأمرين، استطاع أن يجعل الإسرائيليين ترتجف قلوبهم من ذكر حزب الله، اسم حزب الله، أصبح ترتجف منه أفئدتهم، أصبح ترتعد منه فرائصهم. دعوا الشعوب تواجه، أما أن تكونوا أنتم من وصل بكم الأمر إلى هذه الحالة من الضعف، إلى هذه الحالة من الوهن، تريدون أن تفرضوا هذه الحالة على الشعوب، وأصبحتم ترون أن كل الناس يرون الآخرين بأعينكم وينظرون بنظرتكم؟ لا، يعني الشعوب لا ترى بعين الزعماء، لا تكدروا أو لا تعتقدوا أن الشعوب تخاف كما تخاف أنت أيها الزعيم. دعوا الشعوب أن تواجه، وكثر الله خيركم أن تدعوا الناس يواجهون أولئك. وكنا نقول هذه سابقا، كنا نقول نتمنى من هذه الدولة أن تتركنا نحن والوهابيين أول ما دخلوا اليمن، يعني لا تجد الدولة تقف مع الوهابيين، اتركونا نحن وهم. أما عندما نرى أنهم من أفسحوا المجال للوهابيين ليدخلوا، من مكنوهم من وزارة التربية والتعليم والأوقاف ومن المساجد وغيرها، من مكنوهم، ثم متى ما تحدث أحد ضدهم أو خطب خطيب ضدهم أو حصلت مشكلة في جامعة معهم انطلقوا ليسكنوا الزيدي ويطرقوا الوهابي. الوهابي كان يستطيع أن يتصل مباشرة بعلي محسن، والزيدي لا يستطيع أن يتصل بأحد، لا يجيبه أحد حتى المحافظ. حتى إذا ملأوا الشعب من أولئك الناس وجعلونا نقف عاجزين أمامهم إذا بهم يقولون عنهم إرهابيين. ليخرج هؤلاء وسنأتي بنوعية أفضل، جاءوا بالأمريكيين، يعني عندما أتى الوهابيون فتحوا للوهابيين الوزارات ومكنوهم وساعدوهم حتى انتشروا، فما إن انتشروا حتى قالوا هؤلاء إرهابيين. سوف نأتي بمن يكافحهم، وفتحوا الباب للأمريكيين. نحن نقول من جديد كما قلنا سابقا، دعونا نحن والأمريكيين، دعوا الشعب اليمني هو سيتصرف مع أمريكا، ولن ينالكم سوء ولن يمسكم سوء. أما أن تفرضوا على الشعب اليمني ويفرض الآخرون على الشعب في السعودية ويفرض الآخرون على الشعب في مصر، وهكذا في كل شعب يفرضون موقفهم وضعفهم ووهنهم على الشعوب، فإن هذه من أعظم الجرائم عند الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الخيانة للشعوب وللدين وللأمة. من أقل المطالب التي يجب أن تستجيب لها عندما يقول لك الناس دعنا نحن والآخرين، ولا عليك من هذا. أما أن نراك تقف في صفهم وتقف معهم، أما أن نرى الجيش الذي يقول دائما أنه للحفاظ على أمن الوطن وحريته واستقلاله وسلامته، نراهم هم من قد يتحولون في يوم من الأيام شاءوا أم أبوا ليتحركوا من أجل الحفاظ على أمن أمريكا، من أجل الحفاظ على أمن اليهود والنصارى. هل أصبح ذلك الجيش لمصلحة اليمن؟ أم أصبح في الواقع من يحاول أن يحافظ على أمن أمريكا؟ فعلا نحن كنا من قبل فترة نطالب، هناك في المناسبات من يطلقون الرصاص، والرصاص الآن أصبحت تتساقط على رؤوس الناس، قتل فلان وقتلت فلانة وجرح الكثير، امنعوا هؤلاء. هل هذا إرهاب أم أنه ليس إرهابا لأنه ليس داخلا في إطار التعريف الأمريكي للإرهاب؟ إنه إرهاب لنا اليمنيين، نحن في مساجدنا، في مدارسنا، في بيوتنا، في أسواقنا، في مزارعنا، في المناسبات، في الأعراس، يطلقون الكثير من الأعيرة النارية فتتساقط الرصاص. امنعوا هؤلاء، هذا شيء يرعبنا. المتقطعون في الطرقات يرهبوننا، النهابون يرهبوننا. لماذا لم تحاولوا أن تعملوا موقفا واحدا للحفاظ على أمننا نحن اليمنيين؟ لكنكم قد تتحركون بأطقمكم من أجل الحفاظ على جندي واحد. لو سقطت آلاف الرصاص فوق رؤوسنا فقتلت كثيرا من الناس، هل سيسمعون صراخ الناس؟ أوقفوا أولئك الذين يستخدمون الأعيرة النارية في المناسبات، هل سيسمعون صراخ الناس بهذا الكلام عندما يقول الناس لهم أوقفوا أولئك الذين يستخدمون الأعيرة النارية في المناسبات؟ في الغدير هناك من يشيعون ذلك اليوم بدون أن يطلقوا أعيرة نارية، بعد أن عرف الجميع أن الرصاص تعود من جديد فتتساقط فتجرح هذا وتقتل هذا. أولئك انطلقوا وأطلقوا آلاف الرصاص، آلاف الطلقات، وتساقطت وقتل شخص وجرح نحو 11 شخصا. هل تحركوا ليؤمنوا الناس؟ لا يتحركون أبدا ليؤمنوا الناس، لكنهم سيتحركون ليؤمنوا الأمريكيين. هذا في الماضي في عصر النظام العميل، كانوا إذا ما تحرك أحد ضد أمريكا، إذا ما صرخ أحد في وجه أمريكا، إذا ما كتب شعار الله أكبر الموت الأمريكي الموت الإسرائيل، تتحرك الأطقم ويعتقل الكثير ويواجه الكثير الذين يرفضون دخول أمريكا إلى اليمن. ولكن هل أوقفوا النهابين واتخذوا بحقهم إجراءات للحفاظ على أمن اليمنيين؟ لم يفعلوا. من يطلقون الرصاص في المناسبات لم يتخذوا بحقهم أي إجراء، بمعنى أنهم كانوا عبارة عن نظام يخدم أمريكا وأمن يخدم أمريكا ومصالح أمريكا، يتحركون في وجه من يزعج أمريكا ويقلق أمريكا. ومن هو المحتاج إلى الأمن؟ الناس المساكين أم أمريكا التي لديها الأسلحة؟ أمريكا التي تبعد عن اليمن آلاف الأميال، ما الذي يضرهم هنا؟ ما الذي يعرض مصالحهم للخطر؟ لا شيء. لكننا نحن من لم نتذوق طعم الأمن في أسفارنا، في أسواقنا، من متقطعين، من نهابين، من رصاص تتساقط وهكذا، ولا تقبل شكوانا. نحن نقول إن الأمن هو مسؤولية الدولة، ولا يجوز، ونحن نفهم أنه لا يجوز لشخص أن يقول إنه حريص على أمن البلد إذا كان قد سمح للأمريكيين بالدخول إلى اليمن. إذا كنت حريصا على مصلحة اليمن وعلى أمن اليمن، وإذا كان يهمك أمن اليمن، ونرى منطقك صادقا وصحيحا، ونرى منطقك صادقا وصحيحا، فادفع الشر الخطير عن اليمن، ادفع الخطر الجسيم على أمن اليمن. إنه الأمريكيين ودخولهم، إنه إعلان الوقوف معهم في مكافحة ما يسمى الإرهاب. نحن أيها الإخوة، إذا ما سمعنا أي كلمة لأي زعيم من زعمائنا فلنعرضها على الواقع، ولنعرضها على القرآن، وستعرف منطق ذلك الزعيم. لا يجوز أن تكون أنت ممن يؤثر فيك خطاب زعيم من هؤلاء الزعماء إلا إذا كان منطقه وفق القرآن. إذا كان منطقه وفق القرآن حينئذ يمكن أن نقول، حينئذ يمكن أن نقول ككلمة البشير، عندما اجتمع زعماء العالم الإسلامي في الدوحة جاء بكلمة جميلة، جاء بكلمة قوية. نحن نردد هذه الفقرة منها تقريبا في كل المناسبات وفي كل المحاضرات، يوم قال: نحن في مواثيق منظمة المؤتمر الإسلامي كنا ألغينا الجهاد، وقلنا نحن سنستخدم كلمة سلام ونتعايش مع الآخرين، وهم يقولون إنهم يريدون أن تعيش البشرية كلها في ظل أمن وسلام، فلا وجدنا سلاما ولا أمنا، ولا وجدنا مصداقية لمن يرفعون هذا. ثم قال، أي البشير قال: يجب أن نعود من جديد إلى الجهاد لنجاهد في سبيل الله، وقرأ آية في الجهاد. هذا هو المنطق الصحيح لزعيم عربي كهذا. ذا كلمة جميلة أعجب بها الشهيد القائد، نطقها البشير أثناء اجتماع، وقال أننا ألغينا الجهاد من المواثيق الإسلامية، وأنه يجب أن نعود إلى الجهاد، لأننا عندما تركنا الجهاد لم نجد سلاما ولا أمنا. أما أن ينطلق أحد منهم يخوفك من أمريكا فارجع إلى القرآن الكريم. ينطلق أحد منهم يريد أن يتحدث معك عن تبرير موقفه، وهو موقف يساعد أمريكا في مكافحة الإرهاب من منطلق الحفاظ على أمن الوطن ومصلحته وتنميته، فارجع إلى القرآن الكريم، وارجع إلى الدنيا هذا وإلى أحداثها وإلى البلدان التي دخلتها أمريكا والشركات الأمريكية والبريطانية. ارجع وستجد الواقع وتجد الصحيح، لتعرف هل هذا الكلام صحيح أم لا، ومن خلال القرآن والأحداث سيتجلى لك كذب ما يدعون. لم يأتوا لمكافحة الإرهاب، إنما أتوا للاحتلال. وهكذا يجب أن نعود إلى القرآن، وأن نعود إلى تاريخنا، وأن يكون إحياؤنا لهذه المناسبات في هذه الوضعية التي الأمة تعيش فيها هو كلام من يستلهم العبر والدروس ليصحح فهمه، ليصحح نظرته، ليقوي إيمانه، ليعزز من موقفه، لينطلق الجميع انطلاقة واحدة، يخلعون من فوق أبدانهم تلك الأسباب التي أدت بالحسين عليه السلام إلى أن يقتل. الأسباب وتلك الانحرافات وتلك النظرات وذلك الضلال، ليس فقط من عاشوراء أو من قبل عاشوراء، إنها مسيرة تسير في الناس إلى يومنا هذا، والأسباب تتكرر. يجب أن نرفض ذلك، وسنرى كيف سيكون الواقع، وسنرى في الأخير كيف يمكن أن نتحدث عن كربلاء وعن عاشوراء، انتهت الملزمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يبصرنا، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الذين قال عنهم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن ترحم سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين، وأن تجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ولعن يزيد ومعاوية وكل من سار على طريقة يزيد، وكل من سار على نهج يزيد، وكل من تعامل مع المسلمين معاملة يزيد في كل الأزمنة، العنهم لعنا وبيلا. اللهم وارحم سيد شهداء المسيرة القرآنية الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله تعالى عليه، وارحم الشهداء واشف الجرحى وفرج عن الأسرى، وانصرنا بنصرك يا عظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: وقفة إعلانية.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، وأحسن الله عزاءكم وعظم أجركم في سيد الشهداء والأحرار الإمام الحسين عليه السلام، وفي هذه الذكرى التي لا شك فيها الكثير والكثير مما يؤخذ كعظة وكعبرة وكدرس، كدرس خالد عبر الزمان والمكان. ولذلك قيل بحق وعلى لسان المفكر العالمي المسلم الشهيد علي شريعتي، إن الإمام الحسين عليه السلام عندما ضحى بأغلى ما يملك فداء للدين في كربلاء، فإن تلك التضحية كانت مناطا وسببا لحضوره كقدوة وكضوء في كل زمان وفي كل مكان. وهكذا بات كل يوم عاشوراء وكل مكان كربلاء. هذه هي مدرسة عاشوراء التي يستقي منها الأحرار والشرفاء في كل زمان ومكان، وبدافع من طاقاتها الإيمانية والجهادية الخارقة يتحركون في وجوه رؤوس الشر والإجرام وأئمة الكفر. وهذا ما نجد عليه اليوم أبطال أمتنا المقارعين لأشر وأخطر طغاة العصر وفراعنته السفاحين ومصاصي دماء الأطفال من الأمريكان والصهاينة والدائرين في فلكهم، ويجترحون في مواجهة هؤلاء أعظم صور البطولة والصمود القائدة إلى معارج النصر الأكيد واليقين بحول الله تعالى وتأييده. وعلى ذلك وفي ضوء منه يتصاعد ويتنامى فعل أبناء هذه الأمة المجاهدين المقاومين الميامين في غزة والضفة وجنوب لبنان واليمن وإيران وغيرها من جبهات العزة والكرامة وصناعة الغد التحرري الواعد لهذه الأمة وشعوبها المظلومة. نحن نتحدث عن ثورة جهادية مبدئية لا مثيل لها في التاريخ البشري بكله، هي مشعل الاستبصار والاستهداء الخالد والمنهل الذي لا ينضب لاستلهام قيم التضحية والفداء والتفاني في التماهي مع أقدس المبادئ الإلهية المقدسة والإنسانية السامية. إنها مدرسة عاشوراء المغذية لرؤى الأحرار والمضيئة لمسالكهم التحررية الجهادية الخلاقة والمثمرة في كل زمان ومكان، والتي تتجسد في أتباع سيد الشهداء والأحرار الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. وهم ليسوا فحسب تلك الثلة الفريدة الوفية المخلصة والكوكبة المضيئة التي كانت بمعيته في ذلك اليوم الفدائي الأغر الخالد العاشر من محرم من السنة 61 للهجرة النبوية الشريفة، بل إنهم تحفة كل فعل ثوري جهادي إيماني حر يناهض الطغيان والجور والتسلط والإجرام في كل زمان وفي كل مجتمع ومكان. عندما يطغى الإسلام الأموي المسخ أو العباسي المنحرف أو الإسلام الأمريكي الطاغي الشيطاني أو الاستكبار الصهيوني العنصري القاتل والمدمر، فإنهم ينهضون في وجهه شاهرين قيم الإباء والرفض العصي على كل وسائل عدوانه وإجرامه وقوته وإمكاناته مهما بلغت. إنهم من ينتصبون كالجبال الراسخة التي لا تتزعزع ولا تهتز أمام جحافل الجور والطغيان والعدوان دون أدنى اعتبار لقلة عددهم أو محدودية وسائلهم وإمكاناتهم مقارنة مع ما لدى أعدائهم، تماما كما فعل إمامهم وقدوتهم الحسين عليه السلام وثلته القليلة في عديدها الكثيرة في مخزونها الروحي الإيماني القيمي الباذخ، فأسقطوا في ذلك اليوم الخالد العاشر من المحرم، أسقطوا بدمائهم الزكية وبتضحياتهم العظمى عرش الطاغية. وهكذا فقط تسقط عروش الطغاة البغاة الفاسدين المفسدين ومهلكي الحرث والنسل على اختلاف الأزمنة والأمكنة. وبمثل هذه الثورات الكربلائية العاشورائية الحسينية تحفظ مبادئ الإسلام الحق والأصيل، وتصان بيضته وقيمه وأحكامه. وهذا ما كان حين قاتل أبطال المقاومة الإسلامية وما زالوا في جنوب لبنان فلول القاتل الصهيوني المحتل المعتدي المجرم طيلة هذه السنوات والعقود بنفس كربلائي حسيني مستميت، وأذاقوه مرارة الهزيمة التي قل أن خبرها في تاريخه، واندحر خائبا ذليلا، وكما فعل مجاهدو الشعب اليمني الأبطال الأبرار الميامين وما زالوا في جبهات العزة والكرامة في وجه أمريكا وعملائها وأذيالها مقدمين أزكى التضحيات، وما زالوا حتى اليوم ومواجهين أعتى المؤامرات سيرا على ذلك الخط المشرف، خط الإسلام الإلهي المحمدي العلوي الحسيني، هذا الإسلام الحنيف المنقذ للبشرية والذي يبقى محورا لآمال الأحرار والمظلومين والمستضعفين في هذا العالم. وعلى هذا الخط أيضا المطلوب من كل أحرار الأمة أن يصححوا المسلك لأمتهم وأن يعيدوها إلى هذا الخط المستقيم القويم بالقدوة الحسنة وبالسلوك وبالتذرع بأسمى القيم التي تنطوي عليها هذه المنظومة من الملاحم والمآثر والاشتراحات التي تجسد حقيقة دين الله الخاتم الحنيف الدين الإسلامي.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. الحشود الجماهيرية تبدأ في التوافد إلى شارع المطار في العاصمة صنعاء وساحات المحافظات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. مصرع جندي صهيوني وإصابة آخر في جنوب لبنان. طهران تؤكد أن العبور الآمن لمضيق هرمز سيكون عبر المسارات المعلنة من جانبها فقط. وارتفاع ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت الحشود الجماهيرية في التوافد إلى شارع المطار في العاصمة صنعاء وساحات المحافظات لأحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، فيما احتضنت مدينة صعد اليوم جماهير حاشدة للمشاركة في أحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام للتعبير عن ارتباطهم بقيم ومبادئ ثورة الإمام الحسين وما تمثله من معان للعزة والكرامة والتضحية في مواجهة الظلم والطغيان. في الفعالية أكد المشاركون أن أحياء ذكرى عاشوراء يمثل محطة إيمانية وتوعوية مهمة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام الحسين عليه السلام ومواقفه الخالدة في الدفاع عن الحق والعدل ورفض الاستسلام للباطل، حيث عبر المشاركون عن اعتزازهم بأحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة، مؤكدين أن ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تمثل مدرسة متجددة في الإباء والكرامة والصمود، وأن مبادئ الإمام الحسين ستظل حاضرة في الوعي الجمعي للأمة باعتبارها رمزا للتضحية والفداء في سبيل القيم والمبادئ العادلة. التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم بالسفير الروسي لدى اليمن يفيغني كودروف، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. وعبر نائب وزير الخارجية عن تثمين اليمن لمواقف روسيا المتوازنة في مجلس الأمن تجاه الملف اليمني وبقية الملفات الإقليمية، مجددا التأكيد على أن اليمن عقد العزم على إنهاء العدوان والاحتلال والحصار المستمر منذ 26 مارس 2015 بغية إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والعيش بسلام. من جانبه أكد السفير الروسي دعم بلاده للجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن والتخفيف عن المعاناة الإنسانية لدى الشعب اليمني.

أفادت وزارة الصحة والبيئة بنفاد مخزون اللقاحات الآمنة والأدوية وتعطيل سلاسل توريدها ما يهدد حياة المرضى نتيجة تسييس المنظمات الدولية والجهات المانحة للعمل الإنساني. الوزارة أكدت في بيان لها أن تداعيات تسييس المنظمات الدولية تسبب في تعليق الأنشطة الصحية المنقذة للحياة وللمرافق الصحية، معتبرة إيقاف النفقات التشغيلية لمراكز الرعاية الصحية ووحداتها من قبل المنظمات الأممية والجهات المانحة جريمة حرب لعدم حياديتها وتسييسها للعمل الإنساني. أكد الناطق باسم حركة حماس

وإعادة طرح مشاريع تتعلق بتهجيرهم أو إعادة تشكيل الواقع السكاني في القطاع، يعكس وجود توجهات تتناقض مع أي حديث عن السلام أو الاستقرار أو الالتزام بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها برعاية الوسطاء. أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم مصرع أحد جنوده وإصابة آخر بجروح جراء انقلاب شاحنة عسكرية في منطقة رب 30 جنوب لبنان. أكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز يقتصر على المسارات التي أعلنتها طهران، مشيرة إلى أن تنقل السفن خارج تلك المسارات غير مقبول وهو محفوف بالمخاطر. وأوضحت بحرية الحرس الإيراني بأن بعض الجهات أعلنت قبل ساعات عن مسار جديد لتنقل السفن في المضيق دون إخطار أو تنسيق مع إيران، مشيرة على أنه سيتم التصدي للسفن المخالفة إذا لم تلتزم بالمسارات المعلنة. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن أطقم راجمات الصواريخ المتعددة توراندو إس دمرت مناطق الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة زابروجي. واستهدفت القوات الروسية بمسيرة جيران مستودعا للوقود وللزيوت كان يستخدم لإمداد قوات الجيش الأوكراني في محيط منطقة غوبينخا بمقاطعة ديبرو بيتروفيسك، كما دمرت مركز قيادة للطائرات المسيرة يتبع العدو في كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية. النبأ الأخير: ارتفع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا غرب العاصمة الفنزويلية كاراكاس مساء الأمس إلى 164 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 900 شخص، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ وإغلاق المطار الدولي الذي يخدم العاصمة. ودعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغز إلى الوحدة الوطنية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، مؤكدة أن فنزويلا سوف تتجاوز هذه المأساة بتضافر جهود أبنائها. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: الحشود الجماهيرية تبدأ في التوافد إلى شارع المطار في العاصمة صنعاء وساحات المحافظات لأحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. مصرع جندي صهيوني وإصابة آخر جنوب لبنان. طهران تؤكد أن العبور الآمن لمضيق هرمز سيكون عبر المسارات المعلنة من جانبها فقط. وارتفاع ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. إلى هنا سامعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. بعد قليل توافيكم الزميل

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفيها الحشود الغفيرة الجماهيرية تتوافد إلى الساحات لإحياء ذكرى عاشوراء في صنعاء والمحافظات. الكونغرس يقيد عدوان ترامب على إيران إقرار بالفشل وقلق بالاستنزاف. أهلا بكم.

0: توافدت الحشود الجماهيرية اليمنية إلى الساحات في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات للمشاركة بمسيرات إحياء ذكرى عاشوراء استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، حيث تتوافد الحشود منذ الساعات الصباح وحتى الآن إلى شارع المطار بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات الحرة لإحياء ذكرى عاشوراء، وتحمل الحشود الأعلام والشعارات المعبرة عن المناسبة. يبرز إحياء عاشوراء في اليمن بوصفه امتدادا عمليا للهوية الإيمانية التي رسختها ثورة 21 سبتمبر، والتي أعادت الاعتبار لقيم الاستقلال والعزة والكرامة ورفض الوصاية والتبعية. فكما وقف الإمام الحسين عليه السلام في وجه الانحراف والطغيان رافضا الخضوع والاستسلام، يؤكد اليمنيون اليوم تمسكهم بخيار الحرية والسيادة والاستقلال واستمرارهم في مواجهة مشاريع الهيمنة والاستكبار التي تستهدف الأمة وشعوبها. وفي هذا السياق يوضح الناشط الثقافي الدكتور قيس الطل أن مسيرة اليوم هي مسيرة جهاد وتضحية تجسد مطالب الشعب اليمني والسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة الطغيان والتخاذل.
1: مسيرة تضحيات، مسيرة هي تمثل مطالب الشعب اليمني. وطبعا عندما سمعنا إلى بيان السيد القائد وإلى بيان القوات، قوات التعبية العامة، ارتاح الشعب اليمني كله من أقصاه إلى أقصاه، حتى الأحرار والشرفاء في المحافظات المحتلة استبشروا خيرا بهذا البيان، وأن الخلاص من هذا العدوان قد اقترب بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول لكل من يتخاذل سواء في الداخل أو في الخارج عن مسيرة تحرير هذا البلد أو تحرير هذه الأمة الإسلامية، نحن اليوم عندما نذكر استشهاد الإمام الحسين نلعن يزيد عليه اللعنة ونلعن كل أولئك الذين استهدفوا الإمام الحسين عليه السلام، وفعلا هم يستحقون اللعنة. ولكنني أريد أن أذكر كلام مهم جدا لشهيد القرآن، وهو يذكر أن هناك من هو أسوأ ممن شهر سيفه في وجه الإمام الحسين، وهم من يتخاذل عن مواجهة الصهيونية اليوم، من يتخاذل عن مواجهة اليهود والنصارى، وهو يسمع تصريحاتهم باستهداف الشرق الأوسط بكله، ويريدون تأسيس إسرائيل الكبرى، ونرى ما يعملونه في فلسطين وفي لبنان وفي إيران، ونرى ونسمع مخططاتهم الشيطانية التي تستهدف الأمة الإسلامية وتستهدف البشرية، ومع هذا يتخاذلون. هم من يهيئون الساحة لتحكمها أمريكا، هم من يهيئون الساحة لتحكمها إسرائيل، هم من يهيئون الساحة لتحكمها ثقافة الملعونين من اليهود والنصارى، وهؤلاء هم أسوأ من أولئك الذين شهروا سيوفهم في وجه الإمام الحسين، وأسوأ ممن تخاذلوا عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام. ولذلك يجب علينا أن نسأل أنفسنا، إذا كنا مسلمين فيجب علينا أن نقتدي بالإمام الحسين عليه السلام، نسير على درب الإمام الحسين، نهتدي بالإمام الحسين الذي يعتبر قائد إلى الجنة. أليس النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ فإذا لم نسير في درب الإمام الحسين ولم نقتدي بالإمام الحسين، فأقول لهذه الأمة بمن تقتدي، بمن تهتدي؟ إذا لم نهتدي بالإمام الحسين فبمن؟ إذا لم نسير على خط الحسين ففي أي طريق نسير؟ هل في طريق الطواغيت والجبابرة؟ هؤلاء يقودون إلى النار، يقودون إلى الذل والمهانة في الدنيا والخسارة في الآخرة. ولذلك نحن كشعب يمني اخترنا طريق سيدا شباب أهل الجنة، عترة النبي المختار، طريق القرآن وقرناء القرآن.
0: نحن اليوم في ذكرى عاشوراء، وهي مناسبة تعبوية ومحطة تربوية نستذكر فيها مخاطر الخلل الذي وقع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى انتهى الأمر إلى ذبح ابن بنت رسول الله بسيف محسوب على الإسلام وتحت سلطة تحكم باسمه. ونستذكر عوامل السقوط التي تجعل أهل الحق أدوات للباطل، فيساقون إلى جرائم تحت راية أهل الباطل تبقى وصمة عار في التاريخ لا تمحى بمئات السنين. كما نستذكر مخاطر التفريط بالهدى وعدم التفاعل مع توجيهات أعلام الهدى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يتبقى يترتب على ذلك من نتائج كارثية على الأمة، ونستذكر كذلك مخاطر الصمت على الظلمة حين تتكرر كربلاء في أي عصر ولا يتحرك الناس لنصرة المظلومة ومواجهة الطغيان، ونستذكر الحسين عليه السلام قدوة وقائدا ومضحيا قدم نفسه وأهله وماله في سبيل الحق، ورأى الشهادة عزا، وتضحيات الأحرار تبقى حية في وجدان الأمة ومسيرتها. وكل مواجهة تخاض دفاعا عن الحق والكرامة والاستقلال هي مدرسة لكربلاء في قيمها ومبادئها، كما أن دماء الشهداء في لبنان واليمن وغزة والعراق وإيران هي امتداد لدم الحسين عليه السلام في وحدة الهدف والقضية. فالصراع بين الحق والباطل مستمر، وإن اختلفت الأزمنة والوجوه، واستحضار دروس كربلاء يظل ضرورة لفهم الواقع ومواجهة الظلم والانحراف والثبات على الموقف الحق.

0: تكشف التطورات السياسية والشعبية داخل الولايات المتحدة عن حجم التداعيات التي خلفها العدوان الأمريكي على إيران، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تراجع إدارة ترامب تحت وطأة الخسائر السياسية والاقتصادية والعسكرية التي خلفها الردع الإيراني والرفض الشعبي المتنامي لاستمرار الانخراط في حرب جديدة بالمنطقة. وفي آخر مستجدات هذا التحول تلقى توجه الحرب ضربة جديدة داخل المؤسسات الأمريكية بعدما أيد مجلس الشيوخ مشروع قرار وقف العدوان على إيران بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 في مؤشر واضح على تصاعد المعارضة الداخلية لاستمرار النهج التصعيدي واتساع القناعة بأن خيار المواجهة العسكرية لم يعد يحظى بالإجماع الذي سعت الإدارة الأمريكية إلى تكريسه. ويرى مراقبون أن هذا التحول داخل مجلس الشيوخ يترجم حجم الإرباك الذي أصاب صناع القرار في واشنطن بعد فشل الضغوط العسكرية والسياسية في تحقيق أهدافها، إلى جانب المخاوف من تداعيات أي مواجهة أوسع قد تجر الولايات المتحدة إلى استنزاف عسكري واقتصادي جديد بعد أن تسببت معادلة مضيق هرمز بتكبيد واشنطن خسائر فادحة فضلا عن تهشم الوجود العسكري في المنطقة. وتعقيبا على هذا التطور اعتبر الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسين ريوران أن تصويت الكونغرس رسالة سياسية للرئيس، وأكثر من ثلثي الأمريكيين يرفضون مغامرته العسكرية رغم تجاوزه لاتفاق تفاهم.
1: ما تم التصويت عليه هو رسالة سياسية للرئيس الأمريكي، يعني من دون تقييده. لماذا من دون تقييده؟ لأن الرئيس يستطيع أن يستعمل حق الفيتو أمام أي قرار ويرجع إلى الكونغرس للتصويت عليه بثلثي الأصوات، وهذا يعني الأمر صعب بسبب التوازن الموجود داخل الكونغرس بين الحزبين. من هنا هو رسالة مهمة للرئيس بأن هذه السياسات لا تتناسب مع رؤية الشارع أو ممثلي الشارع الأمريكي. وبالمناسبة الشارع الأمريكي أيضا هو الآن حسب الاستطلاعات الأخيرة ومنذ بداية الحرب حتى أكثر من ثلثي الأمريكيين هم ضد هذه الحرب، وهذا يعكس أن المزاج العام رسميا يعني شعبيا وكذلك على مستوى الكونغرس هو ليس مع هذه المغامرات العسكرية أو التهديدات التي لا زال الرئيس الأمريكي يمارسها، رغم أن البند الأول من مذكرة التفاهم تقول الامتناع عن التهديد بين الطرفين. ولكن هذا هو ديدن الرئيس الأمريكي الذي لا زال ينقض الاتفاق أو ورقة التفاهم ولا زال يتكابر على شعبه وعلى الكونغرس.
0: وفي سياق متصل ظهر استطلاع نقلته وكالة رويترز أن غالبية الأمريكيين لم يعودوا مقتنعين بجدوى الحرب على إيران، ويرون أن موقف واشنطن أصبح أضعف نتيجة لهذه المواجهة، وهو ما يكشف اتساع فجوة الثقة بين الإدارة الأمريكية والرأي العام بشأن نتائج السياسات العدوانية تجاه طهران. ويأتي هذا الموقف الشعبي في ظل إدراك متزايد داخل الولايات المتحدة بأن الحرب لم تحقق الأهداف المعلنة، وأن إيران استطاعت الصمود أمام الضغوط العسكرية الاقتصادية بل وفرض معادلات ردع جديدة أجبرت واشنطن على إعادة حساباتها بعدما أظهرت طهران قدرة على فرض معادلاتها، لا سيما مع إجبار إدارة ترامب على صياغة مذكرة تفاهم بكامل الشروط الإيرانية. وتؤكد هذه المعطيات أن قوة الردع الإيرانية تجاوز تبديد الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة إلى فرض تأثير مباشر داخل الساحة الأمريكية نفسها، حيث تحولت كلفة المواجهة إلى عبء سياسي واقتصادي داخلي على إدارة ترامب وسط تراجع التأييد الشعبي وتصاعد الأصوات المطالبة بوقف العربدة والابتعاد عن سياسات المغامرة العسكرية. ومع تنامي الضغوط الداخلية وتراجع الحماسة للحرب داخل المؤسسات الأمريكية، تبدو واشنطن اليوم أمام واقع مختلف عما سعت إليه عند بدء التصعيد، فيما تبرز إيران باعتبارها طرفا تمكن من تحويل المواجهة إلى عامل استنزاف لخصومه وفرض معادلات جديدة دفعت الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن كثير من مظاهر العربدة والتهديد التي طبعت في خطابها في المراحل السابقة.

وصلنا مستمعينا إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم التحية من الإعداد سميح عز الدين تقي، من الطباعة والإنترنت طه سلامة، ومن التنفيذ يحيى مهدي، من التقديم أماني عامر. دمتم بخير.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
0: من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نتواصل معكم مستمعينا الكرام في كل مكان، ونبقى الآن مع نقل مباشر للمسيرات التي خرجت إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.
5: رسالة ويا عز الأمة، يا أنصار الحسين ويا عشاق دربه الجهادي، إنها مدرسة الحرية والجهاد. الإمام الحسين مصباح الهدى، الحسين صوت الإيمان، الحسين صيحة تفزع الظالمين، الحسين صيحة تفزع الظالمين، وثورة تجرف عروش المتجبرين، ومثلي لا يبايع مثله، صرخة حسينية في وجه الظلم والطغيان، ونداء يتردد في قلب كل مؤمن، ومثلي لا يبايع مثله، منهج نمضي عليه، وسيف نرفعه، وشعار نردده في كل يوم. نقولها بكل ثبات، وقد حشدت الصهيونية جيوشها لإخضاعنا وابتلاعنا، ومثلنا لا يبايع مثل أمريكا وإسرائيل، ولن يروا منا إلا قوة وعزة ونارا تلفح وجوههم. على درب الحسين ونهجه نبذل الروح والولد لترتفع راية الله، وليعتز دينه، ولتبقى كلمته. نتذكر الإمام الحسين فارسا مقداما، وبطلا مهيبا، وطودا شامخا، وكما قالها في وجه يزيد الظالم: هيهات منا الذلة نقولها اليوم، فلتسمعها أمريكا جيدا، ألا وإن الصهيونية قد ركزت بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. أيها الأباة، أيها الأحرار، أيها الشرفاء، نبقى الآن في بداية هذه الفعالية والمسيرة مع آيات من كتاب الله تتلوها فرقة مدرسة شهيد القرآن في جامع الفردوس.
6: Thank you.

0: كيف المعنوية يا رجال؟ بصوت قوي وحاضر، عاشوراء يوم الأحرار،
1: عاشوراء يوم الأحرار،
0: زلزل عور وشرف الجار،
1: سرحتنا كل الأوقات،
0: هيهات الذل هيهات،
1: هيهات الذل هيهات،
2: Yeah.

0: أيها الحسينيون الثوار، يا من وقفتم في وجه أمريكا اللعينة بثباتكم وإيمانكم وصلابتكم، كما وقف أمير المؤمنين الإمام الحسين يومها في كربلاء في وجه الطاغية الظالم المجرم يزيد بن معاوية. أيها الأحرار، نرحب من جديد بالمجاهدين الأبطال الذين وصلوا في هذه اللحظات من خريجي دورات طوفان الأقصى من مديرية الثورة. ننبه إلى أن الهتافات في وقت كلمة السيد القائد ستكون من هنا من المنصة، فلا يجتهدن أحد برفع هتاف أبداً. وأيضاً سيكون الهتاف الرسمي ترديد شعار البراءة مرة واحدة وترديد هيهات منا الذلة ثلاث مرات. الله أكبر! الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل! النهارة من يقود! النهارة الإسلام! هيهات منا الذلة! هيهات منا الذلة! سنبقى على منهج الحسين ودربه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى بوجوه بيضاء. والآن في هذه اللحظات، مع كلمة الفصل، مع كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بعد قليل بإذن الله تعالى. قبل أن تأتي كلمة السيد القائد، نبقى مع كلمة الفعالية مع مفتي الديار اليمنية السيد العلامة شمس الدين محمد شرف الدين، فليتفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بارك الله تعالى فيكم جميعًا، وكتب الله تعالى أجركم، وكلل بالنجاح مساعيكم، وجعل حضوركم هذا في صحائف حسناتكم، وثقل الله تعالى موازيننا وموازينكم في إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه، وإحياء هذه المناسبة وهذه الحادثة التي يستقي منها المسلمون الدروس والعبر، ويستلهمون معنى الرجولة والتضحية والفداء. نحن عندما نحيي هذه المناسبة في الحقيقة لا نحييها من أجل إذكاء روح الطائفية والمذهبية كما يزعم البعض، حاشا لله، إنما نحييها من أجل إحياء القيم والمبادئ والمثل العليا التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي أكد عليها القرآن الكريم، والتي حرص الأعداء على محوها من ذاكرة هذه الأمة وصرف هذه الأمة وحرفها عن مسارها الصحيح، مسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسار أئمة أهل البيت عليهم السلام. وحين نتحدث عن بني أمية لا نعني منهم إلا الطغاة المجرمين الذين انحرفوا بهذه الأمة وجعلوا هذه الأمة جعلوا هذه الأمة عبيداً لهم، وجعلوا مال الله دولا وعباد الله تعالى خولا. أما الذين لا دخل لهم بذلك ولا يؤيدون ذلك فإنا لا نعليهم لا من قريب ولا من بعيد. ونحن عندما نحيي هذه الذكرى إنما نريد إحياء القيم والمبادئ والأخلاق التي خرج من أجلها الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه. فلقد أكد على هذا المعنى في قوله رضوان الله تعالى عليه: أما إني ما خرجت أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لما رأى مسار هذه الأمة قد انحرف عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحين انحرفت هذه الأمة عن مسارها على أيدي الطغاة من بني أمية كان لابد من تصحيح هذا المسار. وإذا كان لابد من تصحيح وإذا كان لابد في تصحيح هذا المسار من بذل المهج والأرواح والدماء،
2: فلا ضير وترفض الأرواح والدماء في سبيل ذلك، وإن كان الضحية من أجل ذلك والفداء من أجل ذلك بحجم الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه ومن كان معه من أصحابه ورفقائه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لقد شكك الكثير في خروج الحسين بن علي عليه السلام، وقالوا إنه تسبب في إزهاق الأرواح وسفك الدماء. هذا القول نسمعه اليوم عندما يصدرون الفتاوى المضللة، وعندما يدجنون فكر هذه الأمة ليصوروا قيام حركات المقاومة في مواجهة أعداء الله أمريكا وإسرائيل بأنه تهور وأنه حماقة وأنه تسبب في سفك الدماء وإزهاق الأرواح. نفس الكلام الذي طرحوه سابقا ها هم اليوم يطرحونه اليوم وكل يوم. كل من يجرح إلى الدنيا ويرغب في الدنيا سيقول مثل هذا الكلام، ولأن هذا الكلام سيرد على ألسنة هؤلاء الناس. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد رد عليهم مبكرا منذ نعومة أظفار الحسين بن علي عليه السلام حين أخذه وأمسكه وقبل فاه وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصد بذلك إثبات صلة القرابة بينه وبين الحسين، فهذا أمر معلوم، إنما أراد أن يذكر هذه الأمة بأنه هو والحسين كالشيء الواحد في الحرمة وفي وجوب النصرة وفي وجوب الموالاة والمحبة. فما كان للنبي يكون للحسين، ونبينا نعلم أنه ما ينطق عن الهواء وإلا وحي يوحى، قد علم بلحظ الغيب ما أخبره به جبريل الأمين سلام الله تعالى عليه بما سيكون للحسين. وبهذا الحديث الشريف يصوب خروج الحسين ويعطيه المشروعية ويحمل الأمة المسؤولية في وجوب نصرته والخروج معه والجهاد معه والقيام بهذا الواجب المقدس. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله من أحب حسينا. وهذه نقطة مهمة يجب أن تقف الأمة عندها، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ليأمر الأمة بمحبة الحسين وهو الذي سيسفك الدماء أو سيزهق الأرواح أو يتسبب في الآلام والمحن والفتن كما يصور البعض، إنما قال: أحب الله من أحب حسينا، لأن الحسين بن علي حمل على عاتقه مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال الحسين بن علي عليه السلام: أيها الناس، إني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل بين الناس بالإثم والعدوان، ثم لا يغير عليه بقول ولا فعل إلا كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وهذا الحديث يؤيده قول الحق سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الآية الكريمة أكدت معنى الحديث الوارد المروي عن الإمام الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واستأثروا بالفيض وعطلوا الحدود وحرموا وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غير. هكذا يرى على نفسه لزاما أن يخرج وأن يجاهد ولو كان في سبيل ذلك إزهاق روحه وسفك دمه، وهذا هو حال المؤمنين جميعا. ولهذا المعنى أيضا أكده بقوله رضوان الله تعالى عليه وسلامه عليه حين قال: ألا وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق فيها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المرء في لقاء ربه، فوالله إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. رضوان الله تعالى عليه هكذا مات، هكذا لقي الله تعالى متحسرا على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المدرسة، مدرسة عاشوراء، مدرسة التضحية والفداء والإيمان والاستبسال، مدرسة العشق الإلهي، مدرسة حب لقاء الله سبحانه وتعالى المتمثل في هذه الثلة المؤمنة الطاهرة في الإمام الحسين بن علي ومن عليه، يجب أن يستلمها الناس. لقد حرص الكثير على تبديع مثل هذه الفعالية وإحيائها صرفا للناس عن الواجب المقدس الذي أوجبه الله تعالى عليهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخوف. وهناك من عطل هذه الفعالية وحرص على تعطيل هذه الفعالية عن مضامينها وعن معانيها الأصيلة التي من أجلها خرج الإمام الحسين بن علي عليه السلام، ليجعلها مجرد طقوس لا تحث الأمة على الجهاد في سبيل الله، ولا على الأمر بالمعروف، ولا على النهي عن المنكر. وإنه لمن العجيب أن يرفع ناس شعار هيهات من الذلة ثم لا يقومون بهذا الواجب المقدس في ضرب المحتل من أراضيهم ومن بلاد العرب والمسلمين، وهم يرفعون شعار هيهات من الذلة. وما أحقهم بقول الحق سبحانه وتعالى، ما أحقهم بقول الحق سبحانه وتعالى، وما أصدقه فيهم في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إنه يجب الاستفادة القصوى من هذه المناسبة وحث الناس ويعني توظيف كل الطاقات في سبيل الله وطرد المحتل وإزاحة كل القواعد الأمريكية والغربية من بلاد الإسلام والمسلمين. بهذا نحقق معنى انتمائنا لله ولرسول الله ولأئمة البيت عليهم سلام الله. إن من بركات مدرسة الحسين بن علي عليه السلام الانتصار المدوي والكبير والعظيم الذي حققه محور المقاومة على رأس هذا المحور إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، حين حملت كل القيم والمبادئ والمثل التي تمثلها الإمام الحسين، حظيت بنصر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتأييده. ولولا حمل هذه الثقافة ما انتصرت. ولذلك من الواجب علينا أن نكرس ثقافة الجهاد والاستشهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخوف، وأن لا نخشى في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. أهو ترامب يعربد يمينا وشمالا ويحاول أن يتصيد لنفسه البطولات والتضحيات والأمجاد، ليقول إنه اليوم حقق نصرا استراتيجيا في عقد اتفاقية السلام. لم يعقد اتفاقية السلام منذ 3000 عام. يبحث عن أمجاد وعن أوهام وعن خيالات. إن الذي قربه إلى المفاوضات هو الجهاد، هي الصواريخ، هي القوة والاستبسال وثقافة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي قام من أجل الحسين بن علي حين قال: أما إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يا الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس زكية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. هذه الثقافة هي التي ستحقق النصر، هذه الثقافة هي التي ستعيد للأمة مجدها وعزتها وكرامتها، ثقافة الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. وها هنا أحذر إخوان المؤمنين جميعا في اليمن وخارج اليمن ألا يصغوا بآذانهم إلى المثبطين وإلى المخذلين وإلى المرجفين الذين يبعثون في قلوبهم الخوف والخور والضعف من مواجهة أعداء الله. إن سر وجودنا في هذه الحياة هو الابتلاء والامتحان. ما خلقنا الله تعالى من أجل الدنيا، خلقنا الله تعالى من أجل عبادته ومن أجل الدار الآخرة. ولن ننال رضوان الله ولا كرامة الله ولا رحمة الله، ولن نذوق نعيم الله في الجنة إلا بالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف. ولكم أن تستحضروا قول الحق سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وها هنا أؤكد على ضرورة الالتحاق بدورات طوفان الأقصى ورفت الجبهات والإعداد والاستعداد لمواجهة أعداء الله وإعادة الاعتبار لكرامة هذه الأمة وعزتها وسيادتها وسؤددها وبسط نفوذها على أرضها. لن يتحقق ذلك إلا بالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتضحية كما ضحى الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه ومن معه حتى أحبه الله تعالى ورسوله، وحتى قال في حقه صلى الله عليه وآله وسلم وفي حق أخيه الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة. ومن المعقول أنه لن يدخل الجنة المتسبب في سفك الدماء ولا المفسد في الأرض ولا الساعي في الأرض فسادا ولا بغيا، لكن شهادة النبي بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة تأكيد على صوابية مشروعهما وعلى صوابية فعلهما وعلى صوابية ثورتهما وعلى صوابية جهادهما وعلى صوابية كل من سار على نهجهما، وهي وصية نبينا في آل بيته عليهم السلام صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إخواني المؤمنين، بعض الناس يصور مثل هذه المناسبات وهذه الفعاليات والحركة التي نقوم بها أنما هي من أجل الدنيا، والعياذ بالله، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو كان الحسين بن علي عليه السلام يريد الدنيا لعرف من أين تؤكل الكتف، ولو كانت قيادتنا الحكيمة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بن عبد الدين الحوثي رضوان الله عليه يريد الدنيا لعرف من أين يأتي إلى الدنيا وما واجه أمريكا ولا إسرائيل، كما فعل من يريد الدنيا في سوريا في جبهة النصرة وأبي محمد الجولاني المعروف مؤخرا بأحمد الشرع الذين رفعوا شعار الإسلام وما إن تمكنوا حتى قالوا: لا ضاقة لنا بأمريكا ولا بإسرائيل ولا جهد لنا بهم ولن نحاربهم. لكن ترامب لما لوح بتفعيل جبهة النصرة وأحمد الشرع والجيش السوري الذي يحكم سوريا اليوم في مواجهة حزب الله واللبنانيين الأحرار، أبدوا استعدادهم لمواجهة أولياء الله في الوقت الذين خافوا أعداء الله ورهبوا منهم وعقدوا معهم التحالفات. ووالله إن هذا لهو الفرز العظيم والبيان الكبير في تعريف المؤمنين من هم المؤمنون ومن هم المنافقون، حتى يحذروا من المنافقين وحتى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: دين العهود. شاءك الله للبرية نهجا ولثاراتك اصطفانا جنودا. أعد في الأرض أن تميد جبالا وهدانا لدينه يميدا. ليرانا على الورى شهداء ويرى المصطفى علينا شهيدا. أيها الأحرار، أيها الشرفاء، يا
1: أيها الشرفاء، يا أحباب الحسين عشاقا، يا

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، حيث وقعت الفاجعة الكبرى والمأساة العظيمة بإقدام زمرة النفاق والشر المنقلبة على الإسلام بقيادة طغاة بني أمية على ارتكاب الجريمة الفظيعة بقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وامتداده الأصيل في هداية الأمة، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وقال فيه وفي أخيه الحسن عليهما السلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. فأقدمت على قتله زمرة الشر والطغيان وحركة النفاق التي كانت ونتيجة للانحراف الرهيب، قد تمكنت من السيطرة على مجاليد أمر الأمة، ووظفت كل الإمكانات لدولة الإسلام في سبيل تحقيق أهدافها الشيطانية لتحريف مفاهيم الإسلام وإفساد المجتمع المسلم واستعباده واستغلال ثروات الأمة الإسلامية، بما يعزز سيطرة تلك الزمرة الشيطانية من جهة، وفي ترفها وعبثها ومفاسدها من جهة أخرى. وتجلى آنذاك ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد حذر الأمة الإسلامية منه، من أن النتيجة إذا تمكن طغاة بني أمية من السيطرة عليها هي أن يتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا، يعني عبيدا، وماله دولا، يعني أن يستأثروا بمال الأمة وإمكاناتها وثرواتها لمصالحهم وسيطرتهم وعبثهم وترفهم ولشراء الذمم. وقد تفاقم الشر وعظم الخطر على الإسلام والمسلمين بتمكين الطاغية اللعين يزيد بن معاوية وتنصيبه ليكون واليا على المسلمين، وهو على النقيض تماما من الإسلام، فقد كان يجاهر باستهتاره بالإسلام وبحقده على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبإنكاره للوحي على الرسول والرسالة، ويعلن الفسق والفجور والانتهاك للحرمات بكل جرأة وتهتك، ولا يرى في المسلمين إلا عبيدا له يستبيحهم في الدم والعرض والمال. فكان الخطر إلى الدرجة التي قال عنها الإمام الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. وقد سعى يزيد لعنه الله للعمل على استحكام سيطرته على الأمة الإسلامية وإزاحة أي عائق
يعيق ذلك. فكان يرى في سبط رسول الله الإمام الحسين العائق الأكبر بما يمثله الإمام الحسين عليه السلام من امتداد للنهج الإسلامي الأصيل، وامتداد للدور والمقام والمسؤولية في هداية الأمة والسير بها في الصراط المستقيم. كما كان يزيد يرى في الحسين والبقية الباقية من عترة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله

عليه السلام طالبا منه البيعة عبر الوالي الأموي على المدينة، ومؤكدا عليه أن يقتل الإمام الحسين عليه السلام إن لم يبايع. وكان رد الإمام الحسين عليه السلام بموقفه الحاسم المعبر عن نور القرآن وتعاليم الله تعالى ومنهج الإسلام الأصيل وعزة الإيمان، حيث قال عليه السلام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم. ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. وتحرك الإمام الحسين عليه السلام لإنقاذ المسلمين من ذلك الطاغوت الظلامي المجرم ومن براثن الجاهلية التي لبست ثوب النفاق لتخدع الأمة الإسلامية، وسعت إلى تفريغ الإسلام من محتواه العظيم وتحريف مفاهيمه بما يمكنها من استعباد المسلمين والاستئثار بكل إمكاناتهم. واتجه الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة، والتقى هناك بوفود الحجيج من مختلف الأقطار الإسلامية، وسعى لاستنهاض الأمة بما فيه خلاصها وإنقاذها. وهناك أتته الرسائل الكثيرة والكتب من أهل الكوفة، وفيها المواثيق والعهود على القيام معه والنصرة له. فأرسل عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل ليتحقق من مدى استعدادهم وجديتهم في ذلك. وحينما وصل مسلم بن عقيل رحمه الله إلى الكوفة، رأى من تفاعلهم وإقبالهم وبيعة الآلاف منهم للإمام الحسين عليه السلام ما جعله يطمئن، ولذلك أرسل رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام يحثه فيها على التعجيل بالقدوم إلى الكوفة، ويؤكد له ما شاهده من إقبالهم وتفاعلهم واستعدادهم للقيام والجهاد وحمل راية الإسلام. وقد أتت رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين عليه السلام في الوقت الذي كان فيه حريصا على مغادرة مكة المكرمة، حينما أدرك سعي طغاة بني أمية على استهدافه فيها وانتهاك حرمة البيت الحرام، فحرص عليه السلام على الخروج منها قبل ذلك، واتجه صوب العراق ومعه أهل بيته ومن استجاب له من الناس، وهم قلة قليلة في مقابل المتخاذلين وما أكثرهم. وفي الطريق إلى العراق كانت كلمات الإمام الحسين عليه السلام التي بين فيها المسؤولية الإسلامية التي بنى موقفه على أساسها، والتي هي طريق الخلاص للأمة من ذلك الطغيان الأموي اليزيدي. وكان من تلك الكلمات التي سجلها التاريخ خطبته عليه السلام حينما قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلة. ألا وإن هؤلاء، يعني بني أمية ومن معهم، قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن.

ظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. لقد تضمنت تلك الكلمات وصفا دقيقا حقيقيا لما كان عليه الحال، وهو وضع كارثي على الأمة، مباين لإسلامها وضياع لها أن يكون الحاكمون عليها والمسيطرون على أمرها بتلك المواصفات الفظيعة، وأن يديروا أمر هذه الأمة انطلاقا مما هم عليه من لزوم طاعة الشيطان وتعطيل مبادئ الإسلام وتعاليمه وإظهار الفساد وممارسة الإجرام. هل يكون ذلك إلا إضلالا للأمة وصرفا لها عن هدى الله تعالى وعن تعاليمه، وإذلالا لها واستعبادا لها وتعطيلا لثمرة الإسلام في واقعها، واستبدالا للعدل ليحل محله الجور والظلم، واستبدالا للنور لتحل محله الظلمات؟ لقد كان تأثير الانقلاب الأموي على الإسلام والانحراف الرهيب في واقع الأمة الذي أوصل الطاغية المجرم يزيد لعنه الله إلى موقع السلطة في غاية الخطورة على الأمة الإسلامية، في أثره في تراجعها الواضح عن روحية الإسلام، وأثره التربوي العظيم وتعاليمه القيمة، والفصل للأمة تماما عن مسؤولياتها المقدسة الكبرى. فالأمة المسلمة التي حدد الله لها دورها العظيم بقيادة نبيها وأخيارها في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وفي قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تلك الأمة كانت قد أضاعت كل تلك المسؤوليات في واقعها، وكانت النتيجة هي تمكين الطغاة والمجرمين والمفسدين من التحكم بها والسيطرة عليها، وإضاعة الحق من ميدان العمل ومن واقع الحياة ليحل محله الباطل بكل سوءه ومفاسده وما ينتج عنه من ظلم وشر وضياع للأمة. ولهذا فحينما تحركت قوى النفاق والزمرة الشر والطغيان لاستهداف الإمام الحسين عليه السلام استهدافا منها لأصالة الإسلام وللحق الذي تحرك من أجله الحسين، وسعيا منها إلى منع الحسين عليه السلام من إنقاذ الأمة من أغلال الطغيان وحالة الاستعباد والامتهان، فقد تمكنت قوى الطغيان تلك من تجييش الآلاف لنصرة الباطل وخدمة الطاغوت، بينما تخاذل الكثير عن نصرة الحق الواضح، وهم يعرفون
من هو الحسين؟ وما هي قضية الحسين وأهداف الحسين عليه السلام؟ ولذلك قال عليه السلام مخاطبا لأصحابه وهم قلة قليلة من ثبتوا معه وتحركوا لأداء الواجب المقدس، وقد التقاه جيش الأعداء ووصلت طلائع الجيش الأموي اليزيدي لقتاله، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، يعني بذلك وصول جيش الأعداء وتخاذل أهل الكوفة وسيطرة ابن زياد عليهم غير ذلك. جيش الأعداء قد وصلت بالآلاف وهو في تلك القلة القليلة من المؤمنين معه من أهل بيته وأنصاره، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، يعني صارت مرة الحياة بسيطرة الظالمين والطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض، تتحول إلى حياة مريرة، حياة يسودها البؤس والحرمان والظلم والوحشة، وتنعدم منها القيم ويضيع منها العدل والخير، تحول إلى حياة سيئة، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. هذا ما ينتج عند سيطرة الطغاة والظالمين المفسدين، يغيرون المجتمع وبالتالي يغيرون واقعه إلى أسوأ مستوى. وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به؟ الحق لم يعد مقبولا به في ميدان العمل في الساحة الإسلامية آنذاك، الحق غريب ومنبوذ ومكروه ومحارب ومقصي، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما وشقاوة. الحالة الخطيرة التي يضيع فيها الحق من واقع الناس ويضيع فيها كأساس ومعيار للموقف، يسوء فيها واقع الأمة، حيث يكون البديل عن ذلك هو الباطل بكل ما فيه من شر وظلم وإجرام وطغيان وفساد. أما الثمرة لذلك فهي الشقاء، الشقاء للناس في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله، وهي الحالة التي لا يمكن للمؤمن الذي يحمل قيم الإسلام ويتربى على أخلاق الإيمان ويؤمن بالمبادئ الإلهية أن يتقبلها أبدا، حتى لو كان ثمن الموقف تجاه ذلك هو الشهادة في سبيل الله، فذلك شرف عظيم وسعادة كبيرة وفوز بمقام الشهداء ونعيمهم. لقد أحاطت جيوش الأعداء وهي بالآلاف على أرض كربلاء بسبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام، ومعه أهل بيته وأصحابه الذين كانوا بالعشرات، وذلك في يوم العاشر من شهر محرم سنة 61 للهجرة. وخيره الأعداء بين الاستسلام ليزيد وابن زياد أو القتل، فكان موقفه الحاسم مجسدا لعزة الإيمان بكل إباء وثبات. وقال عليه السلام في سياق كلامه: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: لقد
1: سجل التاريخ تفاصيل الثبات العظيم والتفاني الذي لا مثيل له والتضحيات العظيمة للإمام الحسين عليه السلام ولأهل بيته وأنصاره الأوفياء في يوم عاشوراء على أرض كربلاء بكل ما تميزت به من تجسيد عظيم لقيم الإسلام وأخلاقه وتعاليمه على أرقى مستوى. وسجل التاريخ أيضا تفاصيل الجرائم الفظيعة التي ارتكبها جيش الطغيان اليزيدي الأموي في معركة كربلاء والممارسات الوحشية التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية حتى في أدنى مستوياتها، وقدمت صورة سوداء بشعة في أسوأ وأفظع مستوى تكشف حقيقة الباطل اليزيدي الأموي وفظاعته وسوءه وقبحه وعدوانيته وإجرامه، وتفضح زمرة النفاق للأمة لتراها على حقيقتها الفظيعة الشنيعة بعد أن تجردت من كل أقنعة الخداع والتزييف. وتلا ذلك ما ارتكبه أولئك الطغاة استباحتهم بعد ذلك لمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وإبادتهم لبقايا المهاجرين والأنصار وأهليهم، وانتهاكهم لأعراضهم، وكذلك مهاجمتهم لمكة المكرمة واستباحتهم لحرمتها وإحراقهم للكعبة الشريفة، غير ذلك من جرائمهم الفظيعة. لقد كان ما قدمه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام من جهود عظيمة في خدمة الإسلام، ومن تبيين ومن علم ومعارف ومن تضحية وعطاء، وما جسده من مبادئ وقيم مع مظلوميته الكبرى كان امتدادا للإسلام بأصالته ونقائه، ونورا للأجيال وإلهاما لكل الأحرار، ومدرسة خالدة تلاميذها في كل عصر من يحملون النور في قلوبهم، ورايات الإسلام في أيديهم، وموقف الحق في حركتهم، وعزة الإيمان في ثباتهم، والكرامة الإنسانية في إبائهم، وبقيت الجملة الخالدة هيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون مبدأ راسخا للمؤمنين في مواجهة الطغيان في كل عصر.
2: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
1: واستمرت الثورات بعد ذلك حتى انهار الطاغوت الأموي، ومن بعد ذلك استمرت الثورات على امتداد التاريخ، وبقي للحق امتداده في هذه الأمة، ويبقى له امتداده وحضوره الفاعل الكبير، ويحقق الله له الظهور، ويستمر امتداده إلى قيام الساعة. إن أمتنا الإسلامية في هذا العصر في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم، تستمد عزم الإيمان وتستضيء بنور القرآن، وتستلهم من سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته، ومهما كان مستوى التضحيات في سبيل الله، لأن البديل عن ذلك هو الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية، وأنهم زمرة شيطانية مفسدة مضلة ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم وإجرامهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. ولهذا فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض. وفي ختام هذه الكلمة وبهذه المناسبة والذكرى نؤكد على التالي: أولا، نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات. ثانياً، نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم الذي هو نصر من الله تعالى على أعداء الأمة الإسلامية أمريكا وإسرائيل، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة والقدس ولكل الأمة في جولة مهمة من جولات المواجهة بين أمتنا وأعدائها المستكبرين. ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة وفي مقدمتها غزة. ثالثا، إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا للسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها. رابعا، نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. خامسا، أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة. وختاما نقول: السلام على سبط رسول الله الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره، السلام على شهداء الإسلام في كل عصر ومصر، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.

تابعنا وإياكم مستمعينا الكرام كلمة قائد الثورة التي ألقاها في المسيرات الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

0: مستمعينا الأعزاء، أبرز ما جاء في خطاب قائد الثورة في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. بدأ قائد الثورة بحديثه للأمة الإسلامية وتحدث أن عليها أن تواجه أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، وأن تستمد عزم الإيمان ونور القرآن من الإمام الحسين، وثبت في وجه طغيان مهما كان حجم التضحيات.
1: عليه السلام بموقعه في المسؤولية وريثا للهدى وكريما للقرآن، وبجهاد الحسين عليه السلام وتضحيته مع الخلص والصفوة، وبما قدمه في ملحمة عاشوراء، خلد للأمة مبادئ الإسلام نقية من وحي
0: عاشوراء والآيات. كما تحدث قائد الثورة عن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل والصهيونية وممارساتها، مما فعله بحق الشعب الفلسطيني وشعوب أمتنا التي تظهر أنهم شر مطلق على كافة المجتمعات البشرية. وتحدث قائد الثورة أن لا نجاة من زمرة الشيطان إلا بمواجهة طغيانهم، ومسؤولية الأمة هو الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أكد قائد الثورة ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما بارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم على أعداء الأمة، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة في جولة مهمة من جولات المواجهة.

كما أكد قائد الثورة، نحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في القيام بواجبنا في أي تصعيد عدواني جديد في أي ساحة وفي مقدمتها غزة.

0: ومن غزة إلى باب المندب، حيث أكد قائد الثورة أننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يقوم به العدو الإسرائيلي بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم في البحر الأحمر.
1: مع الله ضايعنا قرينا الهدى والدين.

وفي إطار حديثه عما يقوم به العدو الإسرائيلي من تحركات لأجل السيطرة على خليج عدن ومبنى مندب التحكم في البحر الأحمر، حث الدول المطلة على البحر الأحمر لموقف مشترك إزاء نشاط العدو الإسرائيلي، وقال لن نقف مكتوف الأيدي أمام أي تمركز له في أرض السومر، وقال بأننا سنبادر في أي وقت لاستهداف أي تمركز للعدو الإسرائيلي في أرض الصومال، ودعا الأمة الإسلامية لمساندة الصومال في مواجهة الاستهداف الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا لسيادة الصومال وخطرا على المنطقة.

كما تحدث قائد الثورة بأننا لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي، وبأننا سنتحرك في إطار مظلوميتنا للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا بالحرية والاستقلال والعيش بكرامة.

كما شهد قائد الثورة بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الواسعة في إطار التعبئة العامة، ودعا الشعب إلى ترص الصفوف وتماسك الجبهة الداخلية وروحية النفير العام والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرة الاجتماعية والعناية بالدورات العسكرية.

0: ورق كبحة القمة برمجوها الأكاديمية.
1: مصممين الأعزاء، مما ركز عليه قائد الثورة وتحدث عنه هو التحية التي وجهها للشعب، وأيضا إشادته بقوات التعبئة، هذه القوات التي أصدرت بيانا تركز في تفويض قائد الثورة بأنها ستكون على هبة الاستعداد. طبعا لا تنتزع الحقوق إلا بالجهاد، والجهاد يحتاج إلى قوة. حين تتحول التعبئة من مشروع إعداد إلى قوة جاهزة، فإن الرسالة الأهم للأعداء هي أن إرادة الشعوب الحرة لا تكسر، وأن معادلات الميدان لا تقاس بالعدة والعتاد وحدهما، إنما بوعي الشعب اليمني ومحور الجهاد والمقاومة وباستعدادهم للجولة القادمة بقوة الله تعالى. بالتالي لم يكن البيان الأول الصادر عن قوة التعبئة العامة مجرد إعلان تنظيمي أو موقف اعتيادي يمر مرور الكرام، فقد جاءك وثيقة سياسية وعسكرية ووطنية تحمل في طياتها رسائل بالغة الأهمية للشعب وللأشقاء والأصدقاء والأعداء على حد سواء، وفي توقيت بالغ الحساسية تشهده المنطقة بأسرها. ففي الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث والمتغيرات الإقليمية، وتتعرض فيه قوى الهيمنة والاستكبار لسلسلة من الإخفاقات والانتكاسات، جاء بيان قوات التعبئة العامة ليؤكد أن اليمن لا يقف موقف المتفرج، لكنه يواصل بناء عناصر قوته وتعزيز جاهزيته واستعداده لكل احتمالات وخوض الجولة القادمة. استند البيان إلى دعوة السيد القائد يحفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد، وهي الدعوة التي رسمت معالم المرحلة القادمة وحددت مسؤوليات الجميع في مواجهة التحديات والأخطار التي تستهدف الوطن وسيادته واستقلاله وثروته. أبرز ما يلفت الانتباه في البيان هو التأكيد الصريح على الجهوزية الكاملة والفورية لإسناد القوات المسلحة بالمقاتلين متى ما دعت الحاجة، وهو ما يعكس حجم العمل الكبير الذي جرى خلال السنوات الماضية في مجال التعبئة والتدريب والتأهيل والإعداد العسكري. طبعا هذا ما أكد عليه قائد الثورة في خطابه، بأنه لابد أن يكون هناك استمرار بالنسبة للتأهيل والإعداد العسكري. أيضا بيان القوات التابعة حمل رسالة واضحة بأن مشروع التعبئة أصبح قوة شعبية واسعة ومنظمة تمتلك القدرة على رفض الجبهات وتعزيز عوامل الصمود والثبات في أي مواجهة قادمة، وهو ما يجعل أي حسابات للأعداء قائمة على إنهاك اليمن أو كسر إرادته حسابات فاشلة ومضللة. أما بالنسبة للبعد الوطني، فقد شدد البيان على أهمية تحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة الصف والنفير العام، وهي معركة لا تقل أهمية عن أي مواجهة عسكرية، لأن الشعوب تنتصر أولا بوحدتها وتماسكها وتسليم لقياداتها وإدراكها لحجم التحديات التي تواجهها. أما بالنسبة للبعد القومي والإسلامي، فالبيان جدد تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية واعتبارها القضية الأولى للأمة، وأكد أن معركة فلسطين ليست معركة شعب بمفردة، لكنها معركة أمة بأكملها في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي الاستباحي الذي يستهدف المنطقة كلها. وفي نفس الوقت حمل البيان إشادة واضحة بالانتصارات التي حققتها إيران الإسلام في مواجهة العدو وعملائها، وأكد تمسك اليمن بمعادلة وحدة الساحات التي أصبحت عنوانا بارزا في المشهد الإقليمي خلال السنوات الأخيرة. صدور هذا البيان في هذه المرحلة يعكس انتقال التعبئة العامة من مرحلة البناء والتأسيس إلى مرحلة أكثر تقدما من الجهوزية والاستعداد، كما يؤكد أن اليمن ماض في تعزيز قدراته الدفاعية والعسكرية والشعبية، وأن سنوات العدوان والحصار لم تنجح في إضعاف إرادة شعب اليمن أو في كسر عزيمته اليوم. وبينما تعيش المنطقة واحدة من أكثر مراحلها حساسية وتعقيدا، يبعث البيان الأول لقوة التعبئة العامة برسالة واضحة مفادها أن شعب يمن الإيمان والحكمة لا يزال حاضرا في ميدان الإعداد والبناء والجهاد، وأنه أكثر تماسكا بخيارات العزة والكرامة والسيادة والاستقلال. رسالة قوة وثقة وثبات تؤكد أن الشعوب التي تمتلك الإرادة والعقيدة والوعي لا يمكن أن تهزم، وأن اليمن الذي صمد في وجه أعنف التحديات طوال السنوات الماضية قادر بإذن الله تعالى على صناعة المزيد من معادلة القوة والدفاع عن أرضه وانتزاع حقوقه وحماية ثرواته، ولن يتحقق النصر الكامل إلا باستعادة السيادة الوطنية كاملة غير منقوصة، ولن ترى الدنيا على أرض وصيها.

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، أكد فيها أن الشعب اليمني يحيي هذه المناسبة تجسيدا لقيم الصمود والوفاء لسيد الشهداء في مواجهة طواغيت الاستكبار المعاصر. وتحدث قائد الثورة أن الأمة الإسلامية تستمد من عزم الإيمان ونور القرآن والإمام الحسين الثبات في مواجهة أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، موضحا بأن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل والصهيونية وممارساتها مما فعلوه بحق الشعب الفلسطيني وشعوب أمتنا تظهر أنهم شر مطلق على كافة المجتمعات البشرية. وأشار إلى أن ثبات الشعب اليمني يأتي انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وبارك قائد الثورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة انتصارها العظيم على أعداء الأمة، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة، مشددا على أن بلادنا لن تتردد في القيام بواجبها في أي تصعيد عدواني جديد في أي ساحة وفي مقدمتها غزة. وبين السيد عبد الملك الحوثي أن اليمن ترصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يقوم به العدو الإسرائيلي بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم في البحر الأحمر، حثا الدول المطلة على البحر الأحمر لموقف مشترك إزاء نشاط العدو الإسرائيلي، مؤكدا أن بلادنا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تمركز له في أرض الصومال، داعيا الأمة الإسلامية لمساندة الصومال في مواجهة الاستهداف الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا لسيادة الصومال وخطرا على المنطقة. وأوضح السيد عبد الملك الحوثي أن بلادنا لن تقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي، وستتحرك في إطار مظلوميتها للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم اليمن وشعبه بالحرية والاستقلال والعيش بالكرامة. احتضن شارع المطار في العاصمة صنعاء وساحات المحافظات حشودا جماهيرية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. الخبر الأخير في هذا الموجز: استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر في قصف صهيوني استهدف سيارة على الطريق بين زوطر ومفيدون جنوب لبنان. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026. العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
4: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كل مساحة

0: غرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888866.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ، ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: جئتك يا سيد الوالي مبشرا بالخلاص من زيد بن علي وشره.
3: ماذا؟ هل قتلتم هذا المعتوه؟
2: ليس بعد يا والي العراق.
3: إذن قبضتم عليه وهو الآن في السجن.
2: كلا يا سيدي، ولكن
3: ماذا أيها المعتوه؟
2: اطمئن يا سيدي الوالي، سيقتل ويصلب قريبا، فقد اكتشفنا مكان تواجده.
3: يا لغبائك، كيف تتباطأ في إخبارنا عن مكان تواجده؟
2: إن زيدا ومن معه في دار معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة.
3: تبا لمعاوية هذا، داهم البيت واقتل كل من فيه.
4: هل لواليك على الكوفة أن يسدي إليك بمشورته في الأمر يا والي العراق؟
3: حسنا، لنستمع إلى مشورة الحاكم بن الصلت. هات ما عندك يا والي الكوفة.
4: أنا لا أعتقد أن زيدا بمفرده في دار معاوية.
3: كلنا لا نعتقد هذا،
4: لهذا أخشى أن يقاتلنا بمن معه في الدار، ثم يتداعى أنصاره من كل مكان لنصرته ونجدته، ومن الحكمة أن نقطع الطريق عليهم.
3: وكيف نقطع الطريق أمام أنصاره يا ابن الصلت؟
4: أرى أن نأمر من ينادي جميع من في الكوفة بأن عليهم الحضور إلى مسجدها بأمر يهم الأمة، ومن ثم نحاصرهم داخل المسجد فلا يجدون سبيلا لنصرته.
3: ثم نداهم زيدا ونفر من رجاله في منزل معاوية بن إسحاق.
4: هذا ما قصدت يا سيدي.
3: قد وليتك هذا الأمر، فانطلق يا ابن الصلت.

0: اسمعوا يا قوم،
1: اسمعوا يا قوم، لقد وصلتني الأخبار المؤكدة بأن الطاغية يوسف بن عمر قد اكتشف أمرنا ومكان تواجدنا.

0: أمر لا يخيفنا يا إمام.
1: مرنا بما تريد يا سيدي.
0: جميعنا فداء لك يا إمام.
2: أشكركم جميعا. يبدو أن يوسف بن عمر قد أمر الحكم بن الصلت بمداهمتنا هنا في دار معاوية.
3: وكيف ترى أن نواجه هذا المنافق؟
2: إما أن ننتظر داخل الدار فيظفر بنا، أو نخرج لمداهمتهم والتصدي لهم.
0: يأبى الله ويأبى ديننا وكرامتنا وشرفنا أن نستكين هنا في مهانة ومذلة.
1: أي والله، عزتنا وشرفنا يقتضيان منا الخروج للمواجهة،
4: والنصر لنا بإذن الله.
2: أظن أن ابن الصلت قد استغل جنح الليل وتقدم متخفيا تحت ظلامه لمحاصرتنا في الدار،
5: فلنكن نحن من يفاجئه في مداهمته.
2: حييتم يا أنصار الحق، اسمعوا يا قوم، علينا جميعا أن نخرج لملاقاتهم، وحين نقترب من أوكارهم نرفع أصواتنا بهذا الشعار: يا منصور أمت، يا منصور أمت، وتتعالى التكبيرات والتهاليل والصيحات والصرخات. وبهذا تكون المفاجأة أكبر، وبإذن الله سيتملكهم الرعب والفشل ونفشل حصارهم لنا. هيا يا قوم، هيا وعلى بركة الله، وما النصر إلا من عند الله.

0: ما رأيك يا سيدي؟ هل نداهم الدار؟
1: لا أيها الفارس، لا يزال الليل طفلا.
0: وهل تريد الليل يافعا يا ابن الصلت؟
1: بل أريد مداهمتهم وقد دب النعاس إلى جفونهم.
0: حسنا، دعني أذهب وأتفقد القوم. فأنا أخشى أن يدب النعاس إلى جفونهم قبل جفون زيد وأنصاره.
1: اذهب، ومن وجدته نائما أو حتى نائسا أطحت برأسه.
0: أمرك يا سيدي.
1: العجيب أنني لا أسمع حسا ولا حركة، ولا أرى داخلا أو خارجا من دار معاوية بن إسحاق.
2: يا رسول الله،
3: وأنصاره يا قوم، عليكم مواجهتهم بمسألة.
4: لقد ولوا هاربين يا سيدي.
5: نحمد الله على نصرنا وخلاصنا من الحصار، وعلينا الآن أن نرتب صفوفنا ونعد أنصارنا خارج مدينة الكوفة للمواجهة الحاسمة بإذن الله.
6: أثبت اليوم أنك يا ابن الصلت أجمل من فراشة وأضعف من نملة.
7: لعلي معذورا وأنت تلوم يا سيدي.
6: أي عذر تلتمسه يا ابن الصلت؟ القائد الفارس الشجاع المغوار الحكم ابن الصلت تهزمه صرخة، صرخة أطلقها زيد ونفر من رجاله ربما لا يتجاوزون 50. يا منصور أمت، يا منصور أمت.
7: هون عليك يا سيدي، ليست الصرخة فحسب.
6: عاد الفارس ابن الصلت يتباهى بقتل رجلين أعزلين كان سلاحهما الصرخة، ويقول لم تهزمه الصرخة. أتنكر يا ابن الصلت أن جيشك وعتادك وعدتك أضعاف مضاعفة لما يمتلكه زيد من قوة؟
7: لا أنكر ذلك يا سيدي، فلم نغلب من قلة، ولكنني أعترف أن زيدا ومن معه قد تفوقوا علينا بخطتهم في مواجهتنا.
6: أسمعتم يا قوم؟ من يعتمد عليه الخليفة في وضع الخطط الحربية ضد أقوى الجيوش المعادية يفشل أمام خطة وضعها زيد ونفر من أنصاره. يا للسخرية الأقدار.
7: علي أن أعترف أنهم امتلكوا زمام المبادرة وعنصر المفاجأة، تباغتون تحت جنح الظلام.
6: إنه والله لعذر أقبح من ذنب يا ابن الصلت. وكأنه لم يحس بحركاتهم، ولم يرى رجالهم، ولم يسمع حوافر خيولهم.
7: يا سيدي، كنا لا نرى أحدا وفجأة رأيناهم جميعا، أمر يدعو للعجب حقا.
6: أسمعتم يا قوم ماذا قال؟ يريد أن يقول إن أنصار زيد هم من الجن وليسوا من الإنس.
7: ولعله من الملائكة أيها الوالي.
6: اسمع يا ابن الصلت،
7: كل آذان صاغي.
6: لا يشفع لي ولك لدى الخليفة إلا أن يرى رأس زيد بن علي بين يديه وجسده مصلوبا على مئذنة مسجد الكوفة.
7: سيتحقق هذا الهدف يا سيدي خلال مواجهة زيد وأنصاره صباح الغد.
6: أرى أن نرسل قبل المواجهة بعض قاداتنا لمناوشة أنصار زيد داخل مدينة الكوفة.
7: سنتتبعهم في كل مكان بالكوفة.
6: إذن كلف بهذه المهمة قائد شرطتنا العباس بن سعد المزني، عليه مناوشة أنصار زيد وإخراجهم من بين شوارع الكوفة حتى يصبحوا هدفا سهلا لرماتنا.
5: هل تم الإعداد للمواجهة الحاسمة بإذن الله يا معاوية؟
4: نعم يا سيدي، بما معنا من أنصار وعتاد وعدة.
5: وكم بلغ عدد جيش الأنصار؟
4: لم يبلغ 300 جندي يا سيدي.
5: سبحان الله، فأين الناس يا حفيد زيد بن حارثة؟
4: محصورون يا سيدي في المسجد، قد أغلقت عليهم الأبواب وأحاطهم الحرس من كل جانب.
5: لا والله ما هذا لمن بايعنا بعذر، وليكن هدفنا في الغد فك الحصار عنهم ودحر الطغاة من بيت الله.
4: هذا ما كنت أفكر فيه يا سيدي، وقد بدأت أضع خططا لتحقيق هذا الهدف.
5: بارك الله فيك.
4: وأحب أن أطمئنك يا سيدي أن الجموع الكثيرة من أهل الكوفة يتوافدون للمبايعة والانضمام إلى الأنصار.
5: هذا رغم مطاردتهم من قبل حراس الطاغية يوسف بن عمر.
4: إيمانهم بعدالة قضيتنا أقوى من طغاة أهل الأرض جميعا.
8: خفف على نفسك يا أمير المؤمنين.
9: كيف أخفف على نفسي أيها الوزير؟ تالله إني لا أرى زيد بن علي وقد تربع على هذا العرش.
8: أنت أدرى الناس يا أمير المؤمنين بأن الحرب سجال.
9: وأين السجال هذا الذي تتحدث عنه أيها الوزير؟ وجميع الأخبار تقول إن زيدا قد أعد العدة للسيطرة على الكوفة قريبا، ثم أنت بالذات يا من أصفك بالوزير، اكتشفت أن آراءك ومشوراتك وخططك فاشلة.
8: يعلم الله يا مولاي أنني قد سخرت نفسي وجسدي وقلبي للولاء لكم، خادما مطيعا مخلصا وفيا لخدمة الخلافة الأموية.
9: أسمعتم يا قوم ما قاله الوزير؟ أسمعتم يا كبار رجال الخلافة الأموية ما قاله الوزير؟ وأسمعه منكم جميعا، وكله كذب وزيف وخداع.
10: إذا أذنت لي يا مولاي بالحديث.
9: لا أريد أحدا منكم أن يقاطعني. أنتم يا حاشية السوء، أنتم يا كبار القادة والوزراء في بلاط الملك الأموي، فتحنا لكم خزائن الدولة لتملأوا خزائنكم، غضينا الطرف عن فسادكم ونهبكم وابتزازكم وظلمكم للأمة، تقاضينا عن تيهكم وكبريائكم واستعبادكم للضعفاء من الناس، وكان هدفنا من هذا كله إخلاصكم ووفاءكم ودفاعكم عن عرشنا وحماية ملكنا. وإذا بكل واحد منكم يسعى لحماية نفسه ومملكته الخاصة.
8: ولكن يا سيدي.
9: أصمت، أنت أصمت. أنتم من مكن كلب بني هاشم زيد بن علي من إعلان ثورته ضدنا، ولهذا يكاد هو وأنصاره يسيطرون على دار الخلافة في العراق. ومن يدري، من يدري، ربما نرى راياتهم على مشارف الشام. اسمعوا، سأمنحكم فرصة أخيرة لتدارك الأمر في الكوفة وإرسال المدد من المقاتلين، آلاف المقاتلين إلى هنالك. ما لم فعليكم من الآن أن تنظروا إلى رؤوسكم وهي معلقة في جميع مساجد العراق والشام. والآن هيا انصرفوا جميعكم من مجلسي، قلت لكم انصرفوا، هيا انصرفوا.

0: لماذا أوقفت السير يا ابن خزيمة؟
1: انظر، حراس الحكم ابن الصلت متوجهون نحونا.
0: وماذا تريد أن نفعل؟
1: سنواجههم أيها الفارس.
2: إلى أين أنت ذاهب ومن معك يا نصر؟
1: لمبايعة ومناصرة ابن رسول الله زيد بن علي.
2: وتقولها دون خوف يا ابن خزيمة؟
1: العدالة لا تخاف من الظلم، والحق لا يرتعب من الباطل يا رجل.
2: ألا تعرف من أنا يا نصر؟
1: بلى، عمر بن عبد الرحمن، صاحب شرطة الطاغية الحكم ابن الصلت.
2: هو ما زلت مصمما على مواصلة السير إلى المعتوه زيد بن علي؟
1: بل بعد ملاقاتك صرت أكثر تصميما وأشد عزيمة.
2: هو إذا منعتك
1: ستصبح أمك تكلى في طرفة عين يا منصور. أمت خذها يا ابن عمر بن عبد الرحمن.
3: قتل قائد حرس الطاغية يوسف بن عمر.
4: الحمد لله الذي حقق نصرنا على أعدائه.
3: ماذا تقول أيها الغبي؟
5: ما سمعت يا سيدي والي الكوفة؟
3: نصر بن خزيمة يقتل صاحبي قائد حرسي؟
5: ولولا أننا لذنا بالفرار لما نجونا من سيوف جنده.
3: لأنكم جبناء رعاديد، أغرب عن وجهي يا وجه الغراب.
5: أمرك مولاي، أمرك مولاي.
6: هل أذكره بهزيمته السابقة؟
3: ماذا حين تصل هذه الأخبار إلى والي العراق؟ وأشد من هذا، كيف سيستقبل الخليفة في دمشق أخبار هزائمنا أمام قلة قليلة من أنصار زيد بن علي؟ أسئلة الإجابة عليها تحدد مصيري، بل تحدد حياتي. لكن لا، في صباح غد سأحدد أنا مصير زيد ومن معه. تالله لا تغيبن شمس الغد إلا ورأس زيد ورؤوس من معه بين أيدينا، خاصة رأس نصر بن خزيمة.
7: لقد حققت لنا نصرا مؤزرا يا نصر بن خزيمة.
1: من كان سيف الحق والعدل والإيمان بيده تحقق له النصر من عند الله يا حفيد رسول الله.
7: هذا الإيمان بعدالة قضيتنا أريده في نفوس كل المبايعين والمناصرين لنا.
1: سيكون في نفوسهم أيها الإمام.
7: قل يا نصر.
1: نعم يا سيدي.
7: كيف وجدت أهل الكوفة؟
1: بين محب للحياة ومفتون بالمال وعاشق للجاه والمنصب.
7: أتراهم قد فعلوها حسينية؟
1: جعلت في ذاك يا حفيد رسول الله، أما أنا فلأضربن بسيفي هذا حتى النصر أو الشهادة.
7: بورك فيك وفي أمثالك يا نصر، فأنتم ومن هم محاصرون في المسجد الأمل الباقي.
1: سنكسر حصارهم صباح الغد إن شاء الله
7: بإذن الله تعالى.
8: السلام على الإمام زيد بن علي والقائد نصر بن خزيمة.
1: وعليك السلام
7: ورحمة الله وبركاته.
8: جئت أبلغكم أن الجموع الغفيرة التي تتدفق آتية من الشام لمد جيش الأمويين لا تكاد تتوقف، وبأن ساعة المواجهة قد دنت.
7: حسنا يا حفيد زيد بن حارثة، أطمئنكم بأني قد نظمت جيشنا ميمنة وميسرة وقلبا، فلتكن أنت على ميمنة الجيش ونصر بن خزيمة على ميسرته، وتعطى الراية لعبد الصمد بن مالك.
8: أمرك مطاع يا سيدي.
7: حسنا، توكلنا على الله.

0: انظروا أيها القادة.
1: نعم يا سيدي.
0: الأعداء أكثر منا عددا وعتادا وعدة.
1: هذا بعد وصول المدد إليهم من الشام كما أخبرتك يا سيدي.
2: لا نحارب اليوم بكثرة أو قلة يا سيدي،
0: بل بعزم وإيمان وثبات يا نصر. وما دامت راية الإيمان ترفرف فوق رؤوسنا وسيوف الحق على قبضاتنا، فالنصر لنا بإذن الله.
1: لي عندك رجاء يا إمام الأمة، فأرجو أن لا تخيب رجائي.
0: وما رجاؤك يا حفيد زيد بن حارثة؟
1: يا إمام، حياتك حياة للأمة، فدع القتال لنا وانتظر نصرنا بإذن الله.
0: الله أكبر. إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد.
3: الله أكبر.
4: لبيك يا إمام الأمة.
3: يا منصور أمت،

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظه وسينجيكم من شر العداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تنتشروا ولا تطولوا ما ينقص من قدركم. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة، وهي الحلقة الرابعة من سلسلة ذكرى ثورة عاشوراء، ثورة الإمام الحسين عليه السلام. كنا قد علينا في الحلقة السابقة الأسباب والأوضاع الدينية والفكرية والثقافية التي أدت إلى قيام ثورة الإمام الحسين عليه السلام. تتمة لهذه الحلقة يجب أن نذكر قضية مهمة، حيث أن سلطة معاوية ابن أبي سفيان اتخذت من سياسة لعن الإمام علي عليه السلام على المنابر هدفا سياسيا وثقافيا، لإسكات أي صوت يريد تثوير الناس ودعوتهم إلى أئمة أهل البيت باعتبارهم رموز العدالة في ذلك الحين، وباعتبارهم الامتداد الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل. أراد الأمويون أن يحقروا أكبر زعيم للثورة ولحراسة ولحفظ الدين، وهو الإمام علي عليه السلام، حتى لا يفكر الآخرون بالقيام بالثورة عليهم أو الاستنكار لطريقتهم في الحكم ولإدارتهم للأمة. وبالتالي هذه السياسة، ولو أنها أدت هذه الثمرة إلى حد ما، أو هذه الفائدة الذي ابتغاها بن أمية، وهي أن يحقروا من قدر الإمام علي ويطفئوا نار الثورة عند آخرين يمضون على نفس الطريق، لكنها بيّنت من هي حركة النفاق التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الذي المشهور الذي يقول فيه لا يحبك، للإمام علي عليه السلام يقول فيه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. كان معاوية في آخر خطبة الجمعة يقول اللهم إن أبا تراب، أي الإمام علي، اللهم إن أبا تراب ألحد في دينك وصد عن سبيلك، فلعنه لعنا وبيلا وعذبه عذابا أليما. وكتب بذلك إلى الآفاق، كتب إلى أولاته في الأمصار وفي الآفاق أن يخطبوا بهذه الخطبة بهذه الصيغة. ولم يتوقف اللعن طوال الحكم الأموي إلا في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، من عام 99 هجرية إلى عام 101 هجرية. خلال الثلاث سنوات هذه التي تولى فيها عمر بن عبد العزيز، توقف لعن الإمام علي عليه السلام. وقد استنكرت أم سلمة وغيرها من الصحابة، استنكروا هذه السنة الخبيثة التي سنها معاوية في بلعن الإمام علي عليه السلام. وفي بعض السياق كانوا يلعنون أيضا الصديقة الزهراء وابنيهما الحسن والحسين. استنكرت أم سلمة هذه الطريقة وأرسلت إلى معاوية تقول له إنكم تلعنون الله ورسوله، على منابركم، وذلك أنكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبه، وأنا أشهد أن الله أحبه ورسوله. أم سلمة رضوان الله عليها بيّنت موقفها وبرأت ساحتها من هذه القضية الخطيرة. بالتأكيد أن هناك آخرين أيضا استنكروا هذه الطريقة، ومنهم من ضحى بنفسه وقدم رأسه قربانا من أجل إزالة هذه السنة التي سنها معاوية في واقع المسلمين. بالنسبة للأسباب والأوضاع السياسية التي ثورت الإمام الحسين عليه السلام والتي حركت الإمام الحسين، فهي أيضا أوضاع معروفة. من المعروف أيضا أن معاوية نازع الإمام علي عليه السلام واتخذ من قميص عثمان وقتل عثمان ودم عثمان ذريعة للتمرد على شرعية الخليفة الشرعي والإمام الشرعي الذي نص عليه القرآن الكريم ونص عليه الرسول محمد صلى الله عليه وعلى وسلم في يوم الولاية في حديث الغدير. عمر للأسف الشديد كان قد ثبت معاوية في الشام، يعني لم يأتي معاوية إلى عصر الإمام علي إلا وقد صار دولة قوية، بل كانت دولته في الشام أقوى من دولة الخلافة نفسها، وجيشه في الشام كان أقوى من جيش المدينة، من جيش الخلافة في المدينة، وقد صار دولة قوية في عهد عثمان، وكان عثمان ضعيف الإرادة ويتسلط على إرادته وعلى أوامره بنو أمية مثل مروان بن الحكم وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم. معاوية شجع على الفساد والانحراف المالي والإداري في عهد عثمان، مما أجج لروح الثورة على عثمان. ثم اتخذ من دم عثمان قميصا، اتخذ من دم من من قميص من دم عثمان قميصا للوصول إلى السلطة، وهذه قضية خطيرة جدا، حيث قام بالمطالبة بدم عثمان. مع ذلك خطط أيضا ومول قتل الإمام علي عليه السلام عندما اخترق جبهة التكفيريين الخوارج، واستطاع أن يجند شخصا منهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي، استطاع أن يجنده لقتل الإمام علي عليه السلام بالتعاون مع زعماء آخرين من زعماء العراق منهم الأشعث بن قيس الكندي. ثم جيش الجيوش واشترى الذمم ورؤساء العراق في عهد الإمام الحسن عليه السلام كما هو معروف، حتى أنهم المقاتلين العراقيين الذين كانوا يقاتلون مع الإمام الحسن عليه السلام اعتدوا على الإمام الحسن وهو في طريقه لقتال معاوية. طعن الإمام الحسن في مظلم صاباط، وهناك أيضا بعض قادته ومنهم عبيد الله بن العباس غادره وتخلى عن القتال معه وذهب ليوالي معاوية. للأسف الشديد الإمام الحسن كان لم يكن لديه أي خيار آخر إلا خيار توقيع صلح بترك الحرب بينه وبين معاوية، على أن يحفظ هذا الصلح من بقي من أصحاب الإمام علي عليه السلام وأن لا يعتدى عليهم وأن يكونوا آمنين على أنفسهم وأموالهم. طبعا الإمام الحسن عقد هذا الصلح في ظل وضع كان معاوية لا يزال متسترا بأنه ملتزم بأحكام الدين وبأحكام الإسلام. الإمام الحسن عندما وقع هذا الاتفاق وهو يعلم أن معاوية سيخرج هذا الاتفاق، بل وسيخالفه وسيناقضه بشكل واضح، و بالتالي يتبين للمسلمين أن هذا الشخص الذي يدعي أنه خليفة المسلمين لا يراعي لله حقا ولا يراعي عقدا ولا ذمة، وبالتالي يظهر وتقام الحجة على أولئك الذين لم يصلوا إلى مرحلة اليقين. من المعروف أن معاوية وبني أمية بشكل عام تحالفوا عقدوا أو أنشأوا تحالفا ثلاثيا خطيرا. هذا التحالف الثلاثي الخطير الذي نتج عن اليهود والنصارى من جهة، وعلماء البلاط الأموي من جهة أخرى، والأمراء والخلفاء الأمويين من جهة ثالثة، هذا التحالف أنتج مفاهيم سياسية منحرفة، أنتج ثقافة تضليلية ضللت الأمة في المجال السياسي وفي الظروف السياسية، حتى أن يزيد بن معاوية يطلب من أبيه أن يوليه ولاية العهد لكي ينجو من النار ولكي يدخل الجنة. قال كيف؟ قال لأنه في الأثر، طبعا أي أثر هذا؟ هي الآثار التي ضخها المصنع الأموي للأحاديث التي أنتجت من أجل مآرب سياسية وأغراض سياسية انحرفت بالأمة وصارت فيما بعد عقائد مقدسة. قال لأن في الأثر من ولي أمر الأمة ثلاثة أيام دخل الجنة، كما قدمنا سابقا في الحلقات السابقة أنهم أيضا صنعوا عقيدة الجبر وكذلك عقيدة الإرجاء، وأن الحق في جانب الكثرة والباطل في جانب القلة وإلى آخره. طبعا في ظل هذه الظروف السياسية عقد معاوية ولاية العهد لابنه يزيد المشهور بفسقه وكفره، حتى أن المعترضين كما يقول المؤرخون الذين اعترضوا على إدارة الحكم واعترضوا على ولاية معاوية أو بيعة معاوية لابنه يزيد، اعترضوا عليه بأنه كان يعني بأنه كان بأن بأن هذا الرجل الذي هو يزيد كان يلعب بالقرود. قالوا كيف نبايع المعترضين الذين اعترضوا على بيعته، قالوا كيف نبايع من يلعب بالقرود والكلاب ويشرب الخمرة ويظهر الفسوق، ما حجتنا عند الله؟ حتى أن معاوية عندما أخبر زياد بن أبيه واليه على العراق أخبره برغبته في بيعة ولاية العهد لابنه يزيد، قال زياد فما يقول الناس إذا دعوناهم إلى بيعة يزيد وهو يلعب في الكلاب والقرود ويلبس المصبغ ويدمن الشراب ويمشي على الدفوف وبحضرتهم الحسين، ولكن تأمره، قدم مقترحا زياد، يقدم مقترح لمعاوية بالتمهيد لإنتاج يزيد بشكل آخر أمام الناس بأنه قد تغير وأنه قد أصبح، قال ولكن تأمره يتخلق بأخلاق هؤلاء حولا أو حولين فعسينا أن نموه على الناس. ذكر المؤرخ المسعودي أن يزيد كان صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب. هذا الوصف ليس خاصا بالمسعودي من المؤرخين، بل نجده عند معظم المؤرخين الذين أرخوا، حتى أولئك المؤرخين المتهمين بميولهم الأموية والذين كانوا من المؤرخين الشاميين وعلى رأسهم ابن كثير وابن عساكر وغيرهم والذهبي وغيرهم، يذكرون أن يزيد كان على هذا النحو. في مرة من المرات يزيد أقبل يوما على ساقيه وقال له اسقني شربة تروي مشاشي ثم مل فسقي مثلها ابن زياد، عبيد الله بن زياد الذي كان نديما له على شراب الخمر، يقول اسقني شربة تروي مشاشي ثم مل فسقي مثلها ابن زياد صاحب السر والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي. ثم أمر المغنين فغنوا به. كان ليزيد هذا الذي سيبايع له بالخلافة كان له قرد يكنى بأبي قيس يحضره مجلس منادمته ويطرح له متكئا، وكان يحمله على أتان وحشية قد ريضت وظللت لذلك بسرج ولجام ويسابق بها الخيل يوم الحلبة، وكان يلبس قرده ذلك الذي كان يجلسه عنده في المجلس يلبسه الفرو وقباء من الحرير ذات الألوان، ويلبس تلك الأتان سرجا من الحرير الأحمر منقوشا وملمعا بأنواع من الألوان. هذا هو مشروع أمير المؤمنين الذي سيكون أمير المؤمنين الذي سيبايع له بالمال وبالسيف. ولهذا يزيد لا يحظى بأي مكانة عند المسلمين، لا عند الشيعة ولا عند كثير من السنة المنصفين الذين يلتزمون أحكام الله عز وجل. حتى أن المؤرخ المحدثين منهم مثلا ابن حجر العسقلاني يقول في يزيد، يقول مقدوح في عدالته وليس بأهل أن يروى عنه. ابن حنبل يقول لا ينبغي أن يروى عنه. ذكر المحدثون والمؤرخون أن عمر بن عبد العزيز جلد رجلا 20 صوتا. لماذا؟ لأنه لقب يزيد بأمير المؤمنين. أما عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الأنصاري، أبوه حنظلة بن أبي عامر الذي سمي بغسيل الملائكة، ابنه عبد الله هذا كان خيرا فاضلا مقدما في الأنصار. لما قاد ثورة أهل المدينة على يزيد وأسند أهل المدينة أمرهم إليه في مقاومة الجيش الأموي وبايعوه على الموت، قام فيهم وقال يا قوم اتقوا الله وحده، فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، إن رجلا ينكح الأمهات. لاحظوا البشاعة والفظاعة الخطيرة جدا. إن رجلا أي يزيد ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة، والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسنا. فتواثب الناس في المدينة يبايعونه من كل النواحي. سجل أيضا للتابعي الشهير الحسن البصري المتوفى في عام 110 هجرية موقف قوي ضد معاوية، إذ قال أربع خصال كنا في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت له موبقة في النار. واحد، انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة عندما اغتصب أمر الخلافة بالقوة وفيهم بقايا الصحابة وذوي الفضيلة. اثنان، واستخلافه بعده ابنه سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير. ثلاثة، وادعاءه زيادا، ادعى أنه ابن أبيه أبي سفيان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. أربعة، وقتله حجرا ابن عدي الكندي وأصحاب حجر، فيا ويلا له من حجر ويا ويلا له من حجر وأصحاب حجر وأصحاب حجر. يزيد كان ثمرة معاوية ونتاج تربيته، لما أزمع رأي معاوية على البيعة ليزيد بالعهد أشار زياد بأن لا بد من تأهيل وتدريب يزيد يعني بشكل سابق للبيعة حتى يظهر أمام المجتمع وأمام الأمة بالشكل اللائق مع حفاظه على انحرافه وفساده بشكل سري، يعني فليبقى على انحرافه ولكن ليتستر. ولهذا يقول المؤرخان اللذان لا يتهمان على الأمويين وهما ابن عساكر وابن كثير يقولان وكان من أهل الشام، قال كان يزيد صاحب شراب يأخذ مأخذ الأحداث، فأحس معاوية بذلك فأحب أن يعظه في رفق، فقال يا بني ما أقدرك على أن تصير إلى حاجتك من غير تهتك، يذهب بمروءتك وقدرك. ثم قال يا بني إني منشدك أبياتا فتأدب بها واحفظها. لاحظوا ما هي الأبيات، يقول له فيها فأنشده: انصب نهارك في طلاب العلا واصبر على هجر الحبيب القريب، حتى إذا الليل أتى بالدجى واكتحلت بالغمض عين الرقيب، فباشر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأديب، كم فاسق تحسبه ناسكا قد باشر الليل بأمر عجيب، غطى عليه الليل أستاره فبات في أمن وعيش خصيب، ولذة الأحمق مكشوفة يسعى بها كل عدو مريب. أي أن معاوية بهذه الأبيات وبهذه الطريقة يقول ليزيد افعل ما تشاء ولكن في ظل خفية وفي ستر من الناس، لا تتظاهر بالمعاصي أمام الناس، اشرب الخمر، ارتكب الفاحشة، اصنع ما بدالك، ولكن تستر وكن متسترا ولا تظهر للآخرين ما تعمله. هذا هو الأدب الذي أدب معاوية ابنه يزيد الذي الآن الذي سيأتي وسيرغم الناس على بيعته. هذه الأسباب السياسية هي التي ساهمت في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، كما سنكمل ذلك الوضع والموضوع في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 57 من سورة القصص، وهي سورة مكية، والآية تحكي ما قاله مشركو قريش في مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الهدى ويحب لهم السلام والخير. لقد قالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، كأنهم أمام مواصلة الرسول واستقامته على سبيل الدعوة أرادوا إقناعه بأن اتباع الهدى خطر على أموالهم وتجارتهم ومكانتهم العربية. ومن العجيب أنهم يعرفون أن ما يدعوهم إليه هو الهدى، ولكن يقولون إن موافقتنا على اتباع الهدى معك يجعل العرب يسارعون إلى تخطف أموالنا وأنفسنا ويعرض مكانتنا الثابتة للزوال ومصالحنا للشتات والوبال. أو كأنهم يقولون: هل ترضى لأهلك أن يتخطفهم الناس بسبب ما تدعو إليه من الهدى؟ وهو عذر ومبرر يرده الله عليهم وينقضه من أساسه. أليس الله هو الحامي والحافظ والمسخر لهم هذا الحرم؟ أولا يعلمون أن الله هو الذي مكنهم من الإقامة حول هذا البيت الذي جعله مثابة للناس وأمنا؟ أولا يعلمون أن وجود هذا الحرم الآمن هو عهد على الله وكلمة لا تتبدل وسيبقى هكذا سواء آمن من سكنه أو كفر وسواء اهتدى أو غوى؟ وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فإبراهيم يشترط لاستمرار ثمرات الرزق الإيمان بالله واليوم الآخر، لكن الله له إرادة أخرى هي قوله: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله غني لا يضره كفر من كفر ولا ينفعه شكر من شكر. ولهذا يقول الله في جواب أعذار المشركين من قريش مستنكرا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون بهذه الحقيقة الثابتة، لا يعلمون أن الله هو الممكن لهم ولغيرهم هذا الحرم الآمن فضلا منه، وهو أيضا الذي سخر لهم أن يجبى إليه ثمرات كل شيء من كل مكان رزقا من لدنه. نعم، من لدنه، وما دام الأمر كذلك فهو لا يتغير ولا يزول مدى الزمان. ولعدم علمهم بهذا فهم يظنون أنهم هم الذين يحمون أموالهم وأنفسهم، وأنهم هم الذين يفرضون على الناس حولهم حرمة هذا البلد الحرام ويحرسون نشاطهم وتجارتهم، وهو وهم باطل وظن جاهل، فالله هو الحارس والكافل، فما عليهم إلا أن يتبعوا الهدى ليظفروا بخير الدنيا والأخرى. ولكن أنى يهتدي من حق عليه القول، وأنى يتبع الهدى من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ كلا، إنه لا يهتدي. ولهذا جاء قبل هذه الآية قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وعلى أي حال، فإن امتناعهم عن اتباع الهدى ليس له من سبب إلا أنه قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من متاع الدنيا وزينتها وما يحبون من شهواتها، فرضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وارتابوا في لقاء ربهم وشكوا في عطائه، لقد آثروا الحياة الدنيا على هدى الله، وخضعوا لحب المال والشهوات، واتخذوا الطواغيت الغواة أندادا من دون الله، يحبونهم كحب الله أو أشد حبا. وباختصار، فإن أغلال حبهم للمال وللدنيا في أعناقهم يمنعهم الاستجابة لما يحييهم ولما يضمن انعتاقهم، ولهذا فهم يخترعون المبررات الواهية والأعذار البالية لإصرارهم على الكفر وامتناعهم عن اتباع الهدى. فلندعهم في غيهم يعمهون، فسيجزون بما كانوا يعملون. ولكن تعالوا ننظر لحالنا اليوم من بعدهم، فماذا سنجد؟ لعمري إن حال المسلمين اليوم أمام هدى الله ودعوة رسولهم كحال القرشيين من قبلهم، لهم لكل تقصير عذر ولكل خلل مبرر. يقال لهم اتبعوا هدى الله بإخلاص واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيقولون بل نتبع القوى الكبرى ونخاف أن نتهم بالرجعية والتخلف، وينسون أن هدى الله هو الهدى وأنه هو التقدم والعلا. وإذا قيل لهم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، قالوا إن هذا يغضب القوى الكبرى ويخالف الشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد، وينسون أن الله أكبر من كل شيء وهو ذو القوة المتين وله الحكم وحده، ولا شرعية إلا لحكم الله. وإذا قيل لهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ولا تتخذوا منهم بطانة، قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة أو أن تتعرض مصالحنا للمؤامرة، وقد تصاب التنمية في بلادنا بالضرر. عجبا، أتخشون الناس والله أحق أن تخشوه؟ أنسيتم أن الله وليكم ومولاكم، وما لكم من دونه من ولي ولا نصير؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ها هو يقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ويطمننا من ناحية هؤلاء الذين نخافهم فيقول لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، هكذا يقول الله وقوله الحق. وإذا قيل للمسلمين اليوم انفروا في سبيل الله، تراهم يثاقلون إلى الأرض ويقولون نخاف أن نتخطف من أرضنا. يا للعجب، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وإذا قيل لهم جاهدوا في سبيل الله، قالوا كلمة الجهاد في عرف الرأي العام العالمي تعني الإرهاب، وإننا نخشى الاتهام بهذه التهمة. عجبا، أهم أشد رهبة في صدوركم من الله؟ أنسيتم أن قذف الرهبة في قلوب أعداء الله واجب لكف فتنة الناس عن الدين؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وإذا قيل للمسلمين اليوم لماذا تتساهلون في التعامل بالربا في تجارتكم الفردية والجماعية وفي تنمية بلادكم وأممكم، قالوا إن نتبع نظاما ماليا آخر نتخطف من أرصدتنا وتتوقف التنمية في أرضنا ونخرج من عجلة الاقتصاد العالمي في مسيرتنا. وينسون أن الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأيهما أشد، حرب الله أم حرب الناس؟ وهل يمكن أن ينمو شيء يمحقه الله؟ إنها أعذار واهية ومبررات بالية، فدعوها أيها المسلمون. فماذا تخافون في اتباع هدى الله؟ هل تخافون الضياع والعزلة؟ كلا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل تخافون ضياع الدنيا والأموال؟ كلا، فالله يقول عقب الآية التي نقبس منها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أسمعتم؟ هل عقلتم؟ إذن فماذا تخافون بعد هذا؟ فما علينا إلا أن نتبع هدى الله ونكون من الموقنين. اللهم اجعلنا من هؤلاء، والسلام عليكم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من يتأمل في القرآن الكريم يجد أن هناك مساحة واسعة من الحديث عن المسؤولية أكثر من الحديث عن أي فريضة أخرى. يجد في القرآن الكريم الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

0: إقامة العدل والجهاد في سبيل الله ومقارعة الطغيان والاستكبار والظلم والفساد هي المساحة الأوسع في كتاب الله سبحانه وتعالى. تحدث القرآن الكريم عن المسؤولية في هذه الجوانب أكثر مما تحدث عن أي فريضة أخرى، سواء الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو الشعائر العبادية، تجد الحديث عن المسؤولية. وماذا يعني لنا ذلك؟ يعني ذلك أن دين الإسلام مترابط، إذا فصل جانب منه عن الجوانب الأخرى فقد تأثيره وفقد أثره في الحياة، وهذا ما حدث للأمة الإسلامية، أنها ركزت على الشعائر العبادية والفرائض العبادية وأهملت جانب المسؤولية، سواء في التثقيف، سواء في المناهج، سواء في جانب الخطاب الديني. وعند ذلك ضاعت الأمة، وضاعت حتى أثر الشعائر العبادية، ولم يبقى لها أثر، أو بقي لها أثر ضئيل جدا في الواقع، في واقع الحياة. لأن الإسلام كما قلنا مترابط، إذا فصل الجانب الروحي والتربوي عن جانب المسؤولية، عن جانب المنهج العملي في الحياة، أصبح غير ذات جدوى، وأمكن استغلال الدين، ويمكن للمساجد أن تستغل من قبل الطغاة إذا أغفل فيها الحديث عن المسؤولية. الله سبحانه وتعالى تحدث في القرآن عن المسؤولية أكثر، إذن واجب المسلمين أن يتحدثوا عنها أكثر وأن يمارسوها أكثر. بل لو تأمل الإنسان في حياة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لوجد أن خطابه الأكثر مركز على المسؤولية، وحركته العملية أكثر في هذا الجانب، جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ومقارعة الطغاة والظالمين. واقع الأمة اليوم استغلت فيها حتى منابر المساجد لتدجين الأمة، استغلت فيها حتى الصلاة لتجميع الناس ليحضروا إلى ذلك المضل الذي يدجن الأمة، يصعد على المنبر ليبث أفكاره الظلامية ويصرف الأمة عن مسؤوليتها، ويصرف الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيحل بها ما حذر الله سبحانه وتعالى، ويحل بها أيضا ما حذر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. هكذا أصبح حال الأمة، مدجنة للطاغوت، للاستكبار، مخدرة، معطلة، لأنها عطلت المسؤولية، لم يعد لديها إحساس وشعور بالمسؤولية، فأصبحت حتى بقية الشعائر العبادية وعلى رأسها الحج الذي يجتمع فيه الملايين من المسلمين تستغل للتدجين، استغلت لتدجين الأمة، وفصل الجانب التربوي والروحي فيها عن جانب المسؤولية. الصلاة مثلا المطلوب منها لدى الكثير أن يحصل على الأجر، على الثواب. الصلاة سيأتي منها الأجر والثواب، لكن بشرط أن تؤتي ثمرتها. وما هي ثمرة الصلاة؟ أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كانت الساحة مليئة بالمنكر وصلاتك هذه لم تربك تربية إيمانية ترقى بك إلى أن يكون لك موقف من المنكر، معناها أن الصلاة هذه عديمة الجدوى، غير مقبولة عند الله، غير مثمرة. عليك أن تحرص كيف تكون صلاتك هذه مثمرة، مرتبطة بواقع عملي، لأن الدين مترابط، لا يصلح أن نبتر جانب منه وأن نتخلص من جانب من الدين، لأننا بذلك نجني على الدين ونجني على أنفسنا ونجني على الأمة من حولنا. كذلك جانب المسؤولية لا يمكن الانطلاق فيه دون جانب تربوي روحي أخلاقي، لا بد من هذا الجانب، لأن الإنسان إذا تحرك في جانب المسؤولية وفي ميدان القيام بالمسؤولية بعيدا عن الجانب التربوي الروحي الأخلاقي العبادي، معناها أن يكون أداؤه للمسؤولية مختل وليس بالشكل الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فالدين مترابط، ولكن الحديث الأوسع في الدين في القرآن في حركة الرسول هو الحديث عن المسؤولية، عن إقامة العدل والحق في الحياة، عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لأن الأمة هي خير أمة على هذا الشرط، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وإلا فليست خير أمة، قال أبعدت نفسها عن الخيرية. فالقرآن يركز على هذا الجانب، معناها ليس من الأخيار من لم يتجه في هذا الجانب، لا كشخص ولا كمجتمع ولا كأمة. الخيرية أن تكون الأمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، ستكون خير أمة، وإلا فليست من الخير في شيء إذا لم تكن متجهة نحو القيام بالمسؤولية. الجهاد في سبيل الله كذلك، لا بد أن تتمكن الأمة من إقامة الحق والعدل في واقع الحياة بحركتها الجهادية. لن تستطيع الأمة التحرر من سيطرة الطاغوت وتعيش مستقلة من التبعية للاستكبار إلا إذا جاهدت في سبيل الله. فالعدو سيسعى ليمنع الأمة عن أن تجاهد، سيجمع الأمة وسيحاربها بالحرب الناعمة، ليفقدها الروحية، يفقدها العزم، يفقدها حالة الإرادة، ويفقدها حالة الاتصال بالله سبحانه وتعالى، يفقدها النصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى. لو جئنا لنتأمل منهجية القرآن لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في استهداف أعداء الأمة، ونحن في هذا الزمن في حالة صراع ومواجهة مع ألد وأشد أعداء هذه الأمة على رأسهم أمريكا وإسرائيل، يجب أن نعود إلى رسول الله، نعود إلى رسول الله وإلى القرآن، ننظر ماذا فعل رسول الله، ما الذي وجهنا إليه القرآن الكريم؟ هل وجهنا بالقعود والسكوت والجمود والاستسلام؟ هل أمرنا بالخنوع والخضوع للطغاة؟ هل علمنا القرآن أن نكون أمة ميتة الإحساس، ميتة الشعور، غافلة عن أعدائها، لا هي بالأشياء التافهة في واقع حياتها، غير متنبهة إلى الواقع من حولها؟ هل علمنا القرآن وعلمنا الرسول أن نبني واقعنا لنكون أمة ضعيفة عاجزة تتجه إلى الاعتماد على أعدائها في كل شيء؟ أم أن للقرآن منهج آخر؟ هذا المنهج لا يحدثنا به الكثير من الضالين والمرجفين والمنافقين والذين في قلوبهم مرض، لا يحدثنا عن هذا المنهج الخانعين والجاهلين. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان في كل مسيرة حياته العملية يسعى إلى تطبيق القرآن وإقامة هذا الدين من خلال ما أمره الله في القرآن. حينما ترجع إلى القرآن تجد سور بأكملها تبني واقع هذه الأمة على درجة عالية من الانتباه واليقظة والحذر والوعي والإحساس العالي بالمسؤولية والسعي لأن تكون أمة قوية، أن تكون أمة حرة عزيزة أبية ثابتة في وجه أعدائها، أن تحمل في مشاعرها العزة والقوة والحرية والإباء، أن تتحرك بكل جدية في مواجهة التحديات والأخطار التي يستهدفها بها أعداؤها. عندما تعود إلى القرآن الكريم تجد مثلا سورة التوبة من أولها إلى آخرها سورة استنفار، سورة تعبئة، سورة تحفيز، سورة تعطي وعيا عاليا عن العدو وكيف ينبغي أن نكون في مواجهة العدو. سورة واحدة عندما نأتي إلى القرآن الكريم سنرى كيف هو موقف القرآن من الجهات التي تسعى بأن تتجه بالأمة أثناء التحديات، وعندما يأتي الخطر تتجه بها إلى الخنوع والجمود والاستسلام والتخاذل والتنصل عن المسؤولية. كيف يتخاطب القرآن الكريم مع أولئك؟ كيف يصنفها أولئك المتخاذلين؟ يصنف موقفهم موقفا شاذا بكل ما تعنيه الكلمة، لا ينسجم مع الفطرة، لا ينسجم مع الإنسانية، لا ينسجم مع الدين، موقف سيء سلبي. تجد أن القرآن يذم بشكل كبير أولئك المتخاذلين المتنصلين القاعدين الذين يتحركون في غير جهة الدين وفي غير ما وجه الله سبحانه وتعالى، فلا حركتهم أصلحت لهم واقعهم ولا واقع الأمة، بل أضرت بالدين وأضرت بالأمة. ولذا فإننا بحاجة إلى الاستنفار بكل قوة، كما استنفر رسول الله كل الأمة في ذلك الزمن في مقارعة الظلم والطغيان، الأمة تعاني والشعب اليمني يعاني، ولا بد من هذه التعبئة وهذه الحركة وهذا الاستنفار. حينما نعود إلى حياة رسول الله نكتسب هذه العزيمة لنواجه الطغاة من جديد كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: علي العظيم.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
2: الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الله أكبر الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض. قل الله.

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟

حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل

ومثله. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به.

وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟

ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.

ثانية ويدرؤون بالحسنة السيئة.

ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم

ويا قدير وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. صدق الله العظيم.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت العاصمة صنعاء وعموم المحافظات الحرة اليوم مسيرات جماهيرية حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وفي المسيرات اعتبر المشاركون ثورة الإمام الحسين عليه السلام ثورة لكل الأحرار، مؤكدين أن الانتصار للدين وإعلاء كلمة الله تتطلب التضحية التي جسدها الإمام الحسين في كربلاء قولا وعملا. وأشاروا إلى أن الشعب اليمني ماض في طريق تحرير كل شبر من أرض الوطن بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، معلنين النفير العام والجاهزية القصوى لتنفيذ موجهات القائد مهما كانت التحديات. ولفتت الكلمات إلى أن الشعب اليمني يحيي هذه الذكرى من ميدان الجهاد في سبيل الله تعالى، وهو يلبي النداء ويقدم الشهداء ويحمل الراية ويتميز بحضوره المليوني في الساحات ومرابطته في الجبهات وعطائه في سبيل الله وإيثاره على نفسه أسوة بآبائه الأوائل من الأنصار رغم العدوان والحصار والهجمة الإعلامية، مستبصرا بنور القرآن ومقتديا برسول الله في مرحلة عم فيها التخاذل فيها أكثر البلدان الإسلامية. وتطرقت إلى المؤامرات الصهيونية ومن تحالف معهم على الإسلام والمسلمين وما يتزامن معها من جرائم وحشية وإبادة جماعية للأشقاء في غزة ولبنان، مشددين أن مظلومية وقضية الشعب الفلسطيني التي يقابلها تخاذل وتواطؤ من كل الحكومات والأنظمة العميلة ستظل حاضرة في وجدان الشعب اليمني. وحثت النظام السعودي أن يكف عن مسار الخاطئ العدواني المناصر للعدو الإسرائيلي والأمريكي والمعادي ليمن الإيمان والحكمة. نظمت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمديريات بني حشيش صعفان الحيمة الخارجية فعاليات خطابية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام للعام 1448 هجرية. وفي الفعالية أشارت كذلك الكلمات إلى أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية للوقوف على الأوضاع والتحديات التي جعلت الإمام إمام الشهداء ينطلق في ثورته لتعبير واقع الطغاة بل لتغيير واقع الطغاة والمجرمين. كما أشارت إلى القيمة الحقيقية للشهادة في الإسلام منوهين بالتضحيات التي قدمت في سبيل كلمة التوحيد، وأكدت أن الإسلام دون دين الفطرة التي فطر الله عليها الناس لم يقف عند حدود النطق بالشهادتين بل استوجب العمل والجهاد، وهو ما سار عليه الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعده وصيه وأحفاده وآل بيته الأطهار إلى اليوم. نظمت الإصلاحية المركزية بمحافظة ذمار فعالية ثقافية أحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وخلال الفعالية أكد مدير الإصلاحية المركزية العقيد حسين السفياني أن ثورة الإمام الحسين لم تكن مجرد حدث تاريخي عابر بل تمثل مدرسة متكاملة ومستمرة للأمة في مقارعة الظلم ومواجهة طواغيت الاستكبار في كل زمان ومكان. فيما اعتبر الثقافي بشير العوش إحياء هذه الذكرى محطة للتزود بالوعي والبصيرة والسير على الدرب الذي خطه سيد الشهداء في مواجهة الباطل ورفض الخنوع والوصايا. نظم القطاع التربوي ومكتب الشباب والرياضة بمديرية السخنة في محافظة الحديدة فعالية ثقافية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تحت شعار هيهات من الذلة. وفي الفعالية أكد مسؤول القطاع التربوي بالمديرية نعمان البجلي أن أحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين يجسد الارتباط بالقيم والمبادئ التي ضحى من أجلها والتمسك بالحق في مواجهة قوى الظلم والطغيان. من جانبه أيضا دعا نائب مسؤول القطاع التربوي بالمديرية محمد قشيمة إلى تحويل الدروس المستفادة
من هذه الذكرى إلى سلوك عملي يسهم في بناء جيل واع ومتمسك بمبادئه ومحصن بالثقافة القرآنية والقيم الأصيلة. نظمت الهيئة النسائية في مديريات وعزل محافظة صعدة فعاليات خطابية إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وخلال الفعالية التي تخللتها وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني واللبناني وكل محور الجهاد والمقاومة، أكدت المشاركات أهمية إحياء ذكرى عاشوراء لاستلهام دروس وعبر للأمة في إطار معركتها الشاملة مع اليهود والنصارى وحركة النفاق. وأشارت إلى أن نهضة الإمام الحسين عليه السلام وثورته المباركة ودمائه الطاهرة أسست للأمة مسارا للحرية والعزة والإباء، ومثلت امتدادا سليما لنهج الإسلام، وقد امتدت نهضته مسارا قائما في واقع الأمة وصوتا صادعا بالحق وراية مرفوعة للإسلام ونهجا نقيا قرآنيا محمديا ونورا للأجيال على مدى التاريخ. وأكدت كلمات المشاركات في الفعاليات أن الشعب اليمني لن يألو جهدا في مناصرة المجاهدين في فلسطين، ولن يتراجع عن موقفه الإيماني المبدئي في التمسك بالقضية الفلسطينية شعبا وأرضا ومقدسات. نظم منتسبو الإدارات الأمنية بمحافظة الحديدة وقفات حاشدة تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار، استجابة لدعوة قائد الثورة لرفع الاستعداد والجاهزية لانتزاع حقوق الشعب اليمني وطرد المحتلين. وأكد المشاركون في الوقفات أنهم طوع أمر القيادة في تعزيز مستوى الجاهزية والاستعداد والاضطلاع بالمسؤوليات الوطنية لحماية الأمن والاستقرار وصون المكتسبات الوطنية في مختلف الظروف. وأعلن البيان الصادر عن الوقفات التأييد الكامل والمطلق لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية مطلع العام 1448 هجرية، والاستجابة الكاملة لدعوة

0: اليوم المرحلة الثانية عشرة من الدورات العسكرية المفتوحة واستعدادا للجولة القادمة وتأكيدا على الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. وفي التدشين أوضح وكيل المحافظة محمد القاضي أهمية الاستمرار في التحشيد والتعبئة والتدريب والتأهيل استعدادا لمعركة انتزاع حقوق اليمن المسلوبة بالقوة وإنهاء العدوان ورفع الحصار. وتطرق إلى مواقف أبناء مديريات تهامة والتفافهم حول القيادة الثورية الحكيمة في مواجهة الظلم والطغيان وإيقاف العدوان ورفع الحصار وتقديم نماذج في التضحية والفداء. وأشار إلى أن تدشين المرحلة الثانية عشرة من الدورات العسكرية المفتوحة بالتزامن مع أحياء ذكرى عاشورة يأتي تأكيدا على المضي على النهج الحسيني والتمسك بالقيم والمبادئ التي ضحى من أجلها إمام الثوار والأحرار الحسن الحسين عليه السلام. تفقدت لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء المكلفة من قبل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى برئاسة الشيخ علي قرشة أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة ذمار. وخلال الزيارة أكد رئيس اللجنة أن زيارة اللجنة إلى محافظة ذمار تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القائد والقيادة السياسية الهادفة إلى تخفيف معاناة السجناء ومعالجة قضاياهم الإنسانية والقانونية. وأوضح أن اللجنة ستعمل على دراسة أوضاع السجناء والنظر في مختلف القضايا المتعلقة بما يهمهم بما في ذلك قضايا القتل والمعسرين والحقوق الخاصة إضافة إلى قضايا من انتهت مدتهم القانونية أو ما تزال ملفاتهم قيد التحقيق أو المحاكمة بما يسهم في استكمال إجراءات المعالجة وإنصاف السجناء. فيما أكد مدير أمن محافظة ذمار العميد محمد المهدي حرص الأجهزة الأمنية على مساندة دور اللجنة بما يسهم في معالجة أوضاع السجون والسجناء. من جانبه أكد مدير الإصلاحية المركزية العقيد حسين السفياني حرص الإصلاحية على تقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح مهمة اللجنة وبما يسهم في إرساء العدالة وإنصاف المظلومين وتسريع إجراءات معالجة أوضاع السجناء. ختاما، توقع المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة واضطراب البحر نتيجة الرياح الشديدة خلال 24 ساعة المقبلة. وذكر المركز في نشرته الجوية أن من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات عمران، المحويت، حجة، وغرب كل من صعدة وصنعاء وجنوب البيضاء ومرتفعات لحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة. وأشار المركز إلى رياح شديدة على أرخبيل سوقطرة والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب، ويتوقع أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي

0: بالدولي لأنك تستحق الرعاية الكاملة. نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كلام في محله.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للما هكذا؟
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
5: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 7844888

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.
1: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ومع كنز من كنوز اليمن فاخرت به على مر العصور، ارتبط بها منذ القدم وشكل ثروة قومية هائلة، وشكل شهرته أيضا التي بلغت الآفاق ووصل بها إلى كل أرجاء المعمورة. ولا يذكر اليمن إلا ويذكر معه البن اليمني الشهير.
2: نجعل من موضوع البن وشجرة البن هوية، يعني مش مجرد عشق لمشروب، لازم تكون هوية.
3: قدم الإنسان اليمني إلى العالم منذ ما قبل التاريخ حضارته العريقة والفريدة والمتميزة من غيرها من حضارات الشعوب، وخلال آلاف السنين استطاع أن ينجز حضارة عظيمة ما زالت شواهد بنائها إلى يومنا هذا.
1: وسجلت كتب التاريخ أن الفضل في معرفة العالم بقهوة البن يعود في الأصل إلى اليمن، ولن يكون من المبالغ القول فيه إنه سجل خلال قرون طويلة من الزمن حضورا بارزا لدى محبي وعشاق القهوة على مستوى العالم.
3: وأمام هذه الحقيقة كان من البديهي ارتباط البن كشجرة وكمحصول بالهوية والحضارة اليمنية الضاربة في القدم، حيث عرفت بلادنا منذ القدم بأشهر أنواعه وتميز بجودته العالية وشهرته الواسعة على مستوى العالم.
1: وخلال مراحل زمنية سابقة اعتبر تصديره مصدرا رئيسا لجلب العملات الأجنبية، كونه منتجا مطلوبا عالميا، وساهم تاريخيا حسب ما ذكرت العديد من الدراسات إلى جانب عدد من المحاصيل الزراعية في تعريف العالم بتميز الحضارة اليمنية ورقيها.
4: استبدلنا شجرة القات بشجرة البن، وهي أفضل بزراعتها وبدخلها وباستثمارها، أحسن من شجرة القات، والحمد لله الآن إحنا أحسن من ما كنا نزرع القات يعني أكثر وأكثر.
3: سجل اليمن حضورا متميزا على المستوى العالمي منذ أوائل القرن السادس الميلادي وحتى منتصف القرن التاسع عشر باعتباره المصدر الأول للبن من خلال ميناء المخا الذي حمل اسمه إلى كل أنحاء العالم. وإلى الآن تحرص الكثير من الشركات على إطلاق اسم موكا على البن الذي تسوقه، ورغم أن إنتاجنا منه ليس ضخما مقارنة مع الدول الأخرى، إلا أن جودته احتفظت بموقعها كأفضل الأنواع على مستوى العالم.
1: وخلال القرون الماضية اعتبر البن اليمني في المرتبة الأولى عالميا في مقياس الجودة، لكون البيئة الزراعية في المرتفعات الجبلية الغربية والوسطى والجنوبية وفي المدرجات الجبلية الممتدة من مديرية رازح شمالا إلى جبال يافع جنوبا مناسبة أكثر من غيرها لزراعة شجرة البن.
3: وحسب ما ذكر المختصون فإن الظروف المناخية والبيئية المتنوعة التي توزع فيها شجرة البن ساهمت في تحسين جودة المحاصيل، وتشير أغلب الدراسات إلى أن التوسع الكبير في زراعته امتد منذ القرن 15 الميلادي وحتى القرن 19، وكان القرن 17 بمثابة العصر الذهبي لتجارة البن مع بداية ظهور الاستعمار الأوروبي للعالم.
1: وتم شراء أول شحنة من قبل الهولنديين من ميناء المخا عام 1628 للميلاد، لكن أول من تعرف على القهوة اليمنية من الأوروبيين هم البرتغاليون الذين غزوا سواحلها الغربية.
3: وتشير الباحثة اليمنية أروى الخطابي إلى أن العثمانيين عندما تمكنوا من طرد البرتغاليين من سواحل البحر الأحمر عام 1538 للميلاد دشن عهد جديد من التجارة عبر ميناء المخا، وهو الاسم الذي تحول إلى ماركة عالمية كما ذكرنا سابقا. وفي سبيل تعزيز مكاسبهم سعى العثمانيون إلى فرض الضرائب على البضائع في السفن التجارية الداخلية للبحر الأحمر من خلال إجبارها على التوقف في ميناء المخا.
1: وتؤكد الدراسات الحديثة أن البن اليمني أفضل الأنواع في العالم، ولهذا يعرف عالميا باسم البن العربي Arabic Coffee، وأصنافه متعددة، وهناك ثمة أسماء كثيرة تطلق عليه، ومعظمها تنسب إلى المناطق التي يزرع فيها مثل اليافعي والحمادي والمطري والبرعي والحيمي والحرازي.
5: البن اليمني يعتبر من أجود أنواع البن في العالم أجمع، لأنه يمتاز تنوع، لأنه أكثر من نوع، منها التفاحي، منها العديني، منها المداوري. العديني يمتاز بصغر حجمه وكثرة إنتاج، يعني شجرة دي أكثر من التفاحي والمداوري، لكن التفاحي يمتاز إنه تجي حبتك كبيرة ويكون الثمرة قليلة لأن الحبة تكون كبيرة.
3: وتشير عدد من الدراسات إلى أن شركة هولندية قامت بتصدير البن إلى العالم بعد إنشائها مصنعا لذلك في مدينة المخا مع بداية القرن 18 الميلادي، وبعد سنوات قامت شركة فرنسية بإنشاء مصنع بغرض التصدير.
1: ومع مرور الوقت تصاعد إنتاج البن مع تزايد التنافس عليه بين مختلف الشركات الأوروبية الهولندية والبريطانية والفرنسية حتى القرن 18 الميلادي، وساهم هذا التنافس في تسارع حركة الملاحة والتجارة الدولية ما بين الموانئ في العالم وميناء المخا. ويقول الأخ غالب الهماسي منتج ومصدر للبن اليمني إن للبيئة اليمنية دور كبير في جودته.
6: الظروف والتضاريس المناخية التي يزرع فيها هي التي جعلت منه مميزا في المذاق ومتفردا بالجودة، فمناخها المعتدل وجبالها الشاهقة وديانها الغائرة تشكيلة مناخية وتضاريسية أنعم بها الله على اليمن.
3: لكن المتغيرات التي حدثت خلال القرنين 19 والعشرين فيما يخص زراعة وتجارة البن على المستوى العالمي انعكس سلبا عليه، لا سيما بعد نقل فكرة زراعة شجرة البن إلى بلدان أخرى نتيجة زيادة الطلب عليه عالميا، وجرى نقل واستنبات شجرته في العالم الجديد في أمريكا الجنوبية من قبل شركات القهوة الأوروبية.
1: تلك المتغيرات وغيرها ساهمت في انحسار الاهتمام بزراعة البن داخل البلاد مع مرور الوقت. وتشير الإحصائيات إلى أن التراجع شمل المساحات المزروعة وكميات الإنتاج والأيادي العاملة، وتراجع التصدير لمحصوله إلى ما دون 20,000 طن بعد أن كان يقارب 60,000 طن سنويا خلال الثلث الأخير من القرن العشرين. وتقدر المساحة الزراعية المخصصة حاليا لزراعة البن بنحو 38,000 هكتار وبعدد يقارب 60 مليون شجرة مزروعة.
3: والآن هناك جهود رسمية وشعبية للتوسع في زراعته بعد أن تراجعت خلال العقدين الماضيين، وأطلقت الدولة وصف ثورة البن لإعادة مكانته العالمية وليعود إلى الصدارة. هذا ما أكده الأخ الأستاذ سلطان السامعي على أن البن سيستعيد أمجاده بفضل جهود الجميع.
7: فهو طبعا إذا اهتمينا بزراعته وبنوعيته من ناحية الدخل أفضل من النفط والغاز وغيره. اليمن اشتهرت في العصور الوسطى بالبن في العالم بشكل عام وفي القارة الأوروبية والأمريكية، كوفي، مخا، وبالتالي نحن متوجهون سلطة ومزارعين وشعب لإعادة زراعة البن وفي كل المناطق اليمنية بحيث تعود اليمن للصدارة من حيث الإنتاج ومن حيث الجودة بإذن الله تعالى، ونحن طبعا من ناحية الجودة أفضل جودة للبن في العالم.
1: وعادت جبال اليمن تكسوها أشجار البن بأنواعه المختلفة كالإسماعيلي والحوري والمطري والآنسي والخولاني، ويصنف البن وفقا لشكل حبوبه، منه التفاحي الذي يعد أجوده، والبرعي والدوائري والعديني.
3: أما مراحل حصاده فتمر بمراحل عديدة حسب ما ذكر المختصون.
6: عملية التنقية هي إخراج الحبات الغير ناضجة الذي ذات اللون الأصفر أو اللون البرتقالي أو اللون الأسود، بعد ذلك نقوم يعني الحبات الحمراء نضعها على السرائر لمدة من 14 يوم إلى 20 يوم بحسب ظهور الشمس وتجفيفها في المنطقة. هذه العملية مهمة جدا لأنها تبين لنا مدى جودة البن ومتى درجة الحموضة والحلاوة في حبات البن.
1: ويسعى اليوم جيل من الشباب الذي يعمل بإنتاج البن إلى إعادة تنظيم عملية تصديره من جديد إلى دول عديدة حول العالم رغم المنافسة العالمية، إلا أنهم يصرون على إعادة سمعة وجودة بن بلدهم. ويروي لنا أحد الشباب الساعين إلى إعادة أمجاد البن اليمني تجربته مع مجموعة من الشباب في هذا الموضوع.
8: حماس الشباب وشغفهم في إنتاج البن والتزامهم بالمعايير الدولية أعاد إحياء هذا الموروث وجلب الرضا في الأسواق العالمية. هناك الكثير من المعوقات خصوصا في عملية الشحن والنقل والتصدير، وأيضا مؤخرا جائحة كورونا، ولكن نسعى جاهدين إلى التغلب على هذه المعوقات وهذه المشاكل.
3: نظرا إلى مكانة القهوة تاريخيا في نفوس اليمنيين ولما يمثله موسم حصاد بذوره في أجواء من البهجة والسرور التي يتشاركها جميع أبناء القرية رجالا ونساء، فقد احتفظ التراث الشعبي اليمني بكثير من الأعمال الغنائية والأشعار والمهاجل الشعبية المشهورة التي تغنت بالبن وموسم حصاده والإشادة به رمزا يمنيا ومنتجا قوميا رافدا للاقتصاد اليمني.
1: ولخص الشاعر اليمني مطهر الإرياني روح الحياة اليمنية باقترانها بالبن منذ زراعته وإلى جني ثماره في واحدة من أجمل الأشعار المغناة في اليمن التي لحنها علي ابن علي الآنسي.

0: يحتل محصول البن مكانة استثنائية في ذاكرة اليمنيين، وثمة إجماع لا استثناء فيه، يجعل من هذه الشجرة وثمرتها الشهيرة في موقع المحصول الوطني الأول وقيمة اقتصادية وتاريخية ومعنوية.
1: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: المستمعون الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، ومرحبا بكم إلى الحلقة العاشرة من برنامج اليمن مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا ومرحبا.
1: المستمعون الكرام، إن تاريخ شعب اليمن العريق قد ظل ولا يزال محل اهتمام كبار المؤرخين والباحثين العرب والأجانب، نظرا لما يتضمنه في أحداثه من بطولات نادرة خاضها شعبنا اليمني ضد الغزاة والمحتلين الذين تسابقوا على الفوز بغزوه واحتلاله من إمبراطوريات الشرق والغرب عربا وأجانب.
0: وفي حلقة اليوم سامعين الأعزاء، سنواصل معكم الحديث عن الغزو الحبشي الثاني خلال القرن الميلادي السادس، ذلك الغزو الذي تم الاتفاق على تنفيذه بين كل من رومانيا والحبشة اللتين تطمعان في احتلال اليمن منذ النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد. ورغم الهزائم النكراء التي أصابت رومانيا والحبشة في حملاتهما السابقة، ها نحن نراهما يقومان بإعداد وتجهيز حملة عسكرية كبرى العام 525 للميلاد بقيادة كل من أرباط وكالب، ويرجح أن تلك الحملة الكبرى كانت عقب ثورة الملك يوسف يثأر ما بين عام 518 و 522 للميلاد.
1: سامعين الأفاضل، لقد تم الإعداد لتلك الحملة العسكرية الكبرى إعدادا مهولا وتجهيزا لم يسبق له مثيل في الحملات السابقة من حيث الكم والكيف، فقد بلغ عدد السفن التي أعدتها رومانيا 60 سفينة من أسطولها الحربي مليئة بالسلاح والمؤن، بينما التزمت الحبشة بتوفير 20 سفينة ليصل عدد سفن الحملة إلى 80 سفينة تتم بواسطتها نقل القوة البشرية للحملة من الضفة الغربية للبحر الأحمر إلى الضفة الشرقية منه وعلى امتداد الساحل الغربي اليمني.
0: أما القوة البشرية المشاركة في تلك الحملة العسكرية الكبرى فهي موضع خلاف بين المؤرخين والباحثين، البعض يقول إنها 30,000 جندي، والبعض الآخر يقول أنها 70,000 جندي. وقد وصلت تلك السفن المحملة بالجنود الرومان والأحباش بأعدادها وعدتها واعتادها إلى السواحل اليمنية وعلى ما يبدو وتحديدا إلى منطقة تقع ما بين المخاء وباب المندب، والأرجح أنها نزلت في المخاء، ولكن هناك من المؤرخين والباحثين من يرى أنها عسكرت في منطقة يقال لها غليفقة، ولم يحددوا موقعها هل تقع في المخاء أم في باب المندب.
1: المستمعون الأكارم، لقد أبدى اليمنيون الأبطال صلابة وقدرة عالية غير عادية في مواجهة ومقاومة الاحتلال الروماني الحبشي الذي كشر عن أنيابه فاتحا فاهه لابتلاع اليمن بشراسة وحقد دفين، ودفع بقوات هائلة لاحتلاله وإجهاض ثورة الملك يوسف الذي كانت تستهدف القضاء على الوصاية الخارجية والهيمنة والتحكم في الشأن اليمني.
0: لقد كان المخطط الروماني الحبشي في هذه الحملة العسكرية الكبرى يتضمن أولا احتلال اليمن احتلالا كاملا والقضاء على أي دولة فيه وعلى كل من يعارض هذا الاحتلال أو يقاومه، وبعد التمكين من ذلك يتم التوسع نحو الحجاز ليتم بذلك إحكام السيطرة على أهم جزء من جزيرة العرب، وبعد هذا يكون من السهل للرومان والأحباش الهيمنة الكاملة والسيطرة التامة على البحرين الأحمر والعربي، واللذين يقعان غرب جزيرة العرب وغرب اليمن وجنوبها، ومن ثم يتم النفوذ على المحيط الهندي.
1: سامعين الكرام، وفي هذا السياق يقول الباحث عبد الله بن عامر يبدو أن مهمة التصدي والاستعداد عند اليمنيين في إعلان الحرب على الرومان والأحباش ومواجهة حملتهم العسكرية الكبرى تحتاج إلى جهود مكثفة وحشود قادرة على ردع تلك الحملة الغازية وهزيمتها. ولهذا الأمر المهم قرر الملك يوسف السعي إلى تشكيل تحالف عسكري مع ملوك الحيرة ومن ورائهم الفرس.
0: وبحسب المصادر التاريخية أن هذا التحالف جاء بعد أن استطاع الرومان والأحباش اختراق الصف الوطني اليمني، حيث تحالفوا مع أقيال من حمير ضد الملك يوسف، وهذا ما نسميه اليوم بالعمالة والخيانة العظمى المتمثل في مساعدة ومناصرة الأجنبي على غزو اليمن واحتلاله.
1: سامعين الأفاضل، إن اليمنيين كانوا يتوقعون وصول حملة عسكرية إلى سواحلهم، ولهذا قاموا ببناء تحصينات في باب المندب، وذلك للمواجهة المحتملة مع أي قوة غازية. وبحسب الإخباريين العرب فإن القوات الحميرية خاضت عدة معارك أبدت خلالها بطولة وبسالة بإيمان وعزيمة وبأس شديد في سبيل الانتصار على القوات الحبشية الغازية المدعومة رومانيا بالسلاح والأعداد والعتاد.
0: مستمعينا الأعزاء، في الحلقة القادمة سنواصل معكم تفاصيل المعارك التي دارت في باب المندب بين القوات الغازية والقوات اليمنية الباسلة المتصدية للغزاة والمحتلين.
1: نرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا وطيبا فيما قدمناه لكم في حلقة اليوم، آملين أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، ودمتم بألف خير، ودام اليمن حرا مستقلا خاليا من الغزاة والمحتلين.
0: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
1: ومن التقديم أفراح العنسي
0: واسكندر المعطري،
1: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
0: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
0: ومن الإخراج منى حامد السخيم.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

طابت أمسياتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، وأبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الشعب اليمني لن يقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي. نائب وزير الخارجية يحذر كيان العدو الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقة تجاه اليمن. إيران تؤكد أن أمن غرب آسيا واستقرار الطاقة العالمي لن يتحقق إلا بانسحاب القوى الأجنبية من المنطقة. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا. من عناوين نشرة إلى التفاصيل، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليمني سوف يتحرك في إطار الموقف الحق والقضية العادلة والمظلومية الواضحة، ولن يقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على البلاد. وقال السيد القائد في خطاب ألقاه عصر اليوم ضمن مسيرات إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلادنا، وسوف نتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، وحتى يستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. تفاصيل أوفى في البرنامج التحليلي المباشر على الهواء عقب هذه النشرة. شهدت العاصمة صنعاء وعموم المحافظات الحرة اليوم مسيرات جماهيرية حاشدة أحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وفي المسيرات اعتبر المشاركون ثورة الإمام الحسين عليه السلام ثورة كل الأحرار، مؤكدين أن الانتصار للدين وإعلاء كلمة الله يتطلب التضحية التي جسدها الإمام الحسين في كربلاء قولا وعملا. وأشاروا إلى أن الشعب اليمني ماض في طريق تحرير كل شبر من أرض الوطن بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، معلنين النفير العام والجاهزية القصوى لتنفيذ موجهات القائد مهما كانت التحديات. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية سلوفينيا زوران ستيفانوفيتش بمناسبة احتفالات بلاده بالعيد الوطني. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن تهديدات المجرم التافه كاتس سوف ترتد عليه وعلى كيانه الزائل، وأنه أحقر من أن ينال من مقام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وحذر نائب وزير الخارجية كيان العدو المجرم من أي حماقة يرتكبها تجاه اليمن، كونها ستعني دخوله مستنقع الاستنزاف. وقال إن

استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها مؤخرا جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مدرسة بن سيناء غربي مدينة غزة. واستهدف قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آلية العدو شرقي مدينة خان يونس وجنوبي القطاع، حيث نفذ جيش العدو الإسرائيلي عملية نسف لمنشآت مدنية وسكنية شرقي مدينة غزة. كما استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر بجروح اليوم جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت سيارة بين بلدتي ميفيدون وزوتر جنوب لبنان. سياسيا، دعت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني اليوم السلطة في البلاد إلى اغتنام فرصة الدعم الإيراني لإجبار العدو الصهيوني على الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي يحتلها، وجددت في بيان عقب اجتماعها الدوري رفضها للمفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني ولما يصدر عنها، محذرة من مخاطر أي التزام يمنح الكيان المحتل مكاسب على حساب سيادة لبنان، سواء كان ذلك ما يسمى مناطق تجريبية شمال الليطاني أو ربط الانسحاب من أرضنا بأي شروط. وجه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم انتقادات حادة للسياسات الأمريكية، معتبرا أنها تروج مزاعم بشأن الأصول الإيرانية المجمدة، وقال إن ما تحصده الولايات المتحدة من تعاملها مع إيران عقود من انعدام الثقة نتيجة السياسات غير الموثوقة تجاه بلاده. أكد وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد أن تحقيق الأمن والاستقرار في غرب آسيا الذي يعد من أهم مناطق إمداد الطاقة في العالم لن يتحقق إلا عبر انسحاب القوى الأجنبية من المنطقة وتفكيك القواعد الأمريكية، مع تمكين دول الإقليم من تولي مسؤولية أمنها بنفسها. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم خلال الدورة 11 لاجتماع وزراء النفط والطاقة في مجموعة بريكس المنعقدة في الهند. النبأ الأخير، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج العنيف الذي ضرب فنزويلا إلى 164 قتيلا و971 جريحا في حصيلة رسمية جديدة مرشحة للارتفاع. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ وإغلاق المطار الدولي الذي يخدم العاصمة، حيث دعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريكز إلى الوحدة الوطنية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، مؤكدة أن فنزويلا سوف تتجاوز هذه المأساة بتضافر جهود أبنائها. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين. في مسيرات أحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، قائد الثورة يؤكد أن الشعب اليمني لن يقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي. نائب وزير الخارجية يحذر كيان العدو الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقة تجاه اليمن. إيران تؤكد أن أمن غرب آسيا واستقرار الطاقة العالمي لن يتحقق إلا بانسحاب القوى الأجنبية من المنطقة. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى 164 قتيلا و900

0: 71 جريحا. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ عزيز القاسمي. مرحبا بك أستاذ عزيز.
3: أهلا وسهلا وحياكم الله.
2: تحدث السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذه المناسبة بأن أمتنا الإسلامية في مواجهة أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل تستمد عزم الإيمان ونور القرآن والإمام حسين الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم التضحيات. طيب أستاذ عزيز القاسمي، السيد القائد يستمد الثبات من القرآن والإمام الحسين، كيف تتحول تضحيات الأمة التي إلى هزيمة لمشروع الطغيان الأمريكي الصهيوني الإسرائيلي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك أخي عبد الرزاق، وأهلا بكل المستمعين والجميع. أعظم الله أجور الجميع في الإمام الحسين وفي أسرة وآل الإمام الحسين. في الحقيقة المشهد هو نفس المشهد، بمعنى أن الإسلام وبلاد الإسلام هي نفسها التي استشهد من أجلها الإمام الحسين. نحن نقف على ذات على ذات الموضوع وعلى ذات الدلالة وعلى ذات النص القرآني الذي حاول الإمام الحسين وعمل الإمام الحسين على إحيائه حتى بدمه. هو نفسه مبدأ الحق ومبدأ الإيمان، مبدأ القوة، مبدأ الاستشهاد في سبيل الله، في مواجهة نفس المبادئ. بمعنى أن في الأرض وفي هذا الكون خطين، جند الله وأولياء الله، وهناك أولياء الشيطان.
2: نعم.
3: أولياء الله يمثلون خط الأنبياء والرسل والكتب السماوية والدين الإلهي الحقيقي، وأولياء الشيطان يمثلون الظلمات ويمثلون الشرور والاستكبار والطغيان في الأرض.
2: نعم.
3: بغض النظر عن الديانة، هل مسلم أو مسيحي أو يهودي أو يعبد الأصنام، مهما كان، لأنه الاستكبار هو نفس الاستكبار. بمعنى فرعون هو نفسه يزيد، هو نفسه محمد بن سلمان، هو نفسه محمد بن زايد، هو نفسه الأمريكي، وهو نفسه الصهيوني اليوم. والمؤمنون والمجاهدون هم نفوسهم الإمام الحسين، الإمام زيد، لأنه نفس الخط، نفس المنهج، نفس المسلك. نحن الآن نمثل كربلاء، اليمن في هذه المعركة يمثل كربلاء. هذا الإحياء الجهادي، الإحياء القرآني الذي دفعه اليمنيون ودفعته المسيرة القرآنية، هو نفسه كربلاء. اللهم اختلاف الأشخاص، اختلاف بعض الظروف، وإلا كانت نفس المظلومية، نفس الفسار، نفس الطغيان، نفس الاستكبار، نفس الإملاءات. كل ما عمله يزيد يعمله اليوم آل سعود وآل زايد، ومن خلفهم الأمريكي والصهيوني. وكلما عملها المؤمنون في إحياء الدين والجهاد والحفاظ على مبادئ الإسلام ونصرة المستضعفين يعمله أولياء الله اليوم في لبنان، في إيران، في فلسطين، في اليمن، بغض النظر عن الطائفة والمذهب والحزب والانتماء. لا، لأن هناك مبادئ هي أكبر من هذه الانتماءات، وهناك قيم، هذه هي قيم الإسلام الحقيقية، بأن لا يظلم أحد، بأن لا تنتهك الأعراض، بأن تصان الحقوق، بأن لا يستكبر المستكبر أو لا يسمح للمستكبر بأن يستمر في طغيانه وفي تكبره وفي غطرسته ويعمل ما أراد. لأن هناك مؤمن يقول لا، الله أكبر، هذا الإله هو أكبر من الظلم ومن الطغيان ومما تملك من القوة، لذلك يجب أن يتم التصدي لهذا المعتدي ويجب أن لا يسمح له، لأنه نفس ما قال الإمام الحسين: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه. حينما يجب يعني العالم يتفرج على مجازر غزة وعلى الإجرام في غزة، هو نفس الشعار الذي أطلقه الإمام الحسين يطلق اليوم. وأمام التهديدات الأمريكية كان هناك هيهات من الذلة أمام يزيد، وهناك الآن هيهات من الذلة أمام الأمريكي والصهيوني.
2: نعم، على ذكرك لما يحدث في قطاع غزة، في كل مناسبة لا تخلو القضية الفلسطينية من ذاكرة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وفي هذه المناسبة أكد السيد القائد أن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل والصهيونية وممارساتها مما فعلوه ويفعلوه بحق الشعب الفلسطيني وشعوب أمتنا تظهر أنهم شر مطلق على كافة المجتمعات البشرية، ولا نجاة من زمرة الشيطان إلا بمواجهة طغيانهم. طيب أستاذ عزيز القاسمي، هناك شر مطلق ومواجهة حتمية، لكن متى يدرك العالم أن النجاة من زمرة الشيطان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني تمر عبر كسر طغيانها على فلسطين وشعوب الأمة؟
3: في الحقيقة قبل أن يدرك العالم يجب أن يدرك العرب والمسلمون. لماذا العرب والمسلمون؟ لأنهم هم المستهدف الأول من الشيطان وأولياء الشيطان، باعتبار العرب والمسلمون نزلت عليهم آخر رسالة سماوية وآخر كتاب سماوي الذي هو القرآن الكريم، لذلك هم المستهدفون الأول في البشرية. ثانيا، باعتبار أن الجغرافيا العربية والمنطقة منطقة العالم العربي والإسلامي هي المستهدف بالقواعد الأمريكية وبالقتل الأمريكي ومستهدف بإنشاء الكيان، معنى أن المجازر والمظلومية والشهداء والقتلى للعدو والصهيوني على مدى عشرات السنين هم من العرب وهم من المسلمين لذلك العالم أدرك، بينما لم يدرك العالم العربي يا سيدي. إذا كان خرج في الولايات المتحدة وفي أستراليا وفي الاتحاد الأوروبي أكثر بعشرات المرات من المظاهرات التي خرجت في السعودية أو في مصر أو في أي دولة عربية، بمعنى أنهم رغم البعد ورغم أنهم لا يمتلكون يعني دين سماوي إلهي، ربما مسيحيون أو ربما غيرها، لكنها محرفة، ومع ذلك تحركهم الفطرة وتحركهم الإنسانية للتظاهر ضد هذا المجرم. وحتى في أهم استطلاعات الرأي الآن في العالم يحظى كيان العدو الصهيوني بأنه الدولة كما يقولون طبعا هو ليس عندنا دولة، إنه كيان احتلال، بأنه الدولة التي تهدد الاستقرار والسلام العالمي. وفي المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية لدى العالم، بينما في العالم العربي لا نجد هذا التحرك وهذا الإنسانية وهذا يعني التصنيف وهذا السوء، رغم أن المعني الأول بذلك هم العرب. لكن في الحقيقة ما عمله محور المقاومة وما عمله اليمن تحديدا اليمن بفقاره في باب المندب على التجارة الصهيونية والملاحة الصهيونية ذكر العالم وأشعر العالم بأن هناك شعب يقتل وبأن هناك قاتل وظالم يستبيح كل الحرمات ويستبيح الحقوق، وأن هناك احتلال يعمل على إبادة شعب بالكامل. فماذا عمل دوره وعمل تأثيره سواء في العالم العربي والإسلامي أو في اليمنيين أو بل حتى في العالم؟
2: نعم. طيب أستاذ عزيز، على ذكرك الموقف اليمني، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذه المناسبة اليوم أكد ثبات الشعب اليمني انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. طيب أستاذ عزيز، ما هو السر الذي يجعل الشعب اليمني الحلقة الأصلب في محور تحرير فلسطين أمام مشاريع الطغيان الصهيوني الإسرائيلي؟
3: في الحقيقة تميز، رغم أنه تميز لكل محور المقاومة، لكن تحديدا تميز اليمن بأنه كما يقال في العلوم السياسية لاعب من خارج الصندوق، بمعنى أن اليمن
2: رغم البعد الجغرافي
3: طبعا دخل مرحلة الإسناد اليمنية بكل إصرار وبدون أي حسابات. بمعنى تدخل الأمريكي ولم يبالي اليمن، تدخل البريطاني ولم يبالي اليمن، تآمر كثير من دول العالم وهددت كثير من دول العالم، مهما عملوا لم يتراجع اليمن ولم يوقف اليمن الضربات رغم التهديد ورغم الترغيب، الترغيب والترهيب. ومع ذلك كان اليمن مصرا، بل بقي اليمن إلى آخر لحظة من المواجهة.
2: نعم.
3: يعني كان هناك تأثيرات كبيرة على حزب الله، وكان هناك تأثيرات كبيرة على العراقيين، وهذا طبعا ليس عيبا أو ليس إخلالا بالجهاد، لأنه لكل فئة ولكل مكون ظروفه الخاصة وأموره الخاصة.
2: نعم.
3: وضرورات تفرض عليه.
2: نعم.
3: بأن يتخذ الموقف الذي يرى، لكن اليمن
2: الموقف المناسب. نعم
3: نعم، استمر اليمن إلى آخر مرحلة وإلى الفترة الأخيرة، وهذا أولا. الشيء الثاني أن اليمنيون هم أكثر شعوب العالم العربي والإسلامي الذين رأوا ثمرات الجهاد. رأينا ثمرات الجهاد، ماذا حل بصنعاء، كيف استطاعت صنعاء أن تبني دولة وأن تبني أمن وأن تبني استقرار وأن تبني عزة وكرامة وأن تصنع صواريخ، بل أن تضرب كيان العدو الصهيوني، وأن يفعل اليمن ما لم تفعله أي قوة عربية إطلاقا. ومعظم الدول الإسلامية باستثناء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذه الثمرات الملموسة للجهاد هي تقول لكل اليمنيين أنه لا خلاص إلا بالجهاد، ولن تؤخذ الحقوق إلا بالجهاد في سبيل الله.
2: نعم. على ذكرك للموقف، موقف جمهورية إيران الإسلامية، بارك السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لجمهورية إيران الإسلامية بمناسبة انتصارها العظيم على أعداء الأمة، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة في جولة مهمة من جولات المواجهة. طيب أستاذ عزيز، ما هي التداعيات العسكرية والسياسية المباشرة لهذا الانتصار على جولات المواجهة القادمة لمحور الجهاد والمقاومة؟
3: الحقيقة كما أكد السيد القائد سلام الله عليه بأنه هذا انتصار في جولة من الجولات، بمعنى أنه لم يتحقق النصر المطلق. صحيح تحقق نصر كبير ونصر سيغير المعادلات، لكن هذا يفرض بأن نستمر في الإعداد، بأن نستمر في التطوير، لأننا مقبلون على جولات قادمة إلى أن يتم إزالة كيان العدو الصهيوني من المنطقة وإزالة العدو الأمريكي.
2: معنى
3: هذا الانتصار الآن لم يعد، يعني ربما كان أكبر تهديد وأكبر خطر على محور المقاومة وعلى الجمهورية الإسلامية تحديدا، هو
2: وعلى الشرق الأوسط بشكل عام
3: وعلى المنطقة بشكل عام. نعم. هو العدوان الأمريكي أو محاولة العدو الصهيوني ومعه العدو الأمريكي إسقاط النظام الإيراني. الآن لم يعد، لأنه كما كان لدى تحالف العدوان هدف الوصول إلى صنعاء، بانتهاء هذا الهدف وبجولات المواجهة الماضية انتهى كل مشروع التحالف في اليمن. هنا انتهى المشروع الأمريكي في المنطقة باستئصال المقاومة، ليس المشروع الأمريكي والصهيوني بالتواجد في المنطقة، ولكن بانتهاء الحلم بإسقاط محور المقاومة والقضاء على محور المقاومة. هذا أولا. أما ثانيا فهو سقوط مشاريع تغيير المنطقة، فلم يعد هناك مشروع إسرائيل الكبرى، ولم يعد هناك مشروع الشرق الأوسط الجديد، ولا شيء من الأحلام. لماذا؟ لأنها قصرت في هذا الحرب وتم وعدها، سواء في لبنان أو في اليمن أو في إيران، من خلال قوة محور المقاومة، لأن الشرق الأوسط كان هو يعني يكون هناك سيادة لكيان العدو الصهيوني، والكل يطبع مع كيان العدو الصهيوني. الآن أصبح هذا نوعا من الخيال، أضف إلى أنه تم تراجع ما كان يسمى بالإبراهيمية الجديدة أو مسارات التطبيع مع الكثير من الدول العربية والإسلامية. فلو كان العدو الأمريكي تمكن من إسقاط النظام في إيران أو تغيير النظام في إيران، لكانت الدول العربية بجميعها تحج إلى تل أبيب أو إلى يافا المحتلة ويتجربون أكثر من كان العدو الصهيوني، لأنه سيصبح سيد المنطقة بلا منافس.
2: نعم. طيب أستاذ عبد العزيز، أستاذ عزيز، ما هي الخيارات التي خسرها العدو، وما هي المكاسب التي ربحها جهاد المقاومة تحت ظلال جمهورية إيران الإسلامية؟
3: في الحقيقة كما يقال بأنه إذا كان هناك خصمين، خصم يمتلك كل القوة وخصم ضعيف، فإذا لم يقضي الخصم القوي على الخصم الضعيف بضربة قاضية فهو منتصر، بمعنى أن بقاء إيران انتصار، أن بقاء حزب الله هو انتصار.
2: نعم.
3: أن صمود اليمن وبقاء اليمن أمام
2: انتصار.
3: العدوان.
2: نعم.
3: نعم. أمام العدوان الأمريكي وأمام العدوان السعودي، هذا هو انتصار. هذا أولا. الشيء الثاني بأنه من خلال الصمود كسرت أو كشفت حدود ما تسمى حدود القوة.
2: نعم.
3: واكتشف العالم بأن للقوة الأمريكية التي كانت تصنع في الإعلام وبأنها لا تقهر، لكن أثبت اليمنيون أنها تقهر وأن حاملات الطائرات تقهر وأنها تضرب وأن القوة الأمريكية يمكن هزيمتها بل وإلحاق هزائم فادحة بها. بمعنى كانت البحرية الأمريكية تجول بحار العالم إلى أن كسرها اليمنيون.
2: نعم.
3: وكشف سوءتها اليمنيون وأبان النقص والخلل وحدود القوة اليمنيون، وكذلك فعلت إيران. يعني كان العالم يتصور بأنه لا يمكن لأي دولة الصمود أمام قوة الطيران الأمريكي وقوة الطيران الصهيوني، ولكن أثبتت إيران العكس. وكذلك فضح محور المقاومة منظومات الدفاع سواء الصهيونية أو الأمريكية بأنها قادرة على حماية الأجواء وبأنها تستطيع التصدي لكل الأحداث المعادية وبأنها تمثل قبة من الحماية. كل هذا كشف وبين محور المقاومة في هذه الجولة حدود القوة ومدى الضعف الذي يعني الذي يعيشه كان العدو الصهيوني ويعيشه كان العدو الأمريكي، خاصة أنه تم استهداف القواعد الأمريكية من العراق إلى قريب سلطنة عمان.
2: نعم.
3: ولم يستطع الأمريكي حماية نفسه فضلا عن حماية دول الخليج أو ممالك الخليج التي كانت ترى في الأمريكي حماية دائمة وترى في الأمريكي أنه لا يمكن أن يملى عليه الشروط أو لا يمكن لأحد أن يقهره أو أن يقف أمامه.
2: نعم، نحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا تجاه أي جولة جديدة، ولا نتردد في القيام بواجبنا في أي تصعيد عدواني جديد في أي ساحة وفي مقدمتها غزة. هذا ما جاء على لسان السيد القائد في هذه المناسبة، وهذا يدل على أن هناك تنسيق مستمر ولا تردد في الواجب. طيب، ما هي معادلة الردع الجديدة التي فرضها ويفرضها السيد القائد على العدو في أي تصعيد عدواني قادم ضد غزة؟
3: في الحقيقة الكلام من كلام السيد القائد سلام الله عليه واضح أن هناك توجس لدى محور المقاومة بأنه لا يمكن الوثوق بالعدو الأمريكي ولا بالعدو الصهيوني، هذا أولا. الشيء الثاني بأن محور المقاومة لم يركن إلى طاولات الحوار وإلى ما يجري في سويسرا بأنه تم الانتهاء أو يركن إلى الراحة، لا، هنالك العمل وهناك التنسيق المستمر. بمعنى أنه حتى على فرضية أن يصدق الأمريكي والصهيوني فهو تكتيك وإجراء تكتيكي أكثر منه التزام حقيقي.
2: لا عهد ولا ميثاق معهم. نعم.
3: طبعا صدقهم يعني محاولة أخذ الأنفاس، التقاط الأنفاس، الإعداد لإيجاد مرحلة جديدة أو للتحرك في مسارات جديدة.
2: وهذا ما يحذر منه دائما السيد القائد.
3: طبعا هو ما بل حتى الصهاينة كانوا يقولون في دراساتهم بأنه هذا اليمن دائما ما كان اليمن يفاجئنا، ودائما ما كان اليمن هو السباق، لأنه منطلق من خطورة اليهود ومن فهم حقيقي لطبيعة الصراع مع هؤلاء.
2: نعم.
3: لأن القرآن يعني دائما يثقهم بأنهم ماكثوا العهود وبأنه كلما عاهد فريق منهم نبذه فريق آخر، بل لقد خانوا العهود مع الله فكيف يفون مع خلق الله. يعني إذا كانوا لا يفوا بالعهود مع الله الخالق رب السماوات والأرض الذي أوجدهم فكيف سيفون بالعهود مع الإنسان المخلوق. أضف إلى ذلك بأن لدى محور المقاومة الكثير من الخيارات الاستراتيجية على رأسها حرب المضائق التي بدأ بها اليمن وصارت عليها إيران وكانت مؤثرة جدا، فكيف إذا كان هناك استكمال أو إغلاقين متزامنين لهذين المضيقين في المنطقة؟
2: نعم، تكلم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن مجريات الوضع في أرض الصومال وبأن هناك رصد بكل اهتمام لهذه المجريات وما يقوم به العدو الإسرائيلي بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم في البحر الأحمر. طيب، ما الخط الأحمر الذي يضعه السيد القائد أمام مشروع السيطرة الصهيونية على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب؟
3: الخط الأحمر بالنسبة لليمن يمثل أي تواجد صهيوني، سواء كان تواجدا أمنيا أو تواجدا تكنولوجيا أو تواجدا عسكريا، هذه تمثل خطوط حمراء لدى اليمن. لماذا؟ لأنه يرى في كيان العدو الصهيوني كيانا أجنبيا يحدث إلى السيطرة على المنطقة ومعادي للمنطقة وعدو حقيقي للمنطقة، لذلك أي تواجد فهو يمثل خطورة. هذا أولا. الشيء الثاني بأنه معروف أن الصهيوني الآن يعمل على التواجد في أرض الصومال من أجل ماذا؟ هل من أجل الإعمار أو من أجل الاستثمار؟
2: نقول من أجل اليمن؟ هل نقول من أجل اليمن؟
3: نعم، كله من أجل اليمن وللتأثير على اليمن
2: وباب المندب.
3: اليمن وباب المندب، لأن اليمن أذاق كيان العدو الصهيوني الشيء الكثير.
2: الويل.
3: نعم، فعلى اليمن أول دولة عربية وإسلامية تحاصر الكيان بهذا الشكل.
2: نعم.
3: وتصمد أمام الكيان وتقطع هذه البحار عن الكيان وكل ما يتصل بالكيان، لذلك هم يرون بأن لهم حسابات مع اليمن. أضف إلى ذلك بأنه يريدون أن تكون قاعدة وانطلاق للتجسس أو للاستهداف أو للاستخبارات، كما كانت لهم قواعد في الإمارات لاستهداف الجمهورية الإسلامية، وكما كانت لهم قواعد في العراق وفي أربيل تحديدا، وفي يعني بعض الدول المجاورة لإيران يريدون من الصومال أن تكون إمارات خاصة باليمن كما الإمارات ضد الجمهورية الإسلامية، لكن هذا ما لم يسمح به اليمنيون. فمن المعروف أن اليمنيون يرون أي تواجد، بل وكما تحدث السيد في أكثر من خطاب بأنه سنستحدث أي تواجد، سواء كان تواجد بحري أو قاعدة عسكرية أو خبراء أو أي مجال من مجالات التنسيق ومجالات التآمر التي تقوم بها حكومة أرض الصومال مع كيان العدو الصهيوني،
2: أو أي دعم لأي مرتزقة على أرض الواقع.
3: مؤكد.
2: نعم. حتى السيد لهذه في هذه الجزئية، حتى السيد القائد الدول المطلة على البحر الأحمر لأن يكون هناك موقف مشترك إزاء نشاط العدو الإسرائيلي، وقال السيد القائد لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تمركز له في أرض الصومال، وسنبادر في أي وقت لاستهداف هذا التمركز للعدو الإسرائيلي. طيب أستاذ عزيز القاسمي، ما هي أو ما معادلة الردعة البحرية الجديدة التي ستكسر أي تمركز العدو الإسرائيلي في أرض الصومالاند؟
3: في الحقيقة اليمن يعني يقول بأنه منذ أيام الحمدي وإلى اليوم البحر الأحمر يجب أن يكون بحيرة عربية. لماذا؟ لأن الدول المطلة عليه هي دول عربية جميعها في جامعة الدول العربية.
2: نعم. هذا أولا. بالضبط. نعم.
3: الشيء الثاني بأنه اليمن يرى بأن أي تدخل أجنبي لم يأتي لصالح دول المطلة أو دول المنطقة أو دول المطلة على هذا البحر. سيأتي الأمريكي لمصالحه ولمصالح كيان العدو، سيأتي كيان العدو الصهيوني لمصالحه، ولن يأتي لمصالح الصومال أو لمصالح السعودية أو لمصالح مصر. لا، كل دولة ستأتي وتدخل إلى هذا البحر لخدمة مصالحها الاستراتيجية والعسكرية والأمنية. هذه التي يسمونها مصالح هي تحديد بالنسبة للدول التي تؤمن هذا البحر. لماذا؟ لأنه أي تواجد صهيوني سيأتي لاستهداف اليمن، مؤكد. أنه لا يأتي إلى أرض الصومال لاستهداف كينيا أو غينيا أو فنزويلا، مؤكد أنه أتى لاستهداف اليمن والتآمر على اليمن والتجسس على اليمن ولرصد الأهداف في اليمن. لذلك هذه الدول العربية المطلة على هذا البحر يجب أن تكون هي من يؤمن هذا البحر، وليس القواعد الأمريكية ولا الأساطير الأمريكية ولا الأساطير الغربية ولا الأساطير الصينية ولا الروسية ولا أحد. هذه بحيرة عربية مغلقة، أي تواجد لأي جهة أجنبية فيها يجب أن يمثل ذلك خطورة للدول، وتتعاون هذه الدول وتؤمن، كل دولة تؤمن حدودها، وسيكون الموضوع طبيعيا جدا.
2: بالضبط.
3: لأنه حتى على مستوى القرصنة كما هي القاعدة هي أدوات أمريكية تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ أجندتها في الاحتلال والسيطرة على البلدان.
2: نعم. ختم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي هذه المناسبة برفضه التام وعدم القبول باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على الشعب اليمني، وأنه سيتم التحرك في إطار المظلومة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم الشعب بالحرية والاستقلال والعيش بكرامة. طيب أستاذ عزيز القاسمي، رفض تام للعدوان والحصار، ما الآليات العملية التي سيطلقها السيد القائد في إطار المظلومية لكسر الحصار والاحتلال الأمريكي السعودي ونيل الحرية والكرامة؟ لأن بصراحة الشعب اليمني وصل إلى مرحلة صعبة جدا نتيجة ما ذكرناه سابقا، أو بمعنى آخر ما معنى أو ما هي ملامح المرحلة القادمة؟
3: في الحقيقة سبق ما ذكر اليوم في خطاب السيد القائد ما ذكره في البيان الذي ذكره في بداية العمل الجديد قبل 9 أيام من اليوم.
2: نعم، بداية العمل الجديد. نعم،
3: دعا فيه إلى التحرك الشعبي والرسمي لتغيير الوضع القائم. بمعنى يعني تخيل أن لدى اليمنيين الآن القدرة على، بل ما وجدنا في الأيام الماضية بأن والشهور الماضية لدى اليمنيين القدرة على استهداف كان عدو صهيوني، وأثبت اليمنيون القدرة على محاصرة البوارج الأمريكية والأساطيل الأمريكية. ثم نرى أن الوضع يستمر بأن ميناء الحديدة محاصر، وأن الاقتصاد اليمني محاصر، وميناء جدة مفتوح، وأن مطار صنعاء مفتوح. يعني كان لدى اليمنيين قدرة على إغلاق مطار يافا المحتلة، ويعني دعنا من مطار الرياض أو مطار جدة، ومع ذلك يعاني العربي، يستمر النظام السعودي في الغباء وفي المماطلة وفي التملص مما تم الاتفاق عليه. لماذا يحق له إغلاق مطار صنعاء وإغلاق ميناء الحديدة وميناء جدة مفتوحا ومطار الرياض مفتوحا؟ هناك معادلات أرساها اليمن مع الأقوى من السعودية. من هو أقوى من السعودية؟ مع الأمريكي ومع الصهيوني، ومع ذلك لا نجد استجابة سعودية، ومع ذلك هناك مماطلات سعودية، وهناك استمرار في التآمر وفي الخيانة وفي نهب الثروات وفي دعم المرتزقة وترتيب المرتزقة وفي التعامل مع الأمريكي ومع البريطاني لاستهداف اليمن. لذلك لا خيار أمام اليمن إلا بانتزاع الحقوق.
2: نعم،
3: اليمن الكثير من الخيارات. اليمن يعني لا يعني من شبه المستحيل بأنه، أو من شبه الخيال أن يقول شخص أنه لا يوجد لدى اليمن القوة، لأن السعوديين يعرفون، وما ضربات بقيق وخريص وغيرها من الضربات والمراحل اليمنية في تلك الفترة قبل سنوات كان اليمن أضعف مما هو عليه الآن. الآن لديه صواريخ طرد صوتية لا يمكن لأي منظومة دفاع جوي اعتراضها إطلاقا. لدى اليمنيين قدرة سنوات من المواجهة البحرية، ولدى اليمنيين خبرة سنوات من المواجهة مع كان العدو الصهيوني والأمريكي الذين هم أكثر تطورا من السعودي وأكثر إمكانيات من السعودي. بل يعني السعودية مكشوفة أمام الضربات اليمنية وأمام الإمكانيات اليمنية، ولكن مع ذلك يستمر النظام السعودي في الغباء ويستمر النظام السعودي في المماطلة. يعني بأي حد يبقى مطار صنعاء مغلقا ومطار الرياض مفتوح؟
2: نعم،
3: على ماذا يعتمد السعودي لإبقاء ميناء الحديدة مغلقا وميناء جدة مفتوح؟
2: نعم،
3: هذه المعادلات لم تعد مقبولة بعد الآن، خاصة لأن الشعب اليمني الآن ضائق، وهناك مرحلة اقتصادية صعبة ليس في صنعاء ومناء المناطق الحرة، بل حتى على مستوى المناطق المحتلة. يعني هناك استخفاف سعودي بحياة المواطنين وبكرامة المواطنين، وتلذذ سعودي بتعذيب أي مواطن يمني سواء في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب.
2: وهناك تلبية لدعوة السيد القائد وخروج البيان للتعبئة العامة، وهناك أيضا هبة مجتمعية شعبية لتلبية لما دعا إليه السيد القائد، وأيضا لما دعت إليه اللجنة التحضيرية.
3: في الحقيقة هذا هو المؤمل من اليمن، أولا بحكم الهوية الإيمانية، هذا أولا. الشيء الثاني بأنه يعني المعادة السعودية لليمن ليست لمن يسمونهم الحوثيون أو لأبناء المناطق المحافظة،
2: اليمن بشكل عام. نعم،
3: لليمن بشكل عام قديما وحديثا ومستقبلا
2: عبر التاريخ.
3: أضف إلى ذلك نعم أن لدى اليمنيين ثار مع هذا النظام، فقد قتل مئات الآلاف من اليمنيين، ومن لم تقتله الطائرات قتله الحصار والأغلاق وقتله الجوع والمعاناة. كل معاناة اليمن سببها النظام السعودي، ثم يأتي ليعلن نفسه بأنه وسيط وبأنه ليس طرفا في الحرب، يجب أن يتحمل مسؤوليته، فهو من أعلن الحرب على اليمن في 6 مارس من عام 2015 أعلن الحرب من واشنطن وتمها عاصفة الحزم، وانطلقت الطائرات والعدوان على اليمن. الآن علي أن يتحمل عواقب ذلك القرار إن أتى بالتي هي أحسن وبالصلح وبالمفاوضات، ما لم تتأتي به الصواريخ والطائرات، وسيأتي بالسعود إلى طاولة المفاوضات الرجال اليمنيون سواء في الحدود أو في أي مناطق يمكن أن توجه بها القيادة أو ترى القيادة بأنها ستمثل ضربات للنظام السعودي. لدى اليمنيين الكثير من الخيارات، الحدود يعني مئات الكيلومترات مع اليمن، مترات مع اليمن، وهناك المواجهة البحرية، وهناك المواجهة الجوية، وهناك المواجهة الصاروخية. لدى اليمنيين الكثير من الأدوات التي يمكنه من خلالها الفرض على النظام السعودي. فقد كانت شهامة اليمني وكرامة اليمني وحرص السيد القائد سلام الله عليه على أن لا نقتتل كمسلمين بيننا البين، وبأن نكون وحدة إسلامية. لكن السعودي لديه خيارات مع الأمريكي، ولديه غرور، ولديه يعني سوء قراءة للموقف اليمني، ربما يراه يعني ضعفا، أو يعني سوء قراءات كما تعودنا عليه.
2: نعم، الوقت دهمنا أستاذ عزيز، وهنا سؤال أخير وباختصار سلام الله عليك. دعا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الشعب اليمني إلى رص الصفوف وتماسك الجبهة الداخلية وروحية النفير العام والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية بالدورات العسكرية. طيب أستاذ عزيز، رص الصفوف والمبادرات الاجتماعية الذي دعا إليها السيد القائد، ما هو دور الوعي المجتمعي والتدريب في تحويل الشعب اليمني إلى جبهة لا تقهر في وجه العدوان باختصار شديد أستاذ الفاضل؟
3: في الحقيقة هذا له جانبين. الجانب الأول بأنه دائما التاريخ الإسلامي والقرآن الكريم يحدثنا بأنه بعض المرات يأتي النصر الإلهي بمجرد النيات. قال الله سبحانه وتعالى: فعلنا ما في قلوبهم فأذابهم فتحا قريبا، بمعنى قد يأتي الفرج من خلال التحرك وصدق النيات ومن خلال الأعداد الحقيقية. هذا أولا. أما الشيء الثاني، فسيعمل العدو السعودي ومن خلفه الأمريكي، ولديهم كثير من وسائل التأثير سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو الفضائيات أو غيرها من وسائل، سيعملون على إثارة كثير من المشاكل الداخلية، عملا بأن يتم إشغال صنعاء والقوات المسلحة اليمنية والقيادة اليمنية بالداخل والمشاكل الداخل. لذلك يعني دائما الحرب الآن تخاض على جبهتين: جبهة الوعي وجبهة الفهم والإدراك يعني الفهم العدو وطبيعة العدو، وجبهة المواجهة العسكرية
2: والتعبئة العامة. والتعبئة العامة، نعم
3: نعم نعم. وبإذن الله سيكون اليمنيون كما كانت السنوات الماضية وكما خبرناهم وخبرهم العالم، سيكونون هذه المرة أكثر تصميما وعزما على تحرير اليمن بالكامل واستعادة ثروات اليمن المنهوبة، ليعيش اليمن حرا عزيزا بلدا كريما كما أراد الله له وكما تكفل له ذلك القوانين والتعاليم البشرية الآن.
2: شكرا جزيلا لك، وهذا ما نتمناه أستاذ عزيز القاسمي. شكرا جزيلا للمحلل السياسي الأستاذ عزيز القاسمي. وهكذا أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي مع المحلل السياسي الأستاذ عزيز القاسمي. شكرا مرة أخرى لك أستاذ عزيز، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، أحمد الوتاري، محمد سنهوب، وأجمل التحايا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي. وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا. في زمن
4: وقفة إعلانية.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
8: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟

شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، وأحسن الله عزاءكم وعظم أجركم في سيد الشهداء والأحرار الإمام الحسين عليه السلام. وفي هذه الذكرى التي لا شك فيها الكثير والكثير مما يؤخذ كعظة وكعبرة وكدرس، كدرس خالد عبر الزمان والمكان. ولذلك قيل بحق وعلى لسان المفكر العالمي المسلم الشهيد علي شريعتي، إن الإمام الحسين عليه السلام عندما ضحى بأغلى ما يملك فداء للدين في كربلاء، فإن تلك التضحية كانت مناطا وسببا لحضوره كقدوة وكضوء في كل زمان وفي كل مكان. وهكذا بات كل يوم عاشوراء وكل مكان كربلاء. هذه هي مدرسة عاشوراء التي يستقي منها الأحرار والشرفاء في كل زمان ومكان، وبدافع من طاقاتها الإيمانية والجهادية الخارقة يتحركون في وجوه رؤوس الشر والإجرام وأئمة الكفر. وهذا ما نجد عليه اليوم أبطال أمتنا المقارعين لأشر وأخطر طغاة العصر وفراعنته السفاحين ومصاصي دماء الأطفال من الأمريكان والصهاينة والدائرين في فلكهم، ويشترحون في مواجهة هؤلاء أعظم صور البطولة والصمود القائدة إلى معارج النصر الأكيد واليقين بحول الله تعالى وتأييده. وعلى ذلك وفي ضوء منه يتصاعد ويتنامى فعل أبناء هذه الأمة المجاهدين المقاومين الميامين في غزة والضفة وجنوب لبنان واليمن وإيران وغيرها من جبهات العزة والكرامة وصناعة الغد التحرري الواعد لهذه الأمة وشعوبها المظلومة. نحن نتحدث عن ثورة جهادية مبدئية لا مثيل لها في التاريخ البشري بكله، هي مشعل الاستبصار والاستهداء الخالد، والمنهل الذي لا ينضب لاستلهام قيم التضحية والفداء والتفاني في التماهي مع أقدس المبادئ الإلهية المقدسة والإنسانية السامية. إنها مدرسة عاشوراء المغذية لرؤى الأحرار والمضيئة لمسالكهم التحررية الجهادية الخلاقة والمثمرة في كل زمان ومكان، والتي تتجسد في أتباع سيد الشهداء والأحرار الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. وهم ليسوا فحسب تلك الثلة الفريدة الوفية المخلصة والكوكبة المضيئة التي كانت بمعيته في ذلك اليوم الفدائي الأغر الخالد العاشر من محرم من السنة 61 للهجرة النبوية الشريفة، بل إنهم تحفة كل فعل ثوري جهادي إيماني حر يناهض الطغيان والجور والتسلط والإجرام في كل زمان وفي كل مجتمع ومكان. عندما يطغى الإسلام الأموي المسخ أو العباسي المنحرف أو الإسلام الأمريكي الطاغي الشيطاني أو الاستكبار الصهيوني العنصري القاتل والمدمر، فإنهم ينهضون في وجهه شاهرين قيم الإباء والرفض العصي على كل وسائل عدوانه وإجرامه وقوته وإمكاناته مهما بلغت. إنهم من ينتصبون كالجبال الراسخة التي لا تتزعزع ولا تهتز أمام جحافل الجور والطغيان والعدوان دون أدنى اعتبار لقلة عددهم أو محدودية وسائلهم وإمكاناتهم مقارنة مع ما لدى أعدائهم، تماما كما فعل إمامهم وقدوتهم الحسين عليه السلام وثلته القليلة في عديدها الكثيرة في مخزونها الروحي الإيماني القيمي الباذخ، فأسقطوا في ذلك اليوم الخالد العاشر من المحرم، أسقطوا بدمائهم الزكية وبتضحياتهم العظمى عرش الطاغية. وهكذا فقط تسقط عروش الطغاة البغاة الفاسدين المفسدين ومهلكي الحرث والنسل على اختلاف الأزمنة والأمكنة. وبمثل هذه الثورات الكربلائية العاشورائية الحسينية تحفظ مبادئ الإسلام الحق والأصيل، وتصان بيضته وقيمه وأحكامه. وهذا ما كان حين قاتل أبطال المقاومة الإسلامية وما زالوا في جنوب لبنان فلول القاتل الصهيوني المحتل المعتدي المجرم طيلة هذه السنوات والعقود بنفس كربلائي حسيني مستميت، وأذاقوه مرارة الهزيمة التي قل أن خبرها في تاريخه واندحر خائبا ذليلا، وكما فعل مجاهدو الشعب اليمني الأبطال الأبرار الميامين وما زالوا في جبهات العزة والكرامة في وجه أمريكا وعملائها وأذيالها مقدمين أزكى التضحيات، وما زالوا حتى اليوم ومواجهين أعتى المؤامرات سيرا على ذلك الخط المشرف، خط الإسلام الإلهي المحمدي العلوي الحسيني، هذا الإسلام الحنيف المنقذ للبشرية والذي يبقى محورا لآمال الأحرار والمظلومين والمستضعفين في هذا العالم. وعلى هذا الخط أيضا المطلوب من كل أحرار الأمة أن يصححوا المسلك لأمتهم وأن يعيدوها إلى هذا الخط المستقيم القويم بالقدوة الحسنة وبالسلوك وبالتذرع بأسمى القيم التي تنطوي عليها هذه المنظومة من الملاحم والمآثر والاشتراحات التي تجسد حقيقة دين الله الخاتم الحنيف الدين الإسلامي.
0: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
5: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

0: الجمهورية اليمنية من صنعاء، بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك الطيار، برع ولا الليل يكويك الطيار.
0: برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
4: في معركة الحرية والاستقلال خيار اليمن واحد مهما كانت التحديات والتضحيات. وفي مسار المواجهة مع دول العدوان والاحتلال أعلن اليمن التعبئة العامة، وقد آن الأوان ليقطف الشعب ثمرة صبره وصموده وإنهاء الاحتلال والعدوان الأمريكي السعودي، والعيش بحرية وكرامة وعزة بعيدا عن التبعية والتدخلات الخارجية، بما يحقق للشعب اليمني استقلاله الكامل واستعادة حقوقه وثرواته الوطنية. وتلك عزة اليمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. تحت لهيب صيف خانق لا يرحم تعيش مدينة عدن والمحافظات المحتلة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والخدمية في تاريخها الحديث، في ظل تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعة الغضب الشعبي نتيجة الانهيار المتواصل للعملة وتدهور الخدمات وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وتنامي الاغتيالات والصراعات المسلحة منذ سنوات.
2: يا عالم اسمع اسمع،
3: يا عالم اسمع اسمع،
2: شعب الجنوب لن يخضع،
3: يا عالم اسمع اسمع،
2: يا عالم اسمع اسمع،
3: شعب
2: الجنوب لن يخضع،
3: شعب الجنوب لن يخضع،
2: يا سعودي يا غدار،
3: يا سعودي يا غدار،
2: ارحل من الأرض الأحرار،
3: ارحل من الأرض الأحرار،
2: يا سعودي يا غدار،
3: يا سعودي يا غدار،
2: ارحل من الأرض الأحرار،
3: ارحل من الأرض الأحرار.
4: عدن وسيئون على صفيح ساخن، صراع الوصاية يتفجر من جديد. قوات موالية للسعودية تقتحم ساحة العروض في عدن وتطلق النار لتفريق أنصار الانتقالي الموالي للإمارات، فتخلف إصابات وتصاعد الفوضى والتوتر.
5: الوضع اليوم متوتر طبعا في عدن بعد إسقاط صورة الزبيدي البارح وإطلاق النار عليها وإحراقها وهكذا كذا من الأخير، لأنه في هناك جهات تدعم هذا الفوضى، هناك جهات تمول وجهات تدعم ومؤامرة دولية، الموضوع ما هو بيد دولة الهلافي.
4: وفي سيئون يتكرر المشهد، نقاط عسكرية ومنع للحشود واعتقالات بحق مواطنين في محاولة لفرض السيطرة ضمن صراع الرياض وأبو ظبي عبر أدواتهما على النفوذ والثروة.
6: جاءوا خفافيش الظلام بأربعين يدلعوا ويتنغموا، يريدوا ينكروا أن في احتلال، الاحتلال موجود، شوف إيش بإيش ضربونا.
4: هكذا تدار المحافظات المحتلة بين وصاية وقمع سعودي وفوضى إماراتية وصراع أجنحة لا ينتهي، بينما المواطن هو الضحية يدفع الثمن أمنا ومعيشة واستقرار، وتصبح أرضه وثرواته ساحة مفتوحة للنهب والاستنزاف.
0: مع اتساع مشهد الأزمة المعيشية والاقتصادية تتكشف فضائح فساد المرتزقة على وسائل الإعلام بملايين الدولارات، بينما يموت المواطنون من الجوع وانهيار الخدمات.
7: وثائق متداولة منسوبة إلى مكتب المرتزق العليمي تكشف جانبا جديدا من التفاضح المتبادل بين الأطراف الخاضعة للإمارة السعودية الإماراتية في ظل اتساع الخلافات داخل معسكر أدوات العدوان عاما بعد آخر. الوثائق المنشورة تشير هذه المرة إلى المرتزق رشاد العليمي المحسوب على معسكر السعودية داخل ما يسمى مجلس القيادة، وتعرض طلبات صرف بمبالغ كبيرة بينها أكثر من 150 ألف دولار لتغطية رحلة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى نحو 924 ألف ريال سعودي لمطالبات مالية مرتبطة بشراء كمية من العسل من إحدى شركات إنتاجه، وسط تداول واسع للملف بوصفه نموذجا لإنفاق مترف في مناطق تعصف بها الأزمات المعيشية والخدمية.
8: مشاهدين، أعمال فساد ونهب واستغلال للسلطة إضافة إلى نهب الأراضي.
7: الفساد في أوساط المرتزقة لم يعد أمرا خافيا بعد أن خرجت تقارير أممية رسمية تتحدث عن فساد بأكثر من مليار دولار في سنة واحدة، وما خرج مؤخرا بات تصفية حسابات سياسية بين أدوات الاحتلال، حيث يستخدم كل طرف ما بحوزته من وثائق لإضعاف خصومه.
9: أتمنى سترحل هذه الحكومة وسترحل الوصاية السعودية،
10: مؤكدا ثبوت تورطه في صفقات فساد واستحواذ غير مشروع على المال العام، شملت سيطرته على قطاعات نفطية حيوية في الجنوب.
11: بتكليف لجنة قضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والثراء الغير مشروع وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم عيدروس قاسم الزبيدي.
7: هذا التفاضح يعكس الفساد المستشري في أوساط الأدوات التي يديرها النظام السعودي ومن قبله الإماراتي، أدوات تقول إنها سلطة، فإذا بها ورقة تطرح على طاولة الولاءات الخارجية، وفي المحصلة يدفع المواطن في المناطق المحتلة عبر انهيار الخدمات وتدهور الكهرباء والمياه وتوقف المرتبات واتساع الفقر، بينما تتكشف من حين لآخر نفقات ومطالبات مالية تكشف حجم الانفصال بين معاناة الناس وسلوك الطبقة التي لا تزال تتخذ من الفنادق في الرياض وأبوظبي مقرا دائما للإقامة.
0: أدوات الرياض وأبوظبي تتصارع والفوضى تضرب المحافظات المحتلة، والسعودية تدير الجنوب بريموت الفوضى والاقتتال بهدف تفكيكه وتمزيقه وإبقائه تحت سيطرتها ليسهل لها التحكم بثرواته النفطية والغازية وممراته الحيوية. في حضرموت انفلات أمني متصاعد وصراع مفتوح بين أدوات الاحتلال على المناطق النفطية والموانئ، بينما تتعمق الأزمة الخدمية والمعيشية بصورة غير مسبوقة.
12: الجنوب يشتعل من جديد، معارك عنيفة تدور منذ منتصف الليل في محيط حقول النفط بمديرية غيل بنيامين في وادي حضرموت.
13: وأفادت مصادر محلية في وادي حضرموت بأن المواجهات تدور منذ منتصف الليل في مديرية غيل بنيامين القريبة من حقول النفط.
12: استهداف مباشر لما تسمى قوات حماية حضرموت الموالية للمحتل السعودي. ورغم غموض الدوافع المعلنة، فإن العنوان الأبرز يبقى الصراع على النفط والثروة اللذين تتنازع عليهما أدوات الرياض وأبوظبي في صراع مستمر منذ سنوات.
14: المهم ريحوا الحضاري، لكن لا، تشتوا بس الحرب، تشتوا البزابيز، تشتوا الصراعات، المشاكل، دعم العناصر.
12: وقبل ذلك بساعات دفعت الإمارات بأدواتها للخروج في سيئون رافعين شعار رفض الوصاية السعودية في احتجاجات جديدة في أعقاب حملة سعودية كسرت فيها الفصائل الإماراتية مطلع العام. وفي عدن الحال لا يختلف، إذ تجددت الاشتباكات المسلحة بين أدوات أبوظبي والرياض في تكريس للصراع المحتدم على المواقع والمقرات ومراكز النفوذ. انفلات أمني متصاعد وصراع مفتوح في المناطق المحتلة على الأرض وفي الموانئ وعلى حقول النفط، بينما يبقى المواطن هو من يدفع الثمن، أمنا مفقود وثروات منهوبة وبلدا يستنزف ويدمر، فيما تواصل الإمارات والسعودية العبث بمستقبل البلاد.
0: كيان العدو الصهيوني ينشر قواته في إقليم أرض الصومال وبالقرب من باب المندب، وصنعاء تحذر من أي تواجد صهيوني في المنطقة قد يؤثر على أمن الملاحة البحرية.
15: ذكر موقع ميدل إيست آي البريطاني أن إسرائيل قد نشرت قوات عسكرية محدودة في إقليم أرض الصومال، وذلك في إطار مساعيها المتصاعدة لتثبيت نفوذ دائم لها عند مضيق باب المندب الاستراتيجي. ونقل الموقع في تقريره عن مسؤول صومالي كبير قوله أن إسرائيل نشرت مجموعة صغيرة من قواتها تتألف من 50 جنديا، وذلك بعد وقت قصير من الاعتراف الرسمي بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة. وقال المسؤول الصومالي: وفقاً لتقاريرنا الاستخباراتية، اختار الجيش الإسرائيلي جنوداً إسرائيليين من أصول أفريقية، خصوصاً الإثيوبيين، حتى لا يلفت الانتباه إليهم، ولكي يندمجوا بسهولة أكبر مع المجتمع المحلي. وكان ما يسمى بوزير الدفاع في إقليم أرض الصومال محمد يوسف علي قد صرح الأسبوع الماضي بأن الإسرائيليين يقومون بتدريب قوات الشرطة والجيش التابعة للإقليم. وفي وقت سابق كشفت شبكة CNN الأمريكية أن سلطة إقليم أرض الصومال وفرت لإسرائيل موقعاً عسكرياً يتيح للطائرات الحربية الإسرائيلية نقطة توقف محتملة. وذكرت وكالة سبأ الرسمية اليوم أن نائب رئيس الأركان لقوات صنعاء اللواء الركن علي الموشكي التقى المستشار العسكري لممثل المبعوث الأممي إلى اليمن، وأبلغه بأن التواجد الصهيوني في أرض الصومال يمثل تهديداً وعملاً عسكرياً ضد اليمن والمنطقة. وأضاف المشكي إن الوجود الصهيوني سيمثل شرارة لتفجير الوضع بالمنطقة، وستكون له تداعيات واسعة على الأمن الملاحي في المنطقة. والأسبوع الماضي
16: زار رئيس سلطة إقليم أرض الصومال إسرائيل،
15: وافتتح سفارة هناك، والتقى العديد من المسؤولين الإسرائيليين،
16: وعلى رأسهم وزير الدفاع
15: إسرائيل كاتس، الذي قال إنه كان هناك تعاون سري مع أرض الصومال لسنوات، وأن هذا التعاون انتقل إلى العلن. وقبل أيام نقلت الصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن وزير خارجية الإقليم قوله: سنتعاون في أي مجال نرى فيه فائدة للبلدين ويخدم مصالحنا المشتركة، لا حدود لعلاقاتنا وتعاوننا.
1: برا يستعمار، برا يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: القوة طريق الحرية والاستقلال. في ظل استمرار المماطلة السعودية والاستجابة للإملاءات الأمريكية، أعلنت صنعاء التعبئة العامة استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والاحتلال. وقد جاء بيان قوات التعبئة العامة في لحظة مفصلية بالغة الحساسية لتدشين خارطة طريق جديدة عنوانها الجاهزية المطلقة والتحرك الشامل لإنهاء الاحتلال ووضع حد لدول العدوان التي تمادت في عدوانها وحصارها للشعب اليمني لأكثر من 11 عاماً.
17: وقوفاً أمام البيان المهم واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، في مرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ جهاد ونضال شعبنا اليمني العزيز في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً وسيادة واستقلالاً، وما تضمنته من تأكيد على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية وتجسيدا الواجب الإيماني، فإن التعبئة العامة ومعها كافة أبناء الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناتها الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله والسعي الجاد لتنفيذها وتجديد العهد للسيد القائد بالمضي في طريق العزة والكرامة والثبات حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الشعب اليمني في التحرر والاستقلال وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية. وتؤكد التعبئة العامة على ما يلي: أولاً، جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. ثانياً، إن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل سارياً، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطاً وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادة قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ثالثاً، ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى باعتبارها واجباً دينياً ووطنياً ومساراً لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسمياً وشعبياً، وندعوهم للاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية. رابعاً، تجديد الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وإن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أننا لن نقبل بتجزئة المعركة. خامساً، نشيد بالانتصارات العظيمة التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران وما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل، ونؤكد على معادلة وحدة الساحات، وأن شعبنا العزيز وقوات التعبئة خلف قائدنا العظيم جزء من هذه المعادلة وجاهزون للإسناد بتوجيهاته المباركة. إن التعبئة العامة وهي تعلن هذه المواقف تؤكد أن أبناء الشعب اليمني ومنتسبي التعبئة العامة كانوا وسيظلون في طليعة المجاهدين والمقاتلين والمدافعين عن الوطن وسيادته واستقلاله، حاضرون في ميادين الإعداد والبناء والجهاد، وأننا رهن إشارة قائد الثورة أيده الله ونصره للتحرك في أي لحظة، أوفياء لدماء الشهداء ثابتون على نهج الحرية والكرامة حتى يتحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر الكامل، وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات، ويعيش الوطن آمنا حرا عزيزا مستقلا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صادر عن قوات التعبئة العامة.
0: وضع بيان قوات التعبئة العامة تحالف العدوان وأدواته وفي مقدمتهم كيان العدو الإسرائيلي والأمريكي أمام حقائق ميدانية جديدة لا يمكن القفز عليها، تتمثل بأن الرسالة القادمة من صنعاء تؤكد فشل الرهان على اختراق الجبهة الداخلية، وأن الخيارات الميدانية للقيادة الثورية والسياسية باتت اليوم أكثر اتساعاً وجرأة، لتبقى الأيام المقبلة كفيلة بترجمة الأقوال إلى أفعال تدك عروش المستكبرين وتنتزع الحقوق والثروات مهما عظمت التضحيات. وصنعاء رغم أنها تمد يدها للسلام وتتعاطى مع مرحلة خفض التصعيد دبلوماسياً مع الرياض، تؤمن في الوقت نفسه بأن القوة والبناء هما الضمانة الحقيقية لصنع سلام مستدام، خاصة في ظل استمرار المماطلة السعودية. وبهذا ليس أمام الرياض سوى أن تختار بين خيارين، إما البقاء في وضع يهدد طموحاتها ومصالحها الاقتصادية وأمنها واستقرارها ومكانتها الدولية، أو الاتجاه نحو معالجة الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية التي يراها اليمنيون ويراها العالم بأسره حقوقا طبيعية ومشروعة ينبغي الوفاء بها.
18: نعيش اليوم أحرارا، هذا أكبر وأعظم مكسب، ونسعى لأن يستعيد كل شعبنا هذه الحرية، وليس فقط في هذه المناطق والمحافظات التي لم يتمكن الأعداء من احتلالها. نسعى لأن يكون الاستقلال حالة قائمة مستمرة ثابتة مستقرة لكل بلدنا، ثم أن نبني بناء على ذلك على صرح عظيم، صرح فولاذي، صرح مبني على أسس راسخة بجذورها في أعماق الأرض، نبني على ذلك الحضارة، نبني على ذلك النهضة، نبني على ذلك واقعاً صحيحاً مؤسسات دولة قائمة ومستندة على أساس صحيح تجعل مقدم مصالح شعبها في المقدمة قبل كل شيء، قبل الاعتبارات والمكاسب الشخصية والفئوية والحزبية والمناطقية الضيقة. تؤمن بكل شعبها، تؤمن بكرامة أبناء هذا الشعب بكلهم، ليس عندها حساسيات ومواقف محسوبة بحسابات ضيقة لا فئوية ولا عنصرية ولا مناطقية ولا غير ذلك.
0: انتزاع الحقوق وطرد المحتلين لم تعد مجرد خيارات قابلة للتفاوض فحسب، بل أصبحت واجبا وطنيا ومسارا ثابتا وركيزة أساسية في استراتيجية فرض المعادلات لدحر المحتلين وإنهاء الحصار واستعادة الثروات الوطنية. وبهذا يدخل اليمن مرحلة جديدة من المواجهة، خياره واضح وهو إنهاء الاحتلال وانتزاع الحقوق. فما هي خيارات السعودية وما هي أبعاد المرحلة؟ للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها وللوقوف على آخر المستجدات والأوضاع في المحافظات المحتلة، يسرنا أن نستضيف العميد فواز السلمي الخبير العسكري والسياسي في برنامجنا الأسبوعي برع يستعمار.
19: مرحبا بكم.
0: حياكم الله. عميد فواز، حمل بيان قوات التعبئة العامة دلالات وأبعاد سياسية وعسكرية كثيرة، مجسدا الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ومعلنا الجاهزية الكاملة لرفض الجبهات والمضي في أي خيارات تتمثل أهمها بأن الخيارات الميدانية للقيادة الثورية والسياسية باتت اليوم أكثر اتساعا وجرأة، لتبقى الأيام القادمة كفيلة بترجمة الأقوال إلى أفعال. برأيكم عميد فواز، هل ستتجاهل السعودية بيان السيد القائد وبيان قوات التعبئة العامة كما تجاهلت من قبل التحذيرات السابقة وهي تدرك جيدا أنها لن تستطيع المواجهة العسكرية، أم أنها ستظل تماطل في استحقاقات السلام؟ وكيف تقرؤون بنود هذا البيان ولغة الخطاب الموجهة للسعودية؟ وهل السعودية بسياستها العدوانية لن تترك لنا خيار سوى أن ننتزع حقوقنا بالقوة؟
19: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا شك أن بيان التعبئة العامة هو امتداد واستدعاء من كلمة وخطاب الأخ قائد الثورة في ذكرى العام الهجري الجديد، الذي هو مضمونه النصرة، إلا تنصروه فقد نصره الله. ونحن لا نبدأ أي عام هجري دون أن ندرك ما معنى النصرة لله ورسوله، وما معنى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. كلمة الله هي العليا تتجسد من خلال هذا البيان الذي أتى امتدادا لخطاب السيد القائد، بيان واضح صادر عن قوات التعبئة العامة. التعبئة العامة، أولا إذا أردنا أن نفهم ما معنى التعبئة العامة، هناك من لا يريد أن يفهم ما معنى التعبئة العامة. التعبئة هي الملء، وتعني في العلم العسكري استكمال الملاك البشري والمادي من العدد والعتاد لإكمال الجاهزية، وهو تعبئة عامة للشعب. وهناك مفردات واضحة في البيان صادرة، أتت في البند الأول عندما قال الجهوزية الكاملة والفورية وفقا لتوجيهات قائد الثورة لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين. إذن التعبئة العامة هنا هي لإسناد الجيش، والجيش هو القوات المسلحة، فالتعبئة العامة ستكون للشعب كامل، هي تعبئة عامة في إطار الشعب، وتعني الانتقال من ما يسمى في درجات الجاهزية في الجيش الاستعداد القتالي العادي إلى العالي إلى الكامل، وهي تعبئة كاملة للشعب، تأتي فيها حشد الطاقات، ويأتي فيها الاستنفار الكامل، ويأتي فيها إعلان الجهوزية التامة. هذا من جهة. أما من جهة ماذا يعني للسعودية أو ماذا سنقوم به في إطار الخصم السعودي وماذا يجب عليه أن يفهم هذه الرسالة، لا شك أنه يعلم أنه أمام تنفيذ ملفات اقتصادية وسياسية وعسكرية تم التفاوض بشأنها وتم اللقاءات بشأنها وتم تحذيره بشأنها من خلال القيادة العليا مثلا بالأخ قائد الثورة، من خلال القيادة السياسية العليا مثلا بالمجلس السياسي الأعلى، من خلال الحكومة، من خلال وزارة الخارجية، أيضا مكتب قائد الثورة في عمان الأخ محمد عبد السلام. لكن هناك تهرب وهناك تنصل، وهذا التهرب والتنصل من الخصم السعودي هو ما دفعنا في اليمن وفي المجلس السياسي الأعلى إلى إعلان هذا البيان والمجيء بهذا البيان الذي هو رفض للقوات المسلحة والشعب في جاهزية تامة لانتزاع هذه الحقوق.
0: نعم. هل ستضطرنا هل ستضطرنا السعودية لأن نأخذ الحقوق بالقوة أم أنها ستدعن لما جاء في البيانات ولتحذير قائد الثورة الأخير الذي تحدث فيه، يعني الذي طلب من خلاله أن تتضافر الجهود الرسمية مع الجهود الشعبية، وهذا يدل أن الإنذار الأخير قد تم إطلاقه للسعودية وما عليها إلا أن تلتقطه أو أن تتحمل النتائج.
19: صحيح، نحن لا نسعى للحرب ولا أحد يريد أن يسعى للحرب، ولكن الحرب عندما تفرض وقد فرضت علينا ونحن في إطارها 10 سنوات من العدوان والحصار والتدمير وإنهاء المقدرات وطمس دولة وإنهاء دولة، هذا هو حرب شاملة وتكاتف مع العدو وأزره بل وأشرف على العدو وأشرف على هذا العدو بل وأعلن العدوان أعلن العدوان من مقر البيت الأبيض حيث الشيطان الأكبر. ولكن إذا كان سؤالكم بخصوص هل تضطرنا السعودية لعودة الحرب عودة المواجهات، نحن جاهزون لهذا الأمر لأن الأحداث علمتنا أن هذا الخصم لا يفهم، حيث أنه لا يأتمر بأمر نفسه وإنما بأمر العدو الأمريكي والعدو من خلفه العدو الصهيوني. هؤلاء هم الذين يديرون هذه الحرب وهم الذين يديرون هذه الملفات وهم الذين ممسكين بزمام الحرب في المنطقة، سواء أن محور الجهاد والمقاومة بقيادة الأخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران قد نالوا من هذا العدو كثيرا في الحرب الأخيرة وقد أرغموه على الهزيمة والتفاوض والاستسلام، وكان ذلك قد جاء في مذكرة التفاهم مع العدو الأمريكي والجمهورية الإسلامية في إيران. ونحن هنا في اليمن جاهزون وأمامنا خيارات، سواء في استعادة المحافظات المحتلة جنوبا وشرقا أو تفعيل الجبهة شمالا باتجاه الحدود مع السعودية في حال لم يجنح للسلم وفي حال لم يتعامل مع الملفات التي قد تم الحديث بشأنها وعلى رأسها تسليم الرواتب، على رأسها فك الحصار ورفع الحصار عن موانئ الحديدة وكافة موانئ اليمن، رفع الحصار عن مطار صنعاء، عدد جبر الضرر ودفع الأضرار، وفي نفس الوقت الالتزام الكامل والوصول إلى اتفاق نهائي يقر دولة سيادية هي الجمهورية اليمنية تتمتع بكافة التأثير في قرارها وحريتها.
0: هذا صحيح. عميد فواز، وضع بيان قوات التعبئة العامة دول الاحتلال والعدوان وأدواتها أمام حقائق ميدانية كثيرة لا يمكن القفز عليها، أهمها فشل تلك الدول في زعزعة الجبهة الداخلية، كما حذرها من أي مؤامرات قد تستهدف البنية المجتمعية وهو ما راهنت عليه تلك الدول خلال السنوات الماضية بعد هزيمتها وفشلها في المواجهة العسكرية. فهل ما زالت السعودية تراهن على زعزعة الجبهة الداخلية وتحشيد عملائها ومرتزقتها وميليشياتها الإرهابية لمواجهة صنعاء؟ وكيف يمكن تفسير سلوكيات وممارسات السعودية وما تقوم به في المحافظات المحتلة من نشر للفوضى والصراع؟
19: نعم، يفترض بالنظام السعودي أن يأخذ البيان قوات التعبئة العامة ويقرأ بنوده الخمس النقاط وسيستفيد كثيرا من فهم ما هي أسرار القيادة اليمنية في التعامل مع القضية السعودية. إذا كان هناك من سر فالسر هو في هذا البيان، خمس نقاط واضحة تبدأ من عند الجهوزية الكاملة والفورية وتبدأ من عند رفض الجيش وانتزاع حقوق الشعب اليمني وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا. هذا البند رقم واحد. البند رقم اثنين يتكلم بأن هناك قوة مدربة مسلحة مشكلة في قوات التعبئة بلغت مئات الآلاف من القوات وبلغت مئات الألوية العسكرية، وأوضحت كذلك بأن التدريب لا زال ساريا وفي التشكيل والتدريب في المرحلة المقبلة وسيكون في أعلى جاهزية وفي أكثر نشاط، وأن هناك تنسيق وربط بين القوات التعبة والقوات المسلحة. ولتوضيح هذه النقطة، في قوات التعبة عندما يتكلم هناك من ربما لا يفهم وكانوا يتكلم عن قوة منفصلة، هناك قوة اسمها قوات التعبة والقوات المسلحة اليمنية. إذا هناك من لا يفهم هذا الشيء فنريد أن نفهمه بأن القوات المسلحة معروفة القوات المسلحة، أما قوات التعبة فهي الشعب اليمني كامل، هي الشعب اليمني كامل وليست فصيل معين، هي كافة الشعب اليمني. لأن قوات التعبة واضحة في بيانها بأنها رفض الجيش، رفض الجيش من أين يتم رفض الجيش؟ من الشعب اليمني. إذن التعبة العامة هنا هي للشعب اليمني كامل، وفي الحقيقة الشعب اليمني كامل هو جند في سبيل الله وهو مجند، وكيف لا يكون كذلك، وهو شعب الأنصار الذي يأتي في إطار والذين أو ونصروا. مهمة الشعب اليمني دائما هي الإيواء والنصرة وهي الإسناد. وهناك كذلك نقطة ثالثة يجب على النظام السعودي أن يفهمها في بيان قوة التعبة العامة.
0: نعم.
19: والصواب أن يسمي الشعب اليمني هذا البيان، أن يسمي النظام السعودي هذا البيان هو بيان قوات الشعب اليمني، لأن التعبة العامة هنا هي الشعب اليمني.
0: نعم.
19: فالبند الثالث واضح، وهو دعوة الشعب اليمني، يتكلم عن الشعب اليمني إلى وحدة الصف وتحسين الجبهة الداخلية والاستمرار في
0: النفير العام والجبهة
19: طوفان الأقصى.
0: نعم.
19: كذلك هناك البند الرابع وهو المهم، وهو هدف وبوصلة الشعب اليمني، كما هو هدف وبوصلة محور المقاومة نظاما كلا على حدة أو كوحدة ساحات. الموقف اليمني يجدد الثبات على المبدأ في نصرة الشعب الفلسطيني.
0: نعم.
19: وأن القضية الفلسطينية هي البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الصهيوني إدراك ذلك، كما على الخصم السعودي أن يفهم ذلك أكثر.
0: نعم. عميد فواز، لو عدنا لأبناء المحافظات المحتلة، أبناء عدن يعيشون واقعا مأساويا مريرا في ظل انهيار الخدمات وتفاقم الأزمة الاقتصادية وكذلك انتشار الفوضى وانعدام الأمن، حيث تحولت تلك المدن إلى ساحة للصراع بين عدد من المرتزقة والميليشيات المتناحرة التي أنتجتها دول الاحتلال التي يديروها أو التي بدورها نستطيع أن نقول تنكرت لكل شيء ولم تقدم سوى الخراب والدمار والقتل وسحق مقومات الحياة. وما يحدث اليوم على الأرض ليس مجرد احتلال، بل نستطيع أن نقول هي سياسة إذلال متعمدة وانتقام ممنهج من اليمن واليمنيين. وسؤالي لكم عميد فواز، هل ستستمر الرياض وتستميت في فرض وصايتها التي تضمن بقائها وإبقاء اليمن رهن الوصاية الخارجية، خاصة في المحافظات الجنوبية، واستخدامها كورقة ضغط ضد صنعاء؟
19: كلام سليم وسؤال وجيه. الرياض يجب أن تفهم، لا نأتي فقط من حادثة أمس، مكتب الصحفي ومراسل العربية محمد عيبة في المكلة بانفجار عبوة ناسفة، هذه رسالة للقيادة السعودية رأسا، لأن قناة العربية والحدث تمثل الجناح الإعلام الحربي والعسكري للرياض، ومكتب الصحفي هو رسالة، لا نعلم مصدر هذه الرسالة ومن وراء هذا الحادث، ولكننا نفهم هنا المغزى بأن مكتب هذا الصحفي هو رسالة، بأن الإعلام العسكري والإعلام الحربي للقيادة السعودية في جنوب الوطن يجب أن لا يكون موجودا، وأن هناك قوة أخرى. هناك أيضا فريق أممي ربما زار عدن اليوم أو يزورها أو قرر زيارتها لتوثيق الانتهاكات. انتهاكات مستمرة. نسمع عن فضائع نتمنى أحيانا أنها لا تكون صحيحة، عن اغتصابات، عن ابتزازات للنساء وأسر في داخل مدينة عدن ما يسمى بالعاصمة المؤقتة. هذه فضائح، وهذه كفيلة فقط بأن يتحرك جيش، تحرك في يوم من أيام العرب ومن أيام التاريخ الإسلامي جيش أوله في عمورية وآخره في بلدة الروم وعاصمة الروم حيث معتصمة. فنحن كذلك لازلنا نربي صرخات المستضعفين، وما وجدت المسيرة وهذه الحركة القرآنية الجهادية وهذه الدولة الإسلامية الحقيقية في اليمن وبقيادة صنعاء إلا من أجل نصرة المستضعفين ومن أجل تمكين المستضعفين ومن أجل رفع الظلم عن الآخرين. وإلا فما هو الجهاد؟ الجهاد ما هو إلا أمر بمعروف ونهي عن منكر. ونحن هنا نأمر بالمعروف ونهي عن منكر. وما يحدث في المحافظات الجنوبية كثير المنكر ومن أكبر المنكر. هناك ما ظهر وهناك ما لم يظهر. وبالنسبة للرياض يجب أن تفهم أن أي استماتة لها وأي تعزيز لوجودها فلتعزز. نتمنى أن تعزز وجودها في المحافظات الجنوبية، ونتمنى أن ترسل تعزيزات بكافة أنواع الأسلحة، ولكن يجب أن تفهم بأن تلك التعزيزات وتلك الإمدادات مصيرها هو أن تصل إلى صنعاء فوق بقيادة صنعاء يقودها صنعاء بعد أن نأخذ تلك الدبابات ونأخذ تلك التعزيزات ونحرر الأرض كافة. لن تبقى المحافظات الجنوبية أسيرة، لا ولن نسمح بطمس الهوية الجنوبية. نحن نؤمن بأن الجنوب يبدأ من الركن اليماني إلى القطب الجنوبي، ولكننا نؤمن بواقعنا. سلطة جمهورية اليمنية في حدودها السياسية المعترف بها دوليا من المهرة إلى صعدة. لن نتكلم عن ما قبل هذه الحرب، نحن نتكلم عن سيادة الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا والمعروفة حدودها من المهرة إلى صعدة وسقطرة في المحيط الهندي. هذه هي دولتنا وهذه هي حدودنا. لن نسمح لأحد غاز كان من العرب أو من غير العرب أن يعبث في أرضنا وأن يطمس حضارتها وأن يطمس هويتها الإيمانية اليمانية الأصيلة وأن يطمس قيمنا، لأن ما يحدث في الجنوب هو طمس للهوية هو طمس للقيم على حساب المادة على حساب اكتساب المال والارتزاق غير المشروع والكسب غير المشروع وشراء الدنيا بالآخرة أو شراء الآخرة بالدنيا. يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. ثرواتنا عظيمة وإمكانياتنا رهيبة وعندنا ما يغني الشعب اليمني ويغني الشعب العربي ويغني كل جائع في العالم كامل.
0: نعم عميد فواز، تتواصل فضائح المرتزقة وفسادهم ونهبهم للأموال وخيرات الوطن، تاركين المحافظات لقمة سائغة للعبث السعودي والإماراتي، وما نشر في وسائل الإعلام مؤخرا من فساد للعليمي وقيادات المرتزقة يدعو للتساؤل: إلى متى ستستمر أو سيستمر هذا النهب والفساد بينما المواطن في تلك المحافظات يموت جوعا ويعاني مرارة الفقر وانعدام الخدمات؟ وهل أصبح المرتزقة أداة لزيادة معاناة المواطنين بدلا من تخفيف تلك المعاناة، وهم من يدعون أنهم في صف الوطن وفي صف المواطن؟ وإلى متى سيستمر الصمت الشعبي في تلك المناطق على مثل هؤلاء المرتزقة والعملاء وفسادهم؟
19: ندعو أبناء الشعب اليمني في المحافظات الجنوبية أن يفتدوا بنماذج موجودة ثائرة كانت منذ بدء العدوان على اليمن تنادي بأن صنعاء هي تمثل عاصمة اليمن وستبقى، وأن القيادة في صنعاء الذي يسمونها الطرف الآخر يسمونها بأننا سلطة الأمر الواقع. هناك نماذج في محافظة الجنوبية بيسمونها القيادة الحرة. نحن بالنسبة لنا نعتقد اعتقاد يقين بأننا لسنا الأحرار في اليمن كقيادة في صنعاء، وإنما نمثل الأحرار في العالم العربي والإسلامي، بل نمثل الأحرار في الإنسانية، لأن الإنسانية أهدرت. أما العرب والمسلمون فهم تحت أقدام اليهود والنصارى، وهذا شيء معروف، والعرب المنطقة العربية تعيش تحت الهيمنة. ما يحدث في دول الخليج في إطار الحرب الأمريكية الإيرانية وشيء واضح بأن العرب تحت الوصاية الدولية، وإلا لما كانت دول الخليج بهذا الوضع الذي يعني كأنه لا يرى لا يسمع لا يتكلم. وأمريكا وإلا كان الحل إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وإنهاء الحرب بسهولة. ولكن الدفاع الجيش الأمريكي لا يدافع عن الخليج وإنما بيدافع عن قواعده، لأنه لا يعترف بشيء اسمها دول خليجية في الحقيقة. يعترف بأنه يملك مستعمرات في هيئة قواعد، في صورة قواعد، وإنما هي مستعمرات، الدولة كلها مستعمرة. النماذج الحرة في اليمن في المهرة ممثلة بالمناضل الأصيل علي سالم الحريري. لماذا لا نجد هناك علي سالم حريري في حضرموت، في لاحج، في أبين، في الضالع، في عدن، في شبوة، يقومون برفع العلم اليمني وإثبات الوحدة اليمنية وإثبات كره الغازي للوطن وإثبات حب الوطن وحب الإنسان اليمني وكره المستعمر؟ لماذا لا نجد مثل هذه النماذج ونحن سنكون إلى جانبهم ونحن معهم؟ وإلا فإننا ندرك بالنسبة لنا أن أرضنا واحدة، ليست بما يسمى بالأمم المتحدة التي تتكلم متى شاءت عن استقرار ووحدة اليمن. نحن نثبت أن وحدة اليمن كوطن من خلال قول رسول الله حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. هنا ربط صنعاء بحضرموت ربط قرآني محمدي، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وعندما يقول في حديثه، وهنا نأخذ اقتباسا هذه الجملة، حتى يشير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، هنا يثبت واحدية اليمن. فأن صنعاء وحضرموت واحدة. فكيف نتكلم
20: عن العشيرة مساء؟ نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليمني سيتحرك في إطار الموقف الحق والقضية العدل والمظلومية الواضحة، ولن يقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على البلاد. وقال في خطاب ألقاه عصر اليوم ضمن مسيرات إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وسنتحرك في إطار موقف الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى يتم لشعبنا العزيز الحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أكد تمسك الشعب اليمني بقضايا الأمة الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات. شهدت العاصمة صنعاء وعموم المحافظات الحرة اليوم مسيرات جماهيرية حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وفي المسيرات اعتبر المشاركون ثورة الإمام الحسين عليه السلام ثورة لكل الأحرار، مؤكدين أن الانتصار للدين وإعلاء كلمة الله تتطلب التضحية التي جسدها الإمام الحسين في كربلاء قولا وعملا. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن تهديدات المجرم التافهة كاتس سترد عليه وعلى كيانه الزائل، وأنه أحقر من أن ينال من مقام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وحذر كيان العدو المجرم من أي حماقة يرتكبها تجاه اليمن كونها ستعني دخوله مستنقع الاستنزاف. استشهد فلسطيني متأثر بجراح أصيب بها مؤخرا جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مدرسة ابن سيناء غرب مدينة غزة. واستهدف قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات العدو شرق مدينة خالن يونس جنوب القطاع، ونفذ جيش العدو عملية نسف للمنشآت ومدنية سكنية شرق مدينة غزة، بالإضافة لإطلاق نار من آليات العدو شرق حي الزيتون. وفي لبنان استشهد 3 مواطنين وأصيب آخر بجروح اليوم جراء غارة لطيران العدوان استهدف سيارة بين بلدتي ميفدون وزويطر في جنوب البلاد. إلى ذلك دعت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني اليوم السلطة في البلاد إلى اغتنام فرصة الدعم الإيراني لإجبار العدو الصهيوني على الانسحاب من الأراضي اللبنانية حتى يحتلها، وجددت رفضها للمفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني ولما يصدر عنها. ختاما، وجه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر اليوم انتقادات حادة للسياسات الأمريكية، معتبرا أنها تروج مزاعم بشأن الأصول الإيرانية المجمدة، وقال إن ما تحصده الولايات المتحدة من تعاملها مع إيران هو عقود من انعدام الثقة نتيجة للسياسات غير الموثوقة تجاه بلاده. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وقفة أعلانية.
21: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
22: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888

0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
2: سمعنا الكرام، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنخصص حلقة هذا الأسبوع الفقرة الأولى للتعبية العامة ودعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، استعداد لإسناد الجيش لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني. طبعا الوقفات الحاشدة في كل المكاتب الحكومية وكل المديريات بمحافظات الجمهورية وأمانة العاصمة تحت شعار جهوزية واستنفار طرد المحتلين وإنهاء الحصار على البلاد. أما فقرتنا الثانية سامعينا الكرام ستكون مع مديرية يريم محافظة إب، ولقاءات مع أوائل الجمهورية في الصف التاسع الأساسي. طبعا

0: سامعينا الكرام، رحب بكم مجددا في فقرتنا الأولى لحلقتنا لهذا اليوم الذي خصصناها للوقفات الحاشدة استجابة لدعوة السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. وقفات في كل المكاتب الحكومية، وقفات في المديريات بجميع المحافظات وأمانة العاصمة، كلها خرجت حشود كبيرة تلبي دعوة القائد للسعي الجاد للتصدي للمخاطر والتحديات، وأيضا انتزاع حقوق الشعب اليمني من قوى الاحتلال في المناطق الجنوبية التي تحتل هناك النفط والغاز، قوى الاحتلال السعودي والإماراتي. طبعا سنبدأ سامعينا الكرام مع المجاهد عادل علي عايض البحم مسؤول التعبئة العامة بمديرية السدة.
1: حياكم الله، لو سالف قرآن فوق الرأس.
0: فندم عادل، التعبئة العامة هي في هذا الوقت ضرورة مهمة، والسيد رضوان الله عليه دعا إلى إسناد الجيش واللجان الشعبية لتحرير ما تبقى من أراضينا في بلادنا الحبيبة، وأيضا رد العدوان القائم على يمننا الحبيب. ماذا عنكم أنتم في مدة السدة للتحشيد وإسناد الجيش والقوات المسلحة؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض الله مع صحابة الأخيار المنتجبين. مديرية السدة والتعبئة العامة في مديرية السدة، نحن جاهزين لتنفيذ توجيهات السيد المولى السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله وأبقاه، وذلك من شان رفع الجاهزية. أعلنت التعبئة العامة على مستوى الجمهورية الجهوزية الكاملة لتنفيذ أي توجيهات من السيد القائد، وعلى استعداد كامل وتام لخوض المعركة مع من يحاصر اليمن، وكذلك تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، ومستعدين للمواجهة في أي وقت. وقد تم رفع الجاهزية في مديرية السدة، قوات التعبئة العامة في مديرية السدة على تم الجهوزية والاستعداد لأي توجيهات تأتي من القيادة، وذلك والأهم هو تحرير ما تبقى من الوطن، وكذلك مواجهة من يحاصرنا ومن يريد العبث في الشعب اليمني ومقدراته، فنحن على هبة الاستعداد إن شاء الله.
0: الحشد هنا في مديرية السدة والنادرة، هل هو بالوضع المطلوب وقد قمتم بزيارة العزل والقرى للتحشيد لإسناد الجيش؟
1: احنا بالحقيقة قد على فترة حوالي أكثر من 3 سنوات ونحن نقوم بأعمال دورات طوفان الأقصى، دورات عسكرية للمجتمع، يعني وقد خرج العديد من الدورات بأخذ المستوى الأول والمستوى الثاني، وعمل عدة مناورات لخريجي الدورات، مناورات تحاكي مواقع العدو اقتحامها تدميرها، وبفضل الله كان هناك نجاح عظيم جدا في هذه المناورات التي تطبقت على أرض الواقع. والشعب اليمني بطبيعته هو مقاتل ومسلح، فالحمد لله لقد تخرج العديد من الأفراد وهم على أتم الجهوزية لخوض أي معركة، سواء لتحرير الوطن أو لمواجهة الصرف الأكبر دول الاستكبار. نحن دائما نعمل الوقفات والمسيرات والفعاليات باستمرار، وكذلك دعما للجيش قوات المسلحة والأمن في جميع المراحل، ونحن على هبة الاستعداد. حتى في هذا الأسبوع لا يقل عن 3 فعاليات ومسيرة التي تنفذت هنا في مدينة السدة، وآخر مسيرة هي اليوم المسيرة الحسينية اليوم في يوم عاشوراء، وانتصارا لمظلومية الإمام الحسين عليه السلام، لما حصل من مظلومية لآل البيت في مواجهة الطغاة من بني أمية، والذي أفسدوا في الأرض وحولوا الدين إلى لعبة، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ونحن في الجمهورية اليمنية نحمد الله على نعمة القيادة، فهي نعمة عظيمة من الله بها على الشعب اليمني وعلى الأمة العربية والإسلامية، أن أعطانا قيادة من آل بيت رسول الله ممثلة بالسيد المولى السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، الذي لا يلوء جهدا أن يشد الأمة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التمسك في كتاب الله وعلى العمل في مقتضى توجيهات الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الشعب اليمني أصبح واعي وعنده وعي، ويدرك حجم المؤامرة التي يحيكها أعداء الله على اليمن بالذات، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا على لسان رسوله حينما قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي

0: علمه شديد القوى. فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان يمان، فهو وطن الإيمان. من خلالكم أخي العزيز نحن نقول أو نرسل رسالة للعدو أن محافظة أب هي صخرة صماء سوف تتكسر عليها كل المخططات والمؤامرات، ونقول أن ما يأمل به العدو فهو واهم، لأن محافظة أب معروفة برجالها وشموخهم وقوتها الإيمانية ومبادئها، لأن محافظة أب أصلا وأساسا هي بلاد الحميريين، بلاد تبع وأساس الأوس والخزرج الذي أرسلهم الملك تبع لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ومأواته في المدينة المنورة. وهذا التاريخ معروف عندنا وعند الجميع أن من آوى الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم هم الأوس والخزرج. رسالتي إلى الشعب اليمني العظيم، إلى الشعب اليمني المجاهد، إلى الشعب اليمني الصامد، إلى الشعب اليمني الأبي، إلى الشعب اليمني الكريم، أقول لكم أيها الأخوة لقد صبرنا بما فيها الكفاية وتحملنا من الصرف السعودي والإماراتي بما يكفي، والمعاناة الشديدة التي يعانيها الشعب اليمني بسبب الحصار السعودي والعدوان السعودي وأمريكيا وإسرائيل خدمة لأمريكا وإسرائيل، فنقول حان الوقت لانتزاع حقنا من المتصلفين أو من هذا العدوانيين السعوديين والإماراتيين. فالسيد سلام الله عليه قد دعا الشعب اليمني ونحن مستجيبين، والشعب اليمني عليك أن تستجيب كما صمدنا. وقد أعلنت يوم أمس عدة قبائل في محافظة ذمار، في محافظة صنعاء، في صعدة، في جميع المحافظات، أعلن والنفير العام بعد بيان التعبئة العامة وسماع توجيهات السيد القائد. ونشكر إذاعة صنعاء على هذه اللفتة الكريمة وعلى حضورهم معنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى طيبنا الطاهرين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
1: سامعين الكرام، أيضا سيكون معنا العقيد معمر عبد الله روباعة، مدير أمن مديرية السدة محافظة إب. مرحبا بك أفندم.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في جهوزية واستنفار من بداية العدوان، وما أكد عليها السيد القائد يحفظه الله، نحن مسلمين لأي توجيه وبأي وقت وتحت أي ظرف، لا تراجع ولا استهانة. هذا عدو تاريخي ضد أبناء الشعب اليمني وضد الأمة وضد دين الله. هؤلاء جاءوا لنا بثقافة جديدة، ويكاد نقول أنه دين جديد حتى أنه معهم في معتقداتهم، في سلوكهم، في توليهم لأعداء الله. لابد أن يكونوا الناس في موقف واحد حازم ومسلمين للسيد القائد، وتحت أي ظرف بأن في توجيهات السيد وتفعيل الجبهات، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. التحشيد على أرقى مستوى، عندنا تعبئة من من من أرقى الكادر بالنسبة للتعبئة، تدريب وتأهيل. بلغ عدد المنتسبين في التعبئة أكثر من 3500 مجاهد، ودورة طوفان الأقصى على مستوى كل عزلة وعلى مستوى كل مربع. الناس في جهوزية واستعداد ومنتظرين إشارة السيد القائد. والوقفات الاحتجاجية لا يمر أي مناسبة أو أي فعالية أو أي ذكرى إلا ولها زخم خاص بها وفعاليات خاصة بها وندوات على مستوى المربعات في المديرية وعلى مستوى كل عزلة. آخر وقفة مثلها عملناها قبل نصف شهر تقريبا على مستوى المديرية، وكانت يعني على مستوى المديرية وعلى مستوى المديرية النادرة والسدة، عملنا وقفتين مسلحتين، وكان هناك تفاعل كبير. الناس على قلب رجل واحد، وكل الناس مسلمين للسيد القائد. لابد من التحرير واستعادة حقوق الشعب. دعوتنا للناس هي دعوة السيد القائد حفظه الله، ما وجه به ما على الناس إلا أن يقولوا تم ويتوكلوا على الله.
1: أيضا معي المهندس علي نصر. مهندس، السيد القائد دعا الشعب اليمني للتفاعل والجهاد إسنادا لقوات الجيش لتحرير ما تبقى من الأرض المغتصبة من قبل الاحتلال السعودي الإماراتي.
3: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ونرحب بكم بالإذاعة الكريمة، ونقول لكم حياكم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لتوجيهات السيد القائد، هي كانت لنا كحلم بتحرير بقية الوطن من القزاة الذي اعتدوا على الوطن الحبيب، فهي كانت لنا كمستوى حلم. فنحن الآن منتظرين للإشارة من السيد القائد، يعني في أي لحظة أو في أي وقت نحن جاهزين وعلى أهب الاستعداد. والله الشعب كله الآن هو يعتبر سواء كان المراكز الحكومية أو الشعب بشكل عام أو المواطن، فهو الآن أصبح كجندي واحد ومترس واحد، ومنتظرين بس إشارة السيد القائد للتحرك فقط. الناس والقبائل والمكاتب والدولة كلها مسلمة، تسليم مطلق، وجاهزين ومتأهبين في أهب الاستعداد.
1: أيضا معي أستاذ رفيق اليحيري. أستاذ رفيق، لاحظنا وشاهدنا جميع المديريات في المحافظات الحرة عمل وقفات وحشد ونكف ووقفات مسلحة استجابة لدعوة القائد، ماذا عنكم أنتم في هذه المديرية للتحشيد ويعني توعية الناس بالضرورة تحرير ما تبقى من أرض مغتصبة من قبل الاحتلال الإماراتي السعودي؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نرحب بكم ونقول لكم أهلا وسهلا في مديرية السدة. بالنسبة للحشد الفعاليات والمسيرات على مستوى المديرية، نحن نعمل على الحشد على جميع العزل والقرى، وندعو جميع الناس للحضور هذا الحشود العظيمة التي دائما ترفع رأس المديرية، وكما نشاهد الفعاليات التي تخرج دائما في كل مناسبة، يعني حشود عظيمة وترفع الرأس. ونحن نعمل أيضا على يعني دعوة جميع الناس لحضور هذه الفعاليات والحشد على مستوى المديرية، ويوجد كثير من المناطق التي تقوم بها المديرية للوقفات، يعني عدد على مستوى العزل وعلى مستوى القرى، استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله. ونحن نشاهد كل الإخوة بالمديرية يستجيبوا لهذه الدعوات، سواء الوقفات أو المسيرات أو أيضا الاستعداد والجهوزية الكاملة لتوجيهات السيد، كل التوجيهات التي يوجهها السيد القائد حفظه الله، والالتحاق بدورة الطوفان الأقصى المرحلة الثالثة. ونلاحظ أن الناس مهتمين وحماسيين لهذه الدعوة، ويستجيب لكل دعوة يقوم بها السيد القائد يحفظه الله، ومشتاقين لقاء المعركة القادمة بإذن الله تعالى، ونحن مستعدون لذلك. وكون الشعب اليمني يعاني من الحصار والضيق الذي قام به العدوان.
1: سامعينا الكرام، نرحب بكم في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، والذي خصصناها لمديرية يريم لنلتقي الأوائل الجمهورية الذي حصدتها هذه المديرية. وهذه المديرية حصدت كان لها نصيب من أوائل الجمهورية للصف التاسع الأساسي، وهذا إنجاز يسجل لوزارة التربية والتعليم، لأن الأوائل من المديريات ليس ما كان سابقا في أمانة العاصمة فقط أو عواصم المحافظات، الآن الأوائل في مديريات المحافظات. طبعا سنبدأ سامعينا الكرام مع مجمع الخنساء التربوي للبنات بمديرية يريم. التقينا بالطالبة أسماء جمال قاسم صالح العراسي الذي حصلت على المستوى العاشر من أوائل الجمهورية. أولا ألف مبروك عليك التفوق أسماء.
5: أهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
1: كيف كان المستواك وكيف قسمتي وقتك حتى وصلتي إلى المستوى العاشر أوائل الجمهورية؟
5: والله كنت أنا أحاول من بداية السنة أني أنظم وقتي بين الاجتهاد والمذاكرة وأيضا الراحة بعض الأوقات، وكنت أتابع بعض الأستاذات وأذاكر كل يوم بيومه، كل درس بيومه، ولهذا الحمد لله حصلت على المركز العاشر ضمن أوائل الجمهورية.
1: طيب، دور والدك ووالدتك في مساعدتك بتنظيم وقتك وتشجيعك؟
5: أكيد هما لهما دور كبير في تشجيعي ودعمي ووصولي إلى هذه المرحلة.
1: المدرسين اللي في المجمع، بما أنه مجمع حكومي، يعني البعض يشير في ذهنه أن المجمع الحكومي بيدرسوا للساعة 10 صباحا ويروحوا، لكن بالعكس في مجمعات نموذجية قد هي بتنافس المدارس الخاصة الكبيرة. كيف كان المدرسين لديكم في هذه المجمع؟
5: مدرستنا نموذجية ورائعة جدا، وما قصروا معنا أبدا، وكانوا يعني مدرسين رائعين ومثاليين وما كانوا يقصروا معنا أبدا أبدا.
1: أسمى، هل كنت متوقعة أنك ستكوني العاشرة من الأوائل؟
5: والله أنا كنت أنا متوقعة مستوى أعلى الصدق، يعني كان طموحي أكبر مما أنجزت. رح أعمل كل جهدي ورح أستمر على هذا التفوق وأعلي مستواي.
1: لمن تهدي هذا الإنجاز الذي أنجزتيه ووصلتي إلى المستوى الرابع أو المستوى العاشر من أوائل الجمهورية؟
5: طبعا أهدي هذا الإنجاز لوالدي الكريمين، فهما مصدر دعمي الأول، ولأخوتي الذين شجعوني ودعموني، ولولاهم لما وصلت إلى هذه المرحلة، والذين كانوا معي وشاركوني كل لحظات مذاكرتي. وأهدي هذا أيضا لمعلماتي ومديرة الفاضلة، حثهم لنا ودعمهم المستمر لنا، وإلى كل من آمن بقدرتي على هذا النجاح.
1: أشتي منك رسالة لزملائك لكي يحثوا أكثر على دراستهم ويوصلوا إلى المستوى ما وصلت إليه.
5: طبعا أنصح كل طالب وطالبة بالاجتهاد والتوكل على الله أولا، والإصرار وعدم الاستسلام، وعدم مقارنة أنفسهم بغيرهم، بل أن يسعوا ليكونوا أفضل مما كانوا عليه بالأمس، وأن لا يؤجلوا أعمال اليوم إلى الغد، لأن في ذلك تنظيم وخدمة مجتمعنا وطن الحبيب.
1: أيضا سامعين الكرام، ستكون معنا الأستاذة جميلة محمد بصة، مديرة مجمع الخنساء الأساسية الثانوي بمديرية يريم. مرحبا بك أستاذة.
6: مرحبا بكم وأهلا وسهلا فيكم إذاعة صنعاء، نرحب بك.
1: أستاذة، مبارك عليكم هذا الإنجاز الذي يعتبر الأول على مستوى المجمعات التربوية الحكومية في محافظة إب. كيف التعليم هنا بالمجمع التربوي ودوركم الأساسي في التعليم للطالبات؟
6: مجمع الخنساء معروف هو أول مجمع في مديرية يريم، يعني تقريبا عمر المجمع 35 سنة. أول كادر تربوي كان في مجمع الخنساء. مجمع الخنساء يحتوي على كوادر مدرسات لهن خبرة، حتى طالباتنا دائما هنجن معدلات عالية، والحمد لله رب العالمين ثمرة ظهرت. كنا نتمنى من أوائل الجمهورية من زمن، لأن معظم أول مرة معظم الطبيبات المهندسات خريجات مجمع الخنساء، حتى مدرسات المدارس الأخرى الحكومية والأهلية كلن خريجات مجمع الخنساء. الحمد لله هذا توفيق من الله، وفي معنا طالبات صدق بس ممتازات. دائما الخنساء يحصل في المسابقات على المراكز الأولى، وسابقنا في المحافظة بس كأوائل الجمهورية. هذا أول مرة.
1: ثانوي
6: ثالث ثانوي أوائل الجمهورية؟ لا إن شاء الله، هذا العب إن شاء الله، هذا تحفيز لنا. كمدرسة حكومية أول مرة في مديرية يريم، دائما الأوائل يكون حاز على المدارس الأهلية. دائما إحنا نشكو من المدارس الأهلية إن أول طالباتنا من صف أول لا صف تاسع يفتحوا لهم يعني كراسي مجانية ويختطفوا علينا البنات الأوائل، يعني نجلس ل الشهادة العامة أخذوا البنات حقنا الأوائل ويدولوا المقاعد مجانية. الكادر الممتاز عندنا والطالبات المتفوقات عندنا في الخنساء، لا عند الشهادة الأساسية يتم يعني يعطوهم مقاعد مجانية عروض. أيوة يغرون قدوم، عارفين لهم قدوم يجسون، لا عند الشهادة يتواصلوا معان ويأخذون علينا.
1: أعتقد أنه مكتبة التربية والتعليم أو وزارة التربية والتعليم وجهت أنه ممنوع نقل الطالبة إلا من صف مثلا سادس، أو إذا كانت ثانوية من صف أول ثانوي، يعني ممنوع أني توصل لثاني ثانوي ونقلت أو ثالث ثانوي ونقلت مدرسة أخرى.
6: نزل هذا التعميم من مدير مكتب التربية في المحافظة، ممنوع النقل المرحلة الأساسية والثانوية، لكن للأسف ما تطبقش لأن المدارس الأهلية معولة كثير على البنات المتفوقات في المدارس الحكومية. فأول كأنه أول ما توصل مرحلة الشهادة العامة كانوا يتم اختطاف علينا. تخيل أول ثالث ثانوي وثالث وتاسع في المسابقة، طالباتنا نواجه في المسابقة نواجه مع طالبتنا في الأهلية، وهن طالبتنا من طالبتنا ونتواجه معان ويحصل تنافس، وهذا بنتنا وهذا بنتنا. بس في الأخير هو نتمنى التوفيق للجميع، بناتنا كلنا بنات المديرة، نتمنى بس إن المدرسة الحكومية أولى في الدعم في التشجيع، خاصة المدرسة الخمسة مدرسة وسطى في المدينة ونموذجية وقريبة، يعني في مناطق مأهولة بالسكان العدد ما شاء الله. وفي والحمد لله لدينا مجلس أباء داعم ومكتب التربية، شاكر لها المدير عادل قعشة متعاون معنا، شاكر لها الصدق، والحمد لله رب العالمين الأمور طيبة. حتى
1: بإذن الله تعالى أن تصل رسالتكم أستاذة. في الأخير شيء منك رسالة لأبنائنا الطلاب والطالبات ليحثوا على أنفسهم أكثر والانضباط أكثر.
6: أنصح كل جميع طالباتنا والطلاب، أنا يعني في المرحلة الحالية دي معنا الصدق الاهتمام بالتعليم خاصة في المدرسة الحكومية، البنات أكثر من العيال. وهذا الأيام في هذه الفترة الحمد لله قد به توعية في الهوية الإيمانية، توعية في حفظ القرآن، توعية حتى في محاربة الحرب الناعمة وتصدي لها. التلفونات الحمد لله في تصدي، احنا بنقوم بأعمالنا، فأهدي هذا النجاح طبعا للوطن، نشتي حاجة تفرحنا هذا في هذا الأيام وفي وضعنا هذا الحالي. أنصح كل الطلاب أن أو الطالبات يتجهن إلى التعليم وإلى التحلي بالأخلاق الحسنة، وإلى يعني كل الأولياء الأمور بيتحملوا مصاعب هذا الوضع، ومن أجل يعلموا بناتهم ويدعموهم للمدرسة، منتظرين ثمرة تفرحنا في المستقبل إن شاء الله. أولياء الأمور يجدوها إن شاء الله. إحنا قايمين بأعمالنا إن شاء الله بتوعية الطالبات بأهمية العلم، بأهمية الالتزام بالزي، بأهمية الالتزام بالأخلاق الدينية وبشريعتنا الإسلامية والتمسك بها، والله يكتب الأجر وهن الله يوفقهن لما فيها الخير إن شاء الله. أهدي هذا الفوز للقيادة السياسية في بلادنا، وأهدي هذا الفوز لمدير مكتب التربية في المحافظة محمد درهم الغزالي حفظ الله، وكذلك مدير مكتب التربية عادل قعشة، أو شاكرة لهم دعمهم. كما أهدي هذا الفوز لمعلماتي الكادر التعليمي داخل المدرسة، لهن الصدق والفضل بعد الله سبحانه وتعالى في ثابرتهن وحضورهن، ورغم الظروف رغم انقطاع الرواتب لكن لم يقصرن بعملهن، ما زالين يعطين بكل الصدق بكل جهد ومثابرة، ولهن اهتمام كبير في رفع مستوى الطالبات وفي دعمهن. وأشكر كمان أشكر الطالبة أسماء، وكذلك أشكر جميع الطالبات الحاصلات على معدل 90 فما فوق، معنا 97 و95 و94 و93 و91 و90، هذول تقريبا 10 طالبات يحصلنا على معدلات عالية. أشكر أبارك للجميع.
1: شكرا لك استاذه. ايضا معنا الاستاذه سلوى قائد العراسي، وكيله مجمع القنصه الاساسيه الثانوي بمديريه ريم.
7: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا الطالبه اسماء هي من الطالبات المتميزات عندنا من الصف الاول، درست الى الصف التاسع، وفي عندنا طالبات كثير برضو راحوا المدارس الاهليه، بس فعلا والكادر التعليمي عندنا في الخنساء بيأدينا واجب هنا، على حتى في بعضهم معانا تاسع وثالث ثانوي، يوم الخميس رغم انه اجازه كانوا بيجوا يفعلوا دروس تقويه لبعض، برغم ان احنا مجمع انت عارف انه دخلته 3000 طالبه. واتمنى من جميع الطالبات انهم يقتدوا باسماء لان المدارس الحكوميه فعلا الان اول واحده في ياريم تطلع في اوائل المدارس الحكوميه، والله كلها غدا اهليه.
8: هذا
7: انجاز الحمد لله، الحمد لله، وبقياده الاستاذه جميله بصه اللي تشجعت الطالبات، ومعانا معدلات طبعا فوق التسعينات من 95 و97، ما شاء الله في حدود 10 طالبات من فوق 90، صح انهم ما جاءوش اوائل بس برضه يعتبرن متفوقات. يعود الفضل طبعا للطالبات واهتمام المعلمات وقياده الاستاذه برضه كانت تشجيعهم له. ونهني طبعا مدير مكتب التربيه في المحافظه الاستاذ محمد درهم الغزالي، والاستاذ مدير مكتب التربيه في المديريه الاستاذ عادل قعشه، والقياده السياسيه في تشجيعهم للمدارس الحكوميه وتوفيرهم ولو جزء بسيط للكتب، والحمد لله.
1: أيضا سيكون معنا الشيخ نجيب عبد الله الجبار رئيس مجلس الآباء بمجمع الخنساء. شيخ، رسالتك للآباء والأمهات بهذا الإنجاز الذي أنجزته أو أنجزه مجمع الخنساء وحصل على المستوى العاشر من أوائل الجمهورية، وأيضا رسالتك للقيادة في التربية أن ينظروا إلى هذه المجمعات وأن لا يكونوا عونا لنقل بعض الطالبات إلى المدارس الأهلية ليأخذوا الثمر الذي يعني عملت على إنجازها هذه المدارس الحكومية.
9: أولا أرحب فيكم وأهلا وسهلا في قناة صنعاء إلى مجمع الخنساء التربوي. ثانيا الطالبة أسماء العراسي هي تعتبر النموذج الأول الذي حصل عليه مجمع الخنساء التربوي، وهذا الفضل يعود لله ثم للأستاذة جميلة محمد علي بصم مديرة المجمع، وإلى وكيلاتها وزميلاتها ومعلماتها، لأن الفضل يعود لله ثم لهن أجمعنهن من استطاع أن يدير مجمع الخنساء بحكمة وبمسؤولية وبضمير حي من أجل إحياء العملية التعليمية في مديرية يريم. الحمد لله حصلنا على ثمرة من ثمارها، وأحذر جميع المدارس الأهلية من أخذ أي طالبة من مجمع الخنساء أو من أي مجمع هذا يعتبر بالنسبة لهم ناهبين ثمرات المجمعات الحكومية، وبيعملوا على عملية تقليل من قيمة المدارس الحكومية والمجمعات، ويقومون بالترويج لأنفسهم من أجل الحصول على الكم، مع العلم أن المدارس الحكومية هي بحاجة إلى الدعم والمساندة، تعزيز قدراتهم وتنمية قدراتهم، وحتى لا يكونوا عرضة للمدارس الأهلية. كما أوجه رسالتي إلى الأخ مدير مكتب التربية والتعليم الأستاذ محمد الغزالي على إعادة النظر في مجمع الخنسة بشكل خاص وبقية المدارس في مدينتين بشكل عام، فهي تفتقر إلى أقل حقوق كحقوق الكتب وحقوق الكراسي، دعم المعلمين ولو بالجزء اليسير من أجل يحصلوا على لقمة العيش. وتحياتي لكم ولجميع من أعان العملية التعليمية.
1: شكرا شيخ. أيضا احنا نوجه رسالة إلى قيادة الوزارة بأن تعمل على إصدار تعميم أو تطبيق التعميم الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، يطبق من مكاتب التربية سواء في مديرات ومحافظات. إذا كانت المدرسة الأهلية هذه بتنمي طالب من أول سنة فهذا إنجاز لهم، أما أني تأخذ الطالب مثلا من سنة ثالث ثانوي أو سنة تاسع أساسي فهذه جريمة بحق التعليم الحكومي في بلدنا الحبيب.
6: كما لا أنسى أن أهدي هذا النجاح إلى مس الآباء وأشكره كل الشكر، فلهم دور كبير في دعم مجمع الخنساء. الشيخ دينس أدى الورد رئيس مجلس الآباء والشيخ نجيب الجبة لا ننسى جهودهم في دعم مدرسة الخنساء في إصلاح الكراسي في وتوفير الهنسن، حتى بيحاولوا يبنونا غرفة، لأن عندنا 3000 طالبة والمبنى كما هو لها سنوات ما تمشي توسيعه، الفصل واحد فيه 100 طالبة. الحمد لله بيحاولوا أنهم يخففوا الازدحام، أضافوا لنا غرفة شعبية هكذا مبنى شعبي عسب يخففوا الازدحام. أشكر لهم جهودهم الصدق ودعمهم للمدرسة، فكتب الله أجرهم ولهم جزيل الشكر.
1: سامعينا الكرام، لنستمع طلاب الآخرين الذي حازوا على المراكز الأول والرابع والسابع والتاسع والعاشر من أوائل الجمهورية. هؤلاء جميعهم من مديرية يريم. ستكون معي الطالبة لجين نعمان أحمد القحطان، حازت على المركز الأول من أوائل الجمهورية، وهي طبعا الصف التاسع أساسي مدرسة جيل المعرفة بمديرية يريم. ألف مبروك لجين على حصولك على الدرجة النهائية 100%.
8: أهلا فيكم، تشرف فيكم، مرحبا، شكرا لكم على مشاركتكم لهذه الفرحة. الله يبارك فيكم، هذا فخر لنا كلنا والله.
1: شعورك لجين لما تم إبلاغك أنك حصلتي على المركز الأول من أوائل الجمهورية؟
8: الحمد لله، كان شعور ما ينوصف والله.
1: من اللي يبارك لش أول واحد؟
8: أبي. أيوة.
1: يعني كنت متأكدة؟
8: كنت أوصل الراجع وكن يطلع كل شيء صح الحمد لله.
1: يعني راجعتي كل الامتحانات اللي امتحنتيها؟
8: أيوة، يعني الأسئلة اللي كنت شاكة فيها الحمد لله تأكدت من أساتذة وقالوا لي صح، وأنا يعني ركنت.
1: تحكي للمستمع الكريم وللطلاب ومن يسمعونا، كيف قسمتي وقتك حتى حصلتين على هذه الدرجة الأولى على مستوى الجمهورية؟
8: الالتزام أول شيء، نظمت وقتي، تعدد المصادر هذه ما تنفع. كنت قسمت وقتي يعني وراجعت، كنت أراجع كل أسبوع كل شهر كل فترة وفترة، والتزمت، التزام أهم شيء، والحمد لله وصلت لهذا المرحلة. ووقت العبادة أكيد نفصل الحياة الدينية عن الدنيوية، كانوا معي وقت العبادة وحدها، وقت طاعة الوالدين، جلس مع العائلة والأهل، ووقت الدراسة والبحث والتثقف، وهذا هو الحاجة أكيد هي احتضنتني من وأنا بصف الأول
1: أو الابتدائي.
8: أيوة، كان الدعم الكبير لي والمصدرية المريح وكل شيء، لهم الشكر الكبير، كان لهم يعني سبب كبير في هذا النجاح، أشكرهم من القلب.
1: والدك ووالدك هل كانوا العون الأول لك؟
8: شكرا لهم على تشجيعهم، ثقتهم فيني، كانوا واثقين فيني، وأنا الحمد لله ما خيبت ثقتهم.
1: رسالتك لزملائك الطلاب والطالبات؟
8: أول شيء التوكل على الله، ثقة بالله، هذا أهم شيء، الدعاء، وهذا يعني من أسباب النجاح. كنت يعني أدعي أي كل وقت وأنا أدعي لذلك، والمذاكرة المذاكرة المذاكرة المذاكرة. أهدي نجاحي يعني إلى إدارة المدرسة المتمثلة، الأستاذ حسان السالمي كان داعم لي وواثق فيني وشجعني طول مسيرتي، والأستاذة رينا السالمي، وقبل كل شيء والدي. شكر أبي شكر غير طبيعي، يعني الحمد لله فضل تشجيعه ودعمه وثقته لي، وأمي دعواتها كان سبب نجاحي. وأشكر المدير المكتب التربية والمحافظة وكل من قام في الوزارة وكافة الشعب اليمني.
1: شكرا لك لجين.
8: شكرا لكم.
1: أيضا سمعنا كلام معي والد الطالبة لجين، طبعا هو نعمان أحمد القحطاني من مديرية يريم. ابنته حازت على المركز الأول على مستوى الجمهورية. مرحبا بك.
10: مرحبا وأهلا وسهلا. وفي البداية اسمح لي أني أوجه لكم رسالة شكر على تكبدكم عن السفر من صنعاء إلى هنا إلى يريم من أجل المشاركة في فرحتنا هذه، وأيضا من أجل دعم نفسي ومعنوي للطلاب جميعا على مستوى الجمهورية. طبعا أنا رسالتي لكل أب ولكل أم أنهم يحرصوا على تربية أبنائهم أولا التربية الحسنة، ثم متابعة تعليمهم والتعاون مع إدارة المدرسة ومع هيئة أعضاء التدريس فيها من أجل الحصول على تحصيل علمي ممتاز، يعني يرفع الرأس ويشرفهم في المواقف مثل هذا الموقف اللي أنا وزوجتي فيه. وأنا كنت لحظها وأراقبها عن كثب، يعني ما كنت يعني أغفل عنها لحظة، وكنت أطالعها وأنا يعني كنت أشتم فيها ريحة التفوق، ومش التفوق بس العلمي، التفوق حتى الأخلاقي والتفوق الديني. هذا أمر يعني أراح نفسي وجعلني أفتخر من البداية، واليوم الحمد لله تكلل هذا الفخر بفخر أكبر، وهذا الفخر طبعا يحسب لنا كشعب يمني على الفطرة. دائما هكذا احنا مبدعين ودائما متفوقين في كل المجالات في الداخل وفي الخارج. طبعا هذا النجاح الذي حصلت عليها لجين في هذه المرحلة هي العتبة تفوق في المستقبل، وهو الثانوية الثلاث سنوات. يجب أن يكون هنالك مثابرة أكثر ومتابعة أكثر واهتمام أكثر من أجل التفوق باستمرار للمستقبل وما بعد حتى الثانوية، وهذا توفيق من الله. والحمد لله أنا أحمد الله وأشكره، وأيضا ابنتي يجب أن تحمد الله وتشكره، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وأنا بصراحة أشكر إدارة المدرسة وأشكر الإدارة التعليمية وكذلك قيادة المحافظة والتربية في مكتب المحافظة وكل القائمين حتى على مستوى الوزارة الوزير ولرعايتهم للأبناء في الجمهورية اليمنية وللطلاب، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب اليمني في ظل هذه الظروف الصعبة وفي ظل الحصار الفاجر في حقنا في حق الشعب اليمني. الحمد لله استطاعوا أبنائنا أنهم يتفوقوا وأنهم يحققوا مراكز متقدمة وتفوق عالي وكبير، وهذا يحسب لنا كمجتمع ينظر له ربما الكثير في الخارج على أنه مجتمع متخلف، لكن الحمد لله احنا أثبتنا للعالم أننا نحن المجتمع المتقدم والمتفوق على مستوى العالم.
1: شكرا جزيلا. أيضا سامعنا كرام معي الأستاذ حسان صالح السالمي مدير المدرسة الذي حصلت المركز الأول من أوائل الجمهورية. مرحبا بك أستاذ.
11: حياك الله يا أستاذ العزيز، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: أستاذ حسان، لو تطلع المستمع الكريم عن الطالبة لجين الذي حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية.
11: بالنسبة للطالبة لجين هي طالبة متميزة جدا، وإحنا مواكبين معها من الصف الأول ابتدائي حتى الصف الثاني حتى الصف التاسع لما أجتازت أول الجمهورية. فالحمد لله رب العالمين، إحنا كنا مركزين على هذا الطالبة، بس إحنا مخفين يعني بأمانة يعني نعمان أول واحد من رحنا. أنا أشكر نعمان يعني والدها ووالدتها والأستاذة لينا والمدرسات، يعني أشكرهم جميعا، لأن بأمانة إحنا كنا مراهنين وما كناش نرضين إن نخابر إني أجي أوائل، أو يعني فكنا ملتزمين بسرية تامة حتى
1: أوائل في الصف
11: الأولى من صف أول يعني، ودرجاتها 100% يعني من الصف الأول بأمانة. يعني لو لك على طلاب يعني كنا مرهن على الثانية يعني أو الثالثة أو الرابعة، طالبة عريف أحمد ناصر حملة هي جات 97.86، يعني ولا طالبة شهد السالمي جات 97.56، يعني هذو دي كنت أنا برهن أنا الثلاث، والله إن أنا كنت أنا مجد معهن، لكن توفيق الله يعني. أما طالبة لجين هي يعني هي كانت حاصلة على العلامات الأولى من الصف أول، فالحمد لله رب العالمين. الشكر الأول لله سبحانه وتعالى، ثم نعمان القحطاني والوالدتها ولإدارة المدرسة المثلة بالأستاذ لينا السالمي ومدرساتها وكادرها وأحب أن أهدي هذا النجاح للإدارة التعليمية الممثلة بالأستاذ عادل قعشة وللأستاذ محمد دينم الغزالي مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة. شكرا لهم جميعا، وأحب أن أهدي هذا النجاح كامل للسيد العلم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه.
1: بعد ذلك سامعنا الكرام انتقلنا إلى الطالبين الذي حصلا على المركز السابع والمركز التاسع من أوائل الجمهورية الصف التاسع أساسي مدرسة رواد المعرفة بمديرية يريم. سنبدأ مع الطالبة سيدة محمد غالب الحاصلة على المركز السابع من أوائل الجمهورية. أولا ألف مبروك عليك التفوق وحصولك على أوائل الجمهورية.
12: الله يبارك. قسمت وقتي على حسب كل مادة ذي تحتاج يعني من وقت، عشان أعطي كل مادة حقها أقدر أن ننجح يعني ودي معدل ممتاز. طوال الوقت يعني أكثر من 8 ساعات في اليوم.
1: كان شعورك حينما يعني أحد بلغك أن أنت حصلتي السابعة من أوائل الجمهورية؟
12: الحمد لله، بس أنا صراحة كنت مأملة على المركز الأول واثقة به قوي، بس أنا المركز السابع الحمد لله رضينا، كل الشكر والتقدير لأنه كله بفضل الله ثم بفضل أبي ودعمي الذي لم يفارقني وفضل الدكتور خليل ومعلميني في المدرسة، يعني فالفضل يكون راجع للجميع.
1: رسالتك للطلاب الآخرين؟
12: فأول حاجة نضع الهدف عشان نقدر نوصل إليه.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد صالح غالب، والدة الطالبة سيدة. نشكر قناة صنعاء البرنامج العام على اللفتة الطيبة لأبنائنا الطلاب والمتفوقين، وهي تحفيز كبير جدا لهم والاهتمام بهم. كما نبارك للطالبين بنتي سيدة والطالب محمد الخولاني على تحقيقهم المركز السابع والتاسع من أوائل الجمهورية. نشكر أيضا على اهتمام الإدارة ممثلة بالدكتور خليل الجماح على اهتمامهم بالطالبات والجهد المبذول. نحفز طلابنا أو أبنائنا الطلاب من جد وجد ومن زرع حصد.
1: أيضا سامعنا الكرام معي الطالب محمد فتاحي حمود الخولاني حصل على المركز التاسع أوائل الجمهورية الصف التاسع أساسي مدرسة رواد العلم أيضا يريم. ألف مبروك لك التفوق.
14: الله يبارك فيك.
1: كيف كان شعورك؟
14: الحمد لله، مع أن الواحد كان متوقع أكثر بس الحمد لله.
1: إيش كنت متوقع؟
14: كنت متوقع على أول ثانية ثالث بس الحمد لله.
1: كيف قسمت وقتك؟
14: قسمت وقتي على كل مادة كم تحتاج وكم تشتي وكملت الحمد لله.
1: قصد لأنه معظم الشباب أكثر وقتها لعب وأكثر وقتها خرجة كورة، لكن أنت هل كنت تعمل هذا كله متذاكر أم ركزت على المذاكرة؟
14: لا، فلت كل شيء وجسنا نذاكر وخلاص.
1: ولا خرجت
14: ولا شيء.
1: ما تنصح الشباب؟
14: أنصحهم أنه كل واحد وطموحه يشتي يوصل طموحه يركز على الشيء وهو يوصل له.
1: الثالثة ثانوي طبعا، هل ستحصد نفس النتيجة أم طموحك أكبر؟
14: إن شاء الله أن تكون أفضل.
1: طيب أشي منك رسالة لبقية الطلاب الذين هم في الشوارع، تنصحهم لكي يجتهدوا يذاكروا ويركزوا على مذاكرتهم بعيدا عن الحرب الناعمة؟
14: أنصحهم أن كل واحد يهتم بنفسه وما معه لا مستقبله ويهتم، وبالآخر هو كل شيء يعود له. آخر رسالة أشكر والدي الذي كان لهم الفضل كثير، ومن ثم مدارس رواد العلم وكادرها المتميز ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور خليل الجماح والمديرة التنفيذية الأستاذ أشرق علوان. أشكر مدير مكتب التربية بيريم.
1: أيضا سيكون معي الدكتور خليل الجماح مدير المدرسة. مرحبا بك دكتور.
15: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله الجميع. طلاب ما شاء الله هم مهتمين، وهم طلابنا منذ البداية، وهم من الطلاب المميزين داخل المدرسة، وكانوا مهتمين في مذاكرتهم في دراساتهم، في كانوا منظمين جدا يعني. فبدأنا العام الماضي بالتركيز عليهم وعلى باقي الزملاء. طبعا احنا في المجال راعي الفروق الفردية، لكن الذي حصل انهم الطلاب شفناهم عندهم طموح وعندهم انطلاقة أنهم يريدوا هذا، فزدنا لهم التشجيع والتحفيز، والمدرسين ركزوا عليهم والحمد لله جابوا النتيجة. ولو أنهم معترضين زي ما سمعتهم على نتائجهم، كانوا يطمحوا إلى ما هو فوق ذلك، لكن ما حصل. إن شاء الله يتعوضوا في المرحلة الثانوية بإذن الله تعالى. بالنسبة لبقية الطلاب، أنا أنصحهم وأحثهم أنه يهتموا ويحصلوا على درجات عليا، ويكفي أبنائي الطلاب الذين هم موجودين الآن الفخر الذي رفع رأس والده والذي رفع رأس والدته والذي رفع رأس الإدارة والذي رفع رأسي أنا كرئيس مجلس إدارة، ونحن مستعدين نقدم لهم ما يحتاجونه وما نستطيع يعني إن إحنا نبذله لهم، سواء الذي قد حصلوا على الدرجة الآن الذي هم من أوائل الجمهورية أو الطلاب القادمين إن شاء الله، وحفاظا على أبنائنا الطلاب وتشجيعنا، وإحنا ما نحصل منهم من تشجيع نعكسه على أبنائنا الطلاب يعني نعمل فوق جهدنا. موضوع تربوي أخلاقي، مركزين على القيم والأخلاق والهوية الإيمانية بكل جهدنا، لأنهم أول ما استهدف العدوان استهدف إيش؟ التعليم، كان يقصد أنه يوقف التعليم تماما، ولكن الحمد لله بجهود الآباء والأمهات والتربويين والوزارة والإدارة التعليمية سواء في المحافظة أو في المديرية استطعنا وبقوة أن نمضي إلى الأمام وأن نحقق ما لم كانوا يعتقدوا أن احنا هنغلق المدارس العام الذي بعد العدوى، لكن الحمد لله اليوم احنا ما يقارب في العام 11 والحمد لله، وبنخرج أوائل بمجهودهم بكل ما تعنيها الكلمة. كما أشكر القيادة التربوية ممثلة مدير عام مكتب التربية بالمحافظة الأستاذ محمد درهم الغزالي والأستاذ عمار العفيف رئيس قسم التعليم الأهلي على مستوى المحافظة، وكذلك الأستاذ الفاضل والقدير الأستاذ عادل قعشة مدير مكتب التربية بالمديرية، والأستاذ الفاضل عباد الرويشان رئيس قسم التعليم الأهلي بالمديرية، لما يسهلوا لنا ومما يبذلوه من جهد وحث. وأشكر القيادة وأهنئهم بمناسبة العام الهجري الجديد، أهني القيادات الثورية والقيادة السياسية، ونتقدم بالشكر أيضا للوزير المجاهد الأستاذ حسن الصاطي على ما يبذله من اهتمام في المدارس.
1: أيضا سامعنا الكرام سيكون معي الطالب ذي يزن سامي السعيدي الحاصل على المركز العاشر من أوائل الجمهورية مدرسة الامتياز، مرحبا بك وألف مبروك عليك ذي يزن.
16: الله حياك الله.
1: كان شعورك حينما تلقيت أنك حصلت على المركز العاشر؟
16: في البداية أبي خرج النتيجة فكلم الأستاذ صادق قال لي يبشرني، فهو جاء قال لي النتيجة كانت نطقها لي خطأ اسمعها خطأ، فأنا زعلت قلت خير، روحت لأمي وخواتي يحضنوني ويقولوا لي مبروك، وأنا أقول لهم إيش الفائدة، يقولوا لي مبروك أديت العاشر على الجمهوري ووروني النتيجة، وبعدين بكيت ما عاد قدرت هذا، بعدين سجدت شكر تحمدت.
1: يعني عمولك مقلب.
16: أي.
1: كيف كنت تقسم وقتك للمذاكرة؟
16: يعني كان أول شيء مع الله الصلوات والهذا، وبعدين الوقت المذاكرة عادي يعني قال لي باليوم إن شاء الله ساعة ساعتين ثلاث، وبعدين راجع كنت أقوم أحيانا قبل الفجر أذاكر وأصلي قيام وأدعي ومن الله وفقني.
1: الأسئلة صعبات ولا سهلة؟
16: والله الأسئلة كانت سهلات، اللهم اشتني لم ذاكرة بس
17: تركيز.
16: لا والله كانت تحفزنا، أدوا لنا مسابقات، فعلوا لنا كل الحاجات اللازمة. أستاذ إبراهيم كان بيننا وياه تحدي، كان يقول لي ما عاد أقدر أديها، وأنا أقول له إن شاء الله أديها، وهو ما قال ما عاد أديها، لكن الحمد لله أديتها.
1: ذي يزن أشي منك رسالة للطلاب؟
16: أول شيء مع الله، لن تشتي دي درجة حالية، أول شيء توفيق الله، ما معك الله، لأن إحنا الدنيا فانية. فأول شيء بدأ مع الله، جدد العهد وثق به وصلي وعمل كل شيء. الأصحاب أهل الصلاح مش السوء، وكما الرسول قد وصانا بهم في هذا، أنصحهم بالاجتهاد، العلاقة مع الله، اختيار الأصدقاء الصالحين، المجال ذي هو ضعيف فيه يحاول يقوي نفسه فيه.
1: أيضا سامعنا الكرام معي الأستاذ إبراهيم ثور، مرحبا بك أستاذ.
18: حياكم الله وأهلا وسهلا ونرحب بكم.
1: احنا نزلنا الى مديرية ريم لكي نطلع المستمع الكريم ما بيدار في المديريات بعيدا عن امانة العاصمة، الدولة كلها في امانة العاصمة، لكن احنا نزلنا مديريات نوضح للمواطنين ان المديريات بيحصل منها طلاب اوائل.
18: في البداية أشكركم على زيارتكم الكريمة وعلى اللفتة الطيبة، لأننا في مدارس ريم وفي المناطق الريفية ينقصنا التشجيع، ينقصنا إظهار الزيارات، لأنه ملاحظ أنه يكون التركيز دائما على أمانة العاصمة أو عواصم المحافظات، لكن المناطق الريفية يكون فيها ضعف في التغطية الإعلامية. الشكر بعد الله عز وجل لكم إذاعة صنعاء البرنامج العام، لأنه هو أول إذاعة محلية تزورنا وتنقل هذه التجربة وتنقل هذا الإنجاز العظيم. بفضل الله عز وجل حصلنا على 4 مقاعد أوائل الجمهورية في الثانوية العامة، وحصلنا على 3 مقاعد أوائل الجمهورية في شهادة التاسع، خاصة ونحن الآن في الجبهة التعليمية نواجه عدوان غاشم على اليمن، نواجه حملة شعواء من الحرب الناعمة والحرب الصهيونية على اليمن، لكننا تحديناها ورفعنا من أول يوم شعار صامتون في الجبهة التعليمية. كان لهذا أثره. أجدد التحية لأولياء الأمور الذين كان لهم الثقة ومنحونا إياها في أولادهم. أشكركم على زيارتكم وأشكر أولياء الأمور، وكذلك أشكر الإخوة في مكتب التربية والتعليم محافظة إب الذي لم يألوا جهدا في تضليل الصعوبات وفي حل الإشكالات التي تواجهنا. كما أذكر القيادة السياسية والقيادة الثورية وعلى رأسها قائد مسيرة الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على اهتمامه في العملية التعليمية وعلى تحفيزه الدائم لنا ولكم جميعا.
17: اسمكم محمد علي الحوشبي، مديرية تريم، رئيس قسم التعليم المبكر بمكتب التربية والتعليم. رسالتي أولا للرجالين نعمان القحطاني أبوها زميلي في الدراسة، رسالتي إليها أنها تحافظ على هذا المستوى. شكرا للطالبة لجين، وشكرا للأستاذ حسان السالمي، وشكرا لأبوها نعمان ولوالدتها، وأشكر إذاعة صنعاء على ما تقدمه، وشكرا كثيرا. وتكون هي إذاعة صنعاء هي المبادرة الأولى لاحتضان هذه الفوز الكبير على مستوى الجمهورية، وشكرا لكم.
1: في الختام السامعين الكرام لفقرتنا الثانية، معنا رسالة للطلاب من الأستاذة إشراق.
19: أبنائي الطلاب الأوائل في الصف التاسع، بكل فخر واعتزاز أبارك لكم هذا التفوق المشرف الذي حققتوه بجدكم ومثابرتكم، فقد أثبتتم أن النجاح ليس صدفة بل ثمرة عزيمة صادقة وإصرار لا يعرف المستحيل، وإنما حققتموه اليوم هو مصدر فخر لمدرستكم وأسركم أيضا، ونقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقا وتميزا. كونوا دائما على يقين أن التفوق مسؤولية، وأن القمة لا تحفظ إلا بالمزيد من الاجتهاد والطموح، وأني على ثقة بأنكم ستواصلون مسيرة النجاح، ستكونون نماذج مضيئة يحتذي بها بين زملائكم، فلكم منا كل التقدير والثناء، ونسأل الله أن يبارك جهودكم وأن يجعل هذا الإنجاز بداية لمستقبل حافل بالنجاحات والإنجازات، وأن يرفع بكم شأن دينكم ووطنكم ومجتمعكم. لأبناء الطلاب اجتهدوا وثابروا، فالتفوق لا يأتي صدفة وإنما يصنع بالإرادة والعمل، ومن سار على الدرب وصل.
1: بالأخير سامعينا الكرام، أنا المواطن بسام صالح العميسي أعلن الاستجابة الكاملة لدعوة القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، والسعي الجاد للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، والاستعداد لإسناد الجيش لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني. أرجو من الجميع أن يردد هذه الكلمات لكي نستجيب جميعا ونجعلها تكون على الجميع لاستجابة للسيد القائد. في الأخير سامعي الكرام، تبقى لنا أشكركم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
20: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية، محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يؤكد أن شعبنا لن يقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي. مسيرة حاشدة بالعاصمة صنعاء والمحافظات تحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين وتجدد إعلان التعبئة. نائب وزير الخارجية يحذر كيان العدو الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقة تجاه بلادنا. وزير الخارجية الإيراني يجدد التأكيد على أن إيران وعمان ستجريان حوارا لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن الشعب اليمني سيتحرك في إطار الموقف الحق والقضية العادلة والمظلومية الواضحة، ولن يقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على البلاد. وقال في خطاب ألقاه عصر اليوم ضمن مسيرة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، قال: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وسنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثروته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشاد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك، داعيا أبناء الشعب اليمني إلى رص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وروحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية والتعبئة العامة. وجدد التأكيد على ثبات الشعب اليمني في مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين، وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل، انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية. كما أكد تمسك الشعب اليمني بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات. كما بارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم على أعداء الأمة أمريكا وإسرائيل، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة والقدس في جولة مهمة من جولات المواجهة بين الأمة والأعداء المستكبرين. ودعا السيد القائد الأمة الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا لسيادة الصومال وخطرا كبيرا على الأمة الإسلامية وبلدانها. هذا وشهدت العاصمة صنعاء وعموم المحافظات الحرة اليوم مسيرات جماهيرية حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وفي المسيرات اعتبر المشاركون ثورة الإمام الحسين عليه السلام ثورة كل الأحرار، مؤكدين أن الانتصار للدين وإعلاء كلمة الله تتطلب التضحية التي جسدها الإمام الحسين في كربلاء قولا وعملا. وأشاروا إلى أن الشعب اليمني ماض في طريق تحرير كل شبر من أرض الوطن بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، معلنين النفير العام والجاهزية القصوى لتنفيذ موجهات القائد مهما كانت التحديات. ولفتت الكلمات التي ألقيت إلى أن الشعب اليمني يحيي هذه الذكرى من ميدان الجهاد في سبيل الله تعالى، وهو يلبي النداء ويقدم الشهداء ويحمل الراية ويتميز بحضوره المليوني في الساحات ومرابطته في الجبهات وعطائه في سبيل الله وإيثاره على نفسه أسوة بآبائه الأوائل من الأنصار رغم العدوان والحصار والهجمة الأعلامية، مستبصرا بنور القرآن ومقتديا برسول الله في مرحلة عم فيها التخاذل أكثر البلدان الإسلامية،
وتطرقت إلى المؤامرات الصهيونية ومن تحالف معهم على الإسلام والمسلمين وما يتزامن معها من جرائم وحشية وإبادة جماعية للأشقاء في غزة ولبنان، مشددة أن مظلومية وقضية الشعب الفلسطيني التي يقابلها تخاذل وتواطؤ من كل الحكومات والأنظمة العميلة ستظل حاضرة في وجدان الشعب اليمني. وحثت النظام السعودي أن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر للعدو الإسرائيلي والأمريكي والمعادي ليمن الإيمان والحكمة. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ راجح يحيى العذري عن عمر ناهز 75 عاما. وأشاد فخامة الرئيس في برقية العزاء التي بعثها إلى أبناء الشيخ حامس ونعمان وعبد الغني راجح يحيى العذري، أشاد بمناقب الفقيد وإساماته في خدمة وطنه ومجتمعه، حيث كان له دور بارز في إصلاح ذات البين ونم الشمل والعمل على وحدة الصف الداخلي. وأشار إلى أن الفقيد كانت له مواقف وطنية في مناهضة العدوان الأمريكي السعودي والإماراتي ومرتزقته وأدواته. وعبر الرئيس المشاط عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وآل العذري كافة بهذا المصاب، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن تهديدات المجرم التافه كات سترتد عليه وعلى كيانه الزائل، وأنه أحقر من أن ينال من مقام أو أن ينال من مقام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وحذر كيان العدو المجرم من أي حماقة يرتكبها تجاه اليمن كونها ستعني دخوله مستنقع الاستنزاف، وقال: إننا على يقين أن الدماء التي تسفك يوميا في غزة وكل فلسطين تكتب السطور الأخيرة في تاريخ الكيان الصهيوني الغاصب. وأوضح أن الشعب اليمني يحيي يوم انتصار الدم على السيف ويؤكد شوقه الكبير لملاقاة طاقوت العصر والاقتصاص لدماء النساء والأطفال التي سفكها العدو الصهيوني في عموم المنطقة وبالأخص في غزة. واختتم بوراس تصريحه بالقول: نؤكد كشعب يمني ثبتنا على الموقف وعلى هذا النهج حتى نلقى الله تعالى وقد تم اجتثاث هذه الغدة السرطانية. دعت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد كافة المواطنين في العاصمة صنعاء والمحافظات إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم غد عقب صلاة الجمعة تضرعا إلى الله العلي القدير بالرحمة على البلاد والعباد بالغيث ونزول المطر وإحياء لسنة الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عند تأخر نزول المطر. وأوضحت أن الدعوة تأتي نظرا للحاجة الماسة للمياه وتأخر هطول الأمطار، ما يستدعي من الجميع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار والتوبة النصوحة، كذلك التقرب إلى الله بالطاعات والعمل الصالح. وحثت العلماء والخطباء والمرشدين على توجيه الناس وتذكيرهم بأهمية التراحم والتكافل والابتعاد عن المعاصي وإخراج الزكاة والضراعة بقلوب خاشعة ومنيبة إلى الله عز وجل ليرفع البلاء ويجود بفيد كرمه ورحمته ويسقي العباد والبلاد بغيث هنيء مريء طبقا نافعا غير ضار. وأكدت الهيئة أهمية المشاركة الواسعة من قبل المواطنين في أداء هذه الشعيرة المباركة استجابة لأمر الله تعالى، متوسلين إليه برحمته والتي وسعت كل شيء أن يمن على اليمن وأهله بالخير والبركات وأن يسقيهم من بركات السماء وينبت لهم من خيرات الأرض. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مدرسة ابن سينا غربي مدينة غزة. واستهدف قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آلية العدو شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. ونفذ جيش العدو عملية نسف لمنشآت مدنية وسكنية شرق مدينة غزة بالإضافة لإطلاق نار من آلية العدو شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب شابان فلسطينيان إثر اعتداء قوات العدو عليهما في الأغوار الشمالية، واعتقلت قوات العدو 4 شبان من مدينة طوباس و5 من قرية دير قديس غرب رام الله ومواطنين من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.
في لبنان استشهد 3 مواطنين وأصيب آخر بجروح.

0: وشددت على أن على السلطة أن تتمسك بوجوب انسحاب العدو كاملا وفورا من أرضنا، وكذلك عودة النازحين وإطلاق الأسرى ووقف كل أشكال الاعتداءات على بلدنا. جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم التأكيد على أن إيران وعمان ستجريان حوارا لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز. وقال إنه بعد البيان المشترك الأخير في مسقط أجريت اتصالا مثمرا مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وأكدنا مجددا أن إيران وعمان ستجريان حوارا لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، وأكد بالقول نحن عازمون على ذلك وسنواصل هذا المسار بالتشاور مع جيراننا. الخبر الأخير: ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا إلى 188 قتيلا وأكثر من 1500 جريح بحسب ما أعلن رئيس البرلمان في البلاد. وكانت قد عاشت فنزويلا لحظات عصيبة إثر ضربة زلزالية مزدوجة تسببت في دمار هائل وخسائر بشرية فادحة، ووثقت المشاهد المصورة حجم الرعب الذي سيطر على السكان وقت الكارثة، في حين تواصل فرق الإنقاذ سباقها مع الزمن للبحث عن ناجين بين الركام في مختلف المناطق المنكوبة. ختام النشرة سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. قائد الثورة يؤكد أن شعبنا لن يقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي. مسيرة حاشدة بالعاصمة صنعاء والمحافظات تحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين وتجدد إعلان البيعة أو إعلان التعبئة. نائب وزير الخارجية يحذر كيان العدو الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقة تجاه بلادنا. وزير الخارجية الإيراني يجدد التأكيد على أن إيران وعمان ستجريان حوارا لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعينا الكرام بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

مصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888

0: يمن الصمود الصوت الأول في مواجهات العدوان. بمواكبة مستمرة لكل الأحداث والمستجدات ومواكبة الأخبار أولا بأول.
1: انطلقنا من محطة كل تقوى
0: في يمن الصمود، نضعكم في القراءات والتحليلات. في المقالات والمتابعات. في المنشورات والتغريدات. وفي الأخبار بالنبأ اليقين أولا بأول. بمتنوع الفقرات. يمن الصمود، بكم ومعكم أنتم حتى فجر النصر.

وفي هذه الليلة وتحت عنوان هيهات من الذلة نبحر في فقرات هذه الليلة.

البداية قبل التحايا. فاينانشال تايمز الأمريكية: وزير الدفاع الأمريكي يقيل الجنرال كريس دوناهو قائد القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي. قبل التحايا: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف: الأمن الإقليمي يجب أن تضمنه دول المنطقة، والقوى والدول التي تأتي من آلاف الكيلومترات لا يمكنها تحقيق أمن المنطقة، بل هي نفسها عوامل مناهضة للأمن. ويقول قليباف: مذكرة تفاهم إسلام أباد بمثابة إعلان هزيمة أمريكا. قبل التحايا: عبر وسائل إعلام العدو وموقع إسرائيل هيوم: نتنياهو يضحي بالجنود على مذبح السلطة. موقع روترنت الإسرائيلي: الولايات المتحدة تخلي 28 طائرة للتزود بالوقود كانت متمركزة في مطار بن غوريون. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح متوسطة في حادث عمليات جنوب لبنان. قبل التحايا: وزير النفط الإيراني: إيران مستعدة لتعاون بناء مع الدول الأعضاء في بريكس للتوصل إلى نظام عالمي عادل وآمن في مجال الطاقة. وزير النفط الإيراني: السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في غرب آسيا يكمن في تفكيك القواعد الأمريكية وتولي دول المنطقة لأمنها. قبل التحايا: من إيران وعبر وكالة ميزان: عقب تحضير حرس الثورة، ثلاث ناقلات نفط كانت تعبر مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي تقوم الآن بالدوران والعودة نحو الخليج. قبل التحايا: قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاني: أيها الصهاينة، يجب عليكم مغادرة لبنان بأسره، لأن هذه الأرض هي ميدان الصمود والمقاومة. أيها الصهاينة، إن لم تنسحبوا اليوم من لبنان بإرادتكم فستجبرون غدا على الفرار بخزي وهزيمة نكرة. أيها الصهاينة، لا تنسوا عام 2000 والوصية التاريخية للشهيد السيد نصر الله في بنت جبيل. الوعد لا يزال حيا والمشهد سيتكرر.

قبل التحايا. التلفزيون الإيراني: تحضير القوات البحرية لحرس الثورة يعني أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون آمنة فقط في ظل الترتيب الإيراني، وأي مسار غير مسار الترتيب الإيراني في جنوب جزيرة هرمز هو أمر غير مقبول وخطير تماما. التلفزيون الإيراني: يجب على جميع السفن والبحارة التنسيق فقط مع القوات البحرية لحرس الثورة للمرور عبر مضيق هرمز والخليج. التلفزيون الإيراني: من المحتمل أن تصدر القوات البحرية لحرس الثورة بيانات وتحضيرات جديدة مجددا. قبل التحايا: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: لم تتم مناقشة صندوق إعادة إعمار إيران مع دول الخليج التي عبرت عن بعض المخاوف. وبيقول: عقدت اجتماعا مثمرا للغاية مع دول الخليج. أتي أبيها هذه الفحاية زلط.

قبل التحايا. رئيس مجلس الشورى محمد باقر قريباثة: الولايات المتحدة تزعم زورا أن أصولنا المفرج عنها ستستخدم لشراء منتجاتها الزراعية. قريباثة: المحصول الوحيد الذي نحصده هو ما زرعتموه أنتم، وهو عقود من انعدام الثقة. ويبدو أن الولايات المتحدة لا تصدر أو لا تصدر سوى فول الصويا المعدل وراثيا، وكذا الوعود الزائفة والتهجم الكلامي.

الشر مر قبل التحايا. مساعد وزير الخارجية الإيراني: تصريح الناتو باستخدام الولايات المتحدة قواعد في إيطاليا ورومانيا في الهجوم على إيران يرتب مسؤولية دولية. مساعد وزير الخارجية: وضع دولة ما أراضيها تحت تصرف دولة ثالثة بهدف استخدامها لشن عدوان ضد دولة أخرى هو عدوان.

قبل التحايا. كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني في بان لها. الموقف التاريخي المشرف الذي اتخذته إيران في دعم ومساندة لبنان وشعبه يقتضي أن يكون محل شك واحترام وتقدير من الجميع في لبنان، وليس هناك أولى من شكر من يرهن أمنه وازدهاره ومصالحه الاستراتيجية العليا خدمة لقضية أو دعما لشعب كما فعلت إيران دعما للبنان. كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني. الموقف الإيراني الشجاع والوفي فرض على المعتدي الصهيوني وحليفه الأمريكي وقفا لإطلاق النار ضد لبنان، وصاغ معادلة جديدة في المنطقة، وندعو السلطة اللبنانية إلى اغتنام فرصة الدعم الإيراني الذي فرض على العدو الصهيوني وفرض عليه وقف إطلاق النار، وألزم داعمه الأمريكي بتعهد انسحابه من أرضنا قريبا جدا. كتلة الوفاء للمقاومة تقول أيضا: نجدد رفضنا للمفاوضات المباشرة مع العدو ولما يصدر عنها، وننبه إلى مخاطر أو التزام يمنح الكيان المحتل مكاسب على حساب سيادة بلدنا، وعلى السلطة أن تتمسك بوجوب انسحاب العدو كاملا وفورا من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإطلاق الأسرى ووقف كل أشكال الاعتداءات على لبنان. سلمت يدا إيران تضرب بها الشيطان.

قبل التحايا. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول سفينة شحن أصيبت بمقذوف مجهول جنوب شرق عمان ما أدى إلى وقوع أضرار بها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول أجريت اتصالا مثمرا مع وزير الخارجية العماني وأكدنا إجراء حوار لتحديد مستقبل الإدارة والخدمات البحرية في مضيق هرمز. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في المجلس العشورائي المركزي يقول المقاومة الإسلامية أذهلت العالم وصبرنا يصنع المستقبل ويقلب المعادلات ويكسر جبروت الطاغوت. قبل التحايا، التلفزيون الإيراني على المصدر الإيراني مقرب من فريق التفاوض لوسائل إعلام رسمية. انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نهائي، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة يمثل خطا أحمر مهم بالنسبة للفريق الإيراني. التلفزيون الإيراني على المصدر المقرب من فريق التفاوض الإيراني. الانسحاب من الأراضي اللبنانية يعتبر أحد أبرز الشروط الأساسية للتوصل إلى اتفاق نهائي، ومذكرة التفاهم النهائية في سويسرا تضمن سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتم التأكيد عليها في النص. وطهران تتابع بشكل حثيث الجدول الزمني الخاص بتنفيذ هذه الآلية، وحجم الهجمات على لبنان شهد تراجعا ملحوظا، وهو يدل على فاعلية الإجراءات الإيرانية.

قبل التحايا. بيان خليجي أمريكي: أي أنشطة تجارية واستثمارية مع إيران تظل مشروطة وقابلة للإلغاء. ويرحب الوزراء في البيان الخليجي الأمريكي بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ويشيدون بأدوار الوساطة من باكستان وقطر.

عاد هرمز مغلق. اسمع، قبل التحايا من إيطاليا، رئيسة الوزراء الإيطالية لم نشارك مطلقا في حرب إيران، وتقول قدمنا الدعم الفني واللوجستي فقط.

قبل التحايا، المنظمة البحرية الدولية، السفينة التي تعرضت للهجوم في خليج عمان اليوم لم تعبر بموجب إطار عمل الإجلاء الخاص بالمنطقة وتعليق خطة الإجلاء من المضيق حتى الحصول على مزيد من التوضيحات. أما هيئة إدارة حركة الملاحة الإيرانية فتقول تبعات العبور عبر المسارات غير المصرح بها تقع على عاتق المالك والمشغل وقائد السفينة، وأي عبور عبر مسارات خارج الإطار المحدد من الهيئة لا يشمله ضمان العبور الآمن. أي عبور عبر مسارات خارج الإطار المحدد من الهيئة لا يشمله ضمان العبور الآمن ولن يكون مشمولا بالتأمين والمسؤوليات.

من إيران أيضا حشود غفيرة في ساحات طهران والمحافظات الإيرانية إحياء لليلة عاشوراء الثورة ودعما للقيادة والقوات المسلحة والمقاومة في لبنان. قبل التحايا عبر وسائل إعلام إسرائيلية إصابات في صفوف اللواء 669 في الجيش جراء اشتباكات في منطقة بيت حيون جنوب لبنان. وسائل أعلام إسرائيلية هبوط من وحية عسكرية في مستشفى رمبام في حيفا. وسائل أعلام إسرائيلية نقل 4 إصابات في صفوف الجيش من جنوب لبنان بعضهم بحالة حرجة.

فاينانشال تايمز عن وسطاء تأمين تقول انخفاض تكلفة التأمين على السفن العابرة لمضيق هرمز بأكثر من النصف مؤخرا.

0: قبل التحايا. الخارجية الإيرانية تقول أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تايني أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية إيران عباس عراغجي مساء اليوم، وجاء فيه الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية الإيطالي أكد رفضه القاطع لتصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو بشأن استخدام أمريكا القواعد العسكرية الإيطالية في العدوان على إيران. وزير الخارجية الإيطالي أكد أنه لم يجري أي استخدام للقواعد العسكرية لبلاده في العدوان على إيران، وأن مثل هذا الإجراء لن يتخذ في المستقبل أيضا. القوة. الوزير عراقجي عبر عن تقديره للاتصال الهاتفي من وزير خارجية إيطاليا والتوضيحات، مؤكدا ضرورة أن تنفي الحكومة الإيطالية هذه التصريحات نفيا صريحا ورسميا. القوة عزة.
1: انتهى وقت ضبط النفس وهدوء الأعصاب. يا الوداع وداع غن الطباع الوديع حرب لا مضنا.
0: وكالة بلومبرغ: ثلاث سفن على الأقل من بينها ناقلة نفط عادت أدراجها أثناء محاولتها عبور مضيق قرمز عبر مسار محاذ لساحل عمان. بلومبرغ عبر بيانة تتبع السفن تقول سفينة رابعة استدارت بعد إبحارها باتجاه مضيق قرمز من خليج عمان.

قبل التحايا. الإعلام العبري عبر وسائل العدو الإسرائيلي. زعيم حزب إسرائيل بيتنا في جدور ليبرمان يقول حكومة نتنياهو تجر إسرائيل إلى حرب أهلية من أجل التمسك بالسلطة لأيام إضافية معدودة. أما صحيفة هارتس الصهيونية فتقول رئيس جهاز الشباك، ركزوا في هذا الخبر، رئيس جهاز الشباك زيني يأمر بتفكيك زاوية تذكارية لقتل الجهاز، جهاز الشباك، منذ 7 أكتوبر عند مدخل المقر في تل أبيب، مبررا ذلك بقوله لا داعي لرؤية الإخفاق أمام أعيننا كل يوم، معتبرا أن الزاوية تعكس الانهزامية. قبل التحايا، الكاتب بندرور يميني في يدعوت أحرنوت العبرية يقول أكد أن أحداث 7 أكتوبر أطلقت بداية انهيار لمكانة إسرائيل الدولية، مهددة إياها بعزلة خانقة وتآكل غير مسبوق في الدعم الأمريكي. وأشار إلى أن تراجع التعاطف الشعبي الأمريكي وتفاقم الأزمات الداخلية خاصة سياسات الحكومة الحالية جعلت الإنقاذ مستحيلا دون تغيير سياسي يعيد بناء العلاقات مع الغرب.

0: الله عز عزة
1: قبل التحايا. موقع في مجلة إيبوك العربية يقول: مسؤولون كبار في القدس يتوقعون أن ترامب قد يوافق على تنازلات بشأن الملف النووي. بحسب جهات سياسية رفيعة، يسعى الرئيس الأمريكي إلى تقديم إنجاز يعزز موقفه الانتخابي ويحول دون وقوع أزمة اقتصادية، وتخشى إسرائيل من أن يعزز اتفاق دائم نفوذ طهران مجددا ويمنحها شرعية إقليمية ويحتم عليها الاستعداد لإمكانية اتخاذ إجراء مستقل ضد برامجها النووية والصاروخية البالستية. قبل التحايا، صحيفة هارتس الصهيونية: نتنياهو انتقل في الأشهر الأخيرة إلى مقر سري ممول من الدولة في القدس.

قبل التحايا. وكالة تاس شركة العال الإسرائيلية تعلق رحلاتها بين تل أبيب وموسكو. وعبر وسائل إعلام إسرائيلية، هبوط مروحية عسكرية إسرائيلية ثانية في مستشفى رمام في حيفا.

سلام الله عليكم أيها اليمنيون، ألف ألف تحية لكل الصامدين والصامدات. سلام عليكم وأنتم الثابتون والواعون، سلام عليكم وأنتم المستشعرون لمسؤوليتكم. سلام الله عليكم بهذا الصمود وهذا الثبات والإيمان والتوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى. وألف ألف سلام وتحية إجلالا وإعزازا منا ومنكم إلى أولياء الله المجاهدين المرابطين في كل الجبهات، إلى كل أفراد الجيش اليمني، إلى رجال الأمن البواسل جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم وأن يثبت أقدامكم وأن ينصركم على أعدائكم وأن يسدد رمياتكم.

0: حتمي بين الآيات.
1: وهذه أجمل تحايا طاقم هذه الليلة، التحية من عبد الله شرغاف، محمد صنهوبه.

أسكت تحايا وأجملها في هذه الليلة في هذه الحلقة من يمن الصمود إخراجا إذاعيا صاحب البيت ضيف الليلة وصاحب بيت صاحب مترس جهادي إخراجا إذاعيا أبو إلياس حفظ الله علي الحرزي. وهذه أجمل تحية من الإعداد والتقديم من أمام الميكروفون أخوكم سند عبد الكميمة. أهلا ومرحبا بالجميع.

حلت ذكرى فاجعة كربلاء ويوم التضحية والفداء والثورة، جاء يوم حسم الخيارات دون ذرة تردد واتخاذ القرارات دون أدنى شك في صوابيتها وضرورتها. هذا هو يوم الحسين ونهضته الممتدة، مسارا قائما في واقع الأمة ونهجا ونورا هاديا للأجيال وصوتا صادعا بالحق ورواية مرفوعة للإسلام في كل مرحلة وعصر وإرثا خالدا منع تحول اليأس والاستسلام إلى عقيدة آسرة للناس في أقبية الذلة وطأطأة الرؤوس، خوفا من سيوف وسهام الظالمين وصواريخ وقنابل اليهود المجرمين. هي دي الشهادة الكربلائية باقية في تاريخ لم يغلق بعد ومستقبل يعمل داخل الحاضر. فهذا سيد الشهداء يشهر نجيعه قاطعا في وجه المستكبرين، وهؤلاء هم حملة الراية الحسينية العلوية وأنصار الرسالة المحمدية، يبرزون ويبرزون مشاعل على طريق ودرب الحسين، يعلمون المسلمين خاصة والبشرية عامة كيف يمكن تحدي وإدلال أعتى قوة في هذا العصر، ويكشفون للجميع شرقا وغربا مكامن القوة الهائلة لأمتنا، وأي أثر تتركه ومتغير تفرضه وقد تحقق لها باليقين أنها هي الوازنة والفاعلة بقدر ما تغير نفسها وتفجر غضبها بوجه أئمة الكفر وطغاة العصر. ولقد أدرك العالم بالمعاينة أن من قدموا وقدموا كنمور من المحيط إلى الخليج لم يثبتوا أمام روح الاستشهاد. ورص الصفوف في محور واحد

0: من إيران إلى العراق ومن لبنان إلى فلسطين على ضفاف المتوسط ومنهما إلى اليمن على ضفاف البحر الأحمر، حيث تجدد أمواجه التأكيد على أن إسناد فلسطين ونصرتها مسؤولية يمنية كما هي إسلامية، وأن حراسة هذا البحر وغيره واجب مشترك. فالمعركة واضحة بطبيعتها وجامعة لدول، بل لدول وشعوب أمتنا جميعا، فلا هوامش للتأويل وسوء الفهم ولا مساحة لأي من الخيارات الرمادية. فلا بديل عن المواجهة ولا طريق مضمونة النتائج غير الجهاد، فكل ما عداه وهم زائل. ومن المستحيل أن يكون الحل، كما من المستحيل أن يقبل شعبنا باستمرار الحصار السعودي الأمريكي وهو يهتف هيهات منا الذلة، وهو يصرخ بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل.
1: بأيدينا إعطاء الدليل ولا نقر إقرار العديد، وعلى خطى الحسين عليه السلام في درب جده رسول الله.

وفاء للإمام الحسين عليه السلام، وتجديدا للعهد والولاء لسيد الشهداء، انطلقت حملة تغريدات الساعة 9 مساء الخميس لإحياء ليلة عاشوراء، هي دعوة للجيش اليمني الإلكتروني في المشاركة في حملة التغريدات هذا لإحياء ليلة عاشوراء على الوسمة الهاشتاج هيهات من الذلة.

الإمام الحسين عليه السلام هو الامتداد الأصيل والوارث الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حمل راية الإسلام وهداية الأمة. هذا الدور وهذا الموقع الذي يوضح لنا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين.

في الوقت الراهن تمثل أمريكا وإسرائيل الطغيان اليزيدي، وما نعيشه وتعيشه شعوب محور المقاومة يمثل مظلومية الإمام الحسين عليه السلام وتضحياته بكل ما للكلمة من معنى. والحديث عن عاشوراء بطريقة عاطفية وإهمال الدروس والعبر سيعيد إنتاج المأساة، فأسباب التفريط ما زالت قائمة لدى الكثير من يتعامى عن خطورة يزيد العصر أمريكا وإسرائيل.

ذكرى عاشوراء تمثل تحصين للأمة الإسلامية من الارتزاق والانزلاق في التطبيع مع العدو. وثورة الإمام الحسين عليه السلام هي ثورة الإنسان في مواجهة الطغيان، وجذوة متقدة لا تنطفئ تستلهم منها الشعوب عبر الأزمان معاني الحرية والكرامة والثبات على الحق.

في مناسبة عاشوراء نستحضر الإمام الحسين عليه السلام رمزا للحق وقائدا للإصلاح ومعلما للأجيال، لنستلهم من مدرسته القرآنية المحمدية قيم الثبات والصمود في مواجهة التحديات والتمسك بالمبادئ والتصدي للظلم والعدوان بعزم وإيمان. نستمد من الإمام الحسين عليه السلام روح الثبات ورفض الخضوع للطواغيت والعزم على مواصلة الطريق مهما اشتدت الصعاب، ومن ثورته الخالدة نستمد معاني الحرية والاستقلال والتمسك بالكرامة والحق.

هيهات من الذلة هي استراتيجية حسينية جهادية ثورية عسكرية أطلقت في ميدان القتال لمواجهة الطغاة والظالمين، وهي ثقافة قرآنية محمدية يتحرك على أساسها المجاهدون في سبيل الله والمستضعفون في كل زمان. هيهات من الذلة هي بالنسبة لنا بد، وهي بالنسبة لنا أخلاق، وهي بالنسبة لنا موقف، رددها أبطالنا في الجبهات وشهداؤنا في اللحظات الأخيرة قبل اللحاق بالرفيق الأعلى، ورددها جرحانا ويرددها أبناء شعبنا بكل عزم وبكل ثبات وبكل صمود.

وبنيمن الإيمان والحكمة. ونحن نسير على خطى الإمام الحسين عليه السلام لمقارعة طغاة هذا العصر، نقول كما قال الحسين: وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين، بين السلة والدلة. ونحن معنيون أن نقولها بهتافنا وأن نترجمها بأفعالنا وموقفنا. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.

0: شاع وسنى.
1: القصيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله يوم أمس الخميس خطابا بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين ابن علي عليهما السلام، استهله بالتعزية في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، مؤكدا أن واقعة كربلاء الفاجعة الكبرى التي ارتكبتها زمرة النفاق والشر المنقلبة على الإسلام بقيادة طغاة بني أمية وفي مقدمتهم يزيد بن معاوية الذي جهر بالفسق والفجور واستباح دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، ساعيا لتفريغ الإسلام من محتواه واستعباد الأمة. وقد تحرك الإمام الحسين من منطلق المسؤولية الإلهية لإنقاذ الأمة من هذا الطاغوت، رافضا بيعة يزيد بكلمته الشهيرة مثلي لا يبايع مثله، ومجسدا في ثباته وتضحياته وأصحابه في كربلاء مبدأ هيهات منا الذلة الذي ظل مدرسة خالدة في مواجهة الباطل والطغيان عبر العصور. وانتقل السيد القائد ليربط دروس عاشوراء بالواقع المعاصر، مؤكدا أن أمريكا وإسرائيل والصهيونية العالمية يمثلون طاغوت العصر وأئمة الكفر الذين يرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وشعوب الأمة، ولا خلاص من شرهم إلا بالجهاد والتصدي الجاد على نهج الإمام الحسين عليه السلام. وشدد على ثبات موقف الشعب اليمني الإيماني والجهادي في نصرة القضية الفلسطينية ومساندة غزة، مثنيا على الانتصار الإيراني العظيم باعتباره نصرا لمحور المقاومة، ومعلنا التنسيق المستمر مع الحلفاء وعدم التردد في أداء الواجب في أي تصعيد عدواني قادم.

وحذر السيد القائد من المخطط الإسرائيلي للتمركز في الصومال للسيطرة على باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي وسيبادر باستخدام كل الوسائل الممكنة لإفشاله، داعياً الحكومات الإسلامية إلى دعم الصومال ومساندته. في الشأن الداخلي، جدد السيد القائد التأكيد على رفض استمرار العدوان والحصار الأمريكي السعودي، وإلى السعي إلى الخلاص التام واستعادة السيادة والثروات الوطنية بكل الوسائل المشروعة، موجها الشعب اليمني إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية والعناية القصوى بالدورات العسكرية استعدادا للمواجهة.

لفت السيد القائد في كلمته إلى أن الشر قد تفاقم وعظم الخطر على الإسلام بتمكين الطاغية اللعين يزيد بن معاوية وتنصيبه ليكون واليا على المسلمين وهو على النقيض من الإسلام، فقد كان يجاهر باستهتاره للإسلام وحقده على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وبإنكاره الوحي وحقده الشديد على الرسول والرسالة. فيزيد اللعين كان يعلن الفسق والفجور والانتهاك للحرمات بكل جرأة وتهتك، ولا يرى في المسلمين إلا عبيدا له يستبيحهم في الدم والعرض والمال. فكان الخطر اليزيدي الأموي وصل إلى أن قال الإمام الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. مضيفا أن يزيد اللعين سعى للعمل على استحكام سيطرته على الأمة وإزاحة أي عائق يعيق سيطرته على الأمة، فكان يرى في صبد رسول الله العائق الأكبر لما يمثله الحسين من امتداد للنهج الإسلامي الأصيل وامتداد للدور والمقام والمسؤولية في السير بالأمة على الصراط المستقيم. كما كان يزيد يرى في الحسين عليه السلام موضعا للانتقام من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وتصفية الحساب على قتل المشركين في غزوة بدر من عتاة الجاهلية أسلافا من حملة راية الشرك الذين سقطوا وهم يحاربون الإسلام، كما صرح يزيد بذلك في أبياته الشعرية المعروفة. ولفت إلى أن يزيد اللعين سعى إلى إسكة الإمام الحسين عليه السلام وطلب منه البيعة عبر الوالي الأموي على المدينة، مؤكدا عليه أن يقتل الحسين إذا لم يبايع. لكن كان موقف الإمام الحسين هو الموقف المعبر عن منهج الإسلام الأصيل والمعبر عن عزة الإيمان، حيث قال: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم. ويزيد رجل فاسق شارب للخمر، قاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. وعلى هذا الأساس تحرك الإمام الحسين عليه السلام لإنقاذ المسلمين من ذلك الطاغوت المجرم ومن براثم الجاهلية التي لبست ثوب النفاق لتخدع الأمة، وسعت إلى تفريغ الإسلام من محتواه العظيم بما يمكنها من استعباد المسلمين والاستئثار بكل إمكاناتهم. اتجه الإمام الحسين من المدينة المنورة إلى مكة والتقى بوفود الحجيج وسعى لاستنهاض الأمة بما فيه خلاصها من الطغيان اليزيدي الأموي. وفي مكة أتته الرسائل والكتب من أهل الكوفة وفيها العهود والمواثيق على النصرة له والجهاد في سبيل الله معه، فأرسل الحسين عليه السلام ابن عمه مسلم ابن عقيل ليتحقق من مدى استعداد أهل الكوفة وجديتهم. وحينما وصل إلى الكوفة وحين رأى من تفاعلهم وأقبالهم وبيعة الآلاف منهم للحسين ما جعله يطمئن، ولذلك أرسل مسلم ابن عقيل رسالة إلى الحسين عليه السلام يحثه فيها على التعجيل للقدوم للكوفة ويؤكد ما شاهده من إقبالهم وتفاعلهم للجهاد وحمل راية الإسلام. وبين السيد القائد أن رسالة مسلم بن عقيل وصلت إلى الإمام الحسين عليه السلام في الوقت الذي كان فيه حريصا على مغادرة مكة، حينما أدرك سعي بني أمية إلى استهدافه فيها وانتهاك البيت الحرام، فحرص الحسين عليه السلام على الخروج قبل ذلك، فاتجه صوب العراق هو وأهل بيته ومن استجاب له من الناس، وهم قلة في مقابل المتخاذلين. وفي الطريق إلى العراق كانت كلمات الحسين عليه السلام التي بين فيها المسؤولية الإسلامية والتي بنى موقفه على أساسها والتي هي طريق الخلاص من الطغيان اليزيدي، وكان من تلك الكلمات خطبته حين قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسوله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول،
كان حقا على الله أن يدخله مدخلا، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، وأنا أحق من غير. وهذه الكلمات تضمنت وصفا دقيقا حقيقة أو حقيقة ما كان عليه الحال في ظل الطغيان الأموي، وهو وضع كارثي على الأمة ومبين للإسلام وضياع للأمة حينما يكون الحاكمون فيها وعليها بتلك المواصفات الفظيعة، فيديرون أمر الأمة انطلاقا من ما هم عليه من لزوم طاعة الشيطان وإظهار الفساد وممارسة الإجرام، فهل يكون ذلك إلا إضلالا للأمة وصرفا لها عن تعاليم الله وإدلالا واستعبادا لها وتعطيلا لثمرة الإسلام في واقعها واستبدال العدل ليحل محله الظلم والجور؟

أوضح السيد القائد أن آثار التحكم الأموي في الأمة هو الانقلاب على الإسلام والانحراف الرهيب في واقع الأمة، فوصول يزيد اللعين إلى موقع السلطة في غاية الخطورة على الأمة في أثره في تراجع الأمة عن روحية الإسلام والفصل للأمة عن مسؤوليتها الكبرى. فالأمة التي حدد الله لها دورها بقيادة نبيها وأخبارها وإخبارها في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لكن تلك الأمة كانت قد أضاعت تلك المسؤوليات في واقعها، وكانت النتيجة تمكين المفسدين من التحكم بها والسيطرة عليها وإضاعة الحق من ميدان العمل ومن واقع الحياة ليحل محله الباطل بكل سوءه وسوءته ومفسده وما ينتج عنه من ظلم وشر وضياع للأمة. ولهذا حينما تحركت قوى النفاق وزمرة الشر في استهداف الإمام الحسين عليه السلام، كان استهدافا منها لأصالة الإسلام ومن أجل الحق الذي تحرك من أجله الإمام الحسين وسعى إلى تحقيقه. فقوى الطغيان تلك تمكنت من تجيش الآلاف لنصرة الباطل وخدمة الباطل، بينما تخاذل الكثير عن نصرة الحق الواضح، بالرغم من أنهم يعرفون من هو الإمام الحسين وما هي قضية الحسين. ولذلك قال عليه السلام مخاطبا أصحابه ومن ثبتوا معه: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفا واستمرت جدا، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. وأكد أن الحالة الخطيرة على الأمة الإسلامية هي الحالة التي يضيع فيها الحق فيسوء فيها واقع الأمة، فالبديل هو الباطل بما فيه من ظلم وإجرام وطغيان وفساد، وهي الحالة التي لا يمكن للمؤمن الذي يحمل قيم الإسلام ويؤمن بالمبادئ الإيمانية أن يتقبلها، حتى لو كان ثمن الموقف هو الشهادة، فذلك شرف عظيم وفوز بمقام الشهداء. قال السيد القائد: لقد أحاطت جيوش الأعداء على أرض كربلاء بصدد رسول الله ومعه أهل بيته وأصحابه الذين كانوا بالعشرات معه في اليوم العاشر من محرم سنة 61 هجرية، وخيره الأعداء بين الاستسلام، فكان موقفه الحاسم مجسدا لعزة الإيمان بكل إباء وثبات، حيث قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. وقد سجل التاريخ تفاصيل الثبات العظيم والتفاني الذي لا مثيل له والتضحية العظيمة للحسين عليه السلام وأنصاره الأوفياء في يوم عاشوراء على أرض كربلاء بكل ما تميزت به من تسييد لقيم الإسلام على أرقى مستوى. كما سجل التاريخ أيضا تفاصيل الجرائم الفظيعة التي ارتكبها جيش الطغيان اليزيدي والممارسات الوحشية التي تتنافى مع كل القيم الإسلامية، وقدم صورة سوداء بشعة تكشف حقيقة الباطل اليزيدي الأموي وتكشف قبحه وعدوانيته وإجرامه وتفضح زمرة النفاق في الأمة لتراها على حقيقتها الشنيعة بعد أن تجردت من كل أقنعة التزييف. وتلا ذلك ما ارتكبه الطغاة بعد ذلك في مدينة رسول الله وإبادتهم لبقايا المهاجرين والأنصار ولأهاليهم وانتهاكهم لأعراضهم، وكذلك مهاجمتهم مكة المكرمة وإحراقهم للكعبة المشرفة. لفت السيد القائد إلى أن ما قدمه الإمام الحسين عليه السلام من جهود عظيمة لخدمة الإسلام ومن تبيين وعلم ومعارف ومن تضحية وعطاء وما جسده من مبادئ وقيم مع مظلوميته الكبرى كان امتدادا للإسلام بأصالته ونورا للأجيال وإلهاما لكل الأحرار ومدرسة خالدة تلاميذها في كل عصر
هم من يحملون النور في قلوبهم ورايات الإسلام في أيديهم ومواقف الحق في حركتهم وعزة الإيمان في ثباتهم والكرامة الإنسانية في إبائهم. فقد بقيت الجملة الخالدة التي قالها الإمام الحسين: هيهات منا الذلة، بقيت مبدأ راسخا للمؤمنين في مواجهة الطغيان في كل عصر. ولفت إلى أن الثورات بعد عاشوراء استمرت حتى انهار الطاغوت الأموي، فبقي للحق امتداده وبقي له حضوره الفاعل الكبير، وسيحقق الله له الظهور. شدد السيد القائد على أن أمتنا في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم، تستمد عزم الإيمان وتستضيء بنور القرآن وتستلهم من صبد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الثبات في مواجهة الطغيان مهما كان حجم إمكاناته ومهما كان مستوى التضحيات، لأن البديل هو الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. كما بيّن أن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر بقيادة أمريكا وإسرائيل والصهيونية العالمية والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما يفعلونه في حق الشعب الفلسطيني وشعوب أمتنا وفي أنحاء أخرى في العالم، وما كشفته وثائق أبستين وما تم كشفه من قبل ذلك، كله يبين بشكل واضح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية، وأنهم زمرة شيطانية ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. كما شدد على مسؤولية الأمة الإسلامية لمواجهة طغيان أئمة الكفر، وهي الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة القسط، وهذا يحقق المنع للأمة ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله كما وعدها الله في القرآن الكريم، كما أن ذلك يعزز من دور الأمة الإيجابي بين أمم الأرض. أكد السيد القائد على ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وعلى موقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من شعب وأرض ومقدسات. كما بارك السيد القائد للجمهورية الإسلامية في إيران انتصارها العظيم الذي هو نصر من الله على أعداء الأمة، موضحا أن الانتصار الإيراني هو انتصار مهم لكل محور الجهاد ولكل الأمة في جولة مهمة من جولات المواجهة بين أمتنا وأعدائها. وكشف السيد القائد أننا على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، مؤكدا أننا لن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في التصدي لأعداء أمتنا في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات الجهاد وفي المقدمة غزة. وشدد السيد القائد على أننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له للسيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. وأضاف: في الوقت الذي نحث فيه أمتنا والبلدان المطلة على البحر الأحمر باتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من تحقيق ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين حتى يتخذوا موقفا، بل سنبادر في أي وقت يقوم فيه العدو الإسرائيلي بأي تمركز باستخدام كل الوسائل الممكنة. ودعا السيد القائد الحكومات الإسلامية إلى إصلاح وضع الصومال والعناية بالشعب الصومالي ومساندة ضد الاستهداف الإسرائيلي والذي يشكل تهديدا لسيادة الصومال وخطرا على البلدان الإسلامية. السيد القائد أكد في كلمته أننا كشعب يمني لن نقبل استمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة
ومظلوميتنا إلى الخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا بالاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل الحقوق المشروعة. وأشاد السيد القائد بالتحرك الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك، كما دعا السيد القائد شعبنا اليمني إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وعلى روحية النفير العام، والتعاون على البر والتقوى، والاستمرار بنشاط في المبادرات الاجتماعية، والعناية القصوى بالدورات العسكرية.

ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة. إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا لسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها. نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

في المسيرات الجماهيرية الحاشدة يوم أمس أحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في المسيرة التي أقيمت في أمانة العاصمة، مفتي الديار اليمني العلامة شمس الدين شرف الدين تحدث وقال: عندما نحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام فنحن نحيي القيم والمبادئ التي رسخها، ومدرسة عاشوراء مدرسة التضحية والفداء وحب الله المتمثلة بالإمام الحسين عليه السلام ومن معه يجب أن يستلهمها الناس. وقال العلامة شمس الدين: ترامب في حربه على إيران يبحث عن انتصارات وأوهام، وما أرغمه على المفاوضات هو الصواريخ وثقافة الجهاد والاستشهاد التي تمثلت في محور الجهاد والمقاومة. وندعو شعبنا للالتحاق بدورات طوفان الأقصى والاستعداد لجهاد الأعداء والتضحية كما ضحى الإمام الحسين عليه السلام.

إذا ما وجدت نفسك أمام أي قضية، أمام أي حدث، تجد هناك من يذكرك بمسؤوليتك ويذكرك بخطورة عواقب تلك الأحداث، يذكرك بعقوبة تفريطك، ثم لا تهتم. فإنك من قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك، بل تجد نفسك في موقف أسوأ من ذلك الموقف. تجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق، تساق إلى مواقف الباطل. وهذا لم يكن فقط ما حصل للعراقيين وحدهم في التاريخ، لقد حصل للكثير من البشر على امتداد التاريخ، تاريخ هذه الأمة. كم من الأشخاص ممن هم يحسبون على جانب الحق، ممن سمعوا توجيهات الحق وسمعوا صوت الحق ودعوا إلى الحق، ففرطوا فرأوا أنفسهم يساقون إلى ميادين نصر الباطل. نحن، وأعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن، فإننا من سنرى أنفسنا نساق جنودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق. من محاضرة دروس من وحي عاشوراء للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه عام 2003 للميلاد.

وهكذا وهكذا في كل يوم أكتشف وكل فرد يكتشف بأنني وأنه بحاجة السلاح، فلن نرى السلام ونبلغ المرام، ولن تعيش أمة لا تملك السلاح. تعلمي يا أمتي من واقع الحياة.

ومن يشك اليوم في أن أمريكا وإسرائيل وأدواتهم من الأنظمة العربية الإسلامية هم من يشكلون يزيد هذا العصر. هؤلاء الذين يتلبسون الإسلام ثوبا وعباءة، هؤلاء الذين يزيفون ويشوهون الإسلام، هؤلاء الذين يسعون إلى الفساد وإلى الفسق والفجور ويأمرون به ولا ينهون عن منكر أبدا، هؤلاء الذين يريدون أن يستعبدوا هذه الأمة وأن ينهبوا ثرواتها وأن يكونوا هم المتحكمون في مصير هذه الأمة. أوليس علينا أن نقوم وأن نكون في هذا العصر بثورة الإمام الحسين عليه السلام، ثورة الحرية والإباء، ثورة قائمة عنوانها هيهات منا الذلة لمواجهة الطغاة المستكبرين أيا كانت إمكاناتهم. أوليس الله معنا؟ أولسنا على الحق؟ أوليس نحمل القضية العادلة والمظلومية الواضحة؟ أولسنا نطالب بحقنا، بعزة إسلامنا، بنصرة ديننا، بحماية مقدساتنا؟ أولسنا في الموقف الحق؟ أوليس من واجبنا الجهاد والاستشهاد؟ أوليس علينا الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى؟ أوليس علينا أن نثق بوعد الله وكلام الله في القرآن الكريم؟ لكل الأعداء ولكل من يحملون ثقافة يزيد، نحن أتباع الحسين عليه السلام نحمل ثقافة هيهات منا الذلة، لن نكل ولن نمل، سنستمر، سنصمد، سنثبت، سنتحرك، سنجاهد، سنقاتل، سننتزع حقوقنا بكل قوة يمدها الله لنا.

انطلاقا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة بوعده الحق، فقد جربنا وتحركنا وواجهنا يزيد هذا العصر، طاغوت هذا العصر أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، بقوة الله وتأييد الله، بمعونة الله، بالصبر والجهاد والثبات هزمنا أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ولله الحمد، ومستمرون بنفس الروحية القتالية بثقافة الجهاد والاستشهاد في مواجهة طغاة هذا العصر حتى هزيمتهم بالكامل وإزالتهم من منطقتنا ورفع عزة هذه الأمة ومكانتها بين أمم العالم.

0: الجمهورية الإسلامية الإيرانية فاوضت وتفاوضت مع الأعداء 40 سنة، 40 سنة وهي تفاوض عدو لدود واضح صريح في عدائه وعداوته، مراوغ عديم الثقة طبعا. وأربعين سنة لم تحصل إيران على شيء، إنما صمدت وصبرت وصنعت وجهزت واستعدت إلى أن وقفت وهبت وثارت وتحركت وواجهت طغيان هذا العصر بقوة الله، فأوجعت وآلمت ودمرت هذا العدو وأدواته. واليوم العالم بأكمله، العالم بأكمله يشهد الهزيمة المدوية لمن تدعي بأنها القوة العظمى في العالم. أمريكا مهزومة، مدحورة، موجوعة من الضربات والصفعات الإيرانية، وإيران خسرت وقدمت وضحت أكيد وثمن غالي، لكنها انتصرت بقوة الله.
1: دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية، لأن نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل على

المواجهة لابد أن تكون حتمية، ومواجهة هذا العدو لابد أن تكون عن قناعة وثقافة وإيمان وتوكل على الله سبحانه وتعالى. كل من بيستمع إلينا، كل من بيتابعنا، كل من يعلن عداءه لأمريكا وإسرائيل، لابد أن تكون عن قناعة، عن ثقة بالله سبحانه وتعالى، عن ثقافة قرآنية بالتوكل على الله، معنا متوكل على الله في كل شيء، بالثقة بوعد الله بأنك واثق إن الله معك هو من يقود هذه المعركة. أنت في معركة جندي لله سبحانه وتعالى، والله قائدك، حاشا لله أن يهزم. هذه الثقة المطلقة بعد الأخذ بالأسباب والتوكل على الله نهايتها الحتمية النصر بعون الله. نتنياهو وإسرائيل مهزوم مدحور. نتنياهو في فترة من الفترات بعد طوفان الأقصى، بعد 7 أكتوبر 2023 اللي اليوم ثمارها بتظهر أكثر وأكثر، في إحدى هذه الفترة السابقة ظهر نتنياهو ليخطب ويتحدث عن إنجازاته في غزة. اغتالوا القادة العسكريين أبو يحيى إبراهيم الضيف، إبراهيم السنوار أو يحيى السنوار، أبو خالد محمد الضيف، إسماعيل هنية في إيران، أبو عبيدة، أبو حمزة، قادة هيئة الأركان وقادة في الميدان عسكريين. اغتالوا عدة قادة من حركة حماس والجهاد، قتلوا وجرحوا أكثر من 250,000 شهيد وجريح، دمروا 90 أو 95% من غزة. في لبنان استهدفوا القيادات الصف الأول في حزب الله، واستهدفوا السيد حسن نصر الله، اغتالوا في لحظة واحدة عدد كبير من حزب الله، تم استهدافهم بالبيجر، ضربات قاسمة عدها نتنياهو نصر وإنجاز. في اليمن استهدفوا قادة رضوان الله عليهم جميعا في كل محور الجهاد والمقاومة، واستهدفوا الحكومة. في إيران استهدفوا السيد علي خامنئي قائد الثورة، واستهدفوا قادة، واستهدفوا الرئيس الإيراني السابق. هم إنجازات عدها نتنياهو، انتصارات. هل كل هذه الإنجازات اللي بيعدها نتنياهو أنها إنجاز وانتصار، هل حققت لهم شيء؟ في سوريا طبعا رحلوا بشار الأسد ونظامه ووضعوا رجلهم واحتلوا نص سوريا ودمروا كل الأسلحة السورية البرية والبحرية والجوية، وبعدين ماذا حقق؟ لا شيء. اليوم متورط، اليوم حانب، لأن هناك من واجهه بقوة الله، لأن هناك من آمن بالتحرك وحتمية المواجهة، هناك من وثق بوحد الله وأخذ بالأسباب واتخذ القرار الجريء وواجه العدو الأمريكي والصهيوني وكل من حولهم. لم يخافوا في الله لومة لائم، لم يخشوا إلا الله، جاهدوا بثقافة الجهاد والاستشهاد سواء في لبنان، في اليمن، في العراق أو في إيران، ومن فلسطين، من داخل فلسطين. اليوم نتنياهو حانب، لا شيء حقق أبدا، كل التي عدها إنجازات أصبحت وصمة عار عليه، هذا الكيان أصبح منبوذ أمام العالم بسبب كل ما أعده وما عده نتنياهو أنه إنجازات، العالم يراها جرائم حرب.

اغتيالات، سفك للدماء. لم يحقق أي إنجاز عسكري أو نصر عسكري، إنما اغتال وسفك دماء الأبرياء. اليوم إيران أو اليوم إسرائيل منبوذة حتى في أمريكا. اليوم دائرة النبذ والعزلة مع هذا الكيان بدخنكهم خلاص. اليوم نتنياهو بيقول لابد أن نتحرر، تخيلوا أن نتحرر من أوامر ترامب، ترامب الذي وقف معهم بكل شيء. لابد أن نكون نحن من يحمل قرار إسرائيل. ترامب الذي أدى لهم كل الأسلحة ودعمهم عسكريا واقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا في كل العالم، اليوم بيعتبروا أنه بيحدد من إمكاناتهم وحريتهم في العمل للقتل والاغتيالات وسفك الدماء. هذا كل ثمرة طوفان الأقصى 7 أكتوبر. هنا نستطيع أن نقول بكل ثقة ووضوح بأن الدم انتصر على السيف، صح ولا لا؟ الدم انتصر على السيف. دماء الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين واليمنيين والإيرانيين والعراقيين انتصر على السيف والسلاح الأمريكي والإسرائيلي.

0: شوفوا وتابعوا بس بإيمان وثقة بالله سبحانه وتعالى, وأيضا ترجم على أرض الواقع, مش مبلغ تصريحات وكلام أو حماس أثناء الحلقة أو بالليل متابعة الإذاعة. وعلى أرض الواقع تصرفاتنا غير تماما في كل أمور حياتنا. يجب أن نكون مرتبطين بالله سبحانه وتعالى, واثقين بأننا نمضي على الحق وبأن الله معنا في كل الجبهات. اليوم محور الجهاد والمقاومة يقول لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل وكل العالم لا. اليوم إيران تفرض شروطها بقوة وتصريحات مهينة للأمريكي من الرئيس منزل وللإسرائيلي. اليوم إيطاليا تبرر لإيران. اليوم الاتحاد الأوروبي يتودد لإيران. اليوم سفارات الدول الأوروبية ستفتح في إيران. القوة, أن تملك قوة تدافع فيها عن دينك, عن أرضك, عن حقك, عن كرامتك, عن عزتك, عن بلدك, هذا حق مشروع. أما أن يأتي الأمريكي ليمنعك من أن تكون قوي أو أن تمتلك سلاح ويسلحك بأسلحة المخربة المعطلة أو القديمة والحديثة له والحليفة, أن تظل تدفع الجزية وأنت صاغر وأنت مسلم, هذا من المعيب. اليوم أمريكا بتفكر 1000 مرة قبل أن تتورط مرة أخرى في إيران أو في اليمن أو في حتى لبنان أو حتى في العراق. القوة عز. أما الضعف والارتهان لهذا العدو وأن خيار الاستسلام هو أنجع وأنجح الخيارات, فهذا كل الدلائل والأحداث تدل على أنه خاطئ. ماذا حققت خيارات الاستسلام للأنظمة المستسلمة المنبطحة لأمريكا وإسرائيل سوى الذل والخزي؟ طالتهم ضربات إسرائيلية لم يستطيعوا إلا الإدانة فقط. لم يقفوا مع أبناء أمتهم موقف أو موقف عز أبدا, تخاذل وتواطؤ. بيان خليجي أمريكي اليوم, تخيلوا في هذا البيان, يدينون الهجمات التي تشنها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون. الهجمات تستهدف القواعد الأمريكية, مش عاجب لهم. رفض فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز, لكن فرضها الأمريكي طبيعي, يسيطر عليها الأمريكي طبيعي, يتحكم فيها الأمريكي. المضايق المائية سواء باب المندب, هرمز, جبل طارق, بنام, كلها عادي طبيعي. الأمريكي يفرض رسوم, يفرض هيمنة, عادي. بس إيران تفرض؟ لا, مش قابل له. أيضا في البيان الخليجي الأمريكي نشدد على أهمية الحفاظ على عملية التفاوض في لبنان بين أمريكا أو بين إسرائيل والسلطة في لبنان. شوفوا ظل إلى أبعد حد. رغم الأحداث, رغم الوقائع التي تثبت بأن هذا العدو لا يعامل إلا بالقوة ولا يعرف إلا لغة القوة, الانبطاح له ذل. كل ما انبطحت كل ما أذلك. ما بيبصروش هذا الشيء مع مين؟ الآن بيشددوا على أهمية الحفاظ على عملية التفاوض في لبنان, وبيقولوا أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية. تخيلوا أن العدو الإسرائيلي ما حنبش ولا استوجع ولا تألم ولا حد قدر يوقف عند حده إلا سلاح حزب الله. هو بيدافع عن لبنان وسيادة لبنان, وهو بيسعوا سعي جاد مستميت طاعة عمياء لانتزاع سلاح حزب الله. أذلاء, أذلوا الأمة. هؤلاء في بيانهم الخليجي الأمريكي يقولون ندعم الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة. والكل, كل العالم يعلم تماما ما هي خطة ترامب للسلام في غزة، كل كذب. إلى الآن لم يتحقق شيء. الحصار جالس منع دخول الغذاء والدواء والقتل والكل شيء مستمر، بس بنسبة أخف من ما كان عليه أول. أما الأمور نفس الأمور، غزة محاصرة، التجويع مستمر، الحصار مستمر، القتل مستمر، التدمير مستمر، كل شيء مستمر، وبيدعموا خطة ترامب للسلام. وضرورة تسليم المسؤولية في غزة للجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة مثل حكومة عباس أبو مازن، هذه النوعية هي اللي بتلائمهم. أما سلطة حرة لديها قرار جريء في مواجهة العدو، عدم استباحة البلد، هذا ما يعجبهمش. هذه السلطة الحرة بتفضحهم أمام شعوبهم. يشتو نظام مثلهم عميل منبطح. نشيد بمعارضة الرئيس ترامب لضم الضفة الغربية على أساس أن ترامب من الصدق. نظام مستاء من الإسرائيليين لأنهم ما عملوش يعني عملهم بالشكل المطلوب. يعني التوجيهات أو الضوء الأخضر اعمل ما اشتيت لكن بسرعة خلص. أما إطالة الوقت والتصوير والمشاهد هذا فضحتنا أمام العالم. أيضا تدعم جهود الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة. بيسعوا مع أمريكا لحصر السلاح بيد الأنظمة العميلة في غزة. يشو نزع سلاح حزب الله أو حماس والجهاد. في لبنان لابد من نزع سلاح حزب الله. في اليمن مش معترفين بحكومة صنعاء ولا بسلاح صنعاء ولا بقوة اليمن. يشو هالعليمي وشلته. وفي العراق أيضا ما يشوش السلاح بيد المقاومة. مش الأمريكيين الخليجيين هؤلاء اللي بتقول لهم إيران نحن نمد يد السلام، عيشوا بعزة وكرامة، ما تعيشوش بهذا الذل والانبطاح للأمريكي والإسرائيلي. اللي افتضح أثناء العدوان على إيران صاحب كل الأسلحة لحماية إسرائيل وخلاكم أنتوا تلقوا الضربات علشان تحموا قواعده، تدفعوا لها المليارات. هنا الفرق بين الاستجابة لله سبحانه وتعالى وأن يكون العمل عن قناعة وثقة وتوكل على الله مترجم على أرض الواقع، وبين من يدعي الإسلام بشكل صوري بس مسلم في جنسية مسلم لكن أعمال يهودي. لذلك نحن نقول عندما نقتنع ونؤمن بأننا على طريق الحق، البصيرة البصيرة، الجهاد الجهاد، قضيتنا عادلة، موقفنا حق، مظلوميتنا واضحة، شنوا عدوان ظالم علينا، أخذوا حقوقنا، نهبوا ثرواتنا، انتهكوا سيادة بلدنا، لذلك نطالب بكل ذلك يعود. هذا من حقنا أن نؤمن بقضيتنا وأن نتحرك في الموقف الحق بقناعة، وأن تكون هذه القناعة مترجمة على أرض الواقع في كل أعمالنا. لما تكون بنفس هذه الروحية بتتحرك أنت وأنت مرفوع الرأس، بترقد وأنت رافع رأسك. أنت جندي من جنود الله في أي جبهة، مش ضروري حامل سلاح، بس أنت جندي من جنود الله. مواجهة العدو لها أكثر من جبهة، زراعية، طبية، ثقافية، إعلامية، كل الجبهات، بس تكون فيها جندي مخلص لله متحرك ومستشعر لمسؤوليتك.
1: نحن نعلم أن الغرب، أن أمريكا وإسرائيل تحمل من العداء لإيران أكثر مما يحملونه من الفلسطينيين، ولكن هذه الصداع ودعموا شيئا بالإيرانيين، وهم من يمتلكون صواريخ بعيدة المدى ويمتلكون جنادل نووية ويمتلكون كل شيء، لأنهم يعرفون أن أولئك ليس من السهل أن يدخلوا معهم في حرب، ستكون حرب منهكة جدا لهم في مختلف المجالات. كما قال يوم علي عليه السلام: بقية السيف أبقى ولدا وأكثر عددا. إنما يأتي النفس في من يجعلون أنفسهم كما نقول مذاقف أولئك العزل على المبتل في أفغانستان. الكثير من أولئك قرى بأكملها دمرت. هناك الحسرة أن تدمر بيتك وأن تقتل أسرتك وأنت لا ترى أنك قد عملت بالعدو شيئا. ستندم على أنك اتخذت قرارا كان قرارا خاطئا بالنسبة لك وكانت نتيجته عكسية عكس ما كنت قد رسمته لنفسك. إنهم لا يظلمون أبدا. أولئك الذين يقولون لأنفسهم أما نحن مالنا حاجة، ويقولون كما يقول المنافقون عندما يروا المؤمنين ينطلقوا في مواقف مهما كانت بسيطة، عندما يرون المؤمنين ينطلقون في مواقف ضد دولة كبرى غفر هؤلاء دينهم. عليهم يقول المنافقون في ذلك العصر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله عندما انطلق المسلمون لمواجهة دولة الروم، ودولة الروم كما تواجه أمريكا الآن، غفر هؤلاء دينهم. مساكين مغفلين يذبحوا نفوسهم، كيف باستطاعتهم أن يؤثروا على دولة عظمى؟ لا، إن المغرورون، إن المغرورون هم أولئك الذين غفروا أنفسهم. وجاء القرآن الكريم ليؤكد أيضا أن من يتخذون قرارات كهذه يبعدون إنهم لن يسلموهم من تتنالهم العقوبة بأضعاف أضعاف إلى الآلام والنقص أكثر مما يعاني منه المجاهدون.

كل الشعارات التي يرفعها مرتزقة العدوان إنما هي خدمة لهذا العدو وتوجيهات من هذا العدو وتنفيذ لأجندات العدو. فالأمور أصبحت واضحة وضوح الشمس في كبد السماء. كل مرة بنقول القضية واضحة والحق واضح، ورغم ذلك لابد أن نرى وأن نسمع من البعض، من بعض أبناء هذا البلد، من يدافع عن العدو، من يحاول أن يثبط الناس عن الوصول إلى الحقوق المشروعة، إلى السيادة، إلى الحرية، إلى التحرر، إلى مواجهة الأعداء، الأعداء الواضحين الأمريكي والإسرائيلي. العدو الأمريكي والإسرائيلي حارب اليمن عبر أدواته، وجه أدواته بتحريك أدواتهم، ونفذوا أجندتهم، ونفذوا التوجيهات، وحركوا أدواتهم لمحاربة اليمن ففشلوا وانهزموا. العدو الأمريكي والإسرائيلي وجه أدواته الإقليمية بالتحرك بشكل مباشر، ودخلت في عدوان على اليمن بشكل مباشر مع أدواتهم، مع أدوات الأدوات، وفشلوا وانهزموا. اضطر العدو الأمريكي والإسرائيلي للدخول بشكل مباشر في عدوان على اليمن وفشلوا وانهزموا. ولا زال المرتزقة وأدوات أدوات الأدوات مخدوعين بأربابهم وأسيادهم حتى اللحظة. اليوم الكل بيقول تعبئة عامة، اليوم الكل بيقول خلاص المماطلة والمراوغة من العدو السعودي الأمريكي غير مقبولة، المعاناة وصلت إلى حد لا يمكن أبدا أن يستمر. الناس صعبة، الناس بتعاني، الشعب اليمني كله محاصر، حرب اقتصادية شرسة على هذا الشعب. لابد من انتزاع حقوقنا بالسلم أو بالحرب، أما حالة السلم ولا حرب هذا غير مقبولة. هذا ما بيأكد عليه كل الناس اللي كانوا يقولوا إلى متى خلاص حالة لا حرب ولا سلم غير مقبولة. اليوم بوادر إلى تحريك الموضوع وانتزاع الحقوق. والسيد القائد في بيان بمناسبة العام الهجري الجديد أوضح أنه خلاص لابد من التحرك الرسمي والشعبي للخلاص من كل هذا، وأكد عليه في كلمة يوم أمس. ما هو اللي بيوجع بعض الناس؟ ليش؟ لماذا بعض الشعارات الرنانة الكذابة، وخاصة من هم في الداخل اللي هم في الخارج معروف، وقلناها مرارا وتكرارا، معاهم إعاشات، كشوفات الإعاشة بالدولار مستفيدين، أما اللي في الداخل ما هو اللي أنت مستفيد منه؟ لماذا لا تتحرك أنت أول واحد؟ لطالما اتهمت الأحرار الواقفين مع غزة بأنهم متناسين لشعبهم، وأن معاناة اليمن أهم من معاناة غزة. ما اليوم الاهتمام كل للداخل، ما هو اللي موجع لك؟ أسئلة عجيبة وغريبة، لابد على كل منا أن يتحرك دون الالتفات لمثل هذه الأصوات، مثل هذه المواقف مفضوحة. أولا يجب عليك أن تفضح وأن تعري أمام الناس بأنك منافق متذبذب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إن كان الموقف مع غزة قلت يا أخي نخرج حقوقنا، والله لو نضحي ما نضحي. لما الموضوع يتحرك إلى الداخل وانتزاع الحقوق يقول لك حقنا للدماء ويجب أن نحافظ على ما تبقى، ما هو اللي تبقى؟ ما عبه محاصر مغلق، مطاراتك مغلقة وموانئك، ثرواتك تنهب بدون رواتب، وجارك عايش في رفاهية وفسق وفجور وعهر ومليارات بديها للأعداء، وما بنطالبش منه انه يدينا شيء حقنا بس وتقولي انه ده. هؤلاء يخدمون العدو بأجنداتهم وتحركاتهم وعناوينهم، فالوعي مهم في كل مرحلة، والمرحلة هذا الوعي مهم جداً.

الذي هو تابع تابع، والمنبطح منبطح، والعميل عميل. الأنظمة العربية العميلة الخانعة والمنبطحة للأمريكي والإسرائيلي رغم كل الأحداث والعبر والدروس لم تعتبر ولم تأخذ دروس. التطمت وانصفعت أمريكا في البحر من قبل اليمن، وإسرائيل حاولت وفشلت في اليمن، وعدوان ومواجهة واجهناهم وحاصرناهم وخلينا ميناء أم الرشاش مذبب تمام، وأوجعناهم في العمق وأوصلنا كل ما نستطيع إيصاله إلى العمق، وحصلناهم بر وبحر أو بر أو بحر وجو. رغم ذلك بعدها ضربت إيران الدولية والعالمية والفرص الصوتية، ورغم ذلك لم يأخذوا دروس، جالسين منبطحين. نفس ما يحدث في اليمن، السعودي ما أخذ لا درس ولا عبرة من بقيق وخريص وبعض الضربات الإنذارية، واليوم لا زال يحاول أن يماطل وأن يراوغ. عجيب أمرهم. لكن السيد القائد بيقيم حجة وخلاص، وبعدها يطحن وطحن. بيستخدم كل فترة شعاراته، بيحاول أنه يستخدم عناوين معينة كي يحشد عليها. يعني في بداية العدوان الشرعية، صح ولا لا؟ أن اليمن بيهدد الأمن القومي العربي، وبأن اليمن خرجت عن الحضن العربي. هذه الشعارات التي كان بيراهن عليها العدو السعودي ومن خلفها الأمريكي. واليوم أين الشرعية؟ أين إعادة اليمن للحضن العربي؟ ما عبش، ما ينفعش، لأن احنا أثبتنا أن احنا أصل العرب، وأن الخطر الحقيقي للأمن القومي العربي هم الصهاينة اللي واجهناهم احنا، اللي ساندنا إخواننا العرب. فهذه الشعارات أصبحت مفضوحة. تخيلوا من شعارات الحضن العربي والشرعية الدولية إلى فضغم أميرة صدام حسين آخرتها، عشان يحشدوا، عشان الهونة مع الله.

احنا نعرف بالمثل اللي بيقول الغريق يتحلق بقشه قالوا بيموت، هذا معناه ان النظام السعودي بيموت، لان هذا قدي قشه يعتمد العدوان الان على فدغم وميرة صدام حسين. هذا الموضوع علشان يثير الامور في الداخل. بنقول لك واجهنا امريكا واسرائيل وبريطانيا والعالم الغربي كله، واجهناكم انتم 9 سنوات حتى ارغمناكم متأطئين رؤوسكم للوصول الى هدنة واللجوء الى هدنة والبحث عن هدنة وإيقاف الضربات اليمنية. في أولها استحملناكم 8 سنوات تضربونا، ضربناكم ضربتين عقيتوا قورتوا سمعتوا العالم نهيقكم وعويلكم، توسطتوا بعدين بعمان ودا ترجعوا الآن لا فتغم تي سمية مدري ميرة آخرتها

0: العجائب.
1: الانحطاط والانبطاح للأنظمة العربية ما هو سببه؟ أمريكا وإسرائيل هي من وضعت هذه الأنظمة كي تكون الأمة بهذه أو بهذه الوضعية من الذلة والمهانة. تخيلوا معي بس، تخيلوا لو أمريكا وإسرائيل لا يد لها على الأنظمة العربية والإسلامية، لو هذه الأنظمة حرة في قرارها وسيادتها واستقلالها، تخيلوا فقط ما الذي سيحدث. يعني اليمن بفضل الله في ظل حرب عدوانية عالمية عليه صنع أسلحة ردع، في ظل حصار بر وبحر وجو وعدوان عالمي وأقمار صناعية 24 ساعة علينا، صنعنا صواريخ وصنعنا طائرة مسيرة وصنعنا أسلحة برية وبحرية وجوية. تخيلوا بقية البلدان العربية وهي تملك قرارها. احنا زرعنا وسنصل الى الاكتفاء الذاتي. تخيلوا السودان تزرع ومصر والدول العربية كلها، تخيلوا هذه الدول تصنع وتخترع. تخيلوا هذه الامكانات المادية لدى الدول العربية وهي بتسخرها للعلم والبحث العلمي والصناعات، مش قادرة ولا كيف؟ لا قادرة. عقول عربية، نوابغ في مصر، في العراق، في ليبيا، في دول المغرب، في دول الخليج، الوطن العربي كله يصنع ويزرع وينتج ويتطور، لكن مش قادر أصلا، ممنوع حتى من الزراعة، ممنوع من قبل أمريكا. تتحكم باقتصادات هذه البلدان البنك الدولي والنقد الدولي العالمي، يفرض عليهم جرعات سياسات مالية لإبقاء الوضع على ما هو عليه، بل يتدهور إلى ما هو أسوأ، ومسلمين وطبيعي وعايشين. خلاص الحمد لله نحن عايشين، الحمد لله نحن عايشين. واللوب الصهيوني العالمي بيتحرك، الأمة هذه لابد أن تظل على ما هي إليه، بل إلى الأسوأ. وعامل نفس الملك، وعامل نفس الزعيم، وعامل نفس الرئيس لبلد ما من الدول العربية، وهو لا يستطيع أن يزرع فدان واحد، لبنة واحدة أرض زراعية، إلا بأمر أمريكا وإسرائيل. ممنوع استورد، ممنوع تصنع استورد، ممنوع حتى تمتلك أسلحة إلا بإذننا وعن طريقنا وعلى أعيننا. ممنوع أنك تمتلك قوة، ممنوع. هذا حال الأمة العربية، هذا احتلال ولا مش احتلال؟ هذا أمريكا وإسرائيل، هي من تتحكم بهذا المنطق ومش عاجب لها أجندتها ومؤامراتها إلى الأسوأ، تقسيم الوطن العربي وتمزيقه أكثر مما هو ممزق، وتجزئته أكثر مما هو مجزأ إلى كنتونة صغيرة متناحرة فيما بينها البين. كل هذا علشان تنعم إسرائيل بالأمن والاستقرار والديمقراطية، ويقولوا في العالم كله هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وتعيش في منطقة كل من حولها يكيدون العداء لها. السردية الصهيونية اللي استمرت سنوات إلى أن جاء طوفان الأقصى 7 أكتوبر محى السردية هذا، بعثرها، وأصبح هذا الكيان مجرم في نظر كل العالم، كل العالم إلا في نظر الأنظمة العربية والإسلامية.

0: ما حاجة العالم العربي لشراء الترسانة العسكرية الضخمة من أمريكا وحلفاء أمريكا؟ ما حاجتهم؟ ليش؟ ليش السعودية عقدت صفقات بمليارات الدولارات لشراء أسلحة؟ والإمارات ومصر وكل الدول العربية ليش بيكدسوا أسلحة؟ ليش النفقات الهائلة على الجيوش؟ إذا كان العدو مش إسرائيل ليش؟ نتخيل مرة أخرى تخيلوا معي لو الوطن العربي وأنظمة العالم العربي حرة، قرارها بيدها، لا علاقة لأمريكا ولا لإسرائيل ولا للغرب بهذه المنطقة ولا بالعالم العربي والإسلامي، كانت أسلحتنا من تصنيعنا نحن، سنصنع أسلحة لمواجهة العداء أو العدو الخارجي غير العربي في حال وجوده، لأنه بطبيعة الحال بطبيعة الإسلام كدول عربية وإسلامية نهجها الإسلام لن نعتدي على أحد، ولكن لدينا من القوة ما نحافظ بها على وضعنا، على أرضنا، على أوطاننا، على أمتنا. لن يملي الأمريكي شروطه علينا، لن يفرض هذا الأمريكي عقود نوقعها ونشري أسلحة منه، أسلحة بائرة قديمة، المكدسات في مخازن الدهن للعرب، ويسلح إسرائيل بأحدث الأسلحة أو الترسانة العسكرية. سوق، إحنا سوق استهلاكية لأسلحة الغرب وبضائع الغرب، وأسوأ ما لديهم يصدروه للأمة العربية. أصبحنا في وضع لا يعني في مهانة عجيبة والله. رضاها لنا من يدعون بأنهم حكام لهذه الأمة، هم من يرتضوا بأن تكون هذه الأمة بهذه المهانة. أسوأ ما لدى الغرب يصدروه للدول العربية. 2 مليار مسلم وعربي سوق لمنتجاتهم وأسلحتهم وكل شيء، كل شيء سيء يصدرون لنا. أن تملك شيء أنت من نفسك، أن تزرع شيء لك، أن تصنع لبس لك، أن تحاول أن تتحرر من قيودهم، إرهاب، مجرم. ومستغلين شعارات دولية وأمم متحدة ومجلس أمن تتحكم في 5 دول بتتحكم فيها أمريكا كي يحكم هذا العالم بأكمله ويستعبد كل العالم، بس أكثر أمة مطحونة الأمة العربية. لذلك علشان الصورة تتضح، لذلك من بين هذه الأمة المطحونة والمنبطحة للقرارات الأمريكية والإسرائيلية وأجنداتهم خرج من قال لهم لا. هذا اللي قال لهم لا يجننهم، ممكن يحرك 2 مليار مسلم، ممكن ينبههم، ممكن يصحيهم من هذا الصبات. حركوا أجندتهم وعملائهم وأدواتهم هذه الأنظمة اللي هم أوجدوهم في هذه المناطق وفي هذه المناصب. اخمدوا شعوبكم واخمدوا هذا الشعوب الذي تحررت. لذلك لا غرابة أن نجد تصريحات هذه الأنظمة كلها في صالح العدو الأمريكي والإسرائيلي. من الصعب جدا أن تجد الشعوب العربية هي من تتبنى هذه القرارة، صعب مهما حاول زعماء هذه الدول. تجارب اجتماعية كثيرة تدل على أن الشعوب حرة ولكن مقيدة، أمرها ليس بيدها، تتوق إلى التحرر، تتوق لمواجهة العدو الإسرائيلي، لكن أنظمتهم جاثمة عليهم. لذلك أمريكا وإسرائيل بتستخدم كل قوتها وكل عدائها لتلك الأنظمة أو الجماعات أو الأحرار اللي خرجوا من بين هذه الأمة 2 مليار وقالوا لا لأمريكا وواجهوا أمريكا وهزموها. الأنظمة العميلة العربية والإسلامية بتدافع عن الأمريكي، تقول مش مهزوم. من اللي قال لك إنه انهزم؟ بالعكس، هو من فرض شروطه على إيران، هو من فرض شروطه على حزب الله، هو من حاول أو إنه هزم اليمنيين، هو من يفرض شروطه في العراق، بيحاول إنه يبرر لهزيمة هذا العدو، لأنه ممكن في لحظة من اللحظات شعوبهم تنتفض وتقول كفاية خلاص إلى هنا. الشعب اليمني بعد 9 سنوات حرب وحصار خرج يواجه أمريكا وهزمها. إيران ظلت 40 سنة تفاوض، وقت ما واجهت انتصرت. حزب الله رغم كل الخسائر والثمن الباهظ الذي دفعه من دماء قادتهم وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله، انتصر وأوجع الصهيوني. واليوم الصهيوني لم يستطع أن يحتل لبنان أو أن يفرض شروطه. لا زال حزب الله يوجع ويؤلم هذا العدو، وأصبح شوكة في حلقه. لو كل هذا حتى في غزة، رغم كل الدمار والشهداء والجرحى واغتيال القادات، لا زالت غزة غصة وشوكة في حلق العدو الصهيوني.
1: جاهد صنع دهر طوره، صنع وجهدك لله اكبر طاعه، راجع وادهش وادهل وابهر، ابدي تصنيعك بالطاعه، فجر

0: ناصر جنوده وصادق وعوده، ناصر جنوده وصادق وعوده.
1: أضعكم في بعض مواقف المرتزقة الرخاص أمام العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي البريطاني الإسرائيلي الغربي العربي. يعني بيحاولوا، هم بيحاولوا جمر عناد أن يصرحوا بأنهم لا زالوا مع تحالف السعودي الإماراتي، البعض مع السعودي والبعض مع الإماراتي، لكن في قرارات أنفسهم يعرفون بأنهم رخاصة. البعض منهم فجر بعض الكلمات، البعض منهم فضح، وكثير من اللقاءات والمقاطع الفيديو لهؤلاء وهم يتحدثون عن معاملة العدو، احنا بنقول العدو لكن هم بيقولوا الحلفاء، تعامل السعودية مع المرتزقة او تعامل الامارات مع المرتزقة. اسمع هذا واحد منهم.
2: انا اقول لاخواننا في المملكة العربية السعودية واشقانا، احنا وياهم اخوة واشقة، واحنا دخلنا وياهم وعانونا ووقفوا الى جانبنا مشكورين وفي صفنا ودعمونا، لكن لا يستعبدونا ولا يذلونا ولا يهينونا، فلا أرادوا يحبسونا ولا أرادوا يسجنونا ولا يبهذلوه ولا يطردوه، لا، وإن كان ولا بد فعبر حكومتنا. ما عندنا مانع أن يحبسنا رئيس الجمهورية أو أحد النواب أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية أو رئيس قسم شرطة، هنا يجي يزقمني ويحبسني، أحط سلاحي وأنا مستعد حتى ولو توجيهات سعودية يحبسني. إذا إحنا لكن أما أن يحبسني عن اختراق للسيادة. يا أخواننا في السعودية لا تريقوا ما وجيهنا حفظكم الله، يا أشقائنا لا تريقوا ما وجيهنا حفظكم الله، ولا تسحبوا أعدادتنا ومسؤولينا. علي محسن قائد دبلوماسي عسكري، لا يجوز حبل حبسة، محرم في الدستور والقانون، لا يجوز حبسة، فكيف حبستموه؟ كان ولا بد على العدل، وان كنت ان توجهاتكم نافذه انتم في غنى عن تدخلوا كذا في الواجهه امام قبائل اليمن. 40 مليون يمني، من لم يرضى من 40 المليون وليسمع صوتي في التلفزيون وفي كل مكان، من يسمع صوتي يرفع صوته انه لا يسمح ولا يرضى بخروج علي محسن اليمني من السجن السعودي. من سمعناه من الشعب اليمني 40 مليون احنا موافقين، وان كان 40 مليون لا يستطيع واحد ان ينشر منشور واحد يقول انه غير قابل لاخراج علي محسن لدي. 40 مليون يا اخواني، 40 مليون نقول كلنا لازم يخرج علي محسن لدي، ولا يستضعفونا. او عندما رأوا حكومتنا ضعيفة عندهم وقادتنا المسؤولين الثمانية الاثمان ما استطاعوا ان ولم يتجرعوا على العدل يقولوها صريحة، يقولوا يا أخواني أدوناه وما نحبس، احنا في حبسنا عندنا حبوس، ولا يسولنا سجن في للقوات المسلحة اليمنية في الرياض، وودوا لنا مجمع في الرياض تشكل حكومتنا في الرياض في صحراء من صحراء الرياض حكومة، ويقوموا الحكومة حقنا تحبس وتقيد فيها في الرياض. أما كذا بدون أي وجه حق يسحبوه، عريتوا وجينا يا أخواني، لا تعرضوا وجينا، خلوا ما وجينا. اليوم الحوثيين يقولوا أنتوا بالله مستعبدين، بالله يحبسوكم، بالله ما عاد خليتونا كرامة أمام أعدائنا، أمام الحوثي، أمام الحوثي اليوم يضحك علينا. أحس أن سيادتنا منتهكة، هذا انتهاك لسيادة بلد عندما يحبس قاعد، هذا ما هو مهرب. احبسوا المهرب اللي يدخل بدون جواز ويدخل بدون هوية وعبروا على الجبال ويتهربوا، تحبسوه يمني أو سعودي أو أي من كان، هذا يحبس. لكن أما دبلوماسي عسكري يقاتل في الحدود يومية وأنتم تعرفوه وتعرفوا وضعه وبطولاته، فهذا لا يجب. أشكر الجميع، وباسمي أنا شخصيا، كلمتي إذا تضر أحد أتحدث باسمي أنا. الذي لا يرى أنها باسمه يقول لا، واللي يرى أن الكلمة أنا تمثله فليقول نعم.
3: نعم.
2: على كل من هو يريد في هذا الموقف انه ما يكون كلمته قاسية؟ طيب كيف احنا ما جينا هنا الا نجتمع ونتصور وكلامنا لازم يكون عالي وسقفنا مرفوع، لاننا طالبنا سرا المملكة العربية السعودية، وقلنا لا شقانا عيب حبس علي محسن الذي لا يجوز حبسه، لم يستجيبوا لنا، طالبنا عبر الواتساب وعبر الطرق والوسائل التواصل الاجتماعي برسائل قد فيها ذلة ما حد حتى عدينا لنفسنا كرامة. والله اذكر رفعت رسالة الى ولي العهد، لو قرأتموها لقلتوا انت يا عبكر ذليل وساذج وكيف تنحط وتطالب بهذه المطالبة الركيكة والدنيئة. وهو كل احترام لاخواننا لعلهم يسمعونا، ما سمعونا. ولهذا اطالب كل المشايخ والقبائل اليمنية والعلماء والساسة والعسكريين والمثقفين والإعلاميين وكل المنظمات العالمية الدولية والمحلية أن تقوم إلى جانبنا وأن تنفض غبار الذل من على رأسها وتتضامن معنا في موقفنا هذا.
1: حسن أبكر، هذا طبعا ما هو اللي وصلكم إلى هذه الحالة من الذل والهوان؟ ليش؟ على أي أساس؟ ما به؟ من هو العدو هذا الذي جعلكم تصلون إلى هذا الحد من المهانة والإذلال للسعودي؟ حبسوا علي محسن، حبسوا الدنبوع، حبسوا الدنابع الثمانية والحكومة وكل مسؤول عندكم بتشوفون قدو أكبر مسؤول بيتحكم بأصغر ضابط سعودي بيتحكم في خرجته ودخلته في الفندق. ما هو اللي جرى عليكم؟ ما هو السبب؟ الحوثي منكم وفيكم. حاربوا واجهوا من الداخل. استدعيتوا السعودية والإمارات على أساس أنهم أشقاء بالشقيقة.

0: هذاك حسن أبكر بيتكلم أن السعودي أذلوا أذلوا علي محسن والدنبو وأذلوا المسؤولين والدنابع الثمانية والوزراء والحكومة والشرعية أذلوهم وأهانوهم وأراقوا مع وجوههم. في هذا الفيديو مقاتل سعودي قاتل اليمنيين ورفع البندق وحارب وتم أسره وبعدين تم فك أسره ورجع إلى بلده. اسمعوا ماذا يتحدث.
1: قبائل يتعاملون معك بقبيلة برجولة بمبادئ دينية ودنيوية، وهذه حقيقة. ما العرب من أول وحتى في العصر الجاهلي ما يبخسون خصمهم أبدا، حتى لو كان فيه يعطون حقه، إن كان فيه من المبادئ الطيبة يقولون فيه، وإن كان ما فيه يغطونها، حتى يغطونها ما يفضحون. لم أسر إلا ويدي فوق أيديهم، ولم أكن ضعيف أو ذليل، وأني كنت بعزتي وكرامتي،
0: وهم
1: حفظوا أيضا عزتي وكرامتي.
0: شهادة من أسير سعودي وقدوا في بلده، مش عندنا، قدوا في بلده، يتحدث بأنه كان محفوظ العزة والكرامة وحافظ على عزته وكرامته، وأننا صنّا كرامته وعزته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا العسكري فايز ناصر بن خليفة مطيري في الحرس الوطني، الكتيبة 41، السرية الأولى، الرقم العسكري 6، رقم السجن المدني 11261172350. اتينا من الرياض تقريبا قبل سنة ونص لواء، وقبل شهرين احنا في عاكو، استسرت انا في 1/7 تاريخ 1/7 1439 اللي هو 18/3/2018 يوم الاحد الساعة، نعم، في اخر المعركة الساعة تقريبا 11 او 12، نعم، جاء علينا هجوم واستسرت، نعم، اللي في الموقع انسحبه وفيه قتلى واسير اللي هو انا اللي في الموقع. تعاملهم تعامل اخواني، تعامل مسلمين الى اخوهم مسلم، اخلاق نبيله، اكرموني، ضيفوني، حتى لبسوني واطعموني وحتى عالجوني، وكل كل ما كل كل تعامل الحسن والنبيل وجدته منهم. نعم، كان في جروح وكان يهتمون لحالي، وانتم يهتمون لنفسي، وانتبهون لحالي وانتبهون لوضعي. شفت حرص منهم، واحب اوجه رساله كل من يسمعني والى الاهل والاخوان والوالده اني بخير وبنعمه وبصحه وعافيه. لمست التعامل من قبل اللجان الشعبيه، تعامل اخوان، تعامل مسلمين، اخلاق نبيله وحسنه. من هذا غير اللي لمسته أنا من جروح، ومن اللي هو اللي فاقدن أهله واللي فاقدن أخوانه واللي فاقد ويتعامل معي بتعامل أخو، ناس كل الجروح اللي مرت عليه وتعامل معي معاملة أخو، ومعاملة إنسانية ومعاملة دينية شرعا وإسلام. وأحب أوجه رسالة كل من يسمعني، وأناشد الشعب وأخواني وأهلي وكل من يسمعني، من وأناشد الحكومة أن ينظرون إلى حالنا، إلى حال الأسرى اللي لهم تقريبا سنتين، انظروا في حالنا واقبلوا بتبادل الأسرى، بتبادل الأسرى بين الأخوان. ثاني شيء أحب أوجه للقبيلة كاملة، طالبوا بنا ويا أخوان ويا شعب، طالبوا بنا ووقفوا الحرب، لأن الحرب مهلكة. واليوم حنا نقول نريد السلام، نعم، نريد الصلح والرحمة بينهما.
1: هؤلاء الأسرى اللي كانوا بيحاربوا حاملين السلاح، وقد واجهوا اليمنيين في جبهات القتال، وهكذا هي المعاملة، ومعروف يعني، بس للتذكير جاي يقول لك فتغمى أهانوا مدري ما هو. الارتزاق من الداخل كما قدوا مغروس مغروس.

إذن في أخبار أخرى نتجه إلى مونديال 2026، مباراة متوقعة ومنتظرة تجمع بين مصر وإيران. ما لها المباراة هذا وما أهمية الحديث عنها؟ الفيفا رفض اعتراض مصر وإيران. لماذا؟ مصر وإيران قدمت اعتراض في لقائهم مع بعض. المباراة التي ستجمع بين المنتخب المصري والمنتخب الإيراني ستكون بعنوان الفخر للشواذ. فعاليات المثليين ستقام يوم لقاء مصر وإيران، والفيفا يؤكد أنه قرار أمريكي محلي. سيتم إحضار عدد كبير من أعلام الشواذ في المدرجات. المباراة سوف تلعب ورايات الكورنر، تمام، لما يقول لك ضربة ركنية مش هناك عمود وفي علم جنب اللي بيشوت الكورنر، الراية هذك هتكون راية مثلية علم الشواذ. اللجنة المنظمة رفضت التماس مصر وإيران بإزالة علم الركنية في الملعب بشعار المثليين، لأن هذا احتفال بيحصل كل سنة. شوفوا كيف بيتعمدوا الأمريكيين. الاحتفال بالشواذ المثليين ستكون في مباراة مصر وإيران.

0: ما يلعبش يخلي الفيفا يتحمل المسؤول. اسمع اسمع اسمع.
1: ديسمبر الماضي لما أعلن عن أزمة كبيرة تهدد مباراة مصر وإيران، المباراة الأخيرة في المجموعة واللي مصر إن شاء الله تحسم التأهل للدور الثاني في هذه المباراة. السبب هو احتفالات المثلية الجنسية في مدينة سياتل، المدينة اللي هتستضيف هذه المباراة، وفي تهديدات ومطالبات بالانسحاب. النهاردة الخميس 25 يونيو 2026، الساعة دلوقتي تقريبا 10:30 مساء بتوقيت جرينتش. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إنه في أزمة كبيرة جدا وفي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي استدعت عدد كبير جدا من الإعلاميين المصريين السياسيين والرياضيين إن هم يتكلموا. مواقع كتيرة جدا عالمية زي CNN ومصرية زي فيتو ومواقع عربية كلها بتتكلم عن إيه موقف الاتحاد المصري لكرة القدم، إيه موقف الاتحاد الإيراني، وإيه موقف الفيفا. القصة بتعود لشهر ديسمبر الماضي لما أعلن عن إن مدينة سياتل تستضيف مباراة مصر وإيران في كأس العالم. المدينة أصلا بتحتفل في اليوم ده اللي هو يوم السبت القادم، بتحتفل من 1974 باليوم السنوي للمثليين الجنسيين واللي اسمه البرايد داي، وبتحتفل في اليوم ده بأعلام الريمبو وبعض الاحتفالات الأخرى والكلام ده كله. طيب إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هما بينظموا فعاليات جوه المدينة، في الحافلات بيرفعوا الأعلام حوالين الاستاد في بعض الميادين العامة. فهم قالوا إنه المباراة اللي هتتلعب في مدينة سياتل اليوم 27 هما هيكونوا جزء من الاحتفالات اللي موجودة حوالين الملعب وجوه الملعب. لما اتعرف إن مصر وإيران هما اللي هيلعبوا المباراة دي، مصر وإيران طبعا المثلية الجنسية كلنا عارفين في الدين الإسلامي موقفها إيه، حرام شرعا، القانون بيجرمها في إيران، القانون مش بيجرمها في مصر، لكن ما فيش حد بيطلع يقول في مصر أنا مثلي جنسيا يعني ومش بيحصل له حاجة. فمن منطلق ديني هي حرام شرعا، من منطلق قانوني كمان الأمر مش مقبول لا في مصر ولا في إيران. إيه اللي حصل؟ الاتحاد المصري في ديسمبر الماضي طلع بيان قال يا جماعة إحنا مش هنلعب في مساحة أو في مجال أو في حدث يكون ضد معتقداتنا وقيمنا وأخلاقنا، وده أمر مرفوض. الاتحاد الإيراني أيامها طلع بيان والاتنين قدموا طلب للفيفا. الفيفا عملت من بنها وقالت لا احنا ملناش دعوة، دي فعالية جوه المدينة مش هنعرف نتصرف معاكم. بعد كده لما خلصنا مباريات الجولة الثانية والناس بدأت تتكلم على المباراة، بدأ المنظمين في مدينة سياتل يتكلموا عن الفعاليات اللي يعملوها حوالين الملعب وداخل الملعب. عند داخل الملعب الدنيا قامت وما عادتش، وده اللي واجب الحقيقة، لأنه مش المفترض أبدا إن احنا نشوف اللعيبة سواء المصريين أو الإيرانيين بيشاركوا في فعاليات حتى لو مفروض عليهم بتدعم المثلية الجنسية اللي هي ضد المعتقدات والدين والموروث والأخلاق والقانون. فإيه اللي حصل؟ بدأت الجماهير على السوشيال ميديا تطالب المنتخب المصري والمنتخب الإيراني بالانسحاب من المباراة. انسحبوا يا جماعة، انتصروا لدينكو، انتصروا لعقيدتكو، انتصروا ليه أخلاقكو، الكلام ده ما ينفعش على الإطلاق، ما ينفعش الفيفا تفرض عليكم الكلام ده. بدأت دعوات الانسحاب تتحول لحملة حقيقية على السوشيال ميديا. الاتحاد الإيراني بعت للفيفا يقول إيه اللي بيحصل، الاتحاد المصري بعت للفيفا يقول إيه اللي بيحصل، مواقع عربية نقلت إنه الاتحاد المصري بيطمن الناس. وبعد كده عرفنا بعض الحقائق من الاتحاد الدولي الفيفا ومن اللجنة المنظمة، انه مفيش اعلام هتكون على الكورنرز، الرايات اللي على الكورنر واللعيبة بتلعب الكورنر مش هتكون موجودة، علم المثليين مش هيرفع داخل الملعب جنب الاعلام المصرية والايرانية، الفيفا مش راعي اصلا للحدث ده وملوش اي علاقة بيه، كمان اللعيبة مش هيحطوا اللي هي الشارة بتاعت الكابتن مش هيكون عليها علم المثلية. امال ايه يا باشا؟ طب ما كده اتحلت. لا ما اتحلتش. اللجنة المنظمة بتاعت فعاليات المثلية دي قالت ان هم هيحتفلوا حوالين الملعب وهيسمح لهم بالدخول الى الملعب بالاعلام بتاعتهم. يعني هتلاقي حضرتك جوه الملعب واحد رافع العلم المصري وفجأة كده طلع له 3-4 يعني راجل وراجل وست وست رافعين الاعلام بتاعت المثليين وبيحتفلوا بالبرايد داي بتاعهم. حضرتك ممكن تتخيل ايه اللي ممكن يحصل، حضرتك ممكن تتخيل الالفاظ اللي هتتقال ساعتها، حضرتك ممكن تتخيل الازمة اللي هتتعمل ساعتها. الكاميرات طبعا في الاعلام الغربي هتلتقط شاب رافع العلم المصري مع شاب رافع علم الريمبو، وشاب رفع العلم الإيراني مع شاب رفع علم الريمبو، وهيكتبوا المنشطات عن الدايفيرسي والإنكلوجن والتنوع والقبول الآخر، وأن مجتمع الميم بات في بجوار المنتخب المشجعين المصريين والإيرانيين. طبعا ده كلام هكس، لا المصريين قابلين الكلام ده ولا الإيرانيين قابلين الكلام ده، واللي هيشوف علم من ده في المدرج الله أعلم هيتعامل معاه إزاي. فأنت بتحط البنزين جنب النار وب بتولع شرارة غير مقبولة أصلا. وكلنا شفنا بكأس العالم في قطر الأمر كان تم التعامل معاه إزاي، مفيش مثلية عندنا في الدوحة يا جماعة، والناس تحترم الكلام ده، والفيفا قالت في إنذار. فالفيفا هنا بتقوم بدور سلبي في مكان أصلا صاحبه اللي هو الرئيس ترامب من أول يوم في ولايته التانية وهو بيحارب المتحولين جنسيا في وزارة الصحة، في الجيش، في التعليم، في المدارس، في كل حتة. وزيرة العدل داخلة هتقول لي المثلية الجنسية حاجة والتحول الجنسي حاجة، أنا فاهم الكلام ده، لكن ترامب نفسه قال لك أنا عندي ذكر وأنثى وما فيش الكلام ده خلاص، وبيحارب جزء من فكرة مجتمع الميم بشكل أو بآخر. فما نجيش إحنا نقول والله إحنا ملناش دعوة ومش هيحصل أي حاجة على المنتخب المصري، على المنتخب الإيراني، بالاتحاد المصري هنا وهنا، أن ينتصر للدين، أن ينتصر للعقيدة، أن ينتصر للأخلاق، لأنه العالم كله بيتعامل وفقا لمبادئه هو. مفيش حد بيجبر حد أنه يحترم مبدأ هو مش مقتنع بيه، هي دي حرية التعبير وهي دي حرية الاعتقاد اللي الغرب بيؤمن بيها. مفيش انسحاب حتى الآن لا من المنتخب المصري ولا من المنتخب الإيراني، لكن هنشوف الساعات القادمة هتحمل إيه.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
1: نحن في هذا البلد يجب أن يكون المعيار عندنا أن خير الناس أنفع الناس للناس.

الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى، جبهة اجتماعية، جبهة إحسان وبذل وعطاء لله وفي الله، تجارة مع الله سبحانه وتعالى، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، يأتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع.

في هذا الوقت من مساء كل خميس من كل أسبوع نضعكم في الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. هذا البرنامج الذي يعنى بتقديم المعونات للأسر الأكثر فقرا والأشد حاجة. المعونات اللي بنقدمها مبالغ مالية، قيمة مواد غذائية أو قيمة علاجات لحالات طارئة فقط. جبهة من جبهات مواجهة العدوان، جبهة اجتماعية وجبهة إحسان وبذل وعطاء وإنفاق وتجارة مع الله، تلمس لهموم الأسر الفقيرة المحتاجة المتعففة الذين لا يسألون الناس إلحافا في مواجهة هذا العدوان الاقتصادي الذي يستميت في زيادة معاناة اليمنيين، واللي بحول الله وقوته بإذن الله ستنتهي هذه المعاناة عما قريب. قولوا يا رب يا الله. تكافل وتراحم وتكاتف فيما بيننا وبقدر الاستطاعة، كل واحد بينفق حسب استطاعته وبيجود بالموجود.

السيد القائد سلام الله عليه حفظه الله في أكثر من خطاب دائما ما يؤكد وينصح ويوجه الكلام إلى التراحم والتكاتف والتعاون على البر والتقوى فيما بيننا، وكل واحد يستشعر مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى وأمام هذا الشعب بالتراحم والتكاتف فيما بيننا والمبادرات المجتمعية. في خطابه يوم أمس أيضا وجه السيد القائد بالاهتمام بهذه المبادرات الاجتماعية والتعاون على البر والتقوى والتكاتف والتراحم فيما بيننا. المعاناة موجودة بالتأكيد، غالبية الأسرة اليمنية بتعاني، وهناك أسر مستورة، يديم الله الستر على الكل يا ربي الله. من الأسر المتعففة اللي لا يمكن أبدا أن يظهر حاجته للآخرين أو للغير رغم شدة احتياجه وفقره، مثل هؤلاء نحاول بقدر الاستطاعة أن نستهدفهم أو أن نقدم لهم المعونات من الإنفاق الذي يصل إلينا من المنفقين والباذلين المتاجرين لله وفي الله، المستشعرين مسؤوليتهم أمام الله وأمام هذا المجتمع، اللي بيعمل لآخرته، اللي بيقدم لآخرته من المنفقين والباذلين وبالمبلغ الذي بيقدر عليه.

0: ولا فيها فجر.
1: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. بنستقبل انفاق المنفقين والبادلين والمتاجرين مع الله سبحانه وتعالى على رقم البرنامج الخاص بالناس للناس. الرقم هو 77 80 6 80 23. الرقم مرة أخرى 77 80 6 80 23. اللي بينفق أو الشي ينفق ولديه رغبة في الإنفاق بيرسل رسالة قصيرة، مش اتصال، رسالة قصيرة SMS إلى هذا الرقم اللي علمنا، ويكتب فيها أريد أن أنفق بس. بعدين احنا بنرد عليه برسالة بطريقة إيصال الإنفاق إلى برنامج الناس للناس. بنستقبل الإنفاق طوال الأسبوع من اليوم الجمعة حتى الخميس القادم، والخميس القادم في مثل هذا الوقت بنعلن تفاصيل الأسبوع ما وصلنا من إنفاق من المنفقين فيما تم إنفاقه، وهكذا كل أسبوع. أحيانا بنحدد الإنفاق لموضوع معين مثل ما حددنا الأسبوع الماضي واللي قبله لمواجهة مستلزمات العام الدراسي لبعض الأسر بقدر المستطاع، يعني ما بنستهدفش المجتمع بأكمله حسب الإنفاق ما وصلنا من إنفاق من المنفقين. ودائما في كل أسبوع بيتم الإنفاق لأسر متعففة بقيمة مواد غذائية وقيمة علاجات لبعض الحالات الطارئة، علاجات حالة أو أمراض مزمنة، ضغط، سكر، قلب، أيا كان، بعض الحالات التي توصل إلى مرحلة تستغني عن العلاج، يقول لك أبوها العلاج ما بيش أصلا قيمة العلاج، ويلا نلاقي قيمة الأكل.

إذن بنستقبل إنفاق على رقم البرنامج 7280-6-80-23. اللي شي ينفق شي ساهم شي تاجر مع الله الرقم يسجله عنده إذا في نية اليوم أو غدوة أو بعد أو أسبوع القادم يسجل عنده وقت ما تجي للرغبة ونية صادقة على طول الرقم عنده يكتب رسالة أريد أن أنفق إلى هذا الرقم 7780-6-80-23 أو يرسل إنفاقه عبر محفظة إلكترونية على هذا الرقم نفسه على هذا الرقم عبر الجيب أو أي محفظة إلكترونية على هذا الرقم نفسه أو يرسل رسالة نصية إلى الرقم يقول أريد أن أنفق وإحنا برد عليه برسالة بنوضح له فيها طريقة إيصال إنفاقه.

وصلنا انفاق اثناء الحلقه. اول انفاق وصلنا بيوصلنا دائما اثناء الحلقه كل اسبوع من المنفق لله وفي الله سلام الله عليه. رفع الله قدره، خطب الله اجره، ورحم الله والدي. هذه رسالته لنا نحن. رفع الله قدركم، كتب الله أجركم، رحم الله والديكم. كل أسبوع بيوصل إنفاق أثناء الحلقة 10,000 ريال. هنيئا له، هنيئا له تجارته مع الله، هنيئا له ولكل المنفقين. ما بيقدموه لأنفسهم، هذا اللي باقي والله، هذا اللي بيبقى. الباقي كل الثاني، صرفياتك فانية، بيتك فاني، كل ما لديك وكل ما تملك حتى جسمك فاني. وصلنا أيضا أثناء الحلقة من دون ذكر اسم المنفقين معنا من باجل سلام الله عليه، منفق معنا دائما 3,000 ريال. وصلنا أيضا أثناء الحلقة الآن في ملاحظاته عبر طبعا عبر محفظة جيبي الإنفاق اللي بيوصلنا الآن 3,000 ريال، بل 2,000 ريال من الأخ مسعود، بدون ما أذكر الاسم لأنه مش عارف هل يريد نذكر اسمه ولا. ملاحظات التكافل عبركم الناس للناس.

الرسائل توصلنا برد عليهم طبعا برسالة الإنفاق أو طريقة إيصال الإنفاق اللي بيكتبوا أريد أن أنفق. توصلنا بعض الرسائل أريد أن أنفق برد عليه برسالة طريقة إيصال الإنفاق. وصل الإنفاق اليوم غدوة بعده متى ما استطاع أن يوصل إنفاقه. أريد أن أنفق

أبو أسامة، نذكرك مرة أخرى يا أبو أسامة برسالة الإنفاق حاضر. أريد أن أنفق أبو أسامة. أنفق معكم بـ5000 ريال بس بدون ذكر الأسماء، بتوصلك رسالة الإنفاق بإذن الله.

الإنفاق هو لله أولا وأخيرا، سواء تم ذكر اسمك أو بدون ذكر الاسم. الإنفاق أن بتنفق لله، ما تنفقش للإذاعة ولا بتنفق رياء أو سمعة. الذي بينفق بينفق أكيد لله سبحانه وتعالى. استشعال للمسؤولية، ثقة لدى المنفق بأن الله سيخلفه أضعاف أضعاف ما أنفقه، وأنه سيجد هذا الإنفاق يوم الحساب. هذا اللي بيقدم إلى آخرته في الإنفاق والصدقة والبذل والعطاء. الإنفاق بيكون معونة لأسرة فقيرة محتاجة بقيمة مواد غذائية تكفيهم شهر شهر ونص شهرين على حسب، فيها أجر عظيمة وتفريج كربة وإغاثة ملهوف. منك أنت ومنك أنت ومن غيرك ومن هذا ومن هذا، إنفاق وبذل وعطاء بيكون مبلغ لتفريج كربة أسرة لا تجد حبة رزق في البيت. وكم يا أسر بيعانوا أشد المعاناة.

أنفق معكم ب10,000 ريال أبو فواز إن شاء الله بعد وصلت رسالة. أريد أن أنفق معكم بس بدون ذكر الاسم إن شاء الله. الكل بترسلكم رسائل من هذا الرقم بطريقة إيصال الإنفاق.

الإنفاق أيضا عبر محفظة الجيب. من فوائدها أيضا واللي كان كثير من المنفقين بيراسلون أنه اعملوا محفظة لأنها بتوفر مبلغ العمولة حق الإنفاق اللي بينفق 2000 بيقسموا على 300، والبعض يريد أن ينفق أقل من 2000 ما بيقدرش من عبر حوالة، فعبر محفظة الجيب بيكون الإنفاق حتى بمئة ريال. يعني وأنت في بيتك عبر التليفون بتنفق وتساهم لله وفي الله، تجارة مع الله بالمبلغ اللي تقدر عليه، ما حد يصين بالمبلغ أيا كان قليل ولا كثير.

أريد أن أنفق أريد أن أنفق إن شاء الله بإذن الله. ما وصلنا أيضا بتوصلكم اسم الرسائل بطريقة إيصال الإنفاق. ما وصلنا أيضا عبر محفظة الجيب ميم عين ميم ألف 5000 ريال إنفاق عبركم. أيضا وصلنا عبر محفظة الجيب لام ألف نون عين 3000 ريال.

تتدخل تتراحم فيما بيننا وبقدر المستطاع. حالتنا صعبة عارف، وأوضاع الناس في معاناة شديدة، لكن أمام كل هذه الظروف، أمام هذا الوضع، هذه المعاناة، للأمانة يجب أن نستشعر مسؤوليتنا كلا بقدر استطاعته، ببذل وعطاء لله وفي الله أيا كان المبلغ. ولكل من يستطيع أن يساهم ألا يتردد، أجرها عظيمة في ظروف صعبة يمر بها هذا البلد. مثل ما بيقولوا البعض في رمضان شهر الإحسان، أجر عظيمة. اليوم السنة كلها رمضان، لأن حالة الناس في أشد المعاناة، والبذل والعطاء في مثل هذه الظروف أجرها مضاعف.

أسأل الله أن يتقبل من كل المنفقين ده. وللي بيرسل أريد أن أنفق، أتمنى وأدعو الله أن تكون صادق. انتبه انتبه، لا تكتب أريد أن أنفق إلا وأنت صادق مع الله. لا بتضرنا رسالتك ولا بتنفعنا رسالتك، بتنفع نفسك أو بتضر نفسك. أتمنى ذلك. اللي بيسأل الآن والأسبوع الماضي والتفاصيل، أنت توضعنا في التفاصيل، هذا الأسبوع عن أجلها التفاصيل إلى الأسبوع القادم. تفاصيل الأسبوع الماضي، ما وصلنا من إنفاق خلال الأسبوع الماضي من الخميس الماضي حتى اليوم، سنؤجلها إلى الأسبوع القادم إلى الخميس القادم. سنضعكم في تفاصيل أسبوعين لعدة أسباب، أهمها نحن بنأجل قراءة تفاصيل هذا الأسبوع إلى الأسبوع القادم بسبب من بداية الحلقة وأنا بين حاول أدعمم الرسائل التي بتوصلني من بداية الحلقة حتى اللحظة. أي والله رسائل، المفروض أن احنا نغلق ونمشي البيت، لا ببث في دمار ولا في ريمة ولا في عمران. كل شوية توصلني رسالة من المحافظة، البث ما بش، الموجة انقطعت، البث معدوم، لنا 5 أيام، اللي يقول لنا شهرين، اللي بيقول من الساعة 1 تنقطع، اللي بيقول بشكل عجيب اليوم بالذات. نقرأ التفاصيل لمن؟ المنفقين بيسمعوا انفاقهم. مشكلة ما نقول، حسبنا الله ونعم الوكيل. وللمستمعين نوضح الأمر، ما هو بيدي نحن، ما هو بيدي أنا أو المخرج، احنا موظفين بنأدي واجبنا. البث ومسؤولية البث على مسؤولين آخرين، على القطاع الهندسي، على المؤسسة، على الإذاعة، على أبلغناهم وكلمناهم ووجهناهم وحاكيناهم، وكل مرة يدوا لنا الأعضاء الحاضر إن شاء الله فعلا هناك خلل، هناك ما بش مولد، هناك ما نعمل. من أول الحلقة بتوصلني رسائل وأنا بين دعمهم، بنواصل بنقرأ وبنمشي في الفترة وفي الفقرات وفي الأخبار وفي كل شيء على أساس أن البث سابر. يمكن المقطوع في هذه المحافظة، بقية المحافظات بيسمعونا، شوية وتجي رسالة أخرى من محافظة أخرى من محافظة أخرى، البث مقطوع، انقطع البث الآن، انقطع البث الساعة 1، انقطع البث الساعة 12 شوية، الآن الساعة 2:05 انقطع البث. من أول الحلقة حسبنا الله ونعم الوكيل.

الإذاعات الخاصة شغالة، وإذاعة الصنعة وقدي FM مقطوعة.

قال المثل رضينا بالهم والهم مرضي بينا، رضينا بالاف ام والاف ام مرضي بنا. الإذاعة يا سند اليمن على الفضائية إلى جميع أنحاء العالم سابرة أكيد إن شاء الله الحمد لله، واللي في القرى واللي في المتارس واللي في أماكن ما بش فيه معقنة ولا معه تلفزيون ما يعمل، نبرر المسؤولين حقنا نقول خلاص ما دام هي عبر الفضائية عبر النت شغل النت واسمعها، واللي ما بش مع النت واللي ما بش مع الفضائية واللي في المترس واللي في المزرعة واللي في السيارة واللي مناوب في الشارع

0: إنساج الضرر. أساس المشكلة مش عارفين والله، ما زاد عرفنا. هل هي وزارة الإعلام أم المؤسسة أم أنها وزارة المالية مشغولة عن إذاعة صنعاء وعن الإعلام اليمني؟ الله أعلم، يمكن مشغولين بمشاريع أخرى وزارة المالية، الله أعلم. وعلى قول وزير المالية، ما يخلق المعدوم إلا الله.
1: بعد ما صبر وخلك صبور وبقى بمبدأك ثابت حر.
0: أو التقصير من المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون، ولا الخلل من رئاسة القطاع الهندسي؟ ويمكن أن الخلل من قطاع الإذاعة.